0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة أخرى من نغمات منسية، نلتقي فيها في رحاب الذكريات، نفتح مع بعضنا صفحات من تاريخ الفن ونستعيد أصوات عاشت في وجدان الناس لكنها ابتعدت عن مسامع الأجيال الجديدة. نرجع لزمن الطرب الأصيل، لحكاية الأسطوانات القديمة والنغمات تحمل رائحة الماضي ودفء الذكريات. كانت ثلاثينات القرن العشرين مرحلة فارقة في تاريخ الموسيقى التونسية والعربية، فترة انتقلت فيها الأغنية من السهرات الخاصة والفضاءات الشعبية لعالم الإذاعة والتسجيلات والإسطوانات. تميزت هذه المرحلة بامتزاج المألوف التونسي بالقصائد والموشحات والأغاني العاطفية، ومع ظهور جيل من الملحنين والموسيقيين اللي كان سعيهم الوحيد تطوير الأغنية التونسية والحفاظ على هويتها. لعبت الأسطوانات والإذاعة دور مهم في حفظ أصوات ذلك الزمن ونقلها إلى جمهور أوسع. زمن كانت فيه الأغنية تحمل حكاية، واللحن يحمل روح مدينة، والصوت يحمل ذاكرة شعب. أصوات صنعت تاريخ جميل، لكن بعضها غاب خلف غبار السنين ليبقى في انتظار من يعيد اكتشافه. كانت من بين هذه الأصوات الجديدة اللي تشق طريقها وسط مجتمع محافظ عديد الأسماء اللي خلت بصمتها في الذاكرة الفنية، مثل حبيبة مسيكة، حسيبة رشدي، وشافية رشدي.
1: تتفكر شي اللي انت هو من عجرها وتسأل شي خلات المجروح هاي بنمشي وسط الصحاري الخالي القتالة، قل لي نساتك وبيدها وسط بغريق رماتك، الجحد راهو موش من عاداتك، قل لي جهارة ما تكون شي دجالة، قل لي خانت ونسات والعشرة عليها هانت، يا حسرتي على أيامنا اللي كانت، عمري فناء ما بين إيه ولا لا.

0: شافية رشدي واسمها الأصلي زكية المراكشي، مغنية وممثلة تونسية. ولدت بمدينة صفاقس في 7 نوفمبر 1910 من أب مغربي وأم ليبية ذات جذور تركية. تعتبر من أهم رائدات الفن في تونس، ومن الشخصيات اللي ساهمت في تأسيس الأغنية التونسية الحديثة والمسرح الغنائي في النصف الأول من القرن العشرين. ووفقا للشهادات التاريخية والتوثيقية عن مسيرتها، أطلق النساء عليها تلك الفترة لقب نانا كدليل على القرب والمحبة الزائدة وعلى شعبيتها الواسعة في المجالس النسائية آنذاك، حتى أن فرقتها الموسيقية الخاصة كانت تعرف أحيانا بفرقة نانا.
1: كانوا يسميوها نانا بحكم أنها كانت ياسر تدخل العيل، كانت تونس صغيرة ومعروفة كما نهج الباشا، كما ربط، كما معقل الزعيم، وأغلبية العيال الكبار كانوا النساء الكبار متاعهم يعيطوا لهمش أمي ولا للا ولا يعيطوا لها نانا، بحكم أنها هي ديما تدخل لك الديار ذوكم، وكل مشيت فيها كلمة نانا.
0: ارتبط اسمها بمرحلة التكوين الأولى للمشهد الفني التونسي، حين كان الغناء ينتقل من الفضاءات الشعبية إلى المؤسسات الثقافية مثل الإذاعة والفرق الموسيقية المنظمة.

بدت مسيرتها الفنية بالرقص، ثم انتقلت للتمثيل برعاية محمد شبشوب في صفاقس، ودفعها طموحها للتحول إلى تونس العاصمة سنة 1930، واتصلت بالبشير المتهني مؤسس جمعية المستقبل التمثيلي، وتقمصت معاه أدوار عديدة في مسرحيات مثل صلاح الدين الأيوبي، هاملت، عطيل، ومجنون ليلى. انضمت إلى فرقة فضيلة ختم المسرحية، ولعبت دور في مسرحية صاحب معامل الحديد، فحازت على إعجاب الجمهور واهتمام النقاد. بعدها أسست فرقة مسرحية خاصة بها، أنتجت عديد الأعمال منها أميرة المهدية، أم عباس، الجازية الهلالية، وعايشة القادرة. في مجال الغناء تلمذت شافية رشدي على يد الأستاذ الهادي شنوفي، عازف البيانو والآلات النحاسية. بعدها مباشرة كونت مجموعة موسيقية بقيادة الأستاذ محمد تريكي، ضمت صالح المهدي، قدور السرار في خميس ترنين، وعلي سريتي، والهادي جويني. كانت أغلب أغنياتها من الألحان الهادي جويني، خميس ترنين، وسيد شطة، وقدور السرار في. أحيت حفلات خاصة في قصر البي وحفلات عامة أقبل عليها عديد الجماهير،

0: كونت في وقت من الأوقات فرقة غنائية كان اسمها نجوم الفن، ضمت خيرة العازفين منهم محمد الجموسي على آلة العود، وطاهر بدرة على آلة التار، ويوسف جنون على آلة القانون. وكانت شافية من الأسماء البارزة في تأسيس جمعية الراشدية عام 1934، وهي مؤسسة لعبت دور محوري في حفظ وتطوير التراث الموسيقي التونسي. شاركت في البدايات الأولى للجمعية، أدت أعمال في المألوف والموشحات، وساهمت في إدخال الأغنية التونسية للإذاعة.
1: سي محمود تريكي كان معانا، كنا احنا 4 من الناس اللي تركز عليهم الرشيدية، سيدي نصر أصفر وسي خميس ترنان، سي محمد التريكي وأنا.

0: تميز تشافيا رشدي بأسلوب جمع بين الأداء المسرحي التعبيري، قوة الصوت ووضوح المخارج، والتنقل بين الطرب التقليدي والأغنية الحديثة. تعتبر شافية من أوائل النساء اللواتي دخلن المجال الفني في تونس بشكل احترافي، ومن مؤسسات الأغنية التونسية الحديثة، ومن الجيل اللي ربط بين التراث المألوف والمسرح الغنائي والإذاعة.
1: استوناد ميدافون الجمعية الرشيدية بمشاركة السيدة شافية رشدي.

في باب سويقة أقامت شافية رشدي صالون ثقافي حمل اسمها حضروا كبار المثقفين، وتواصلت فيه مع رموز الفن والشعر والموسيقى في العاصمة من خلال استضافتها لجماعة تحت السور وانضمامها ليهم. أثرت جماعة تحت السور في شخصية شافية رشدي تأثير إيجابي، فمن خلال تلك اللقاءات تشبعت شافية من النخبة المثقفة بقيم الحرية وكرامة الوطن وأهمية الثقافة في تحرير الشعوب، وكانت تتقبل منهم النقد وتستمع لمختلف آرائهم في الفن والموسيقى، وقادها كل ذلك إنها تغني ما يقارب 100 أغنية كانت تكتب وتلحن وتغنى في سهرات الصالونات الثقافية.

في فترة الأربعينات من القرن الماضي كانت تونس تعيش تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، وكانت الوضعية الاجتماعية للمرأة مختلفة عن عصرنا الحالي لأسباب عديدة، كتدني نسبة التعليم لدى الإناث مقارنة بالذكور واتسام المجتمع بالمحافظة والانغلاق لحد ما. فلا تخرج المرأة من بيتها إلا في مناسبات نادرة وعند الضرورة القصوى، ولذلك كان طبيعي أن تصنف امرأة كشافي رشدي ومثيلاتها ضمن النساء القادرات، وهو توصيف تونسي للمرأة القوية، فيقال امرأة قادرة، أي امرأة تتميز بالنفوذ والتحدي والمرتبة الرفيعة، فلا تخاف الناس أو أقوالهم. كانت شافية رشدي في أوج مجدها الفني، وتتمتع بمكانة مرموقة وشهرة واسعة ومال وفير. تتسم شخصيتها بالجرأة والعنفوان. خرجت تقود سيارتها بنفسها، وكانت أول امرأة تونسية تتجرأ على فعل ذلك. تعمدت ارتداء لحاف السفساري فوق ثيابها، وهو القماش الأبيض اللي تتلحف به النساء خارج بيوتهن، ربما إعلانا بأنها ليست بصدد التمرد على قيام المجتمع ولا بمصادمته، بل بتوسيع هامش حركتها وحضورها كامرأة في الفضاء العام. طافت شافية رشدي بسيارتها شوارع تونس، وتلحفت السفساري وعلى وجهها ابتسامة عريضة، وتسائل الناس حينها لما ترتدي السفساري، وهي اللي تلبس في حفلاتها فساتين غربية وتخرج للشارع عارية الرأس. كانت إجابتها كالآتي: لو قمت بقيادة السيارة بملابس إفرنجية لظن المستعمر أنني فرنسية أو تونسية يهودية، ولكني أريد أن تعلم فرنسا أن نساء تونس المسلمات يمكن لهن أن يقودن السيارات، وهذه رسالة يجب أن تصل لهم. بالرغم من أنه معظم الرجال استنكروا هذا التحدي وشافوه خروج عن القيم والعرف السائد آنذاك، لم تهتم شافية، لأنها كانت تتوق أولا للحرية وتصبو ثانيا لتحدي الاستعمار عبر بث هذه الرسائل الرمزية. وقد اعتبر البعض من المثقفين في ذلك الوقت أنها قامت بموقف استثنائي لا يمكن أن يبدر إلا عن امرأة استثنائية، وأنه لهذا الفعل تأثير كبير على تفكير المستعمر الفرنسي.

كحلة الهداب كانت الأغنية الأشهر للمطربة شافية رشدي، وكانت تكتبت وتلحنت خصيصا لها، وكان ذلك في أحد الليالي اللي جمعتها بمجموعة من الشعراء والموسيقيين، حين أبدت استياءها من أنه يكون للمطربة المصرية منيرة المهدية نشيد خاص بها تبدأ به حفلاتها وهو حي معانا السلطانة، فيما لا تتمتع هي بشيء مماثل، فأجد شعور التحدي لدى الحاضرين من الشعراء والفنانين، وولدت في تلك السهرة أغنية كحلة الأهداب.

توفيت شافي رشدي عام 1989 بعد مسيرة طويلة امتدت لأكثر من 50 سنة، لكنها بقت حاضرة في ذاكرة الفن التونسي كواحدة من الرموز المؤسسة.

وهكا نوصل معكم لنهاية رحلتنا بين نغمات الثلاثينات، سنوات كانت فيها الأغنية التونسية تكتب بحبر الأصالة وتحفظ في ذاكرة الأسطوانات القديمة وأصوات الفنانين اللي حملوا مشعل الفن رغم صعوبة الطريق. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى لقاء قادم من ألحان الزمن الجميل.

احلى وما بحس بروري دايه من صبره خمه.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: يبلغ عدد المتكونين المسجلين بمراكز التكوين المهني بالقصر نحو 750 متكونا، من جملة طاقة استيعاب في حدود 1200 موطن تكوين. وتتواصل عملية التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما زالت تشكو نقصا في الإقبال، وفق تصريح المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بالقاسم محمد العارمي. كشفت وزارة الصحة عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس من 29 سبتمبر إلى غرة أكتوبر المقبل، بمشاركة ممثلين أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعلوم البشرية يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية متنقلة بكافة جهات البلاد في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من خطر المخدرات. يصنف شهر أوت الفرض من الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950، وبلغ معدل الحرارة اليومي 32 درجة بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28 درجة، كما أظهرته النشرة المناخية الشهرية التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله إلى وضع حد لما أسماه بالتنازلات وتجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان المحتل، متهما الحكومة بمساعدة المشروع الصهيوني الأمريكي بدلا من مواجهته.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. وصايا الحياة،
3: وهذه عودة لنا إلى وصايا الحكماء.
2: وصايا الحكماء مأدبة فكرية في المقام الأول، يتركها الحكيم إلى الأجيال التالية.
3: الحكيم رجل وقور، لا يميل إلى السخرية أو التهكم، ولا يعرف الخشونة أو الغرور، يميل إلى اللين والبساطة.
2: الحكمة هي دائما نهر من المعرفة، وهي أحكام عامة في موضوعات إنسانية. هذه الموضوعات تخص الإنسان في المطلق.
3: نعم، يجب أن نقرن الحكمة بالجدية، ورغم ذلك فإن هناك شخصيات يحبها الناس لسلوكهم وأقوالهم،
2: مثل جحا.
3: قال عباس العقاد إن جحا هو ضاحك المضحك، فيلسوف تتبدى فلسفته ووصاياه في مواقف ساخرة.
2: لكن بشكل عام فإن الكثيرين من الحكماء لا ينظرون إلى جحا على أنه فيلسوف حقيقي، وقد يكون له قول مأثور
3: أو موقف، لكن موضوع جحا يستحق التوقف عنده، فليس كل ما ينسب إلى جحا يرجع إليه فعلا، بل تمت إضافة الكثير من الطرائف إليه.
2: يحب الناس الحكماء من طراز جحا، لكن الحكماء أنفسهم لا يرون السخرية أداة من أدوات الحكمة، ابتداء من هوميروس صاحب الإلياذة،
3: وأفلاطون وسقراط وأرسطو وابن رشد والكثير من الفلاسفة العرب.
2: يختلف البعض حول جحا، هل كان شخصا حقيقيا يحمل اسما آخر، أم إنه شخصية وهمية أسندت إليها أقاويل ساخرة مفيدة في حياة البشر،
3: مفيدة أو مواقف ذات معنى.
2: على كل، فمن غير المعروف أن جحا قد ترك وراءه وصايا، وقد وددنا التوقف عند هذه النقطة في مدخل الحلقة للتبيان.
3: والآن إلى فقرات الحلقة، فتعالوا معنا.

0: لوحظ أن أغلب الحكماء يحبون الحياة ليس بما يعني التعلق بها والتهفت على مكاسبها، ولكن أيضاً بما يعني الاستمرار. لذا فإن الحكيم يقول في ضمن وصايا:
1: الرغبة نصف الحياة، أما عدم الاكتراث فنصف الموت.
0: الحكيم هنا يتكلم في وصية عن الشيء ونقيضه، ويربط بينهما بما يعني التفاؤل. فالحياة خلقنا الله فيها كي نعيشها، والرغبة المقصودة هنا تعني الطموح، والطموح هو غريزة إنسانية معقدة يجب على الإنسان إشباعها.
1: نعم، يولد الإنسان ومعه الكثير من الغرائز، والغريزة شيء أساسي في الإنسان يجب إشباعها. الجوع غريزة مرتبطة بالأكل، أي بالملموس.
0: والرغبة في الحياة أو الطموح غريزة معنوية تختلف درجاتها من إنسان لآخر. لذا فإن الله خلق البشر متنوعين بحسب درجة طموح كل منهم.
1: جميعهم إنسان، لكن هناك الوزير في مقابل الخفير. الخفير لم يكن يطمح في الوصول إلى أبعد مما هو عليه،
0: لذا ظل طيلة حياته في الوظيفة نفسها لم يحقق أبعد منها. أما الوزير فإنه لا يزال يرغب في المزيد من الأمنيات والمكاسب المادية والمعنوية.
1: قد يطمح أن يكون عضواً في البرلمان أو في منصب دولي في إحدى المنظمات الدولية أو في الاستمرار في الوظيفة.
0: لذا فإن الحكيم قال إن الرغبة نصف الحياة، أما عدم الاكتراث أو ما نعنيه باللاطموح.
1: اللاطموح عند الحكيم يعني نصف الموت، فإن الشخص الذي بلا طموح هو نصف ميت، تتحرك فيه غرائزه الملموسة ولا يسعى إلى المشاركة الفعلية لبناء الحياة.

0: ما زلنا نقدم فقرات من أشهر وصايا الحكماء، وسنتوقف هنا عند الضحك كلما قدر لنا ذلك.
1: في هذا العدد يرى الحكماء أن الضحك والحكمة لا تجتمعان، هي أقوال أو هي وجهات نظر في المقام الأول.
0: الحكمة قول مأثور يمكن أن نأخذ به طيلة الأزمنة، أما وجهة النظر فقد تختلف حول مفهومها مع صاحبها.
1: نعم، لذا فإن وصايا الحكماء ثابتة، حيث إن التجارب أثبتت رسوخها مع الزمن.
0: يقول الحكيم في هذا الصدد:
1: لا تستطيع أن تضحك وتكون قاسيا في وقت واحد.
0: هذا صحيح تماما، لذا فنحن نحب الضحك. الضحك بحسب ناموس حياتنا يغسل الأحزان والآلام والمشاعر الكئيبة.
1: وبحسب قول الحكيم فإن الضحك يغسل القسوة أو يمسحها من على الخريطة.
0: نعم، في الأعمال الفنية نحن لا نرى القساة يضحكون، بل تعلو التكشيرة الوجوه ويتصرفون في غلظة شديدة.
1: وفي المسرحيات والدراما فإن الطيبين تبدو وجوههم ناعمة مبتسمة، أما الأشرار أو القساة فإن المكياج يعلو الوجوه بما يوحي بالقسوة.
0: يعني هذا أن الفيلسوف الذي ترك لنا هذه الوصية كان يميل إلى الضحك أو إلى الابتسامة.
1: لكنه بكل بساطة قال وصيته بجدية شديدة، أي إنه يتعامل مع الضحك على أساس أنه أمر ضروري وجاد.
0: الحكيم يؤكد بمقولته هذه أنه لا منفذ للقساة، فهم لا يضحكون، هم قوم مساكين حرمتهم السماء من نعمة القدرة على الابتسام.
1: الضحكة إذن تغسل القلب من القسوة، ويوصي الحكيم بالضحك سواء كان هو نفسه خفيف الظل أم لا.
0: مسكين أيها الحكيم، لقد عبر عن مكنون مشاعره بجدية ملحوظة، ويبدو أنه أعطى لنفسه السماح بأن يضحك حتى لا يبدو غليظا أمام تلاميذه.
1: ترى هل وصلت هذه الوصية بمعناها إلى الحكماء كافة الذين مروا أمامنا في التاريخ؟ ذلك هو السؤال.

0: الحكمة التالية مرتبطة بأسرار القلوب أو بالأسرار الجوانية التي يحتفظ بها الإنسان لنفسه.
1: في إحدى الفقرات بحلقة سابقة كان هناك قول مأثور عن الأسرار التي يحتفظ بها المرء. هل هناك مساحة للإنسان أن يبوح للآخر، أي آخر، بكل أسراره؟
0: ترى لمن يبوح الإنسان بأسراره؟ وهل يستمع الآخرون دائما إلى أسرارنا؟ أو هل نهتم نحن بسماع أسرار الآخرين؟
1: وإلى أي حد يمكن لهذا أن يحدث؟
0: يقول الحكيم القديم في هذا الشأن:
1: لا يدرك أسرار قلوبنا إلا من امتلأت قلوبهم بالأسرار.
0: معنى الأسرار هنا يختلف، فطالما إن الحكيم هنا يقول قلوبنا فلا شك أننا أمام حكيم عاشق.
1: العشق أو الحب العاطفي هو المقصود هنا، والمعنى واضح. فالأسرار هنا ليست أسرار عمل أو تتعلق بالعمل أو أسرارا سياسية،
0: بل هي أسرار عاطفية في المقام الأول. ويكاد الحكيم أن يقول إنه لن يقدر أسرارك العاطفية أو يستمع إليها سوى عاشقا مثلك، هذا إذا كانت أسرارك عاطفية.
1: نعم، لقد حدد الحكيم نوع الأسرار. فعندما يقع المرء في الحب فإن تعبيراته تتغير ويصير هناك ما يسمى بلواعج الحب.
0: وأنت إذا ذهبت لتبوح بمشاعرك العاطفية تجاه شخص ما إلى من يقدر مثل هذه الأسرار، فإذا كان عاشقا فستنتقل اللوعة إليه.
1: أنت هنا لن تذهب لتبوح بمشاعرك العاطفية تجاه الشخص الذي تحبه، لا، بل أنت ستبوح بها وبما لديك من قصة عاطفية إلى شخص يعيش أو عاش في الظروف نفسها.
0: يعني هذا أن من كبريات التجارب في حياة الإنسان هي التجربة العاطفية بكل ما بها. ترى هل يشعر الحبيب بمشاعرك؟ هل تم البوح؟
1: ماذا عن مشاعر الغيرة التي لا توجد قط في أي تجربة إنسانية عدا التجارب العاطفية؟
0: ماذا عن الفراق، اللقاء، عن قصيدة حب حفظتها، أو عن أغنية عاطفية؟

0: دعونا نستمر في تقديم الوصايا الرائعة المتنوعة التي رصدها الإنسان من وصايا الحكماء.
1: هذه وصية عن المهمين وما أكثر المهمين في تاريخ البشرية.
0: يختلف الحكماء فيما قالوا ورددوا من وصايا في مسألة المهمين، فمن هو الرجل المهم؟
1: لا شك أنه الشخص البارز في مجال ما من المجالات، أي إنه ساهم بتقديم إنجاز في هذا المجال.
0: أديسون كان رجلا مهما في مجاله لكثرة ما قدم في هذا المجال من إنجازات أفادت البشرية، مثل المصباح الكهربائي وآلة العرض السينمائي.
1: هو مهم في مجال العلوم، لا نستطيع أن نقول إنه محارب مهم.
0: هانيبال كان محاربا كبيرا لأنه لم ينهزم، وكذلك الإسكندر الأكبر. سيرفانتس كان كاتبا كبيرا لأنه كتب أعظم رواية.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: عاتب عليك وخاطري وجني لمن نشتكي غيرك ومن يسمعني. تبعد عني نبقى نموج خاطري شاغني بين حيرتي وخوفي عليك وظني وكني سهيت الشوق ما يطاوعني. عاتب عليك وخاطري وجعني نلي جيتك ودورت واجد بينهم من جيتك إن كان الجفا والبعد جا في نيتك حقي عليك إن كان ما تودعني وعاتب عليك وخاطري وجعني توجع فيا وترمي ملامك يا العزيز علي صابر علي جرحك وما بيدي غير الرجاء كان الرجاء ينفعني عاتب عليك وخاطري وجعني لمن نشتكي غيرك ومن يسمعني.

امشي عوجة ما بين خودك حيين امشي عوجة امشي عوجة القايد بحر وانتي عليهم موجة امشي بيا ما بين سيدك حي امشي بيا امشي بيا خودك قمر

داخل نضارب وفي كل ضيحة تضيح منهم سلقة. واحد على الأسباح يجري هارب وواحد يمنع خيرهم مشترقة. واحد يمنع خيلة كان باص ياخذ صاحبه بالحيلة. كيف سوق والفتح علي ومثيلة يتعرض صعب الثقيل وجلقة ويتقدموا تحلق جمال عزيلة. يشوفوا العسكر نهار الملكة ولاي تخشي الحاجة ولاي تخشي الحاجة يجي النصر ويهب الملك وحراجة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. سبحان من فطر البعض على اللين في التعامل، ترى البسمة على وجوههم دائما، ويترك تعاملهم بصمة في قلوبنا وبلسما لجروحنا، بعكس من تجد بهم الغلظة والجفاء، كأنهم صخور صماء لا تعرف معنى الصفاء، ويصعب على القلوب نسيان قسوتهم. كن في الحياة لينا طيبا تهدأ النفوس بلقائك، وكن لمن يصاحبك قلبا مليئا بالود وملاذا آمنا للرحمة. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

0: Hélio? Hélio? Hélio?
1: قالوا خداع قالوا لوع روح انسان
0: قالوا قالوا قالوا
1: قالوا نساي قالوا ازاي شاري هوا
0: قالوا قالوا قالوا
1: قالوا خداع قالوا لوع روح انسان
0: قالوا قالوا قالوا
1: قالوا نساي قالوا ازاي شاري هواه
0: قالوا قالوا

قالوا قالوا يا خسارة قالوا قالوا خدع قالوا لوع روحي انساه قالوا والله قالوا قالوا نساي قالوا ازاي شاري هواه قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
2: نوافذ المدينة، حارسة الذاكرة.
1: في زوايا المدينة العتيقة، حيث تتقاطع الأزقة الضيقة وتنسج الجدران حكاياتها، تقف النوافذ شاهدة على تحولات الزمن. بين الخشب المنقوش والمعدن المتشابك تختبئ أسرار البيوت وتنعكس ملامح ساكنيها، فتغدو كل نافذة ذاكرة للمكان وللحضارات المتعاقبة. المهندس المعماري منتصر جمور، مدير محافظة مدينة تونس بالمعهد الوطني للتراث، والباحثة جهينة بوترعة، المسؤولة العلمية على مدينة تونس.
3: هي نوافذ تحمل عديد من التأثيرات متاع الحضارات اللي تتسمى الأصول متاع الشعب التونسي، اللي هي تواتر داخل المدينة العتيقة، واللي هي عندها الخصوصية والمميزات اللي ما عادش نلقاها في المباني الحديثة.
4: النافذة معماريا هو مصطلح يستعمل ليبين لنا فتحة في مستوى الجدار، وهذه الفتحة مختلفة من حيث الشكل، الحجم، المواد المستعملة لصناعتها ولوظيفتها.
3: وهي نوافذ هذه رأي كما الأبواب تحمل الذاكرة متاع هالحضارات اللي تواترت هذية، وتعطينا كنا المزيج اللي صار في الأنماط المعمارية والفنية، وهكذا تحمل معناها مميزات متاع الفترة معينة، مش كما الفترة الحفصية نلقاو فيها تأثيرات معينة اللي هي موجودة على مستوى النافذة، مش كما التأثيرات اللي نلقاها موجودة في النوافذ اللي تبنت داخل المعالم في الفترة العثمانية.
4: من بين النوافذ هي النوافذ المسطحة موجودة في مستوى الجدار، هي نوافذ عادة تفتح بواجهات الطوابق الأرضية، في غالب الأحيان تاخذ شكل مستطيل طولي، يمكن تكون زادة مربع أو دائرية أو نصف دائرية، يحيط بهذه الفتحات الجدارية أطر من الرخام أو الكذال أو الحجارة. طبعا النافذة هي تأتي بالواجهات الأساسية للمبنى السكني أو الديني أو غيره، لتعكس مدى ثراء المالك الفضاء باعتبار استعمال مواد ثمينة، طريقة زخرف وحرفية في الزخرف ثمينة، كلها تعكس مستويات مختلفة لمالك الدار.
1: تعكس تفاصيل النوافذ في المدينة العتيقة هوية معمارية غنية تتشكل بحسب المنطقة والمرحلة التاريخية، فبعض المنازل نجدها مزودة بالمشربيات وهي هياكل خشبية دقيقة التصميم.
4: مشربيات أو مشربية هي سميت به تسمى نسبة إلى الإناء للمشرب اللي فيه الماء، لأنه يستفاد من النافذة بوضع إناء متاع ماء اللي هو مشرب الماء أو الإناء من الفخار فيه الماء، هذاك علاش سميت بالمشربيات أو المشربية.
3: أو بلغتنا الدارجة تونس الجنارية. الجنارية هي تتمثل في نافذة كبيرة ضخمة تطل مباشرة على الطريق العام متواجدة في الطابق العلوي، أنها هي منها نافذة منها شرف تلعب دورين، يعني من الداخل هي تكون مهيئة بدكاكين تفتح مباشرة على الطريق العام. الدكاكين هذه كانوا يقعدوا فيها النساء ينظروا للطريق العام بدون أن يتم معناها رؤيتهم من المرة من الخارج. والجنارية هي بالنسبة لمواد البناء المستعملة بها هي الخشب والبلور، على عكس النوافذ الأخرى اللي نلقاو فيها مكون آخر هو الحديد المطروق اللي يحمل العديد من الزخارف التقليدية اللي نعرفوها داخل المدينة.
4: المشربية أتت من الفترة الأموية من الحضارة الإسلامية نحو القرن السابع والثامن الميلاد، وتواصلت مع تعاقب الحضارات مع الفاطميين مع الحفصيين إلى الحضارة العثمانية اللي عرفت كذلك نماذج عديدة وتصنيفات عديدة منها المشربية.
1: للناس النافذة في المدينة العتيقة وظيفة تجاوزت مجرد السماح بدخول الضوء وتجديد الهواء، فهي منفذ للتواصل مع الحي ومرآة تعكس العادات والتقاليد. كانت النساء يجلسن خلفها لمراقبة الحياة في الأزقة، وكانت مثل عيون خفية ترصد الحركة دون أن تفصح عن موقعها. هكذا حدثتني السيدة محسنة المرتدية السفساري والحافظة للعديد من الذكريات والحكايات.
5: المرأة ما يراهش الراجل كي تطل، حتى حد ما يناش مرأة، هي تشوف وحتى حد ما يشوفها. هذاك على السماء وقناري حتى المستورة القناري يقعدوا ما في العشوية، يبدأوا كفا ما بنك تحت الشباك، يبدأوا قاعدين نساء مع بعضهم كاستي ولا قهوة، وهم قاعدين اللي تشبك واللي تطرز واللي تعمل في كسوة العروسة، كل واحدة وكل بصنايحهم. فماش مرأة في الدار بليش يصنع قناري، شباك الخراج زلابية لليوم الغدوة موجودين في الديار.
3: ونعرفوا اللي في المدينة عنا تلاصق كبير جدا في المعالم، المصدر الوحيد للتهوية الطبيعية والإنارة الطبيعية لمختلف الفضاءات داخل المبنى هو الفيناء، لذلك يتم استعمال نوافذ كبيرة الحجم نوعا ما مقارنة بالنوافذ الخارجية، وذلك لاستقطاب أكثر كمية من التهوية الطبيعية والإنارة الطبيعية اللي هي من الشمس إلى آخره. معناها ديما في البناء نلقاو النوافذ اللي تفتح على الطريق العام هي نوافذ صغيرة الحجم، ويتم استعمال فيها الخشب اللي ما يتيحش الفرصة باش ننظروا شنو اللي موجود داخل الفضاء هذاك، ديما الحفاظ على خصوصية المكان.
1: تظهر النوافذ المزينة بالحديد المطروق، وهي تصاميم تعكس تفاصيل الحرف اليدوية التي تميز المكان.
4: ثراء وإبداع معماري وفني إلى جانب الإبداع الحرفي، باعتبار أن حرفة النجارة والحديدة والنقش على الجص والرخام وصناعة البلور وتشكيل تصميمات مختلفة على هذه المواد كان وجاء لخدمة العمار اللي منتشرة في المدينة، كما دار بن عبدالله، دار حمودة باشا، دار رمضان داي، هناك العديد من القصور، دار الأسرم.
3: كذلك نوع آخر من نوافذ اللي نلقوه موجود في معلم فقط، معناها داخل مدينة تونس العتيقة، اللي هي مرتبطة بالعائلة الحاكمة في الفترة العثمانية. والنوع متاع النافذة ذي نلقوه متواجد داخل دار البي اللي هو نسميه قصر البي زادا كذلك، معناه اللي هو من العهد الحفصي. قصر هذايا هو مركز الحكم، منين البي وإلا الداي وإلا السلطان الحفصي كان يحكم في البلاد. تم استعمال نوع خاص ذات خصوصية من النوافذ، واللي هي النافذة هذه نلقاها متواجدة في الطابق العلوي للجدار المطل على سوق البشامقية سابقا، وحاليا اللي هو اسمه نهج سيدي بن زياد. خاصية متاع النافذة هذه اللي تخول للباي اللي هو باش ينظر للخارج وينظر للأنشطة وينظر للحركية اللي موجودة في الخارج، بدون وأن الناس المتواجدين في الطريق العام ينجموا يشوفوه ويكون مكشوف.
1: نوافذ المدينة العتيقة بألوانها المتنوعة تشكل لوحة حية تعكس تاريخ المكان، من الزجاج الملون إلى الخشب الباهت، كل نافذة تروي قصة مميزة.
3: بالنسبة للألوان نجم نلقاو النوافذ ذات اللون الأزرق، نجم نلقاو نوافذ ذات اللون البني، نلقاهم مستعملين بكثرة، اللون هذا مستعمل بكثرة سميت تيتو نيجر في القصور، كما قصر دار حسين، كما قصر دار البي اللي هو مقر رئيس الحكومة إلى آخره. معناه نلقاو اللون هذا مستعمل داخل القصور الفخمة، ونلقاو كذلك فما زاد لون يتم استعماله بكثرة هو اللون الأخضر، وبصفة عامة اللون الأخضر الداكن نلقاوه مستعمل داخل الزوي، داخل الزوايا نتاع الأولياء الصالحين وداخل المعالم الدينية، كما سيدي محرز مثلا، وإلا كما سيدي إبراهيم الرياحي، وإلا كما سيدي قاسم الجليزي، وهذا الكل يعاوننا لتحديد التأثيرات والأصالة نتاع المكون المعماري هذا، وقديش يحمل من ذاكرة وقديش يحمل من زخرف خلو هنا الحضارات السابقة، واللي في وقتنا هذا يلزم المحافظة عليهم النوافذ هذوما، لأنه هو مميز من مميزات المدينة العربية. ولكن فما إشكالية اللي صناعية اللي يخدموا هالنوعية هذه متاع النوافذ ما عادش موجودين، ولو موجودين بقلة قليلة. كما نذكر مثلا سوق الحديدين اللي موجود في باب جديد.
6: بالنسبة لي معناتها كامل، هاني نخدم وحدي انا وحدي. احنا رتنا على بابا اكثر من 40 سنه، ما فماش نقصت ما عادش كيما قبل.
7: ما عادش موجودين صناعيين، فما حاجات ما عادش موجوده. ما نجمش صناعي يخدم لك شباك زمني قديم ويقول لك زوز ملايين، اول حاجه ما تلقاش شكون يشري. اما فما لا ريستوراسيون، فما شكون يشري ويرمو ويصلحو ويقد ويحافظ عليه. انا ولد باب خضرا، ولد حومه عربي، وتربيت في دار عرب. تهمني برشا التاريخ متاع تونس والتراث وتقاليدها، وخاصة الانتيكيتي. نحن ديما نقولوا الوبجيكتيف ونخليه حاجات للأجيال الأخرى.
1: هنا خلف هذه الجدران وفي عمق الأزقة ما زالت النوافذ تحرس ذاكرة المكان. بعض القصص تروى وبعضها يظل حبيس الشقوق والسوايا، ينتظر من ينصت لهمسها. بأن الماضي لا يغيب بل يسكن في تفاصيل المكان.
2: كنتم مع نوافذ المدينة، حارسة الذاكرة. نص وإنجاز هند السعيدي، إخراج أنيس باللالونة.
1: معمارنا.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
8: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: يبلغ عدد المتكونين المسجلين بمراكز التكوين المهني بالقصر نحو 750 متكونا من جملة طاقة استيعاب في حدود 1200 موطن تكوين. وتتواصل عملية التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما زالت تشكو نقصا في الإقبال وفق تصريح المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بالقاسم محمد العارمي. كشفت وزارة الصحة عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس من 29 سبتمبر إلى غرة أكتوبر المقبل بمشاركة ممثلين أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعلوم البشرية يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية متنقلة بكافة جهات البلاد في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي لوقاية الشبكية من خطر المخدرات. يصنف شهر أوت الفرض من الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950 وبلغ معدل الحرارة اليومي 32 درجة بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28 درجة كما أظهرته النشرة المناخية الشهرية التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله إلى وضع حد لما أسماه بالتنازلات وتجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان المحتل متهما الحكومة بمساعدة المشروع الصهيوني الأمريكي بدلا من مواجهته.

0: آسف على إزعاجك في مثل هذا الوقت يا أستاذ حسني.
1: هو ذا سليم أمامك يا سيد الضابط، فتصرف كما يملي عليك واجبك كضابط شرطة مسؤول.
0: لابد أن يصحبني سليم لمركز الشرطة لاستجوابه وفتح محضر التحقيق.
1: سأستجيب لكل ما تطلب يا سيد الضابط. هيا يا سليم.
2: أبتي إلهي.
1: إلى مركز الشرطة. هل هناك مانع من أن أصحب ولدي إلى مركز الشرطة يا سيد الضابط؟
0: لا مانع لدي، تفضل إذن. فعربتي عند البوابة.
1: شاكر، ابقى إلى جانب والدتك وأختك حتى أعود. سأستدعيك من مركز الشرطة لو لزم الأمر.

0: سليم، قبل البدء بإلقاء الأسئلة عليك، واجبي يحتم علي أن أخبرك أن كل كلمة ستتفوه بها ستدون في هذا المحضر وتسجل عليه.
1: نعم.
0: هل كنت تقود سيارة والدك بعد منتصف الليل وصدمت ذلك الرجل؟
1: لقد حاول أن يتخطى الطريق، برز فجأة فلم أستطع أن أتجنبه.
0: كم كانت سرعة قيادتك للسيارة؟
1: السرعة العادية المقررة على الطريق العام.
0: إن معاينة آثار عجلات السيارة على الطريق والآثار الواضحة التي خلفتها تؤكد أنك كنت تقود السيارة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.
2: 100 كيلو في الساعة؟
0: إنها الحقيقة يا أستاذ حسني. ثم إن هنالك شيئا آخر يا سليم، إنك تقول إن الرجل حاول أن يتخطى الطريق، أن يقطعها من جانب إلى جانب، ولكن حقيقة ما حدث غير ذلك.
1: لم يكن هناك أحد في الطريق ليقرر، قلت إنه حاول اجتياز الطريق.
0: بل كان يسير إلى الجانب الأيمن من الطريق.
2: إلى الجانب الأيمن؟
0: هذا ما حدث، وكما قلت فقد كان سليم يقود السيارة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، ولم يكن وحده أيضا في السيارة.
2: لم تكن وحدك إذن يا سليم؟
1: بلى كنت وحدي.
0: وماذا عن زملائك علي وسعد وشكري الذين كانوا معك؟
2: علي وسعد وشكري كانوا معك في السيارة؟
0: ألو؟ نعم يا رقيب صفوت، لقد اعترف بكل شيء. حسنا، استبقه في مكتبك حتى تصل بك. أتصر على أنك كنت وحدك يا سليم أم تريدني أن أواجهك؟
1: تواجهني بمن؟
0: أواجهك بمن كانوا معك، بصديقك علي مثلا، إنه هناك في أحد المكاتب في المركز واعترف بكل شيء. لقد عثرنا على حافظة كتبه ملقاة في السيارة وتعرفنا على اسمه وعنوانه.
2: ما الذي تقوله يا سليم؟ ها هو صديقك علي اعترف بكل شيء، بالسرعة المجنونة وبأن الرجل لم يقفز فجأة من جانب الطريق.
0: إن الإصرار على الإنكار لن يفيدك أبدا يا سليم، إنك لا تزال في مطلع حياتك، وعليك منذ الآن أن تكون لديك القدرة على مواجهة مسؤولية أخطائك. هذا هو كل ما أستطيع أن أقوله لك. تفضل الآن ووقع هنا تحت آخر كلمة في هذه الصفحة. اقرأ ما قلت قبل أن توقع.
1: حسنا، سأوقع الآن يا سيدي الضابط.
0: هذا هو كل شيء الآن يا أستاذ حسني، تفضل أنت الآن.
1: وأنا؟
2: ألا يستطيع سليم أن يخرج معي يا سيدي الضابط؟
0: آسف أن أخبرك بأنه سيظل محجوزا حتى موعد المحاكمة. هذا هو القانون يا أستاذ حسني، إلا إذا قمت بالكفالة اللازمة له.
1: أبتي لا أستطيع البقاء هنا.
2: هل للكفالة إجراءات طويلة يا سيدي الضابط؟ إن هذه هي تجربتي الأولى وأرجو أن تكون الأخيرة.
0: تستطيع إنجازها في بعض الوقت، تفضل.
1: أبتي لا تتركني هنا، لا تتركني يا أبتي.
2: سأذهب لإنجاز إجراءات كفالتك. ألا تستطيع أن تبقى بعض الوقت لوحدك؟ إن ذلك الرجل الذي صدمته وكان يسير إلى جانب الطريق، وليس كما أخبرتني وأخبرت والدتك، هو وحيد فوق سريره في المستشفى الآن. طاب يومك يا سيد الضابط.
0: رقيب حسن، ضع سليم في الحجز حتى ينجز والده إجراءات كفالته.
1: أبي،
2: كلمة أخيرة يا سيد الضابط، هل أستطيع رؤية الرجل؟
0: إنه في المستشفى الآن، أخذت إفادته هذا الصباح، ولحسن حظ سليم فلم يصب إلا بكسر في ساقه اليسرى وبعض الردود والكدمات. هذه هي نتيجة الفحص الأولي.
2: أيمكن أن أزوره؟
0: هذا من حقك وحدك يا أستاذ حسني.
2: طاب يومك يا سيد الضابط.
1: لا تتركني يا أبتي.

0: أين ذهب أخوك شاكر يا هدى؟ ما الذي يحدث في هذا البيت خفية عني؟
1: لقد تلقى مكالمة تليفونية من أبي وغادر البيت على الفور.
0: ألم يخبره والدك بنتيجة التحقيق؟
1: لم يترك لي وقتا للسؤال، ألقى السماعة واندفع خارجا.
0: اتصلي بوالدك في مكتبه فورا يا هدى.
1: اتصلت به حتى الآن 3 مرات ولم أجده، إنه لا يزال في مركز الشرطة مع سليم.
0: أعتقد أنه رشدي، إنني لا أريد رؤيته. اذهبي واسمعي أنت ما يريد. يا لله، لم أعد أطيق رؤية وجهه.
1: هناك رجل في الباب يصر على مقابلة سليم، ولما أفهمه العم رشدي أنه غير موجود قال سأنتظره حتى ولو عاد مع الفجر.
0: ما الذي يريده هذا الرجل يا هدى؟
1: لا أدري، ولقد قال أيضا إنه...
0: إنه ماذا يا هدى؟ أفصحي بالله عليك، لما كل هذا الصمت؟
1: إن أخي سليم مدين له بمبلغ من المال.
0: عن أي مبلغ تتحدثين يا هدى؟ إنك تشكين أن تفقديني صوابي، ألا تكفيني مصيبة واحدة في هذا اليوم؟
1: سليم مدين للرجل بمبلغ كبير من المال، وهو يقول إن سليم لم يفتح حسابا له فقط، بل فتح حسابا أيضا لبعض أصدقائه، وإنه تعهد بدفع كل ما يأخذون. وبالطبع فالرجل يعرف والدي حسني، ولهذا قام بفتح ذلك الحساب.
0: كم فاتورة الحساب؟
1: هي ذي.
0: لحظة واحدة، هي ذي قيمة الفاتورة يا هدى، ادفعيها للرشدي وليصرف الرجل فوراً.

0: هل انصرف الرجل؟
1: نعم أما إنك لا تبخلين على سليم بالمال، فلماذا يستدين يا أما؟ ولا يكفي أن يستدين هو، بل يدفع غيره للاستدانة ويتعهد بدفع الديون. لما كل هذا يا أما؟
0: أنحن في وقت الحساب الآن يا هدى؟ أم أن الكلام الذي أصبحت تسمعينه يتردد في جوانب هذا البيت قد أخذ يتسرب إليك؟
1: إنك تعرفين أن الأخت يا أما لا تريد لأخيها إلا كل الخير والسعادة والعافية، ولا تريده أبدا أن يبدأ حياته باصطدام وبدين وهو لا يزال في عمر الورود. إنني أقول هذا لك ونحن وحدنا، وليس هناك من يسمعنا يا أما. لا أدري، ولكن
0: ما الذي يدور في ذهنك يا هدى؟
1: هذا الصباح كانت أسراب كثيرة من العصافير ترفرف فوق أشجار حديقتنا، ثم فجأة انقضت حدأ وارتفعت مرة ثانية، وفي منقارها عصفور، عصفور قد أخذ ريشه يتناثر وهو يحاول الإفلات.
0: اطردي عنك هذه الخيالات السوداء يا هدى، وتناولي السماعة وكلمي والدك فورا. لقد أوشك النهار أن ينتصف ولم يعد.
1: هي ذي سيارة والدي.
0: أهو وحده أم معه سليم وشاكر يا هدى؟
1: إنني أراه وحده يا أماه.
0: وحده؟ أين سليم إذن؟ ما الذي حدث لولدي؟ حسني، حسني، أين سليم؟ أين ولدك؟ ذهبت به لمركز الشرطة ثم عدت وحدك.
2: إن شاكر ينجز إجراءات إخراجه بالكفالة من الحجز.
0: سليم في الحجز؟ ولدي يحجز؟
2: ولدك الذي كذب عليك وقال إن الرجل الذي صدمه قد حاول أن يتخطى الطريق في الوقت الذي كان يسير فيه الرجل إلى جانب الطريق، وكان ولدك يسير بسرعة 100 كيلو في الساعة وفي الطريق العام.
0: 100 كيلو؟
2: نعم 100 كيلو، ولم يكن وحده أيضا في السيارة يا هند كما كذب عليك للمرة الثانية.
0: لم يكن وحده؟ من كان معه إذن؟
2: بعض بطانة السوء التي اختارها لنفسه، وأحدهم المدعو علي قد أرشد عنه ليخلي يديه من المسؤولية.
0: أي أصدقاء هؤلاء؟
2: إن الطيور تقع على أشكالها يا هدى.
0: ماذا عن الرجل الذي صدمه يا حسن؟
2: حاولت زيارته في المستشفى، ولكن الطبيب حال بيني وبين زيارته في الوقت الحاضر.
0: حال بينك وبينه؟ لماذا؟
2: قال للطبيب إنهم سيأخذون صورة أشعة لساقه، فقد ساءت حاله هذا الصباح.
0: ساءت حاله؟ إنها ليست سوى ساق مكسورة.
2: ساق مكسورة، ولكنها ظلت ملقاة إلى جانب الطريق حتى التقط رجال الشرطة الرجل المصاب.
0: ومتى سيخرج سليم يا أبتي من الحجز؟
2: حين ينهي شاكر إجراءات الكفالة.
0: أتأخذ وقتا طويلا؟
2: لا أدري.
0: عوض الرجل كما يشاء يا حسني، واجعله يسقط حقه.
2: أعوض الرجل؟ هذا هو كل ما تفكرين به؟ التعويض ولا شيء غير تعويض الناس الذين يلحق بهم ولدك الضرر. ألو، من؟ شاكر؟ حسنا، ما الذي تقوله؟ لا تستطيع أن تفعل شيئا الآن؟ عد إلى البيت يا شاكر.
0: ماذا يا حسني؟ ماذا حدث؟
2: التقرير الأولي للأشعة يشير إلى احتمال بتر ساق الرجل الذي صدمه سليم.
0: بتر ساقه؟
2: والكفالة ستؤجل حتى صباح الغد، ولحين إجراء فحص آخر بالأشعة على ساق الرجل.
0: حسني، ولدك ينام في الحجز هذه الليلة أيضا؟
2: سينام على الأقل بساقيه يا هند. أما ذلك الرجل الذي صدمه ولدك فهو يوشك أن يفقد ساقه. هل تسمعينني؟ لقد شوه ولدك إنسانا، شوه إنسانا يا هند، إنسانا كان يسير على قدميه، وهو ذا الآن يوشك أن يستبدل ساقه بساق من الخشب، بساق من الخشب.

0: موعدنا غدا مع الحلقة التالية من التمثيلية المسلسلة الجزاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: الغيبة هي المبدأ الخامس من مبادئ التصوف بعد وحدة الوجود ونظرية المعرفة ووحدة الحلول ووحدة الشهود. يقوم هذا المبدأ على غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الناس والعالم لاشتغاله بما ورد عليه من الله، وهي عند المتصوفة نفحة من نفحات الحق، فما أسعد من يظفر بها كما يقولون. ويرى المتصوفة إن العارف على حسب غيبته يكون حضوره بين يدي ربه تعالى، وعلى هذا يكون الحضور على حساب الغيبة، بمعنى أن يغيب عن الخلق وليحضر عند الحق. والسالك ما لم يغب لا تحصل له المشاهدة والاتصال والامتزاج بالحق. وكثيرا ما كان المتصوف الكبير ابن فارض يغيب عن الخلق ليحضر في الحق، ويقال أن غيبته كانت تطول، وأنه كان يجد متعة ما فوقها متعة في ذلك، إذ الحق يستولي على قلبه ولا يترك فيه مكانا لسواه. يقول الحلاج: العبد يفنى ويبقى الحق، وشرط الفناء هو الغيبة عن الخلق. وقيل إن العبد في حال غيبته يشاهد الحال، وفي حال صحوه يشاهد العلم كما يقول الإمام قشير. والعارف كما يقولون يرى العلم بعقله في حال الصحو أو الحضور، ويشاهد الحال في الغيبة. والمقصود هنا المعرفة الكشفية التي يتحد فيها المتصوف بخالقه. والمتصوف يحيا حياتين متناقضتين في الآن معا، حضور وغيبة. في الحضور يكون كالآخرين، وأما في الغيبة فهو يختلف تماما عنهم، إذ يشاهد بذوقه ومواجيده بعد أن يتحد بالحق بواسطة العقل الباطني أو الوجداني. ولذلك فهم لا يتكلمون بلسان الفلسفة والعلم، بل بلغة العشق ونشوة الغيبة. وما دام الأمر كذلك، فأنت لا تستطيع أن تكذب ابن الفارض حين قال بأنه بواسطة الغيبة استطاع أن ينسى أناه في لحظة الكشف الصوفي التي مكنته من الامتزاج بالحق والذوبان فيه. ومن ثم أخذ يشاهد الكرامات ويشاهد جانبا من الغيب.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، إنك أنت الغفور الرحيم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب لا تذرني فردا، وأنت خير.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه.

إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجب، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد

لك يا الله يا قهار نعود لي هجار في يوم اللي تشيب فيها صغار مدام نحصل ولا تختاش الطريق يا

لمحمد سمم الحجارة كلمت وله الغزالة وله الغزالة وله الغزالة بالفصاحة سلمت صلوا معايا على الهاشمية.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي خشعت له الأصوات وسبحت له الكائنات وأشرقت لنوره الظلمات. صباح النور، صباح السرور، صباح الدر المنثور. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الصباح اليومي والصبح إذا تنفس. سادتي المستمعين، سيداتي المستمعات، من أحب الناس إلى الله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يجيبنا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. حسب الحديث النبوي المبارك، شنو مقياس التفاضل بين الناس عند الله؟ الإجابة هو النفع. يبدأ إنسان حيوي، فاعل، صاحب بصمة، صاحب أثر، يسعى دائما في نفع الآخرين، فيأخذ مرة بيد كفيف ليقطع الطريق، يطفئ ظمأ هرة أو طائر في هذا الحر الشديد، يغيث مريضا أغمي عليه، يرمم طريقا به حفرة، يميط الأذى عن الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد يكون أحبتي النفع بالتعليم، بإنارة العقول، بتهذيب الأخلاق. ولذلك فإن الله يرسل رحماته على من علم الناس الخير، والملائكة تدعو له، وكل المخلوقات تستغفر له. ما دليل ذلك؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. ونفع الناس قد يكون أيضا بمجرد الابتسامة في وجوههم. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وقد يكون برفع معنوياتهم عند إحساسهم بالفشل والإحباط. وقد يكون بتقديم هدية لهم جبرا لخواطرهم. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقد يكون النفع بحركات بسيطة ولكنها معبرة ومؤثرة. يكون بتكريم موظف عند تقاعده اعترافا بما قدمه. يكون نفع الناس أيضا بكشف كربة أو ضائقة مالية عنهم، لمرض شديد ألم بهم، أو دين ثقيل أرهقهم، أو حاجة لملابس العيد يفرح بها أبناءه. وتوى شنو فضل المؤمن اللي ينفع الناس ويقضي حاجاتهم؟ فضل في غاية العظمة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. معناها نهار القيامة كي تبدأ ماشي على الصراط اللي هو أحد من السيف وأرق من الشعر، واللي هو جسر منصوب فوق النار اللي هي مظلمة وموحشة، إيش يصير وقتها؟ ربي يثبت أقدامك، يسهل مسيرتك، يكون هك العمل النافع شفيعا لك، وطوق نجاح ونجاة بين يدي الله، ونورا يسعى حول الإنسان. جعلنا الله وإياكم مفاتيح خير ومغاليق شر تقضى على أيدينا حوائج المحتاجين آمين آمين يا رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

يقول صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل. لما كان الصديق والصاحب هو الوجه الآخر لنا والعنوان الدال علينا، فإن أول ما يدعون إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحسن اختيار صحابتنا وأصدقائنا. إن اختيار الصديق يشكل في حياتنا أهمية بالغة، ذلك لأن كل منا تفتقد حياته جوانب يتمنى إدراكها، وكل منا يود لو استطاع أن يختار حياته. أما وذلك غير ممكن، فإننا نلتمس العوض عند أصدقائنا فنختار منهم الذين نستطيع أن نستدرك بهم ما فات حياتنا من فرص الخير والتفوق.

ومن بعد السلام طعام ثم ترحيب، وبعد ذلك كلام في ملاطفة وضحك ثغر وإحسان وتقريب. وأصل ذلك أن تبغي شمائلها بين الأحبة تأييد وتأديب. لم تنس غيبا ولم تملل إذا حضروا، قد زان ذلك تهذيب وترتيب. إن الكرام إذا ما صادقوا صدقوا، لم يثنهم عنه ترغيب وترهيب.

المستمع الكريم، لا تختر الصديق لثرائه ولا لجاهه، فالحياة كثيرا ما تسخر من أصحاب هذا الاختيار.

لا تسألن عن الصديق وسل فؤادك عن فؤاده، فلربما بحث السؤال على فسادك أو فساده. اختر صاحبك نقي السريرة، لا تختره مهذارا ثلابا يسليك بالتندر على الناس، فهذا هو الذي يهبط بحياتك إلى الحضيض، والذي يقول اليوم لك ليضحكك سيقول غدا عنك فيبكيك. اصحب خيار الناس أين لقيتهم، خير الصحابة من يكون ظريفا، والناس مثل دراهم ميزتها فرأيت فيها فضة وزيوفا. لا تختر حاقدا شعار حياته سحقا للناجحين، فإن العواطف معدية، وصحبتك لهذا التعس تجعلك مثله. يقول الشاعر: أبل الرجال بكل أرض أولا، ثم انتخب منهم على استحقاق، عاشر أناسا بالذكاء تميزوا، واختر صديقك من ذوي الأخلاق.

لا تختر صاحبك من الذين يرون الحياة لهوا ولعبا ومجونا، فإن الحياة في صحبة هؤلاء تتحول إلى نفاية ويباب. بل اختر الصديق الذي يرى في نجاح الآخرين نجاحا له وحسن ثواب. اختر دافئ اللسان، عف النفس، ريان الضمير. اختر من لحياته قيمة بما يبذل من جهد، وبما يحمل من واجب، وبما يمارس من دور عظيم.

من مادة لغوية واحدة جاءت كلمة صدق وصداقة، وكلمة صادق وصديق، والصداقة التي هي أغلى منح الحياة تمتزج امتزاجا كاملا بالصدق الذي هو أسمى فضائل الحياة.

لا تصدق أنك تستطيع الحياة بغير أصدقاء، ولا تصدق اليأس حين يلقي في روعك أن الصداقة أسطورة وأن الناس جميع الناس ذئاب.

صداقة المستمع الكريم سلوك تعبر به النفس عن حاجتها. الصداقة مشاركة خالصة بين اثنين أو أكثر على مستوى رفيع من النبل والتفاهم والإيثار. والصداقة ليست اتفاقا تجاريا بين اثنين، هي ميثاق بين قلبين وحياتين وإنسانيتين رفيعتين. فزود نفسك بفضائل الصداقة وعبئها بهذا المدد الكبير من الحب والخير، ونمي فيها نزعة الإيثار حتى تتسع وتتراحب لإيلاف الناس جميعا.

كن صديقا لمن تعرف ولمن لا تعرف، اجعل من نفسك مرفأ تأوي إليه الزوارق التائهة التي زلزل الإعصار والموج ثباتها، وليكن اسمك كنداء النجدة لا يكاد يسمعه المفزعون حتى تسكن ضلوعهم الواجفة وتعود إليهم طمأنينتهم الضائعة.

نسأل الله سبحانه وتعالى قلوبا صادقة محبة صافية مخلصة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يعدها لكم البخاري بن صالح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة واحدة قد تدخل السرور إلى قلب حزين، وكلمة واحدة قد تترك جرحا يبقى سنوات. فاللسان صغير الحجم لكن أثره كبير، به تبنى جسور المحبة، وبه قد تهدم العلاقات، وبه تنشر الكلمات الطيبة، وبه أيضا قد تنتشر الجراح والخلافات. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم راحة قلب. حديثنا اليوم عن قيمة من أعظم القيم الأخلاقية ومن أكثرها أثرا في حياتنا اليومية، إنها قيمة حفظ اللسان. لو تأملنا كثيرا من الخلافات التي تقع بين الناس لوجدنا أن سببها ليس فعلا كبيرا، بل كلمة قيلت في لحظة غضب، أو عبارة خرجت دون تفكير، أو نقل حديث لم يكن ينبغي نقله. فالكلمات لا تعود بعد خروجها، والجروح التي تحدثها الألسنة قد تكون أشد من جروح الأبدان. ولهذا كان حفظ اللسان من عنوان الحكمة ورقي الأخلاق. فليس كل ما نعرفه يقال، وليس كل ما نسمعه ينقل، وليس كل ما نشعر به يجب أن نعبر عنه في اللحظة نفسها. وفي حياتنا اليومية كم نحتاج إلى هذه القيمة؟ في البيت حين يحتد النقاش بين أفراد الأسرة، فكثيرا ما يكون الصمت الحكيم خيرا من كلمة نندم عليها بعد ذلك. وفي العمل حين نختلف مع زميل أو مسؤول، فالأدب في الكلام يحفظ الاحترام ويقرب وجهات النظر. وفي وسائل التواصل الاجتماعي حيث أصبحت الكلمة تصل إلى المئات وربما الآلاف في ثواني معدودة، فكم من خبر أشيع بغير حق، وكم من إنسان تأذى بسبب كلمة كتبت باستعجال. إن حفظ اللسان اليوم لا يكون بالكلام فقط، بل بما نكتبه وننشره ونشاركه أيضا. وإذا أردنا أن نرى أثر الكلمة في ميزان الإسلام، فإننا نجد ذلك في موقف بليغ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها يوما السيدة صفية رضي الله عنها بكلمة تشير إلى قصر قامتها، وربما بدت الكلمة يسيرة في نظر البعض، لكن النبي أراد أن يعلم الأمة كلها خطورة الكلمة وأثرها، فقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يا له من توجيه عظيم، كلمة واحدة فقط لكنها عند الله عظيمة الأثر. ومن هنا تعلم الصحابة أن المؤمن لا يستهين بكلمة تخرج من لسانه، وأن احترام الناس وصيانة مشاعرهم يبدأ من الكلمة الطيبة. فحفظ اللسان ليس فقط أن نمتنع عن السوء، بل أن نختار أجمل الكلمات وألطفها وأقربها إلى القلوب. وقد خلد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث عظيم حين قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما أجمله من ميزان. فإذا كان في الكلام خير ونفع وإصلاح فلنقل، وإذا كان فيه أذى أو غيبة أو إفساد فالصمت أفضل وأسلم. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة. اللهم زين كلامنا بالصدق والحكمة واللطف. اللهم اجعل ألسنتنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لنحاول أن نراقب كلماتنا قبل أن ننطق بها، ولنسأل أنفسنا: هل في هذا الكلام خير؟ هل فيه نفع؟ هل فيه جبر للخواطر أم كسر لها؟ فرب كلمة طيبة رفعت معنويات إنسان، ورب دعاء صادق غير يومه كله، ورب صمت حكيم جنبنا ندما طويل. فلنجعل ألسنتنا مصادر للنور والمحبة والسلام، ولنتذكر دائما أن الكلمة الطيبة صدقة. إلى أن نلتقي في موعد جديد مع راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
2: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
4: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواتي الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله مش نتعرفوا على الغذاء الملكي اللي هو بالنسبة للنحالة يعرفوه بالباهي، وروا عنده فائدة غذائية كبيرة. إذن الغذاء الملكي هو مادة تفرزها الغدة الصغيرة في مقدمة رأس الشغالات في المنحل، ولونها أبيض شفاف، وتستخدمها الملكات النحل كغذاء رئيسي. يلزم النحال يجمع الغذاء الملكي قبل إغلاق البيت الملكي باش يضمن الجودة وما يتلوثش بكل البراز متاع الملكة. يحتوي غذاء الملكات على قيمة غذائية عالية وفوق الحليب في العناصر الغذائية، ويحتوي على السكر والبروتين والفيتامينات والمعادن. ما يحتاجش الغذاء الملكي لعمليات هضم عقدة في المعدة، وعنده دور هام في تنشيط الجسم المختلفة، ويعمل على زيادة سرعة التحول الغذائي. الغذاء الملكي هو منشط عام ومقوي للجسم، ويساعد في حالات الشعور بالتعب والإرهاق، وينصح به خاصة لكبار السن. كيفاش توا نستهلكوه الغذاء الملكي؟ يمكن استهلاك الغذاء الملكي إما على شكل بودرة بعد تجفيفها باستعمال طريقة التجفيف بالتجميد، أو لا بشكل طازج، وهي طريقة يفضلها خبراء النحل. الاستهلاك يكون عن طريق وضعانه تحت اللسان ونخلوه حتى يذوب في الفم، وبعد يتم بلعانه. ما يلزمش بلعان الغذاء الملكي مباشرة على خاطر عصارات الجهاز الهضمي تأثر على القيمة الغذائية لغذاء ملكات النحل. الجرعة تكون حوالي جرام واحد في النهار للبالغين، معنا الناس الكبار، ونص جرام في النهار بالنسبة للأطفال. الفترة تتراوح حوالي 20 يوم. توشني أهم المركبات الموجودة في الغذاء الملكي؟ عندنا المواد المسؤولة عن تزويد الخلايا بالطاقة، عندنا المركبات الأولية اللي تعيد بناء خلايا الجسم، وعندنا الأحماض الأمينية الأساسية ونلقوها بشكل حر في الغذاء الملكي، هذاك علاش الجسم يستفيد منها بشكل سهل. المعادن والفيتامينات كما فيتامين سي، ومجموعة الفيتامينات الذائبة في الدهون، ومجموعة فيتامينات بي، وفيه زادة حامض البانتوثيك بكميات كبيرة. عندنا زادة مجموعة كبيرة من السكريات الأحادية والمركبة كما السكروز والفركتوز والجلوكوز. عندنا زادة مجموعة هامة من الأحماض الدهنية كيما الهيدروكسي وكيما البالمتيك. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: السادسة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بالقصرين محمد العارمي بأن عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بالجهة يقدر بنحو 750 متكونا، من جملة طاقة استيعاب جملية تناهز 1200 متكون، فيما تتواصل عملية التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الإقبال. إنجاز طبي جديد في المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير بعد نجاح فريق طبي يوم 25 من سبتمبر الحالي في إجراء عملية زراعة كبد لطفل كان يعاني من مرض كبدي خطير عفى الله الجميع. ويعد هذا الإنجاز ثمرة تضافر جهود كافة الاختصاصات الطبية وشبه الطبية بدعم من وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا الثلاثاء 29 من سبتمبر تنظم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية التونسية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر وإلى غاية غرة أكتوبر القادم فعاليات الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية قمم التواصل عن بعد في مجال الصحة، وهي تظاهرة دولية متخصصة لمستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة من عدد من المسؤولين والخبراء من تونس وخارجها. وتهدف التظاهرة إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية. تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا متواصلا خصوصا في محافظة تعز، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الحوثي بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي واستهداف لمواقع والتجمعات للجماعة في عدد من الجبهات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: وين كن إذا قفص معاك. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
9: سمعي الكلام، صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، تحياتنا لكم وين ما كنتم تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة قفصة في تونس وإلا خارج حدود الوطن من خلال الموقع الرسمي للإذاعة ومتابعين عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في نسام الصباح كالعادة، تعودتوا بنا في مختلف الفقرات وأيضا الأنغام والمتابعات والخدمات، تلقوهم من 9 حتى أو من 6 حتى للتسعة. تحيات زميلتنا كوكب برهمي في الإخراج الفني، زميلنا على رضوان من الإخراج الرقمي، وكل زملائنا من غرفة الهاتف. هذه تحياتي رضا الحضوري، فاتن هنشيري وفاتن خليفة يكونوا معنا دائما في المتابعات.
10: نهاركم طيب، صباح الخير،
11: صباح الخير،
10: نهاركم مبروك يا سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: تحية لكم من جديد، 14 دقيقة بعد الستة، لكل مستعملي الطريق إن شاء الله تنية زينة، ولكل قصدي ربي للعمل وإذا للرزق إن شاء الله بالرزق الله حلال. مرحبا بكم اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 الموافق ل 17 من ربيع الثاني 1448 هجري، يوم الرقم 271 من سنة 2026، الأسبوع 40 من سنة 2026، يعني هو اليوم 30 من فصل الخريف. بالنسبة لمواقيت الأذان، بالنسبة لنهار اليوم وقت أذان الصلاة، اليوم الصبح كان على الساعة 4:51 دقيقة، الشروق 6:15 دقيقة، الظهر نص النهار 23 دقيقة، العصر 43 دقيقة، المغرب يكون على الساعة 6:18 دقيقة، والعشاء يكون على الساعة 7:39 دقيقة.

تحياتي لكم من جديد، مرحبا بكم وصلنا معكم دائما في نسائم الصباح. المتابعات متتالية، وكالعادة ديما ناخذ فكرة عن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي في انتظار ديما تأكيد يجينا من عند الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد أخبار السابعة صباحا. سحب أحيانا كثيفة اليوم مع أمطار محلية في بعض الجهات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الحرارة في انخفاض بين 16 و 29 درجة، الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة سرعتها بين 19 و 26 كيلومتر في الساعة. هذه أبرز العناوين بالنسبة لطقس اليوم. كانت البارح بعض الجهات سجلت الأمطار في جهات ثم أمطار، ولكن ديما المتابعات تكون حينية على www.meteo.in. أكثر تفاصيل على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي، تلقوا فيها كل التحيينات وكل الأخبار في علاقة بالطقس. وصلنا 19 دقيقة بعد 6.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح، الأجندة الإذاعية.
2: تحية لكم من جديد، 25 دقيقة بعد الستة في برنامج نسائم الصباح. المتابعات متتالية أيضا، برامج اليوم عبر موجات إذاعة قفصة تكون في متابعة يومية كالعادة لبرنامج المراية، بداية من التاسعة إلى حدود 11 صباحا. البرنامج اللي يعنى بالمواكبات المختلفة في الجهات وأيضا مواكبات وطنية. اليوم نحكو على افتتاح السنة التربوية بجمعية الحمام، أيضا نحكو على اليوم المجاني لتلقيح الكلاب في ولاية القاسرين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الكلب. أيضا نحكو على الاستعدادات للموسم السياحي الجديد في ولاية توزر، إلى جانب متابعات أخرى تلقوها ديما مع زميلتنا سمية رجب في المتابعات في برنامج المراية. في متابعتنا أيضا مباشرة بعد برنامج المراية يكون الموعد مع برنامج في خدمتكم. اليوم في برنامج في خدمتكم نحكو على موضوع البيع على الشياع وبيع الميراث في تونس، ما هي حقوق الشركاء والورثة. أيضا نحكو على إشكالية القانونية في علاقة بامتلاك عقار وأرض على الشياع بين عدة أشخاص وكيفية التصرف فيه. هذا اليوم من 11 نص النهار مع زميلنا أحمد عقوني في الاستشارات القانونية. في المتابعات أيضا برنامج المشهد اليوم، متابعة يومية يمنوها زملائنا من قسم الأخبار، أيضا مجازين سبور من قسم الرياضة، وعودة على أهم النتائج الرياضية. في المتابعات أيضا برنامج عيش الفن مع فاتن خليفة، جديد الأنغام والمتابعات، الأخبار الفنية، النوستالجيا، وأيضا أغنيات وحكايات أغنيات في البال بطبيعة في برنامج عيش الفن من مساعتين للثلاثة مع فاتن خليفة، مع الفلاح مع وسيلة الغول كالعادة. لقاء الاقتصادي الفلاحي يكون مع الفلاحين والمهتمين بالقطاع الفلاحي. نحكو على أهمية اليوم التساقطات المطرية المسجلة مؤخرا، تأثيرها على عديد الزراعات، نحكو أكثر على التمور والزيتين والأشجار المثمرة. كونوا حاضرين خبراء من مختلف المجالات في علاقة بهذا الموضوع الفلاحي. مسيكم بالخير منوعة، تأتيكم مع زميلتنا نهاد الدالي كالعادة، المتابعة تكون مختلفة في مسيكم بالخير من الأربعة للسبعة، مصافحات أنغام وأيضا جديد في المتابعة. اليوم استضافة للشاعر عاطف بن منصور لتقديم آخر الاستعدادات لاحتفالية نصف قرن الشعر الشعبي. أيضا نحكو على الرسامة والفنانة التشكيلية زهور الزردي، تبع الغرزة المعرض هذا اللي ينتظم. أيضا نحكو على المتابعات في علاقة بالمسرحيات، تكون حاضرة الممثلة المسرحية أميمة المحرزي وعديد المتابعات الأخرى، إلى جانب الأنغام والمستجدات مع نهاد الدالي كالعادة في مسيكم بالخير. تبدأ الحكاية مع زميلتنا إيناس حمادي من 9 إلى 11، متابعات مختلفة كالعادة، من التراب إلى يتحول إلى الطين ذاكرة، وتبدأ حكاية الحرفية ناريمين النجريني. تكون حاضرة أيضا، يكون حاضرين عديد الضيوف الأخرين في المتابعات وحكايات ملهمة بطبيعة تبعوها في هذا البرنامج من 9 ل 11 مع إيناس حمادي. تبدأ الحكاية الموعد كل يوم اثنين. احنا ما زلنا مواصلين معكم في المتابعات، إلى جانب المتابعات الأخرى ديما على الصفحة الرسمية لمن فاته الاستماع.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: فان الخير،
8: فان الخير
9: محلى الدنيا.
10: تحياتنا لكم من جديد في فان الخير، موصلين معاكم دائما المتابعات في نسائم الصباح. اليوم نحكي على كمية الحبوب المجمعة لهذا العام، 11 مليون قنطار وفقا

للرئيس المدير العام لديوان الحبوب السيدة سلوى بن حديد في ندوة كانت انتظمت مؤخرا. بالنسبة لأغلب الكميات المجمعة هي من القمح الصلب بنسبة 73%، وأشارت إلى أن مخزون تونس من الحبوب يغطي حاجات البلاد إلى غاية شهر جان في 2027، وكانت حكيت على أنه هذا الموسم كان ناجح بفضل عمليات الاستباقية على مستوى طاقات الخزن لهذا الموسم، و كانت المصالح المعنية قد وضعت على ذمة الفلاحين 524 ألف قنطار، والاستعدادات متواصلة لموسم البذر اللي انطلقت في الفترة الأخيرة، وأكيد إن شاء الله يربي يكون موسم فيه الصابة ونحقق فيه الأرقام القياسية كيف الرقم اللي ذكرته منذ قليل 11 مليون قنطار بالنسبة للحبوب لسنة 2026. هذا ما لدينا بالنسبة لفعل الخير، إن شاء الله ديما خير بالنسبة للبلاد ولكل العاملين بالفكر والسعد، وخاصة العاملين في المجال الفلاحي وين ما كانوا موجودين في تونس. تحية لهم الكل.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: أجندة الثقافة،
1: أجندة الثقافة.
3: تحية لكم من جديد في أجندة للثقافة بمتابعات في نسائم الصباح متواصلة. نحكي على المؤخرة تسلم السفير المندوب الدائم لجمهورية تونس لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. التسليم هذا جاء بعد ما تم الإعلان يوم 25 جويلية 2016 على إدراج قرية سيدي بوسعيد على هذه القائمة في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. وبالنسبة للتسليم هذا على إثره تسلمت الشهادة من قبل المدير مركز التراث العالمي لليونسكو. أكد السفير الدائم لتونس على الأهمية القصوى اللي توليها تونس لصون مخزونها التراثي بمختلف مكوناته المادية واللامادية. في المتابعات أيضا تحصلت مؤخرا الباحثة الحقوقية والناشطة البيئية التونسية بوثينة بن كريديس على جهاز اعتماد مهني كأخصائي ابتكار ثقافي معتمد من معهد الابتكار السعودي لتكون بذلك أول تونسية تتحصل على المسمى الوظيفي في شهادة اعتبرت الأولى من نوعها عالميا وفي المملكة العربية السعودية في المجال الثقافي. في المتابعات أيضا نحكو على السينما التونسية القصيرة تعود من جديد إلى الواجهة من خلال الدورة 14 لمهرجان أفلام تونسية قصيرة من 1-4 أكتوبر بالتزامن مع احتفال الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي بأربعين سنة على تأسيسها. تراهن هذه الدورة على تقديم الفيلم القصير باعتباره مساحة واسعة للتجريب وتعدد الأجناس والأساليب. 16 فيلم تونسي قصير بيشارك في المسابقة هذه تتوزع بين الوثائق والروائي وأفلام التحريك في محاولة ديما لرصد ملامح بعض الإنتاج التونسي في هذا الجنس من الفيلم الموجز اللي رغم محدودية الإمكانيات إلا أنه ما زال يفتح الطريق أمام تجارب سينمائية جديدة. في أيضا في الجهات في ولاية قبلي تتواصل استعدادات لموسم السياحي الصحراوي ليمثل حركية في الجهة خاصة من أجل تنشيط الجهة بالتزامن مع التحضير للدورة 58 من مهرجان الدولي للصحراء بدوز في انتظار توافد عدد هام من الزوار والسياح خلال الفترة القادمة. أشرف بن عثمان مدير الدولة دورة 58 المهرجان قال إنه الهيئة قررت تحيين موعد الدورة القادمة اللي كان مقرر تنظيمها بين 19-22 ديسمبر المقبل لتصبح في موعد جديد من 23-26 ديسمبر 2026. في المتابعات أيضا في الأخبار الفنية العربية الفنان المصري عمرو دياب كان تسلم موسوعة أو درع موسوعة جينيس الأرقام القياسية بعد تحقيق الرقم القياسي الأكبر في عدد الأسابيع في المركز الأول في قائمة بالبورد عربية. وتكريم هذا يعتبر ثاني ألقاب جينيس في مسيرة عمرو دياب الفنية اللي تمتد لأكثر من 4 عقود واستند إلى النتائج التي حققتها على قوائم بيلبورد عربية. وبدأ توثيق إنجاز عمرو دياب بعد وصول رصيده إلى 64 أسبوع في المركز الأول حتى 30 مايو 2026 قبل أن يعود إلى القيمة ويضيف 5 أسابيع أخرى ليصل إجمالي فترات تصدر المشهد والترتيب 69 أسبوع عند الإعلان الرسمي عن لقب جينيس. احنا مازلنا مواصلين معاكم بعد شوي نعمل طلالة على الأسعار. حاج توفيق البكري يكون حاضر معنا من توسر.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد، 50 دقيقة بعد 6. أهلا وسهلا بالجميع، مواصلين معكم في نسائم الصباح. تحية لكل من التحق بنا للاستماع، شكرا على كومنتاتكم وأيضا تفاعلكم على الصفحة الرسمية عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. احنا في بومارشي نعمل اطلال على الأسعار في الجهات كل نهار اثنين، بدايتنا تكون من توزر. حاضر معنا توفيق البكري مراسل إذاعة في توزر. حاج توفيق صباح النور، أهلا وسهلا.
7: صباح الخير يا رياض، طبعا نساء الصباح تقول كذلك صباح الخير لكل من التحق بإذاعة قفصة مستمعين الأفاضل. صباحنا اليوم يحملنا في إلى مدينة متميزة جدا رياض.
6: نعم.
7: إن شاء الله نزورها جميعا وترى أنها عندها أهليها وعندها سواحها. هي مدينة حملة الجريد، هذه المعتمدية الحديثة اللي بالحق تعتبر قطب سياحي كبير في السياحة الاستشفائية. مدينة حامة الجريد حباها الله سبحانه وتعالى بميزة هي المياه المعدنية، وهي تشهد خاصة في فصل الخريف وفي فصل الصيف زوار من تقريبا من كامل ربوع الوطن، من الجزائر الشقيقة، من ليبيا. وطبعا اليوم في جولة في مساء الصباح ونعرف الأسواق بيوم السوق الأسبوعية بمدينة حامة الجريد، واللي تكون الأسعار تقريبا على نحو التالي. بالنسبة للخضار نبدأ بالبطاطا ب2400، الطماطم 3900، فلفل حار 2000، بصل دينار، معدنوس دينار، قرع أحمر 1700، فلفل حلو 3700، قرع بطوزينة 3800، فقوس 2800، سلق 800، سنادي الربطة 2000، الخس 2100، البدنجال 18100، فلفل أحمر 15100، فلفل جريد 4000، قارس 4600، والثوم 10000. بالنسبة للغلة التفاح 6400، العنب الأحمر 7000، عنب مسكي 6800، العوينة 6200، أنجاز 7800، خوخ رويال 5400، البطيخ 1700. وفما نوع تتميز به مدينة حامة الجريد هو البطيخ الحامة، يقولوا له البطيخ الحامة 2400، حلو المذاق. دقلة النور العرجون 7000، بالنسبة لدقلة الشبابة وهي بس معناها تعب 2500، والزيتون الزراجي 2800، وبصل الحامة عنده بصل صغير في الحجم ولكنه تقريبا محبوب ربوع الجريد التونسي، البصل الجريد ب3200. بالنسبة للحوم كذلك، بالنسبة للحوم مدينة حامة الجريد أو قلت لك البرق، معناها باعتبار الرياضة هي فريق البرق الرياضي لحامة الجريد.
6: نعم.
7: تميز حامة الجريد برياض بلحم الحاشي. اللحم الحاشي هو جمل صغير، وتقريبا كل ربوع الجريد يتحولوا إلى مدينة الحامة باعتبار تميز هذه المدينة بلحم الحاشي.
6: نعم.
7: الحاشي مخلط 36 دينار، حاشي هبر 40 دينار، دوارة الحاشي 7000، العلوش 45 دينار، الدجاج 8900، وبلاتو العظام 10500. هذه تقريبا مجمل الأسعار المتواجدة بالسوق الأسبوعي اليوم بمدينة حامة الجريد، اللي نشكر بالمناسبة كرم ضيافة أهل مدينة الجريد وحامة الجريد ومتابعتهم المستمرة أكدولي لإذاعة قفصة. مساء الصباح اليوم المدينة حامة الجريد، أجمل تحيات حاج توفيق البكري.
6: شكرا لك حاج، كنت أنيقا كالعادة. حاج توفيق البكري في المتابعات وين ما كان دائما في نسائم الصباح كل نهار اثنين، يعمل دورة في ولاية توزر، عملنا توزر، عملنا دجاج، ثم حامة الجريد. شكرا حاج، احنا مازلنا موصلين معاكم. هذه الأسعار في توزر، أكيد أنتم عندكم فكرة على الأسعار، ولكن اللي ما عندوش فكرة أيضا موجود السوق المركزية وإلا المحلات مفتوحة للعموم. إن شاء الله بعض الأسعار تنخفض، ثم بعض المواد اختفت وإلا بكميات قليلة، ما ردوا الأمطار الأخيرة حسب بعض المعلومات من السادة الفلاحين. احنا نواصلوا معاكم، نرجع لكم دائما في المتابعات بعد أخبار السبعة في نسائم الصباح.

0: أمطار المسجلة وتأثيرها على موسم التمور والزيتون والزراعات والأشجار المثمرة. ضيوف خبراء فلاحة اليوم في برنامج مع الفلاح من 3 إلى 4 على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار
2: يلي تحبونا يلي
1: هز سلامي لجبل الثلجة وعرباطة للقصبة واد البي تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار مبهاها قبصة في المنار

0: عيشها
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
0: تمام، 7 صباحا.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية الرامية لأحداث فضاءات عصرية بالمكتبات العمومية لاستقطاب مزيد الرواد خاصة من الأطفال واليافعين، تم إحداث فضاء التربية الوالدية وفضاء المقراء وفضاء المطالعة الرقمية بالمكتبة العمومية بسند من ولاية قفصة، ليصبح عدد الفضاءات النموذجية المحدثة بالمكتبات العمومية أكثر من 70 فضاء تتوزع بين فضاءات التربية الوالدية والمكتبات الصوتية والمطالعة الرقمية. تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بوزارة تنظيم مدار ثقافة جيش مجموعة من المعارض والورشات الفنية والثقافية المتنوعة والعروض المسرحية، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 أيام 2 و3 و4 من شهر أكتوبر القادم بدار ثقافة جيش. تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ندوة حول الصناعة الدوائية التونسية للانتقال إلى نظام الرقمنة والقدرة التنافسية المستدامة، وذلك يوم الخميس 8 أكتوبر القادم بتونس العاصمة. ويعد هذا الموعد العلمي فضاء لتبادل الخبرات ومناقشة مستقبل التحول الرقمي والتنظيمي في قطاع الصناعات الدوائية التونسية بمشاركة ثلة من الفاعلين في القطاع من مؤسسات ومخابر دوائية وخبراء الجودة والصناعيين والمختصين في التحول الرقمي. يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بمارسيليا، والذي يتواصل من 25 سبتمبر الجاري لغاية 5 أكتوبر القادم، بجناح يضم 8 مؤسسات حرفية تونسية تمثل عددا من اختصاصات الصناعات التقليدية. أخيرا وفي العالم، أعلنت إيران تمسكها بالمسار الدبلوماسي لحل الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تزامنا مع تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز، بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا يقضي بإعادة فتح المضيق وإنهاء الأعمال القتالية خلال 7 أيام. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: تحياتي لكم من جديد، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. مواصلين معكم دائما في نسائم الصباح، المتابعات تأتينا من المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ فكرة عن طقس اليوم وبداية هذا الأسبوع. المهندس صبحي بن أحمد حاضر معنا. صبحي، صباح النور.
2: صباح الخير خويا رياض، تحية ليك، الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات كفسة.
1: شكرا ليك. البارح سجلنا شوية أمطار في عدد من الجهات.
2: نعم، بالنسبة لمناطق اللي شهدت أمطار خلال يوم الأمس وخاصة أثناء الليل، هي تقريبا الواجهة الشرقية خاصة لمناطق الجنوب، أكثر كمية سجلناها هي 21 مليمتر بجهة قرقنا من ولاية صفاقس، وبمدنين كانت تقريبا تراوحت ما بين 2 إلى 7 مليمترات، كانت في حدود 2 بجربة حومة السوق، وكذلك بسد ويكش وحاسي جربي كانت تقريبا في حدود مليمتران، 7 مليمترات كانت بجهة الكتف من ولاية مدنين. بالنسبة لهذا اليوم يبقى بقايا بعض الأمطار الضعيفة في الصباح، في الفترة الصباحية تقريبا على الواجهة الشرقية الكل، تقريبا الوسط والجنوب وخاصة مناطق الجنوب الشرقي جهة مدنين. بالنسبة لسحب تكون عابرة إلى قليلة ببقية المناطق مع رياح جنوبية بمناطق الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بسواحلنا الشمالية، البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة السيرات أي خليج تونس كذلك وجهة بنزرت وتبرقة. بالنسبة للحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة، وتتراوح القصوى ما بين 27 إلى 32 درجة على كامل البلاد، مع داب المرتفعات الغربية للشمال في حدود 25 درجة. وبالنسبة لجهة قفصة اليوم نسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر 29 درجة. يبقى الطقس استقرار تقريبا إلى آخر الأسبوع، ما فماش حاجة من ناحية الأمطار أو السحب، تبقى ديما جهة شرقية للوسط والجنوب معنية ببعض الأمطار الضعيفة، في حين إن شاء الله وصول بعض التقلبات جوية آخر هذا الأسبوع إن شاء الله.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا لك، إن شاء الله نهارك من أسعد وأحلى الأيام. المهندس السمير المعهد الوطني للرصد الجوي سيد صبحي بن أحمد، احنا نواصل معكم دائما في نسائم الصباح.
3: معاك تضمن رؤيتنا

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. متابعات.
7: مرحبا بكم من جديد. 14 دقيقة بعد السبعة في المتابعات في نسائم الصباح. اليوم كسائر بلدان العالم تحتفل تونس باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. هذه السنة يحمل شعار معا أقوى ضد داء الكلب في إطار تكثيف الجهود الوطنية لحد من انتشار هذا المرض الفتاك حماية للإنسان وأيضا للحيوان ومواجهة ارتفاع عدد الإصابات لدى الإنسان والحيوان. في عدد من الجهات تنتظم بالمناسبة حملات تلقيح للقطط والكلاب ضد داء الكلب في عدد من الجهات في تونس في تونس الجمهورية مجانا في قبلي تحديدا في سوق الأحد. الحملة متواصلة اليوم أيضا كانت انطلقت السبت والأحد واليوم الاختتام 9 متاع الصباح دائما في قبلي تحديدا سوق الأحد. حاضر معنا سي خالد الشارف أمين مال الهلال الأحمر في سوق الأحد الهيئة المحلية بسوق الأحد. سي خالد صباح النور.
8: صباح الخير.
7: أهلا وسهلا. شنحوالك؟
8: مرحبا بك. صباح الخير للمستمعين.
7: شكرا لك. كيف ما ذكرت سي خالد الحملة انطلقت منذ يوم السبت.
8: الحملة انطلقت منذ يوم السبت 26 27 28، هي 3 أيام متتالية.
7: نعم.
8: الحملة هذه في شراكة مع الدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني بسوق الأحد.
7: نعم.
8: تضم الحملة هي حملة تخصيصية على اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب مع عدد جهود
7: الدولة. نعم. نعم.
8: الدولة.
7: نعم. تم إقبال سي خالد، تم مواطنين جابوا الحيوانات متاعهم للتلقيح باعتبارهم تلقيح مجاني.
8: الحقيقة الصراحة الإقبال إقبال كبير.
7: تم وعي.
8: لا لا، موجود الوعي والإقبال كبير من المتساكنين سوق الأحد.
7: نعم. اليوم الحملة متواصلة.
8: لا لا متواصلة اليوم.
7: في نفس المكان. وين بالضبط سي خالد؟
8: في نفس المكان في سوق الأحد
7: وسائل في المدينة هكا ولا؟
8: ها؟
7: في المدينة سوق الأحد المدينة. نعم المدينة. نعم
8: اي سوق الأحد المدينة.
7: نعم الى حدود من وقتاش بالضبط الى اخر التوقيت؟
8: التوقيت حتى ال 11 نص النهار ان شاء الله.
7: ال 11 نص النهار تم اقبال والحمله مجانيه.
8: الحمله مجانيه.
7: شنو يجيبوا معاهم شنو يجيبوا معاهم بخلاف ثم وثائق ثم شنو بالضبط؟
8: لا ما يجيبوا شيء، يجيبوا اللي عنده كلب اللي عنده قطوس يجيبوا الوثائق. الوثائق يبقى عند البيت إن شاء الله.
7: واضح.
8: يعمل عالم يربيع.
7: واضح. شكرا لك يعطيك الصحة. هذه فكرة عن قبلي تحديدا سوق الأحد. الحملة متواصلة كيف ما ذكرت. التلقيح مجاني إلى جانب تقديم إرشادات وحملة تحسيسية حول التوقي بالنسبة للمواطنين من داء الكلب. بالنسبة للأرقام، حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة تشير إلى 3 حالات وفاة لدى الإنسان خلال الأشهر 9 الأولى من سنة 2006. الأرقام الرسمية اللي كشفتها وزارة الصحة والفلاحة والموارد المائية أنه قد تم التكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للهجوم أو النهش والخدش من قبل حيوانات مشتبهة يكون كلاب أو قطط خلال الأشهر الأولى من سنة 2026. سلامات للجميع. الفرصة أمامكم باش تلقحوا الحيوانات بمناسبة اليوم العالمي للحماية أو لمقاومة داء الكلب. يوافق سنويا يوم 28 سبتمبر في العالم. كيف كيف تونس حاضرة دائما إلى جانب سائر دول العالم للاحتفال أو لإحياء أو لمقاومة هذا الداء في عدد من الجهات. الحملة متواصلة أمنها للأحمر التونسي إلى جانب المصالح الفلاحة وأيضا الطب البيطري.
0: معاك غزوة مريتنا

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

مرحبا بكم من جديد. ذكرت الإدارة العامة للجبال التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن اليوم الاثنين 28 سبتمبر هو الأجل القانوني الأقصى لإداعة تصريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. وذكرت الإدارة العامة الجبائية في بلاغ لها ضمن الأجندة الجبائية أن هذا الموعد يشمل آخر الإيداع وآخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. وبينت المصادر ذاتها أن التاريخ 28 سبتمبر يقصد به الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح، وليس اليوم الوحيد لإنجاز هذه المعاملة، إذ يمكن المطالبين بالأداء بإيداع التصريح المذكورة خلال الأيام التي تسبق التاريخ، ولكن اليوم هو آخر الأجل بالنسبة ل 28. ودعت الإدارة العامة للجبال المعنيين إلى الإسراع بإنجاز تصريحهم وتفادي الانتظار إلى اليوم الأخير، وذلك تجنب الازدحام أمام القبضات المالية للتخفيف من الضغط على المنظومة الإعلامية لضمان إنجاز المعاملات في أفضل الظروف. فإحنا نرجع لكم بعد أخبار الرياضة ونواصل معكم بقية المشوار.

0: إشهار.
1: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المراه باش تعملها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
2: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
1: صنعه كيفاش؟
2: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
1: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
2: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
3: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
1: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينه وكمل حطتهم في 60 درجه. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينه تستهلك ضوء.
5: يا اخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
1: بالطبيعه، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكميه الحوايش اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينه وزيد في 60 درجه.
5: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ذا وحتى هاي.
1: هاك حفظ درسك.
4: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستقبل.

0: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. نبدأ بالمنتخبات الوطنية. المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 سنة كان تعادل من المنتخب المغربي 0-0 في ختام الجولة الثانية من بطولة اتحاد شمال أفريقيا، قام بمدينة الإسماعيلية المصرية لغاية 6 أكتوبر والمؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027. كان المنتخب الجزائري فاز على ليبيا 3-1. المنتخب التونسي في المباراة الأولى تعادل أمام الجزائر هدف مقابل هدف في لقاء المنتخب الوطني. في الجولة الثالثة منتخب مصر يوم الأربعاء بعد غدوة 30 سبتمبر على الساعة 6 مساء، ثم منتخب ليبيا في الجولة الرابعة يوم السبت 3 أكتوبر بداية من الساعة 2:30 بعد الظهر. تأهل في أعقاب الدور صاحب المركزين الأول والثاني لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 المقررة بغانا. تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم كابر اليوم، مباراة تونس وبوتسوانا على الساعة 8 ليلا بملعب رادس. المدرب الوطني معين الشعباني كان أكد في ندوة صحفية لدارة يوم أمس أنه التعامل مع لقاء بوتسوانا المقرر اليوم باش يكون بحتمية الانتصار بعد التعادل في لقاء أوغندا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا، وبعد قرار احتساب نقاط مباريات أوغندا في التصفيات باش يكون حتمية الفوز في مباراة اليوم واللعب على الهجوم. شعباني كذلك كان أكد أن كل العناصر الوطنية جاهزة للقاء ضد بوتسوانا باستثناء المهاجم صادق الديدا اللي عنده بعض الأوجاع باش يخضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعتها. مدرب المؤقت منتخب بوتسوانا ثلوبا ناثاغا كان تحدث في ندوة صحفية يوم أمس كذلك أنه المباراة ضد تونس باش تكون صعبة باعتبار أن المنافس المنتخب التونسي صاحب الأرض والجمهور يعد من أبرز المنتخبات القارية. نرجع للبطولة، تلعبت السبت والأحد مباريات الجولة الأولى ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أمس تلعبت المجموعة الثانية مقابلاتها في ملعب قفص القوافل الهزمة أمام مستقبل قصرين 2-1 للمستقبل قصرين، عثمان شرف الدين ثنائية وهدف ياسين صالح لقوافل قفصة. وفي المكنين العلامة المتميزة لهلال رديف في المكنين بالذات يفوز بثلاثة أهداف مقابل صفر، ثنائية لسهيل وشتاتي وهدف أيمن قاسمي. بقية المقابلات جمعية تريانة تتعادل من ملعب القابسي هدف مقابل هدف، اتحاد الأولمبيك الكيف مع اتحاد قصور السيف 0-0، شبيبة القيروان تفوز على جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر، أبل بوشمة يتفوق على نادي قربة 1-0، وأولمبيك مدنين ينهزم أمام القلعة الرياضية 2-1. السبت كانت لعبت مقابلات المجموعة الأولى، بن عروس والمهدية 2-1 للمهدية. معظم الفرق في الزائرة كانت فازت في مقابلاتها، السليماني يفوز على تطاوين 4-1، بني خلاد ينهزم أمام بوحاجل 2-1، الملعب السوسي يتعادل أمام كوكب عقارب 2-2، هلال الشاب ينهزم أمام رالوي 2-1، محيط قلقان ينهزم أمام هلال مساكن 2-1، مستقبل قابس ينهزم أمام جمعية مقرين 2-1. بالنسبة للجولة القادمة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية باش تلعب نهاية هذا الأسبوع كذلك السبت والأحد نفس الترتيب، السبت مباراة المجموعة الأولى والأحد مباراة المجموعة الثانية في الثلاث المقابلات. بالنسبة للمجموعة الأولى جمعية مقرين مع بني خلاد، هلال مساكن مع هلال الشابة، مكرر المهدية محيط قرقنة، بوحجلة مستقبل سليمان، الرلوية مع مستقبل قابز، كوكب عقارب سبورتينج بن عروس، حتى تونس تضيف الملعب السوسي. بالنسبة للمجموعة الثانية انهارت لحد المقابلات في الثلاثة، نادي قربة يستضيف قوافل قفصة، جمعية جندوبة الرياضية مع جمعية تريانة، القلعة الرياضية شبيبة القيروان، اتحاد قصور السيف، نادي أولمبيك مدين، مستقبل القصرين يستضيف أولمبيك كيف، ملعب القبسي مع سبورتنج المكنين، وهلال الرديف يستضيف أمل بوشمة. كملوا جولة مع كرة القدم العالمية، رابطة الأمم الأوروبية المقابلة لعبت البارح أمام المواجهات، الدنمارك كان فاز على بلاد الغال 2-0، صربيا تنهزم أمام هولندا 2-1، ألمانيا تنهزم أمام اليونان 1-0، ونرويجيا تنهزم أمام البرتغال 2-1. في برنامج المقابلة اليوم أهم المواجهات في التصاعير أربعة، بلجيكا مع فرنسا وتركيا مع إيطاليا. هذه أهم أخبار رياضة، إلى اللقاء.
1: معاك تطوى مرايتنا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم في المتابعات. حسب الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للشؤون الدينية، نحكوا على رزنامة الفحوصات الطبية لحجيج ولاية قفصة باش تكون بالمركز أو بمركز الصحة الأساسية طريق جابس صفاقس أيام الفحوصات، وفقا للرزنامة التالية 5 أكتوبر 2026 الاثنين 7 أكتوبر الأربعاء 8 أكتوبر الخميس 9 أكتوبر الجمعة 12 أكتوبر 2026 باش يكون المركز القيم الفحص الطبي بالمحرس ولاية صفاقس. المعنيون هم حجاج ولاية قفصة. بقية التوزيع المعتمدات باش يكون وفقا لرزنامة تضبط حسب الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في ولاية قفصة. في الحقيقة هذه الرزنامة أثارت استياء عديد المواطنين، خاصة على مستوى البعد للمكان الفحوصات عن الولاية، لأنه الفحوصات بتصير في ولاية صفاقس. إن شاء الله نلقوا إجابة فيما يخص هذا الموضوع، ولكن حسب الإدارة الجهوية للشؤون الدينية الرزنامة مضبوطة بالنسبة للأيام وأيضا التواريخ. وكما ذكرت برشا كومنتات حتى على مستوى الصفحة الرسمية حكيوا على الإشكال أنه بعيدة المسافة، لأنه الحاج لازم يسافر من ولاية إلى ولاية لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالحج. هذا بالنسبة لحجيج ولاية قفصة. احنا نرجع لكم بعد قليل. متابعات تكون على مستوى الطرقات ونصائح في السلامة المرورية.

0: المراية تغني، انت اللي تعزف وانت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني.
1: إذاعة قفصة،
2: مراية تتكلم.
1: طريق السلامة، طريق السلامة،
3: طريق السلامة للجميع. مرحبا بكم في نسائم الصباح كالعادة. الموعد يكون توعوي تحسيسي. نحكي اليوم على موضوع الومضات التحسيسية على الطرقات، نحكي على الرسائل الإعلامية القصيرة المصورة اللي أحيانا موجودة في لافتات نشوفوها على طرقاتنا، أهمية الومضات هذه التحسيسية الموجودة في اللافتات وكيف يتفاعل السائق التونسي مع هذا الموضوع مباشرة بعد وإلا قبل الوصول للعلامة رصد سلوك السائق. حاضر معنا الخبير في السلامة المرورية سيد عمر حويتة. سي عمر صباح النور، أهلا وسهلا.
4: صباح النور سيدي، صباح النور لك ولجميع المستمعين في قفصة وللمشاهدين كذلك.
3: شكرا لك. ناخذ معك فكرة عن الموضوع، اللافتات والومضات التحسيسية التوعوية، رسائل بالصورة وأيضا رسائل إعلامية قصيرة نجدها على الطرقات التونسية من قبيل مثلا أبي لا تسرع، لا تسرع نحن في انتظارك وغيرها. خذينا هذا اكزامبل مثال، ولكن كيف يتعامل السائق كيشوفها ثم بعد ما يتجاوزها؟
4: يعطيك الصحة سياد، هو موضوع مهم جدا، ورد فعل السائق دائما وبدلنا على الومضات التحسية هذه وإلا ربما في جلسة إشارية معناها بصفة أدق. والله يختلف من سائق إلى سائق، ولكن في الأغلب ربما في البداية تجذب الانتباه.
3: نعم.
4: في معناها أول ما يشوف الغزولة ربما تجذب الانتباه، يخفض السرعة لبعض لحظات، ولكن بعد يرجع ينسى. وحني معناها الذاكرة زي نوعا ما معناها سبحان الله تقول ذاكرة سمكية، معناها فيها ينسى، وبالتالي معناها ما يدخلش يأتي معها، ولو كأنها الموضوع هذا كما مش هو المعني به، ربما معني به ربما نفس أخرى.
3: نعم.
4: هو هدية سلوك اجتماعي عام، هو سلوك اجتماعي عام حتى نشوفه معناها تصرفات الأغلبية السواق.
3: نعم.
4: يتعودوا على اللافتات ويتعودوا على كذا. فهمتي؟ رغمنا في الفترة الأخيرة شوف زادة ربما بعض اللافتات الضوئية في طريق السيارة معناها تتحرك، كل شيء تجذب الانتباه.
3: نعم.
4: ولكن كل صدق ما لاحظناش معناها رد فعل ربما مهم في الوضعية هذه بصفة عامة، وحتى ربما تشغبنا حتى في بعض ربما لافتات أو ربما الومضات الإشهارية الصادمة نوعا ما معناها. نعم. في العديد من الأحيان، ولكن فترة قصيرة. احنا كجمعية نتذكر سنوات خلت عملنا معناها دراسة، شفنا ربما مثلا كي يحذر السائق الله يقدر على حادث.
3: نعم.
4: لكن ربع ساعة الأولى بعد الحادث تلقاه معناها ملتزم ومركز شوي وكذا، ولكن في ساعة ينسى، وهذه ربما معناها من الحاجات اللي يلزمها السواق ربما ينتبهوا لها. لكن في تيطرية مشعولة لك أنت وراو الكلام اللي مكتوب فيها راو فعلا يهمك.
3: نعم.
4: وإذا كان كل شخص يطبق شوي أو ربما معناها ينتبه وربما يقرأ ويعاود ويثبت وسامش علاش قالوا لي نقص، علاش قالوا لي كذا، علاش هذا كل معناها ربما يولي يحسن شوي من الوضعيه. ولكن زاد ماذا بينا زاد حتى في الومضات الاذاعيه والاعلاميه وكذا ماذا بينا نتيجه نكسر شوي، وربما نعمل ربما كما قلنا بعض الاشارات اللي هي نوعا ما معناها تجلب الانتباه اكثر ربما او صادمه شوي ربما، بس مش هذا شفتني العديد ربما من الومضات الاشاريه في دول اخرى متقدمه صادمه فعلا، معناها صادمه.
3: نعم.
4: فعلا.
3: نعم.
4: تبدا تشغل وتحس معناها برجه هيك باهي، وهذاك علاش معناها ربما تخلي تقص شوي ربما من التهور شوي نتاع السواق، وربي ان شاء الله يسرنا كل ان شاء الله.
3: شكرا لك، سلامات للجميع، يعطيك الصحه. هذه فكره عن موجود اللافتات اللي موجوده في الطرقات نتاعنا، راهي مش موجوده عبثا، كل حاجه تعني رساله. احنا مازلنا مواصلين معاكم دائما في نسائم الصباح
1: معاك تضوى مرايتنا.

0: تهدأ
1: اسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم
2: يا معلم
3: معلم
4: معاك تضوى مرايتنا صورة وتعليق
5: صورة وتعليق تأتينا من ولاية صفاقس نحكو على المركز الاجتماعي التربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة تمكن من افتتاح مكتبة ورقية ورقمية تعد الأولى من نوعها موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة والباحثين في هذا المجال تحمل اسم المنارة في صفاقس تحديدا والمبادرة هذه تعاون بين مكتبة الجهوي بصفاقس وأيضا المكتبة العمومية في سيدي الميراتي مكسب كبير في الحقيقة المكتبة هذه للعمل الاجتماعي والثقافي في المنطقة وأيضا في تونس الكل تحمل في طيتها عديد الخدمات المعرفية وتسهيل نفاذ إلى المعلومة لذوي الإعاقة وفق أحدث الوسائط الرقمية واللوجستية أيضا فرصة باش تكون باش تعزز الاندماج الثقافي والتعليمي لفئة ذوي الإعاقة توفر لهم أيضا المراجع والموارد الرقمية والورقية اللازمة أيضا للباحثين في مجال الإعاقة فتحية للقائمين على هذه المبادرة والمركز الاجتماعي التربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصفاقس في الحقيقة ديما مبادرة حلوين يجونا من ولاية صفاقس على ملا وتنتشر في كل الجهات هذه المبادرات المهمة نحكو على المكتبة المنارة موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة والباحثين أيضا نرجع لكم بعد أخبار الثمانية نواصل معكم المتابعات الميدانية الاستضافات وأيضا أخبار الدات

0: شهر.
1: عيد ميلاد امجي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي امجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: امجي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار.

الأمطار المسجلة وتأثيرها على موسم التمور والزيتون والزراعات والأشجار المثمرة. ضيوف خبراء فلاحة اليوم في برنامج مع الفلاح من 3 لـ 4 على موجة إذاعة قفصة.

0: الثامنة صباحا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: 42% نسبة تقدم أشغال مشروع حماية مدينة جفصة من الفيضانات. بولاية توزر اليوم الإعلان عن نتائج عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزى الدائرة الانتخابية سندس فم الخنقة. قوافل صحية ونفسية متنقلة بمختلف جهات الجمهورية التونسية للوقاية من مخاطر المخدرات وتعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة من هذه الآفة. إيران تنفي بدء محادثات جديدة مع واشنطن، وترامب يتحدث عن نصر قريب وسط مساع لمنع عودة المواجهات. تفاصيل هذه النشرة: بلغت أشغال مشروع حماية مدينة جفصة من الفيضانات نسبة تقدم بحوالي 42% بكلفة جملية تقدر بنحو 9 ملايين دينار، وفق ما أكده للإذاعة عز الدين بالهويشات كهية مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان.
2: مشروع أشغال حماية مدينة جفصة من الفيضانات كلفته الجمعية حوالي 9 مليون دينار ومدة إنجازها 12 شهر. تقدم الأشغال حوالي 42%. نسق الأشغال يعتبر بطيء، وذلك راجع بالنظر إلى المقاولة، والآن الإدارة بصدد حث المقاولة على تدعيم الحظيرة بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للترفيع في نسق الأشغال واستكمال الأشغال المتبقية. الأشغال الحالية تتمثل في تهيئة الطريق في حي الشباب في مستوى نهج القاهرة، وستشرع المقاولة في أشغال الربط القنطرة المنجزة في مستوى سيدي أحمد زروق بوادي الدخلة، أشغال الربط بحائط من الحجارة المبنية، وتبليط حوالي 100 متر القنطرة لتسهيل سيلان المياه في مستوى الوادي.
0: أفاد المدير الجهوي للتجهيز بتوزر ثابت نصيري بأنه تم رصد 70 مليون دينار لإنجاز 18 مشروعا في مجال الجسور والطرقات، من أبرزها جسر وادي الفريد عبر الطريق الجهوية رقم 201 بمنطقة الرميثة الذي انتهت أشغاله. كما أضاف أن الصيانة الدورية للطرقات المرقمة تتضمن عدة مشاريع على غرار مشروع الطريق الوطني عدد 3 إلى منطقة المحاسن.
3: عندنا 18 مشروع بسدد الإنجاز بكلفة حوالي 70 مليون دينار، أهمها جسر واد الفريد على الطريق الجهوية 201 بمنطقة الرميثة اللي انتهت أشغالها، الصيانة الدورية للأجزاء المتضررة بطرقات المرقمة، عندنا مشروع بطول 8.7 كيلومتر، وعندنا مشروع آخر بطول 7 كيلومتر برنامج 2025 وهو بسدد الإنجاز من طريق الوطنية 3 إلى المحاسن بطول 5 كيلومتر وزوز كيلومتر بحزامية إدقاش، تهيئة 16 كيلومتر بولاية توزر بكلفة 16 مليون دينار اللي بلغت إنجازه 50%، ومشروع هام لربط المسالك بالواحات والمستغلات الفلاحية، وكذلك في صيانة المسالك مسلك نفطة مراحل حوار بطول 10 كيلومتر انتهت الأشغال، مسلك لواطين نفطة ومسلك عين ولاد غريشي حزوة أيضا انتهت الأشغال، مسلك شاكمو العودية انتهت الأشغال، مسلك الحام والشباط بطول 14 كيلومتر سيتم استئناف الأشغال عن طريق المقاولة الأسبوع القادم بعد التعاقد مع مقاولة جديدة، وكذلك مسلك بير الحوش سندس وستنطلق المقاولة الأسبوع القادم.
0: في توزر أيضا بلغت نسبة الإقبال على عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزى الدائرة الانتخابية سندس فلم والخنقة بلغت حوالي 21%. وفي هذا الصدد أعلن فوزي الفضيلي المدير الجهوي للانتخابات بتوزر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيعلن في وقت لاحق اليوم الاثنين على نتائج عملية التصويت التي جرت أمس الأحد.
4: بعد ختم عملية الاقتراع لسحب الوكالة لعضو المجلس المحلي بتمغزى لعمادة سندس فم الخنقة، سجلنا نسبة مشاركة التصويت حوالي 21%، وتم اختتام عملية تجميع النتائج بمركز تجميع النتائج بالإدارة الفرعية الجهوية للانتخابات بتوزر، وستعلن الهيئة العليا المستقلة على النتائج الأولية إن شاء الله. يبلغ عدد الناخبين 510 ناخب مقسمة في عدد 2 مراكز اقتراع. مركز اقتراع الخيمة العشاش ويضم 26 ناخب مسجل، ومدرسة الابتدائية بسندس 484 ناخب مسجل. تمت العملية بصورة عادية وسلسة، صار الفرز الأولي بالمكاتب الاقتراع، ثم صارت عملية تجميع بمركز التجميع بتوزيع، في الانتظار الإعلان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النتائج.
0: في الجهات أيضا وبولاية القصرين، رصد فرع البنك التونسي للتضامن خلال السنة الحالية اعتمادات تناهز 16 مليون دينار ستخصص لتمويل حوالي 800 مشروع في عدة قطاعات حيوية، حسب ما أفادنا به زين الصالحي رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين.
5: كل عام البنك تعمل برنامج للتمويل، كما عملوا 2025 عملنا برنامج وعقد أهداف على أساس باش يتمول 800 مشروع. يا أخي تمويل فاق التوقعات، وصلنا مقولنا 1141 مشروع بكل 15 مليون دينار، وهذا يرجع لعديد البرامج اللي عملتها البنك بالشراكة مع عديد وزارات في إطار اتفاقيات شراكة لتنفيذ بعض البرامج اللي تواصلت الحقيقة حتى في سنة 2016. إن شاء الله بالنسبة للعام هذا البنك كيف كيف عازمين أن نمولوا 800 مشروع بكلفة جمعية تناهز 16 مليون دينار. البرامج الحقيقة هي متنوعة في البنك، البرامج العادية اللي البنك يتمولها كل يوم على مواردها الخاصة، اللي أنه دعمت ببرنامج ممتاز برشا اللي هو برنامج اللي ساعد الباعثين على التمويل الذاتي، كان باش يدفع تمويل ذاتي ويبقى يلوج على شكون باش يساهم معه على في التمويل الذاتي. لك هذا البرنامج اللي هو اسمه كاب بومبلوا، تم رصد اعتمادات اللي هو البعث من غير ما يدفع تمويل ذاتي نجم يعمل المشروع بتاعه.
0: تحيي تونس اليوم الاثنين 28 من سبتمبر الحالي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب عفى الله الجميع، وذلك تحت شعار معا أقوى في إطار الجهود الوطنية والدولية الرمية إلى القضاء على هذا الداء والحد من مخاطره على الصحة. هذا وتنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عديد التظاهرات بهذه المناسبة تحسيسية وتوعوية للتوعية بخطورة هذا المرض وأهمية الحملات المجانية للتلقيح. هذا وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بهذه المناسبة أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة الجميع، واستعرضت جملة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار داء الكلب في تونس. وكشفت وزارة الصحة في ورقة إعلامية أصدرتها يوم الخميس الفارط أن تونس سجلت 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر 9 الأولى من السنة الحالية، وتكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم غد الثلاثاء 29 من سبتمبر 2026 قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولاً، وذلك بكافة ولايات الجمهورية التونسية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر، والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. كشفت وزارة الصحة أمس الأحد عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية 2026 الذي تحتضنه العاصمة تونس يوم غد 29 من سبتمبر وإلى غاية غرة أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وأقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. في أخبار العالم، تتواصل التطورات السياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وسط رسائل متباينة بشأن فرص استئناف المفاوضات في وقت يسعى فيه وسطاء إقليميون إلى احتواء التصعيد ومنع عودة المواجهات إلى حرب شاملة. وجاء ذلك بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا يتضمن وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، مع إعلانه في المقابل توقع إجراء مزيد من المحادثات مع طهران خلال الأسبوع الجاري. وفي المقابل نفت طهران بدء جولة جديدة من المفاوضات أو الاتفاق على موعد لها في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ما تزال تنتظر ردا رسميا من واشنطن عبر الوسطى، رغم إعلان ترامب رفضه للمقترح الإيراني. وقال عراقجي أن طهران ما زالت مستعدة للدبلوماسية، لكنها لن تتراجع عن شروطها المتعلقة بوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. في العالم أيضا، نفذت قوات الجيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين إطلاق نار وقصف مدفعي استهدف مناطق سكنية وخيام للنازحين في غزة، إلى جانب عملية نسف للمنازل في مناطق متفرقة من القطاع. هذا وأصيب نازح برصاصة في الرأس جراء إطلاق نار صهيوني استهدف مخيم جبالية للاجئين شمالي القطاع. كما أطلقت الزوارق الحربية الصهيونية النار باتجاه ساحل مدينة خان يونس جنوبي غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات في مناطق شمال القطاع. يتزامن ذلك مع شن الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات وقصف مدفعي مكثف على مناطق وبلدات عدة في جنوب لبنان، حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان. في ختام نشرة الثامنة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. 42% نسبة تقدم أشغال مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات. بولاية توزر اليوم الإعلان عن نتائج عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة الدائرة الانتخابية سندس فم الخنقة. قوافل صحية ونفسية متنقلة بمختلف جهات البلاد للوقاية من مخاطر المخدرات وتعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة من هذه الآفة. نقطة نهاية نشرة الثامنة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهني عزازة في التقديم وكوكب إبراهيمي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا. في الفقرة الموالية تتابعون فكرة عن حوالى الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.
6: أحوال الطقس
7: بالنسبة لمناطق اللي شهدت أمطار خلال يوم الأمس وخاصة أثناء الليل، هي تقريبا الواجهة الشرقية خاصة لمناطق الجنوب. أكثر كمية سجناها هي 21 مليمتر بجهة قرقنة من ولاية صفاقس، وبمدنين كانت تقريبا تراوحت ما بين 2 إلى 7 مليمترات، كانت في حدود 2 بجربة حومة السوق، وكذلك بسد ويكش وحاسي جربي كانت تقريبا في حدود مليمتران. 7 مليمترات كانت بجهة الكتف من ولاية مدنين. بالنسبة لهذا اليوم يبقى بقايا بعض الأمطار الضعيفة في الصباح، في الفترة الصباحية تقريبا على الواجهة الشرقية الكل، تقريبا الوسط والجنوب وخاصة مناطق الجنوب الشرقي جهة مدنين. بالنسبة للسحب تكون عابرة إلى قليلة ببقية المناطق مع رياح جنوبية بمناطق الشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بسواحلنا الشمالية. البحر يكون قليل الاضطراب، فمضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة السيرات أي خليج تونس كذلك وجهة بنزرت وتبرقة. بالنسبة للحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة، وتتراوح القصوى ما بين 27 إلى 32 درجة على كامل البلاد، مع داب المرتفعات الغربية للشمال في حدود 25 درجة. وبالنسبة لجهة قفصة اليوم سجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر 29 درجة. يبقى الطقس استقرار تقريبا إلى آخر الأسبوع، مع أن تبقى حاجة من ناحية الأمطار أو السحب، تبقى ديما جهة شرقية للوسط والجنوب معنية ببعض الأمطار الضعيفة، في حين إن شاء الله وصول بعض التقلبات الجوية آخر هذا الأسبوع إن شاء الله.
6: نسائم الصباح،
8: صباح الخير يا صباح الخير وكل الخير.
9: صباح الخير.
10: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
11: صباح الخير يا أغلى الناس.
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
9: نسائم الصباح.

0: إشهار.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش. الجمعه هذه ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: مرحبا بكم من جديد موصين معكم المتابعات في متابعتنا غدوة. من المنتظر أن تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولاية الجمهورية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصال الوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم المقدرات القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية النفسية لدى أبنائهم. القوافل هذه فيها فضاءات الإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه أمنها مختصين في إطار من الخصوصية والسرية فضلا عن فضاءات للتوعية والتحسيس تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية والأسرية وأهمية الوقاية والتدخل المبكر وطلب المساعدة. القوافل هذه تشمل أنشطة تفاعلية تحسيسية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر ثقافة الوقاية ومناهضة الوسم والتشجيع على تبني سلوكات صحية آمنة في عدد من الجهات كما ذكرت. صحتك أولا. خدمات واستشارات عامة، استماع وتوجيه حول مخاطر المخدرات الآفة في الحقيقة اللي تهدد كل فئات المجتمع ماهوش فقط الشباب في تونس وعمل على مقاومتها. أيضا غدوة في متابعتنا في الجهات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تنظم بالتعاون مع المركز الفني للتمور يوم إعلامي حول الممارسات الجيدة لضمان جودة التمور من الخزن أو من الجني إلى التخزين. باش يكون موعد نهار الأربعاء 30 سبتمبر جني ونقل وفرز وتخزين التمور. هذا بالنسبة لليوم الإعلامي الخاص بالممارسات الجيدة لضمان جودة التمور في قبلي في المتابعات دائما الخارجية. هذا بالنسبة للمتابعة. أيضا نهار الأربعاء موجود في ولاية توزر الصالون الجهوي للتشغيل في مهن السياحة في توزر، موجود في مركز الليف في توزر، ونحكي أكثر على تمكين الشباب لبناء مستقبل مهني في السياحة المستدامة، ربط المواهب الفرص في السياحة المستدامة ولقاء مع شركاء السياحة والضيافة. أيضا مقابلات فورية، فرص عمل وتدريب، تقديم للسيرة الذاتية بالنسبة للشباب والتعرف على المهارات المطلوبة وتوسيع شبكة العلاقات. هذا ما ينتظر من الملتقى، ملتقى التشغيل السياحي في ولاية توزر، تمكين الشباب لبناء مستقبل مهني في السياحة المستدامة. المتابعات ما زالت متواصلة دائما في عدد من الجهات.

0: الإشهار.
1: عيد ميلاد أمجي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عدي لابليكاسيون ماي أمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
2: أمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: ضيف الصباح.
1: تحياتنا لكم من جديد. ضيف الصباح السيد خالد بن بلقاسم، مدير دار الثقافة بيتقاش. سي خالد صباح النور، أهلا وسهلا.
2: نور أخي رياض، تحية ليك وكل عام الفريق بالدفسة وكل المستمعين.
1: شكرا لك. الموسم الثقافي باش ينطلق معكم في دقاش، ناخذ معك فكرة عن هذا الموسم، أبرز ما يميزه في افتتاحه إن شاء الله اللي من المنتظر يكون 2 أكتوبر.
2: يوم 2 أكتوبر إن شاء الله.
1: نعم، تفضل سيتي.
2: في إطار افتتاح الموسم الثقافي الجديد 2026-2027 بطبيعة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر، تنظم دار ثقافة دقيش مجموعة من الورشات والأنشطة والمعارض والعروض المسرحية على امتداد 3 أيام، اللي باش يكونوا إن شاء الله يوم 2 و3 و4 أكتوبر 2026، ولا 2026 معناتها باش يكون اليوم الأول يوم مفتوح تعريف بالنوادي الثقافية والفنية بدار ثقافة دقيش.
1: نعم.
2: اللي باش يكونوا ان شاء الله سنة موعين شوي وفهم ويستقبلوا ان شاء الله جميع الفئات العمرية. باش يكون فما اعلامية موجهة للطفل، فنون تشكيلية جميع الفئات العمرية، تعبير جسماني، باش يكون فما تنشيط ثقافي، الادب والمطالعة، ابداعات والمهارات اليدوية، البيئة والرسكة وإعادة التدوير، ونادي الموسيقى. في انتظار ان شاء الله باش يكون فما نوادي اخرين في القريب العاجل. ان شاء الله باش يكون هذا فما عروض مسرحيه موجهه للاطفال.
1: نعم.
2: وهذه ان شاء الله باش يكون فرصه باش الرواد والمنخرطين القدم والجدد في دار ثقافه دقيش باش يعاودوا يكتشفوا النوادي الثقافيه، وباش تكون فرصه لهم هما باش ينخرطوا معانا وباش يكون الحضور والتفاعل نتاعهم هما يساهم في انجاح واثراء الانشطه اللي باش نقدمها.
1: نعم، يتعرفوا اكثر على البرنامج والمعارض، وايضا الحاجه البيان كل الفنون في فضاء واحد، هكا ولا كل الفنون في فضاء واحد؟
2: اكيد جدا، كل الفنون في فضاء واحد اللي هو تجمعنا دار ثقافه دقيش.
1: نعم.
2: هو المقر الرئيسي اللي باش ينطلق منه جميع الانشطه الفرجويه ولا الفنيه ولا المعارض اللي باش تكون. وإن شاء الله بيكون عندنا جدا أنشطة خارجية أبار من المقر دار الثقافة.
1: نعم، المؤطرين كلهم أبناء دار الثقافة وإلا أيضا معكم متعاونين من خارج الفضاء؟
2: هيك علاش أنا قلت لك إن شاء الله المؤطرين بيش يكونوا أهل اختصاص، أسد اختصاص دار ثقافة دقيش. وإن شاء الله قلت لك في انتظار نوادي أخرين إن شاء الله بيكون ثم متطوعين ثم نوادي جديدة إن شاء الله بيش نعودوا نطلقوها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق. أكيد احنا ديما في المتابعة لمختلف البرامج الثقافية في جهاتنا، نحكي على افتتاح الموسم الثقافي في دقيش. تحية ليك سي خالد، شكرا ليك، يعطيك الصحة. 2 و3 و4 يكون جمعة سبت وأحد، فرصة للمهتمين وأيضا لرواد دار الثقافة في دقيش باش يكتشفوا أكثر النوادي وأيضا يعملوا طلة على المعارض الفنية اللي كما ذكرت موجودة في دار الثقافة في فضاء واحد أحد، إلى جانب فضاءات الخارجية اللي تكون إن شاء الله مميزة في افتتاح الموسم الثقافي. إن شاء الله يكون فيه أحسن من اللي سبقوه، وأيضا إن شاء الله يكون طلع خير على الجهة

0: ثقافيا ودار ثقافه في دكاش. تحيات لك، شكرا يعطيك الصحه على حضورك معنا. احنا ما زلنا مواصلين معكم دائما في نسائم الصباح.
1: وين كن إذا قف صنعك؟

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم. أخبار النيل.
2: تحياتي لكم من جديد. أخبار النت. فاتن خليفة حاضرة معنا كالعادة لتأمين هذا الموعد. فاتن صباح النور, أهلا وسهلا.
3: صباح الفل والياسمين, تحية كبيرة ليك للكيب معك رياض والكافة المستمعات والمستمعين اللي تابعوا فينا عبر أثير موجة إذاعة قفصة. في أخبار النت لليوم نبدو بموجة جدل عارمة بعد ما أصدرت وزارة التربية التونسية بيانسور يعني قرار يمنع خروج تلامذة من المدارس والمعاهد خلال أوقات الفراغ وساعات الركروز هذوكم. هذا اللي أشعل موجة جدل عارمة على منصات التواصل الاجتماعي في تونس بين مؤيد لسلامة الأبناء ومعارض لآليات التطبيق. القرار يمنع مغادرة المؤسسة التربوية ويلزم القرار إدارة المعاهد والمدارس الإعدادية بإبقاء تلامذة داخل أسوار المؤسسة تلت فترة مثلا غياب الأساتذة وإلا كيبدو ما يقروش ركروز, ويمنع خروجهم إلى الشارع إلا بعد انتهاء آخر حصة دراسية في نصف اليوم الصباحي أو المسائي, ثم بعض المدارس بنظام الحصة الواحدة. والهدف من هذا كله اللي هو حماية التلامذة من المخاطر المحيطة بالمدارس كما العنف, التحرش, المواد المخدرة وبرشا حاجات. المهم في هذا هو ضمان سلامة الجسدية تحت مسؤولين المؤسسة التربوية. دونك نقولوا احنا علاش صار البوليميك صار البوليميك وانفجرت صفحات فيسبوك والمجموعات الخاصة بالأولياء والتلامذة بتعليقات متباينة. شقة واسع من الأولياء أيدوا القرار وعبروا على ارتياحهم تحت شعار أبنائنا في أمان, وشوفوا أنه بقاء تلامذة داخل المعهد باش يحميهم من رفقاء السوء من الحوادث المرورية والاعتداءات في محيط المعهد الغير مؤمنة كفاية. أما المعارضين للقرار ذا فركزت انتقاداتهم على غياب البدائل البديهية داخل المؤسسة وين باش يقضوا الوقت هذاك. برشا تسألوا على مصير تلامذة في معاهد ما فيهاش قاعات مراجعة وإلا قاعات مراجعة مجهزة, مكتبات تستوعب مئات تلامذة في نفس الوقت اللي باش يحول الساحات الفضاءات مكتظة وفيها برشا حس. زاد بعض اشتكى من عدم توفر مشرب بيفيت أو مياه صالحة للشرب, ديتواليت لائقين في بعض المعاهد مما يخلي التلميذ لساعات طويلة داخل المعهد كأنه في احتجاز دون تلبية احتياجاته الأساسية. وعلق بعض الأولياء زاد على ساعات الأركروز بسبب غياب الأساتذة الغير معوضة, وشافوا أنه الحل يبدأ من سد الشغورات مش نحطوا التلميذ في ساحة هذوما بالنسبة للشقة المعارضة.
2: يسكنوا قراب للمعهد.
3: زيدا من حقك تطرح السؤال هذا.
2: نعم.
3: لأنه اللي يسكن قريب للمعهد تقريبا زاد داره أمان لهنا. نعم. بعيد على رفيقه هو مؤمن لأنه في بيته وعنده كل مرافق
2: على كل هكذا. من المنتظر أنه على الأقل تظهر ولا تضبط استراتيجية واضحة للناس هذوما تقدمها وزارة التربية باش نفهموا بالضبط العملية ككل تجانبا لهذا وهذا للنعم وأيضا للا. ذلك تكشف على الخطة في إطار هذا القرار. كما ذكرتي برشا ناس أعجبهم وبرشا ناس فيه نقد. نمشوا إلى موضوع آخر. نعم
3: نمشوا لموضوع آخر. رياضة, ما زال صدى فوز المنتخب التونسي لكرة الطائرة بكأس أمم أفريقيا للمرة 12 في تاريخه يلقى تفاعل ومشاركة واسعة ومقاطع تتويج يتم تداولها ويتم تداول قصص نجاح الفريق.
2: هذا بالنسبة للكرة الطائرة في تونس كتتويج يأتي مهم جدا حتى في نهاية الأسبوع وفرحة بالنسبة للتونسة في القطاع هذا في الرياضة اللي فيها ديما أكثر ألقاب ومشاركات. نعم.
3: خصوصا التونسة تحسهم هكا يحوسوا على فرحة ليهم برشا.
2: نعم.
3: على فرحة.
2: نعم. معناها خاصة في الخيبات متاع المنتخبات المتتالية. نعم.
3: صحيح, وهذا اللي لاحظناه معناها الناس ياسر فرحانة حتى شفنا عباد تبارك لبعضها تبارك لبعضها مبروك.
2: نعم.
3: الفوز متاعنا.
2: نعم.
3: اللي ماهوش برانشي شوية بالكورة. نعم. اش صار يا أخي.
2: نعم.
3: على كل السوشيال ميديا زادت كيف تهز مرة أخرى بعد أخبار تجديد العقوبة السجنية ضد الفنان المغربي سعد المجرد, وصلت إلى 10 سنوات سجن نافذة بموجب حكم نهائي صادر على محكمة جنايات الاستئناف الفرنسية في القضية متاعه اللي ترجع لعام 2016 واللي خلى معناها ضجة كبيرة على السوشيال ميديا, خصوصاً لما برشا عبروا على حتى العائلة متاعه لأنه الحكم كان صادم بالنسبة لهم.
2: هذا في الفن. نعم باش نختموا
3: باش نختموا رياضة. شنو البلاد اللي تحب تخدم فيها؟ لأنه الحقيقة معناها برشا الأخبار العالمية. ولكن خلينا نختمه مع آخر خبر اللي أنت كنت تحكي عليه من بكري، اللي هو الأمواج العاتية للعاصفة نور إستير الشديدة اللي كشفت على حطام سفينة تاريخية ترجع للقرن 19 بعد ما ظلت مدفونة لأكثر من 140 عام تحت رمال شواطئ أحدى الجزر في أمريكا. ويعتقد على نطاق واسع أنه الحطام الخشبي يرجع للسفينة الشراعية ذات السواري الثلاث، ويقولوا أنه تاريخ الغرق متاعها يرجع إلى 1884 بينما كانت في طريقها من نيو أورلينز إلى بوسطن محملة بشحنات من القطن وخردة الحديد. الأجزاء المكتشفة كانت مسامير معدنية صادقة وأجزاء أخرى من السفينة، وبالرغم أنه أجزاء بسيطة من حطام السفينة كان بين قبل في 2022، لكن قوة العاصفة المرة هذه أزاحت باقي طبقات الرملية اللي خلت يبين الهيكل بتاع السفينة.
2: تكشف على قصة أكيد للسفينة هذه وللباحثين في مجال علوم البحار وأيضا في علاقة بالسفن والتاريخ. شكرا فاتن، يعطيك الصحة. هذه بعض العناوين كالعادة مع فاتن ديما، تلقوا جديد في تونس وإلا خارج حدود الوطن 50 دقيقة بعد 8.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: بالحب وصلنا إلى ختام هذا العدد من نسائم الصباح، وبالحب نودعكم على أمل لقاء بكم غدوة في نفس التوقيت من 6 حتى 9 في نسائم الصباح. المتابعة تكون مختلفة كالعادة، يمنوها زملائنا من مختلف مواقع. تحية كوكب إبراهيمي على الرضواني وزميلنا كمال التومي، فاتن خليفة وفاتن هشيري في نسائم الصباح. رضا حيدور يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة. بعد شوية المراية مع سمية، تواصلوا بعد هالمشوار دائما عبر موجة إذاعة قفصة.

0: إشهار.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتيش الجمعه هذه. ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.

0: تمام 9 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بولاية القصرين محمد العرمي أن عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بالجهة يقدر بنحو 750 متكونا من جملة طاقة استيعاب جملية تناهز 1200 متكونة، فيما تتواصل عملية التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الإقبال. يطلق صندوق الودع والأمانات اليوم 28 من سبتمبر الجاري النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وذلك من ولاية الكاف لتتواصل الجولة أيام 26 و23 من شهر أكتوبر القادم على التوالي بالمنستير وقفصة وجرجيس، وفقا لما ذكرته يومس المديرة العامة للصندوق ناجية الغربية. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو الملياري دولار فاصل 76 وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة 7 ضمن حرفاء تونس عالميا والمرتبة 4 ضمن مورديها، وذلك وفق المعطيات ذاتها والتي تم تقديمها خلال لقاء عمل جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية من البلدين بالجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. أخيرا وفي العالم، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ما تزال تنتظر ردا رسميا من واشنطن عبر الوسطى رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني. وقال عراقجي أن طهران ما زالت مستعدة للدبلوماسية لكنها لن تتراجع عن شروطها المتعلقة بوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: Tech Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. حديثنا اليوم عن كيفية العثور على الهاتف المفقود في المنزل. تليفونك صامت سيلونسيو وضعف الدار، كيفاش يتم العثور عليه بسرعة؟ كيفية تفعيل ميزة العثور على الهاتف حتى لو كان صامت؟ الحل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو كيفاش نلوج على تليفون اللي هو ضعف المنزل في وضع صامت. هو ثم برشة طرق، احنا باش نحكو تقنيا شنو هي الطرق اللي نجم نستعملوها. اول حاجه اللي هي اللي يفكر فيها الناس كلها، نجيب تليفون اخر ونحاول نتصل به، نحاول نظلم البيت ونتصل به اذا فما اهتزاز فيبراسيون، والا فما ضوء من معناها من تليفون نجم نفيق به. هذه طريقه سهله يعرفوها العباد كلها. فما ادوات اخرى ذكيه اللي هي تستعمل التكنولوجيا. اذا كان الهاتف نتاعك مربوط بجوجل معناها اندرويد، نستعملوا التطبيقة اللي هي Find My Device، F-E-N-D Space M-Y Space D-E-V-I-C-E. من خلال جوجل ندخلوا من أي جهاز آخر ونتمكنوا من رؤية الموقع الهاتف. دونك Find My Device يعطيك الموقع نتاع الهاتف ذاك. إذا كان بطبيعة الهاتف نتاعك مربوط بالإنترنت، تشغيل رنين قوي، دونك وقتها يعمل سونوري حتى كي يبدو هو في وضع صامت، يعمل تشغيل نتاع سونوري قوية حتى لو كان في وضع صامت. قفل الهاتف أو إظهار رسالة، دونك نجم تسكر وتحلو من بعيد. في أبل موجودة Find My iPhone، دونك هذيك في الأندرويد Find My Device، وفي أبل Find My iPhone. كيف نجمو من خلال التطبيق هذه تشغيل صوت بلاي ساوند اللي تقوم بتشغيل رنين وبسونري قوية في التليفون الضايع حتى كيف يبدأ في وضع صامت. هذوما أغلبية الوسائل اللي هي وسائل بسيطة برشا وتمكننا من إيجاد الهاتف نتاعنا إذا كان ضايع في المنزل. شكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
0: إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. تبع الغرزة معرض الفنانة التشكيلية زهور زردي. التقرير الصحفي المتوج بجائزة شبكة أخبار المناخ الآن للصحفية راديا شرابي. إقامة فنية عمل مسرحي للممثلة أميمة محرزي في تظاهرة الخروج إلى المسرح. مسيكم بالخير اليوم الأربعاء للسبعة على موجة إذاعة قفصة.
3: وين كن؟ إذاعة قفصة معاك.
1: المراية.
4: المراية.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من البراية على موجة إذاعة قفصة. توقيتنا 7 دقائق بعد 9، وين ما أنتم نحيوكم ونسلم عليكم. بداية أسبوع إن شاء الله طيبة ونشيطة للجميع. اليوم 28 سبتمبر 2026، وين ما أنتم داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز، نسلم عليكم ونحيوكم بكل باقة الحب والمودة. مشوارنا يبدأ توا يتواصل حتى 11، مجموعة من المتابعات حاضرة معنا باش نمشو نتحدثوا في مواضيع تهمنا جهويا وطنيا ومحليا بقى من أحلى الإيقاعات اخترناها لكم ومتابعتنا وأخبارنا اللي جينا عبر مختلف المصادر. أحلى وأجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع، كمال التومي في غرفة الهاتف، على الدين رضواني في البث المرئي، كوكب إبراهيم ترافقنا للعشرة من أمام الكونسولات، سمية رجب عكرمي في الأعداد وتقديم في المراية اليوم. مرحبا بالجميع.

0: وين ما كنت إذا قبصة معاك.
1: هذه المراية على موجة إذاعة قفصة، كنا نسمع في كذا مسار يغني نزار قباني إلى تلميذة. ماشيين المجمل فقراتنا اللي بشكون حاضرة معنا اليوم. بعد شوية نمشوا لتوزر ومع السيد عبد الفتاح مليك خبير في السياحة الواحية والصحراوية، نتحدثوا على الاستعدادات للموسم السياحي وبعض نقائص المشهد السياحي في الجهة اللي يلزم الاشتغال عليها لتطوير ثقافة السياحة الواحية والصحراوية سواء الداخلية وإلا الأجنبية. بالطبيعة نمشوا للقصرين ونتحدثوا على التلقيح المجاني للكلاب والقطط بولاية القصرين. يوم اليوم تنظمه بلدية المكان حجيج ولاية قفصة وإشكالية تتمة الفحص الصحي بولاية صفاقس. أصوات في هذا الإطار تتحدث على ثقل هالخطوة هذية وتأثيرها على صحة حجيجنا الميامين. وفي الجزء الثاني باش يكون في ضيافتنا سي عبد الرزاق فرح رئيس مكتب منظمة التربية والأسرة بقفصة، نتحدث على ما ورد في كلمة وزير التربية حول تنظيم الحياة المدرسية اللي كان صرح بها إثر زيارة يوم السبت في ولاية المهدية. اتحدث على مجمل التفاصيل، نتحدث على إمكانية تطبيقها، نتحدث على واقعية ما ورد، نتحدث على أهمية النقاط هذه ودورها الكبير في تنظيم الحياة المدرسية إن تمكننا بالطبيعة من تحقيقها فعليا ومن تنفيذها. في سيدي بوزيد باش تكون في ضيافتنا الدكتورة مروة تلمودي رئيس قسم الإنعاش الجراحي بمستشفى سيدي بوزيد، إضافة صحية ومكسب صحي للجهة نتحدث عليها على ماهيتة الإضافة اللي قدمها للمشهد الصحي والخدمات الصحية اللي ولت موجودة بفضل هذا القسم في سيدي بوزيد. ورقات وبلاغات تتهمكم من مختلف الاتجاهات. وبعد هذا النغم تكون جولتنا مع أخبار 24. أبقوا معنا.
0: المرايه

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0. أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة.
1: أخبرنا أعزائي المستمعين اللي نجوب بها معكم الجهة والوطن والعالم بالطبيعة، رزنامة الفحص الطبي الخاصة بحجيج الولايات الكل حاضرة على مواقع على الصفحة وعلى الموقع متاع وزارة الشؤون الدينية بالطبيعة، ومهم جدا الاطلاع عليها. احنا باش نتابعوا المسألة هذه في إطار مشغل زادة على اعتبار تحديد تتمة الفحص الطبي في ولاية صفاقس بالنسبة لسنة لمختلف ولايات الإقليم، واللي شافوه مجموعة من الحجيج إنه فيه بعض الإجحاف خاصة بالنسبة للوضعيات الصحية الخاصة بهم. في الشأن آخر، عمادة المهندسين تقترح خارطة طاقية لتعزيز الأمن الطاقي وتفادي الأزمات، هيكل مهني عريق يسمع في هذا الإطار، ونعرف أنه اللي صار في الصيف يلزم الاشتغال عليه تقريبا مبكرا وبشكل فيه ديمومة. تونس بداية من 14 أكتوبر تشارك في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين. وفي حديثنا على الطقس، تتواصل التقلبات الجوية باش تكون حاضرة بوادرها في وسط الأسبوع هذايا. الوكالة العقارية للسكنة تفتح التسجيل لفائدة محدود الدخل في عدد من المشاريع السكنية، برشا تفاصيل يمكن الاطلاع عليها في متابعة ما يصدر بالنسبة للبوابة. أخبار الرياضة كيف كيف حاضرة في اتجاهات عديدة، خاصة مع عودة بالطبيعة الموسم الكروي بمختلف أقسامه، ونتحدث كيف كيف على المؤتمر الدولي للصحة الرقمية اللي بيش يكون حاضر قريبا بمشاركة أكثر من 30 دولة، ووزارة الصحة التونسية بيش تكون حاضرة فيه بالطبيعة. مازالت الأخبار متواصلة على موجاتنا من خلال الاستضافات والمتابعات، ومن خلال إطلالتنا كذلك على الأحداث في الجهات.
2: المرايا،
3: المرايا.
2: الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

0: المراية.
1: مشاغل مشاغل.
2: مشاغل باش نمشوا نسمعوا مشاغل مجموعة من أهالي حجيجنا الميامين في ولاية قفصة بعد ما صدرت رزنامة الفحوص الطبية لحجيج ولاية قفصة اللي باش تكون بالمركز الصحة بمركز الصحة الأساسية الطريق جابس صفاقس باش تكون على النحو التالي نهار الاثنين 5 أكتوبر ونهار الأربعاء 7 أكتوبر 8 أكتوبر 9 أكتوبر و 12 أكتوبر بالمركز الإقليمي للفحص الطبي بالمحرس حجاج ولاية قفصة هم المعنيين. لكن ثم إشكال الحقيقة هو حديث على عناء

0: هدر عنا اطارات كبيره، معناتها عندنا مختصين. علاش فيه هي؟ علاش ماشيين لصفاقس كيلومترات معناتها؟ واخر اجل لو 28 سبتمبر، واللي عنده الدم واللي بالحق نستحفظ عليهم شويه وقادمين على فاكسان، معناتها ينجم لا قدر الله واحد فيهم يمرض مع الطقس قاعد يتبدل مع السخانه يمرض ما ينجمش يعمل فاكسان، دونك تولي حتى المشي اللي هي حلم حياته وتولي معناتها ريسكي. رجاء رجاء انظروا لهم في هذه، اعملوا لهم كيفاش يعملوا لهنا، شوفوا لهم كيفاش يعملوا لهنا للفحص الطبي. علاش يبقوا متنقلين هكاك كيلومترات؟ كل واحد يشو يحط بابا هم في السيتياسيون هذه، الله يرحم والديكم بالحق. شوفوا لهم كيفاش يعملوا لهنا في قفصه وهكا هو وقبل 28 سبتمبر.
1: المرايه.

0: المراية.
1: المراية.
2: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
3: أربعين دقيقة بعد التسعة على موجة إذاعة قفصة، المراية متواصلة معكم حتى للأحداش. مش نتحدثوا على الموسم السياحي والاستعدادات ليه، نتحدثوا تحديدا على السياحة الوحية والصحراوية في ضيافتنا سي عبد الفتاح مليك، خبير في السياحة الوحية والصحراوية. صباح النور سي عبد الفتاح، مرحبا.
4: صباح السعادة والهناء مدام سمية.
3: شكرا ليك.
4: مرحبا بيك وكل الفريق المرافق لك.
3: كل الشكر ليك يا سيدي. توزرق باللي وجهتنا الجميلة الحقيقة، احنا على مشارف هذا الموسم السياحي الصحراوي بالطبيعة، اللي في كل عام نتحدث على خصوصية كبيرة للسياحة الوحية والصحراوية، ونتحدث على برشة استعدادات، ونتحدث زاد على برشة نقائص نحاول في كل مرة إن نتفادوها. كان اليوم نشخص الواقع، نتحدث اليوم على السياحة الوحية والصحراوية، نقاط قوتها والنقاط اللي يلزم يتم العمل عليها الحقيقة باش تكون في صورة أجمل.
4: بارك الله فيك مدام سمية، كل الشكر لك والاحترام للتقدير الوفد المرافق لك والتكنسيان. زيادة على ذلك نرحب بكل الأخوات والأخوة المستمعين لإذاعة قفصة الوفية، واللي ديما مواكبة الأحداث في الجهة، وديما هي نصرة لموضوع السياحة الصحراوية والوحية.
3: من لطفك سيدي،
4: تفضل. منذ 2022 بدأ العمل على التنشيط والديناميكية في الجهة. في 2024 بعد نجاح التجربة الأولى للصالون الدولي للسياحة الوحية والصحراوية، وقع الاتفاق مع السلطة الجهوية وعلى رأسها السيد شاهين الزريبي ولي تونزر على بعث برنامج تشاركي بين القطاع العام والقطاع الخاص حقيقة لديناميكية الحركة السياحية ولديمومتها. الموضوع هذا كان اون بارتنريا مع البوبليك والبريفي. كما قلت لك، فهمنا على تحسيس وضع خطة لتحسيس المواطنين خاصة والمؤسسات على العمل والاستثمار والحث على نظافة المحيط. وقال زيدا وقع التحسيس بضرورة تجديد أسطول النقل السياحي، وعملت الجامعة الجهوية وكالات الأصفار بالجنوب الغربي واحد في ذلك الوقت ولليوم على تجديد الأسطول. منذ أواخر 2024 بدأ الحديث على شراء زوج مؤسسات فندقية من أحد أبناء الجهة والشروع في ترميمها أو إعادة تجديدها لفتح واحد في معتمدية تموزة والثاني في معتمدية توزر. معتمدية تموزة حل عن نول والحمد لله، وإن شاء الله هالسنة لن تتوزر. خبر الصار واللي باهي برشا، أحد أبناء الجهة زاد كيف أو ناد نفطر خذا أوتيل في نفط الدرن يرموس معناها الجمعة الفاتة. وقع ذلك كيف تحسيس وكالات الأسفار والنزل على ضرورة تحسين الجودة والخدمات، وعملت الجامعتين معا سواء الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار سواء الجامعة الجهوية للنزل، ولقينا تربصات دي فورماسيون ونجحنا في الشيء هذا. عملنا ذلك كيف على إيجاد ممولين للمشاريع الصغرى والمتوسطة، هذا أترافير ذلك كيف السلطة الجهوية، والحمد لله برش عباد معناها لقيت تمويلات من صناديق مختلفة بور لا ريميز أنيفو تاع وكالات الأسفار نتاعها وإلا المؤسسات الفندقية. قامت الجهة ذلك كيف بالعديد من الأنشطة الأخرى للنهوض بالقطاع والخروج من الأزمات، لأن كما تعرف احنا رانا تعدينا برشا أزمات، منهم وقت اللي تحطينا فار اكزامبل في زون روج، اللي يلزم يفهم زون روج راهو انسان معناها كوندامني، معناها ما لا ثم لا سياحه لا ثم شكون يمشي لا شكون يجي. من ضمن الحاجات اللي تعملت اللي هي السلطه الجهويه خدمت على رينوفاسيون نتاع ان بارتي من الديكور، سامحني نتاع ساعات شوي فرنسيه نتاع الديكور
3: تجديد، اي
4: وان شاء الله البقيه جايه. أنا قاعد تو نعطي كم في الإيجابية، تراهو ستري خلي نبدو بموجة إيجابية سمح.
3: أي
4: جويلية شهر جويلية الأخير وتحت إشراف السيد والي جهة معناها في شاهين الزريبي، وقع تقييم الموسم السياحي الفارق ل 2025-2026 والتخطيط للموسم الحالي اللي هو 26-27، وأفرز هذا العمل بمخرجات لتطوير ديمومة القطاع بصفة عامة. سبتمبر الحالي معناها في الشهر هذا قامت مكونات المجتمع المدني بتوزر بمقترح تنظيم حملة واسعة النقاش للنظافة والعناية بجمالية المحيط بمدينة توزر، ولقيت معناها
3: تجاوب
4: هذه كل الدعم أي نعم والتشجيع من السلطة الجهوية. ومن هنا نطلب بكل لطف أخوتنا في قفصة، وخاصة الطريق الرابطة بين المتلوي وتوزر، يلزمه يكون لائق بتونس 2026-2027 حقيقة. ماذا بينا تولى بهذا كل في الكتف باش نحط تونس نظيفة، نحط بلادنا نظيفة، خاطر راهي البلاد والانفيرونمون هو روجها نحنا، كما اللي حجموشها ولا ما حجموش. واحد يبيع حجمش فور اكزامبل ويعمل رتوش ويطلع مزيان، والاخر يلزم يحجم كل صباح ما فيش حتى واحد. احنا ماذا بينا نكون وكل الوجه السمح به. الحقيقه توا باش ندخل شويه في المعاناه نتاع الجهه. معاناه الجهه تعاني معناها الجهه الكل باسرها كوجهه ملحقه. واش معناها؟ احنا بعد ما كنا في ليزامي 90 وليزامي 2000 معناها ديستيناسيون ابار الحريف يجينا لنحنا، توا ولا لا الحريف يجينا ليله والا ليلتين اقصى تقدير، وغالبا من الشمال او من الساحل، اللي هو من المستحسن نرجع للديستيناسيون كيف ما كنا. معناها الحريف كيف يجي لتوزر وقفصة وتبلي يجي للإقامة المتوسطة اللي هي ما بين جمعة وخمسة أيام. حقيقة البنية التحتية نتاع السياحة في تدهور، وخاصة معناها الموضوع الشائك نتاع النزل اللي قامت في التسعينات بنسبة قروض 70% و30% بنسبة التمويل الذاتي، واللي هي المثل هذه كل الدور نتيجة حقيقة التو دانتيري كي رامبي كي اون ديكاب. التو دانتيري تاع البنوك في الوقت الراهن ومليون للأمانة معناه تو عالي برشا اللي ما يخليش المستثمر يخدم وإلا يخلص.
3: ثم برشا نزل ما هيش معناها في وضعية متاع استغلال في توزر توا.
4: على الأقل ثم 70% من عدد النزل مغلق.
3: مغلق نعم اي صحيح. هي حتى المنطقه السياحيه في توزر كي تبر فيها توا تشوف حتى بالعين المجرده تشوف معناها برشا بناءات معناها فقط بناءات هرمه معناها اللي كانت قبل نزل اي
4: واللي هي راهو كيف نتكلم على الديون المثقله ولا الديون الموجوده على مثلا ولايه توزر ولا كذا، ما نتصورش كان باش توصل يمكن 100 مليار، ما نتصورهاش كان باش توصل 100 مليار ولا 150. معناها بجرد قلم معناها الناس والمستثمرين بصفة خاصة ما همش طالبين حاجة كبيرة، طالبين وأنهم يخلصوا أصل الدين ونرجعوا فين كنا
3: أكيد مهني القطاع معناها في علاقة مباشرة مع سلطة الإشراف ويتم التداول في النقاط هذه. سي عبد الفتاح
4: والله في كل الاجتماعات نطلب فيها وفي كل الاجتماعات نتكلموا عليها والمستثمرين متشجعين، ولكن الديون المثقلة عبء على كل إنسان يحبل وأنها الوتيل مسكر وهو راكح في عقله في غدوة دوب محل تولي له البنوك تجري وراه والليزين تجري وراه وكل عبد معناها للمؤسسات.
3: وضعية التسوية زادة يلزمها تضمن كل الحقوق، يلزمها تضمن حق المشرع وحق الممول وحق المستثمر، معناها يلزم طولت حوار دقيقة ويتم الاشتغال بدقة على المسألة هذه بأنها كما قلنا معناها تضمن مختلف الحقوق في الاتجاه هذا، ولما لا تعود المؤسسات هذه متاع النزل للعمل بالطبيعة، وهي إضافة كبيرة للمشهد السياحي. هذا بالنسبة للنزل وغيرها اللي تحدثنا عليها النقطة الأولى. نقطة أخرى ربما سي عبد الفتاح ديما نتحدث عليها في علاقة بالسياحة الوحية والصحراوية هي البرامج التي تقام. اليوم نتحدث على برامج يلزم تكون جاذبة زادة، يلزم يكون فيها تطوير، نتحدث في علاقة بالتسويق وبالإقبال.
4: هي بالنسبة للبرامج اللي موجودة الحقيقة
3: أي.
4: ما نقصهاش حاجة كبيرة
3: باه ممتاز.
4: احنا لليوم للأسف معنا في 2026 لا نملك قاعدة بيانات دقيقة بخصوص المسالك السياحية رغم
3: صحيح.
4: أهميتها الاقتصادية والأمنية.
3: صحيح.
4: من هذا المنبر نطلب حقيقة برمجة وإلا إحداث خارطة سياحية متفق عليها من
3: أي.
4: الوزارات المعنية اللي هم باينين للأمانة، معناها وزارة السياحة، وزارة
3: أي.
4: الداخلية، وزارة الثقافة.
3: ثقافة.
4: يكون الثقافة كيف وزارة الشباب والطفولة،
3: أي.
4: معناها يكون من المرة الأولى عندنا برنامج فيزي اترافير العباد الكل، ما نبقاش انا كل جروب يلزمني نعمل له فيزا والا كل جروب يلزمني نطلب له اوتوريزاسيون. تكون خارطه رقميه للمسالك السياحيه
3: واضحه. صحيح.
4: واضحه ولا غبار عليها، متفق
3: صحيح.
4: عليها العباد الكل. أه؟
3: وتراعي خصوصيه الجهه المحليه وتثمن المواقع المهمه وخاصه النادره، خاطر احنا نعرفوا ان ثقافة كاملة في العالم توا تسوق للخصوصيات المحلية، ترتبط معناها بالمواقع البيئية وبالخارطة الواحية، وترتبط حتى بالخارطة الطهوية. اليوم نتحدث على سياحة طهوية في العالم، معناها يتم الاشتغال عليها،
4: اللي هو معناها سمحني سموه لاروت كلينير.
3: وخدمنا
4: عليه احنا شن نحبوا حقيقة اليوم في 2026 و2026 ظل قوانين واضحة للاستثمار في المجال السياحي، ظل ثم مجلة خاصة للاستثمار في المجال السياحي. هذا اللي باش يخرجنا حقيقة معناها من عنق الزجاج.
3: ممتاز ممتاز.
4: نو باش نبقوا ديما اللي نلحقوا فيه نعاودوا فيه.
3: اي ممتاز. ايوه اي
4: كما قلت لك معناها ثم الوتيل هذا اللي تشراء معناها الدرنيير مو وقاع هذا كيف تحسيس النزل وتحسيس وكالات الاسفار، وعملنا ديفورماسيون ولميز أنه وقع تنظيم برامج التمويل التشارك وشاركت فيه برش عباد وفاز والحمد لله. قامت الجهة بالعديد من الأنشطة الأخرى في انتولال النهوض بالقطاع والخروج من الأزمات. عملت السلطة الجهوية كما قلت على ترميم الديكور، هذيك حاجة باهية برشا. أي زاد السلطة الجهوية استدعت في البرنامج نتاع كراون فاندينغ وحضروا له العديد من المستثمرين، وثم أشكون بين معناها اللي هو معناها عندها استعداد على الموضوع هذا. عندنا كما تعرفي المعضلة الكبرى اللي هي حقيقة النقل إلى accessibility tools.
3: صحيح.
4: عندنا الشبكة الحديدية لا تفي بالغرض ودون المأمور، خلينا نقول.
3: أي نعم.
4: عندنا مطار توزر نفط المنشأ لاستيعاب 400,000 مسافر سنويا، وقت اللي تعادل معناها وقت اللي عملوا لا رينوفاسيون ولا التجديد نتاع مطار توزر نفط. الدراسات اتعملت في 400,000 مسافر في السنه. اليوم المطار هذا يشتغل بجزء بسيط من طاقته بثلاث رحلات اسبوعيا نحو تونس العاصمه غالبا ملغاه، ورحلتين نحو باريس للموسم الشتوي. معناها جماعه الجنوب ما عندهمش الحق سوا ديزون يسافروا، والا ما عندناش الامكانيه باش نسافروا بهم في الصيف. معناها عندنا مطار يخدم اشتابك
3: سي عبد الفتاح. وانت تتحدث على مطار توزر، ما نجمش ما تحدثش على مطار قفصة اللي يعاني الشلل.
4: نعم جاي حنانة في الطريق قفصة وتوزر كيف ينزل يخدم على توزر ويأخذ على قفصة.
3: اي نعم. بكل اسف معناها اليوم نتحدث على شلل الحركة الطيران حتى الداخلي، راهي كانت تتعاون برشا الحقيقة، حتى الرحلات الداخلية من العاصمة القفصة ومن العاصمة التوزر كانت تتعاون في الحركة وفي الاستقطاب وفي برشا حاجات. نعم
4: طبعا. وفي المواطنين تو هو نحو القطاع السياحة جانبا، ما احنا الا مواطنين توانسة ومن حقنا في الاكسسبيليتي ومن حقنا في التنقل. التنقل هو راهو اسطنبول نتاع الدول المتحضرة والشعوب المتحضرة.
3: اي وخدمات النقل، وخدمات النقل سمحني اللي يلزمها تكون معناها في مستوى السائح اللي جاي، معناها مخلي وسائل النقل ربما في بلاده، نتحدث على السواحل الاجانب اللي يخلي وسائل النقل في بلاده تخليه يقطع في 300 كيلومتر في اقل من ساعه. معناها يلزم اليوم نراعوا الحاجه هذه باش ينجم يكون حاضر في مختلف الجهات وينجم يكون عمود فقري السياحه احنا نلوجوا عليها.
4: بالضبط. والدور هذا للأمانة لله هو دور وزارة النقل بامتياز لا غير. وزارة النقل هي اللي عندها ما عندها رغال باش توزر وباش قفصة وباش المطارات تتحرك بطريقة أو بأخرى. ومن هنا الحقيقة نبعث إلى إحداث لجنة تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص وأبناء الجهة للنظر في إمكانية واسترجاع معناها الحقوق هذه، لأنه في يوم من الأيام معناها مطار توزر نصر الدولي كان يخدم على 18 ديستيناسيون، كانت عنده 18 ديستيناسيون.
3: نعم.
4: وش نقول لك معناها؟
3: نعم. الحقيقة أي تفضل نكمل معك تقريبا في دقيقتين. أي
4: بدل معك في دقيقتين حنكمل. أنا اللي نعرف فور إكزامبل وأن في إطار مشروع فيزيت تونيزيا يس أي دي بالتعاون مع الديوان الوطني التونسي للسياحة وزارة السياحة بالتعاون مع ولاية توزر وبالتعاون مع خبراء توانسة وخبراء أجانب ذكرتوا وقعت دراسة تطوير تنمية حركة الطيران الدولي بمطار توزر، وكانت النتيجة تحديد 20 شركة طيران دولية تهتم بالعمل على مطار توزر نصر الدولي، وأولهم رايانير. هذا اللي سمعناه صحيح غلط ماذا بينا احنا؟ شكون يجاوبنا من المسؤولين؟
3: شكون يوضح ويتفاعل؟ نعم.
4: وأبدت الشركة هذه الإيرلندية استعدادها للتفاوض وقدمت مقترحات في هذا الخصوص. نرجو من له النفوذ حقيقة في هذا الشأن متابعة الملف من ذوي من ذوي الاختصاصات باش يتابعون الأمور هذه.
3: نعم.
4: نحب نقوله لك أختي العزيزة في الأخر، توزر والجهة بصفة عامة لها العديد من المكتسبات.
3: نعم.
4: ولا رميزة نبوء أسهل منه مثلا اللي لازمنا حقيقة لفتة حقيقية لإعادة ما كنا عليه.
3: نعم.
4: ومن خلال لامتين متاك وفي هذا الوقت بالذات وبصيرتي أنا عبد الفتاح عميك كمواطن تونسي محب لبلادي وجياتي وناشد فخامة السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد لزيارة توزر للإطلاع على توزر قفصة وذبلة. كل مرحبا معنا يجينا الحقيقة للإطلاع على مشاغل الجهة من سياحة وفلاحة وغيرها، لأن تو احنا شرط معناها الولايات هذه الثلاثة اللي متشاركين مع بعضهم عندنا دو بلي، عندنا السياحة وعندنا الفلاحة.
3: فلاحة نعم.
4: وهذوما راهم اللي شادينهم أعباد خبراء. أنا اللي كانت فيه عندي أكثر من 30 سنة في مجال وكالات
3: الأسفار. نعم.
4: معناها العملية رأي الحلول أن احنا وقت اللي ثم الانيشياتيف حقيقة احنا رانا مستعدين لإيجاد الحلول. شوف وكالات الأسفار شروا ماتريال جديد، عملوا بار اكزومبل التزامات مع الليزينغ بالرغم الظروف العالمية اللي موجودة، بالرغم الأزمات اللي موجودة، بالرغم كل شيء، والعباد قاعدة تستثمر حبا في البلاد وإيمانا بالقطاع.
3: نعم.
4: العملية راهمة.
3: يعطيك ألف صحة سي عبد الفتاح مليك، شكرا ليك. الحقيقة شخصنا برشة تفاصيل وقع السياحة الصحراوية واللاواحية، ثم استشراف، ثم حلول، ثم رؤى. إن شاء الله الموسم هذايا يكون خير من الموسم اللي فات، وإن شاء الله ثم تفاعل مع مجمل مشاغل هذا القطاع. ألف شكر ليك وإلى اللقاء.

0: العاشرة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات المقدرة تكلفته الجملية بنحو 9 ملايين دينار، بلغت حوالي 42% وفق ما أكده عز الدين بلهويشات كاهية مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان. تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر تنظم دار الثقافة دقاش مجموعة من المعارض والورشات الفنية والثقافية المتنوعة والعروض المسرحية، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 من أكتوبر 2026 بدار الثقافة بدقاش. تسلمت بلدية بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد مؤخرا حاويات جديدة، وذلك في إطار مساعيها لدعم منظومة النظافة والعناية بالبيئة بالمنطقة وفق ما أكده عضو المجلس المحلي عبد الرزاق النصري. تحيي تونس اليوم 28 من سبتمبر اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، عفى الله الجميع، تحت شعار معا أقوى، وذلك في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على هذا الداء والحد من مخاطره على الصحة. هذا وتنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عديد التظاهرات التحسيسية والتوعوية بهذه المناسبة للتوعية بخطورة هذا المرض وأهمية الحملات المجانية للتلقيح. تحتضن تونس العاصمة غدا الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية لتتواصل على مدى 3 أيام بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. يشارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين الذي ينتظم من 14 إلى 16 من أكتوبر القادم بالعاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين تونس والصين. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن اليوم الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: وين كن؟ إذا قفصة معاك. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

ستة دقائق بعد العشرة، وين ما أنتم نحييكم وين سلم عليكم. نتحدثوا صناعات تقليدية، نتحدثوا تكوين ودورات تكوينية، دورة تكوينية قصيرة المدى في إطار برنامج تونس الإبداعية خاصة بمركز التصميم قفصة، اللي يعلم فيها عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورة تكوينية قصيرة المدى في فن التطريز. الفرصة هذه تتيح اكتساب مهارات تقنية وفنية جديدة تمكن من تطوير الحس الإبداعي وانطلاقة المشاريع الخاصة في هذا القطاع، قطاع الصناعات التقليدية الإبداعية. الدورة باش يكون مكانها مركز التصميم قفصة، تاريخها باش يكون بين 5 و9 أكتوبر القادم. الفئة العمرية اللي تهمها بين 18 و45 عام، آخر تسجيل هو 1 أكتوبر، الأماكن محدودة، ثم استمارات تتعمر، والعنوان الرابط الاستمارة موجود في صفحة مركز التسميم قفصة، ويمكنكم زادة الاتصال على عين المكان الأكثر استفسارات. إن شاء الله بالتوفيق للجميع.

0: أحلى تحية لكل من اختار موجة إذاعة قفصة 20 دقيقة بعد العشرة باش نتحدثوا على الخطة التنفيذية لإصلاح الحياة المدرسية. مجموعة من النقاط كانت تحدث عليها وزير التربية في زيارة أداها المجموعة من المؤسسات التربوية نهار السبت في المهدية. مجموعة من النقاط تم استعراضها. أنا سعيدة باستقبال سي عبد الرزاق فرح رئيس مكتب منظمة التربية والأسرة بولاية قفصة، ومعه باش نتحدثوا على مجمل هذه النقاط. صباح النور، مرحبا بك سي عبد الرزاق. صباح النور.
1: من سعيد الناس الكل، شكرا على الاستضافة هذه من طرف إذاعة قفصة.
0: شكرا لك يا سيدي. سيد وزير التربية تحدث على خطة تهم الحياة المدرسية، فيها في البداية الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، باش تكون الخطة هذه حاضرة في المؤسسات التربوية حسب تصريحها بداية من شهر أكتوبر المطلق. فيها بعض النقاط المهمة كما المنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وأشار لأن تم تقديم مجموعة من المذكرات في الإطار هذايا لكل الإطار التربوي. يتحدث على 10 دقائق ضمن كل الحصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر، وتحدث على فسح المجال لدور الشباب والمختلف المؤسسات الأخرى لتقديم الحصص التثقيفية والتحسيسية في المؤسسات التربوية. جميل جدا، وكل ما جاء في النقاط هذه هو اللي نشخصوه كل يوم واللي نقوله معناها راهو هذه احتياجاتنا في المؤسسة التربوية وفي الحياة المدرسية، لكن كيف سينفذ بالزمن المدرسي الحالي بالإمكانيات متاع القاعات والاكتظاظ في الأقسام ربما، وحتى بنقص الإطار التربوي أحيانا.
1: شكرا، مرحبا مجددا. عبد الرزاق فرح، رئيس مكتب الجهوي لمنظمة التربية الأسرة بقفصة. فأنا كمنظمة التربية الأسرة دائما في متابعة حثيثة ويومية للشأن المدرسي والجامعي والحياة المدرسية ككل.
0: نعم.
1: نعود إلى زيارة سيد وزير التربية للمهدية وتعليق تعقيبه على القرارات الجديدة فيما يخص العودة المدرسية وإزامية التلاميذ في قاعات الدرس. احنا كمنظمة الوزارة يقع استشارتنا منذ أشهر على أساس الإصلاح التربوي والمقررات الجديدة بما يخص إلزامية التلاميذ بقاعات الدرس.
0: نعم.
1: والمراجعة احنا فيه هو قرار سائد، ولكن في عودة إلى ما سبق سابقا كانت القرارات هذه ملزمة في المعاهد والمدارس أنه التلاميذ كله يشدوا
0: قاعات المراجعة.
1: قاعات المراجعة،
0: نعم.
1: ويكون السهر عليهم هو أحد القيمين أو المرشدين، وتكون وكانت النتائج الحق جد طيبة أو من حسن إلى أحسن. ولكن في الزمن الأخير بتطور التكنولوجيا والظواهر المختلفة اللي هي زيادة تفشي المخدرات والعنف
0: السلوكات المحفوفة بالمخاطر بشكل عام،
1: المخاطر اللي عملوا عليها جلسة دانيالمون، كان أجدر أنه هذه القرار تكون سابقة لأوانها، أنه إلزامية التلاميذ بقاعات الدرس تكون ملزمة ومطبقة حرفيا. كذلك عند كي نراجعوا القرارات هذه نلقوا الاستفادة منها هي تفادي الاختلاط خارج المؤسسة التربوية، ما يمكن من استغلال ظاهرة العنف والمخدرات كما حكينا، الاستعمال كثف للانترنت، وخاصة التلاميذ كل تو عندهم دي سمارت فون، وكذلك
0: اللي هي في الأصل ممنوعة في المؤسسات التربوية، وهنا دعوة للأولياء باش يتم سحبها على خطر هذه في مرحلة أولى مسؤولية الولي، والدعوة زادة السادة المديرين والسادة النظار والسادة القيمين العامين لمتابعة الأمر وتسليط معناها. أي تفضل سي عبد الرزاق.
1: احنا نشدوا على ايدين السيد الوزير انه الاطارات الكليه لانهم هم يخدموا في خدمتهم ما شاء الله، ولكن الحزم في هذه القرارات يكون لازم يكون مطبق، لانه مش بالسهل انك انت باش تطبق قرارات على تلميذ خاصه في الفتره الزمنيه هذه والحيز الزمني. لازم الزميل القرارات الموجوده في تنفيذها بقاعة مراجعة والمراجعة الامتحانات والدروس كل شيء. ولكن كي نرجعوا للتوعية المدرسية في تخصيص مثلا 9 دقائق أو 10 دقائق في الحصة قوية من خاطر الإنترنت والوقاية من المخدرات وسلوكيات محفوفة، نشوفوا فيها أنه الحصة الزمنية 10 دقائق هي كثير برشا، لأنه باش نقص من الزمن المدرسي ويزيد أنه صعوبة تنفيذ القرار هذايا يندرج ضمن الاكتظاظ في القاعات الدرس اللي هي ولد تخصيصة كبيرة،
0: نعم.
1: النقص الحاد في إطارة الإرشاد القيمين والقيمانين والمرشدين في المؤسسات التربوية ممكن يجم يعيق العملية هذه. ولكن بخطة نتصور أنه طيب إن شاء الله يكون القرار هادف ومطبق على الواقع،
0: نعم
1: كما وجود الحصة الواحدة تويك خاصة في المعاهد الإعدادية المدرسة الإعدادية، يعني يولي مقيد التلميذ ما عادش ينجم يخرج، حصة واحدة من 8 حتى 9 ساعتين يولي مقيد ما عادش ينجم يخرج حتى من اللي في جملة، وبالتالي تكون النتائج طيبة
0: نعم، يلزم نشتغلوا على البنية التحتية في مرحلة أولى، خاطر توفير القاعات وتوفير الفضاءات هو اللي باش يخلينا نمشوا النظام الحصة الواحدة، اللي بشكل كبير بشكل كبير أثبت جدواه في عدة تجارب إلا بعض الاستثناءات بالطبيعة، خاطر العشية اللي يكون فيها وقت فراغ للتلميذ يمارس هوايته يحضر يرتاح شوية يعمل رياضة أفضل بكثير من اليوم المكتظ واللي فيه معناها الجري وعود على بدء منذ البداية. توفير البنية التحتية وتوفير الفضاءات اللي تستوعب التلامذة واللي ما تخليهمش يكونوا خارج أسوار المؤسسات التربوية، خاطر مسألة تنظيمية زادة مهمة، ثم أساتذة أخرين يقروا وثم قسم معناها قاعد يتم في الوقت هذاك تفاديا للتشويش وللإرباك وغيره. عودة الحياة الثقافية بثقلها في المؤسسات التربوية هو الكفيل للموازنة هذيك متاع العلم والترفيه، والأهم معناها هو التفكير بعمق، واليوم مسؤولية كل الأطراف المداخلة في العملية التربوية وإصلاح البرامج الدراسية. باش تخلينا وقت لك ال10 دقائق اللي حاشتنا بها للتوعية تولي تنجم ممكنة والزمن المدرسي. شكرا جزيلا لك سي عبد الرزاق فرح، رئيس مكتب منظمة الأسرة التربية والأسرة عفوا بولاية قفصة، شكرا لك.

0: أنت الملك قلبي. هذه مجد الرومي تصل بينا 31 دقيقة بعد العشرة. نتكلم صحة وجهتنا مباشرة إلا سيدي بوزيد. وفي سيدي بوزيد باش نتحدثوا على وحدة الإنعاش الجراحي. في ضيافتنا الدكتورة مروة تلمودي أستاذة جامعية وطبيبة رئيسة قسم وحدة الإنعاش الجراحي بمستشفى سيدي بوزيد. نتحدثوا على هذه الوحدة، مزاياها، إضافتها للمشهد الصحي. صباح النور دكتورة، مرحبا بك.
1: الخير، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا لك. إذن نتحدثوا على تقريبا أسبوع، أقل من أسبوع على افتتاح الوحدة هذه. كان نفسروا بالضبط للسادة المستمعين شنو دورها بالضبط كي نتحدثوا على وحدة إنعاش جراحي، معناها شنو اللي ما كانش ممكن مباشرة وبشكل استعجالي في

0: جاء نستعمله فيها ونقبله في مرزة، وأربعة في طور التجهيز. وعدتنا إن شاء الله الوزارة في أقرب الأجيال باش يقوم باش يقع تجهيز الأربعة أسرة الباقية.
1: قبل ما تتركز الوحدة هذه وفي وضعيات معناها اللي تستحق التدخل هذه، يتم الإرسال لجهات أخرى معناها.
0: ولا قبل
1: أي
0: ما نحلوا الوحدة هذه كانوا المرضى ضحايا، خاصة ضحايا الحوادث
1: حوادث
0: المرور.
1: الطرقات، ربي يحفظ الجميع.
0: ولا ربي يحفظ ان شاء الله الجميع. كنا عندنا مشكله في لي ترونسفير نتاعهم، ديما نقعدوا نلوجوا لهم
1: في بلاصة في
0: في اسره في مستشفيات مجاوره، كوسو سوا سوسه صفاقس منونه كثير. توا بافتتاح الوحده نتاعنا ولينا نجم ان شاء الله ناخذوا المرضى نتاعنا ويقع العلاج نتاعهم في المستشفى الجامعي بسيدي كوزي.
1: عمل الوحدة فيه استمرارية، معناها تخدم بشكل مستمر.
0: بالطبيعه
1: أي
0: بالطبيعة في
1: مادام
0: برسونيل
1: نتح
0: باراميديكال
1: أي
0: وبرسونيل ميديكال، فما ميدسان دو جارد كل يوم، فما في الصبحية تلقى تروا ميدسان باش يقوموا بالفيزيت ميديكال، وفما طبيب مباشر اللي هو الميدسان دو جارد. بالنسبة للقسم نتاعنا زاد يضم الحاجة لافونتاج انهم غرف فردية، معناتها كل مريض موجود في غرفة فردية، وهذا بطبيعة باش يسهل برشا البريز اون شارج نتاعو، ويخلي حتى البيرسونيل ميديكال باراميديكال باش يخدم بأريحية كبيرة،
1: أي يخدم
0: مما
1: بأريح،
0: بيان سور يحسن عملية العناية بالمريض.
1: أي حسن الخدمات، وحتى نعرفوا ربي يشفي الجميع وربي يحفظ الجميع. العباد اللي تكون في وضعيات هذه معناها تكون التدخلات اللي تمسهم أحيانا تكون فيها خصوصية كبيرة، خاطر نعرفوا
0: ولا
1: أي اللطف حادث الطريق، ما نجموش نعرفوا وين تنجم تكون معناها نتائج الحادث هذايا، وكيفاش يلزم التعاطي مع المريض هذا في ما يهم كل شيء، معناها علاجه ونظافته وغيره. فتكون الطريقة هذه معناها مجدية أكثر، كان بالنسبة لكم كإطار طبي ولازم عليكم كإطار شبه طبي، حتى للمريض وبالطبيعة باش تعجل عملية الشفاء. ثم تدخلات صارت في الوحدة منذ افتتاحها؟
0: بالطبيعة بالطبيعة من لا فتحنا الوحدة قمنا بقبول مرضى بالقسم، وحتى الآن معناتها
1: أما
0: فما مرضى موجودة في القسم ويقع علاجها إن شاء الله.
1: نعم، حبيت نشكرك دكتورة مروة تلمودي، حبيت نحييك من
0: نعم
1: خلالك، نحيي زملائك زادة، وكل إضافة الحقيقة للواقع الصحي في جهاتنا تكون مفرحة وتكون مكسب، ونحاول نحافظ عليها الكل كمواطنين وبالطبيعة كناس تتقدم لها فيها خدمة صحية. نعرف واقعنا الصحي في جهاتنا الداخلية يستحق الكثير من العمل ويستحق الكثير كيف كيف معناها من الاجتهاد. هذاك علاش وقت اللي تجينا حويجة في الجهات وهو حق الناس في الصحة يلزم نحافظ عليها احنا كمواطنين بدرجة أولى. شكرا ليك
0: ولا
1: دكتورة. أي
0: حبيت نشكرك ونشكر الإذاعة على اللفتة الجميلة. كما قلت أنت، ندعو الجميع للمحافظة على هذا المكسب. نحن المكسب ما صدقنا كسبناه في سيدي بوزيد،
1: فعلا
0: لذا ندعو الجميع للمحافظة عليه، ونحن الكل إن شاء الله موجودين ولنا للنهوض بالصحة بولاية سيدي بوزيد.
1: شكرا جزيلا ليك دكتورة مروة
0: شكرا
1: تلمودي، مرة أخرى شكرا ليك.

0: المراية على موجات إذاعة جفسة ما زالت متواصلة معكم. وزارة الدفاع تدعو شبان المواليد بين 1 جانفي 2000 وسبتمبر 2006 إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية بالتزامن مع تواصل الحصة الثالثة للتجنيد إلى غاية 2 أكتوبر 2026. وزارة تأكد أن على كل شاب بلغ سن 20 مطالب أن كل شاب عفوا بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته سواء عبر التجنيد أو الإعفاء النهائي أو التأجيل المؤقت في كل ولاية. تعرفوا النقاط اللي تتوجهوا لهم لتسوية وضعية التجنيد.
1: المراية
2: المراية
1: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

أحلى تحية ليكم الكل. وصلنا نهاية هذا العدد من المراية، بعد شوية تجي في خدمتكم موضوع استشارات قانونية، إيه رفقكم فيها الزميل أحمد عجوني. أجمل تحيات كل الفريق اللي رفقكم من كل المواقع، نسلم عليكم ونسلم على كل مستمعينا داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. دمتم أوفياء وإلى اللقاء.

0: الأمطار المسجلة وتأثيرها على موسم التمور والزيتون والزراعات والأشجار المثمرة. ضيوف خبراء فلاحة اليوم في برنامج مع الفلاح من 3 إلى 4 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 11 صباحا الآن في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا وسهلا بكم إلى موجز الأخبار. من المنتظر أن يتم قريبا فتح طلب العروض الخاص باستكمال أشغال حماية مدينة نفطة من ولاية توزر من الفيضانات، ومن أبرز مكونات المشروع حماية ضفاف الواد بسياج من الخرسانة الإسفلتية. يبلغ عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بولاية القصرين نحو 750 متكون، من جملة طاقة استيعاب تناهز 1200 متكون، فيما تتواصل عملية التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما زالت تشكو نقصا في الأقبال. تسلمت بلدية بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد مؤخرا حاويات جديدة في إطار مساعيها لدعم منظومة النظافة والعناية بالبيئة بالمنطقة، وفق تأكيد عضو المجلس المحلي عبد الرزاق منصري. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم غد 29 من سبتمبر قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا في كافة ولايات الجمهورية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية في مدينة مارسيليا الفرنسية الذي يتواصل حتى 5 أكتوبر القادم بجناح يضم 8 مؤسسات حرفية تونسية تمثل عدد من اختصاصات الصناعات التقليدية. في العالم، قالت أمس وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن جيش البلاد وقيادة الأمم المتحدة فتحا تحقيقا مشتركا بشأن انفجار لقم أرضي بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين شطري شبه الجزيرة الكورية. عند انتصاف نهار اليوم موعدكم مع موجز إخباري قادم. إلى اللقاء.
0: نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم، في خدمتكم. استشارات قانونية.

مستمعينا الكرام تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج استشارات قانونية، ورفيقكم أنا أحمد العقولي في تعويض زميلي رمزي أفضل نزار رويسي وعلى الدين ردوني سامي الحراثي، هذا كامل الفريق اللي باش يرافقكم من الآن إلى منتصف النهار. ورثنا عقار، هل أستطيع بيع نصيبي؟ البيع على الشياع وقسمة الميراث، هذا هو موضوع الحصة عندما يتحول الميراث إلى ملكية مشتركة بين عدة ورثة، هل يصبح التصرف في العقار مصدرا للخلاف؟ هل يستطيع أحد الورثة بيع نصيبه بمفرده؟ ماذا يحدث إذا رفض بقية الورثة البيع، البيع على الشياع وبيع الميراث في تونس؟ ما هي حقوق الشركاء والورثة؟ إذن نتناول في حصة اليوم الإشكاليات القانونية التي تطرح عند امتلاك عقار أو أرض على الشياع بين عدة أشخاص، وخاصة في حالات الميراث حيث يجد أحد الورثة نفسه راغب في بيع نصيبه بينما يرفض بقية الورثة البيع أو يتمسكون بحقوقهم في العقار. عديد نقاط في الواقع نحاول نجاوب عليها في حصة اليوم. ماذا يعني البيع على الشياع قانونيا؟ هل يمكن للوارث بيع نصيبه من الميراث دون موافقة بقية الورثة؟ ما الفرق بين بيع نصيب شائع وبيع عقار موروث كاملا؟ ماذا يحدث إذا أراد بعض الورثة البيع ورفض الآخرون؟ هل يمكن إجبار أحد الشركاء على البقاء في حالة الشياع؟ ما هي إجراءات قسمة المال المشاع وإنهاء حالة الشياع؟ ماذا يحدث عندما يكون العقار غير قابل للقسمة؟ هل بقية الورثة أو الشركاء حق الأولوية أو الشفعة في بعض حالات البيع؟ كيف يمكن التصرف في عقار موروث قبل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتركة؟ ما هي وضعية البيع إذا كان أحد الورثة قاصرا؟ ما هي المخاطر القانونية المترتبة عن بيع نصيب من عقار دون استكمال الوثائق والإجراءات اللازمة؟ عدد من الأسئلة في الواقع نحاول نجاوب عليها مع ضيوفنا الكرام بعد قليل، الأستاذ بخاري الخليفي عادل التنفيذ والأستاذ العادل صغير المحامي. متابعة طيبة.

استشارات قانونية.

0: نوصل مستمعي الكرام في الاستشارة القانونية كما ذكرنا اليوم. نتحدث على البيع على الميراث وأيضا البيع على الشياع. هل يستطيع واحد من الورثة بيع نصيبه البيع على الشياع وقسمة الميراث عندما تحول الميراث إلى ملكية مشتركة بين عدة ورثة؟ وفي الواقع طرحنا عديد المواضيع عديد النقاط اللي باش نطرقوا لها. شنو يعني البيع على الشياع قانونا؟ هل يمكن للورث بيع نصيبه من الميراث دون موافقة بقية الورثة؟ ما الفرق بين بيع نصيب شائع وبيع عقار موروث كاملا؟ ضيفي الكريم اللي حل معايا في الاستوديو الاستاذ بخاري الخليفي عدل منفذ. استاذ اهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح الخيرات سيد احمد وكافه اعضاء الاذاعه والحضور الكريم وكافة الجمهور السامع.
0: نعم، شكرا لك أستاذ. هو في الواقع الموضوع هذا بطلب من المستمعين، في الواقع تقريبا بارشة إشكاليات فيما يخص البيع على الشراء الشياع، ولا تصرف في مناب على الشياع، وإلا بيع ملك على من نصيب الورثة، وربما حتى من الإشكال القانوني إلى إشكال اجتماعي، ربما يسبب حتى مشاكل بين في العائلة وتصير خلافات. خلينا نبدأ بشوية بشوية، شنو معناها الملك على الشياع قانونا؟
1: الجزء الثاني من مجلة الحقوق العينية، الباب الأول في الأحكام العامة، يعرف الشيوع أو الملكية المشاعة هو اشتراك شخصين فأكثر في ملكية عين أو حق عيني غير مفرزة حصة كل منهما ولا منهم إذا كانوا جماعة، وإذا كانوا اثنين منهما. وهنا الشيوع أو الملكية المشتركة بين شخصين فأكثر مثل حق الانتفاع. وهذه الملكية المشاعة هي ملكية حقيقية، ليست ملكية وهمية كملكية منزل أو ملكية نقولوا احنا بالدارجة هنشير،
0: أي قطعة أرض،
1: أرض فلاحية، أرض فلاحية، وحتى الأراضي الاشتراكية موجودة في الملكية المشاعة،
0: أي
1: وهي ملكية غير مفرزة عادة.
0: الملكية الاشتراكية يعني هي تقريبا تتجاوز الملكية على الشياع بين العائلة إلى ملكية بين ربما أطراف ما تجمعهم إلا ربما قطعة العرش
1: قطعة الأرض.
0: أي.
1: وخاصة هذه في الولايات الفلاحية وفي المناطق الفلاحية تبدأ الملكية مشتركة، وموجود في الريف حتى حتى المنازل المشتركة بين كافة العائلة.
0: أي. وأيضا ثم أملاك أخرى ربما نتحدث على الملكية المشتركة، ربما تحطوا على فلوس.
1: مصادر الملكية المشاعة هي مصادر متنوعة، أهمها العقد وأهمها الميراث. مصادر اكتساب الملكية المشاعة متنوعة، لكن أهمها العقد والميراث. وليست الملكية المشاعة منزلة بين المنزلتين، أي ملكية بين تتوسط الملكية الفردية التي يكون المالك فيها فردا والملكية الجماعية، بمعنى أن الملكية المطلقة الجماعة التي لا يكون لأي فرد منها تملك شيء أو مناب، بل هي أحد نوعي الملكية الفردية التي تتفرع إلى ملكية مفرزة وملكية مشاعة، هي رو جانب حق الملكية شيوع. لكن هي ملكية جماعية.
0: أي أستاذ، أنت أشرت إلى ملكية جماعية، تحدثت على العقار، نجم يكون أرض، نجم يكون دار، نجم لأنه أيضا تحدث ربما على أموال وأيضا ذهب ولا شركات مثلا أيضا.
1: لا، الشركات رأي هنا تدخل تحت طائرة القانون التجاري.
0: أي.
1: والشيوع هو من الحق العيني. لكن صحيح نجم يكون كابيتال.
0: نجم تحطوا على فلوس ربما ورثينا.
1: لا، ما هو النجم نقولوا راهو الضمان.
0: اي.
1: ولا الكابيتال اللي هو راس مال الشركة.
0: اي.
1: النجم يكون فون ماهوش مونيتير ولا سندات ولا يكون عقار. راس المال النجم يكون عقار. والعقار يملكوا زوز اخوة ولا حاجة اللي هما اعضاء في الشركة.
0: اي.
1: سواء كان صار ولا سيار ولا سيار، لا هو أي. ملكية فردية سيار.
0: أي.
1: ولا أنونيم شركة خفية الاسم.
0: أي.
1: وتعتبر العقار المشاع نجم يكون فون.
0: أي وأيضا ثم ربما اليورث الذهب أموال.
1: الذهب الأموال
0: أي
1: ينجم يكون ملكية مشاعة.
0: ينجم
1: بعض ذهب إحنا في العادات والتقاليد تملكه الزوجة أو تملكه الأم. وإذا كانت توفت الأم يرثوها أولادها بناتها سيرتو
0: أي بناتها
1: أولاد وبنات.
0: وإذا كان
1: ما ديما تقول لك خليه لبناتي
0: أي وإذا كان هو عدد عددهم كبير معناها كيفاش يتصرف إذا كان ما تمش التوزيعه بالتراضي.
1: أي إذا كان ما تمش توزيعه بالتراضي وما قبلوش تولوا يمشوا للتقاضي. التقاضي يكلفوا خبير في الذهب وهو يبين القيمة المادية نتاعه وينجموا يبيعوها أو يبيعوه فيما بينهم اللي ما يسور تاخذ كما الملكية المشاعة.
0: باهي خلينا نمشوا توا احنا حبينا نعرفوا على الأقل شنو معناها البيع على الشياع. هل يمكن للوارث بيع نصيبه من الميراث دون موافقة الورث؟
1: بالنسبة
0: وارث وارث يحب يبيع ويتصرف في نصيبه هل أنه ينجم دون موافقة إذا كانوا الورثة بقية الورثة معارضين؟
1: باهي الفصل 58 واضح وصريح يقول لكل من الشركاء أن ينتفع بالشيء المشترك بقدر حصته
0: أي
1: بشرط أن لا يستعمله خلافا لطبيعته أو لما أعد له وأن لا يكون استعماله مضرا بمصالح الشركاء أو مانعا لهم في التصرف بقدر ما لهم من حق
0: به. أما لهنا شنو
1: هو لا تبقى الملكية مشاعة
0: أي كيفاش نحدد
1: غير مفرزة
0: أي صحيح غير مفرزة وكيفاش نحدد حصته؟
1: لا يقول لك أنا ماشي نرهن
0: أي
1: هو توا اللي هو مالك عشياء يقول لك انا ماشي نرى نصيبي باش ناخذ من البنك يجي للبنك يقول له انا راهي ملكيتي مشاع وباش نرهن لك مناب مشاع والبنك
0: اي لهنا
1: شرط
0: اي
1: نحن نحكي في امور عمليه
0: اكثر نعم اي
1: البنك تقول لك انا صحيح لازم نشوف العقار ونشوفه ونبينه ونعمل خبير باش يوريني القيمة نتاع عقاره القيمة نتاع منابه وبعد توانا فهمت
0: أي لكن لهنا لهنا الإشكال كيفاش نحدوا حصته ولا المكان الموجود فيه العقار إذا كان هو نتحدث على مثلا 10 هكتارات وهو باش يبيع نصيبه ولا يرهن نصيبه زوز هكتارات كيفاش نحدوا مكانك زوز هكتارات بالضبط؟
1: لكل من الشركاء الفصل 50 واضح
0: أي؟
1: لكل من الشركاء بيع منابه وإحالته ورهنه والتفويت فيه بعوض أو بدونه إلا إذا كان حقه مختصا بذاته.
0: لكن هنا سؤالي هو كيفاش نحدد منابك الشخص هذاك بالذات؟
1: أي؟ هنا في التعليق على هذا الفصل صحيح ما كان تعقيب تم قرارات واضحة كما القرار التعقيبي 11257 محكمة التعقيب قالت لي كل من الشركاء حق مطلق لبيع منابه وإحالته وراني والتفويت فيه بعوض أو بدونه إلا إذا كان حقه مختصا بذاته كحق الاستعمال وحق السكنة. بالنسبة للفصل كيف نفهم هذا الفصل؟ يقول لك الشركاء على الشياع يتصرف في منابه بكل حرية لأن موضوع التصرف خالص حقه فيجوز أن يتصرف فيه معاوضة كان يبيعه أو يعاوض به أو يتبرع أو يهبه للشريك أن يتصرف في كامل منابه لكن يحق له التصرف في بعضا منه فإذا كان مالك للنصف المال المشترك حق له التفويت في النصف النصف نصف النصف أي في ربعه.
0: باقي الأستاذ بخاري
1: ليس من الضرورة صحة التصرف أن يعلنه الشريك لبقية الشركاء كما هو الوضع في حالة فصل 205 مجلة التزامات وعقود يتعلق الأمر بحق عيني لا بحق شخصي.
0: أستاذ جاوبني إذا كان عنا عقار معين وأحد الورثة يحب يتصرف في منابه دون موافقة الآخرين
1: دون موافقة الآخرين إذا اعترض أحد أو بقية الـ
0: على أحد الورثة
1: هذا التصرف ما هو بطبيعة الحال باش يعلمهم اللي كانوا ثم دخيل عليهم هو تصرف كان يرهن ولا يكريلوا ولا كذا هما باش يعترضوا هو يمشي القضاء القضاء بطبيعة الحال ليس لأحد أن يبقى في حالة الشيوع.
0: أي. أي.
1: لكل إنسان يريد فرز منابه عشياء يعطيه القاضي.
0: يعطيه اللي معناها قبل ما يتصرف يحدد.
1: يمشي يطلب القسمة. يطلب فرز منابه.
0: اي يطلب فرز منابه
1: حتى ما طلبش القسمه، يطلب فرز منابه،
0: اي فرز منابه وما يبقاش منابه على الشياع. لا يعني يتم تحديد ربما حتى منابه بالضبط على مستوى حدوده مثلا في الجانب هذا، يحدد من هنا يحدد منابه يعني بالضبط وفقا للحدود.
1: يخرج خبير،
0: اي
1: فهمت، والخبير توا الامور التقنيه ما عادش كيما قبل اللي يسموه الحبل ولا
0: اي
1: بالمترو. الخبير عنده ساتيليت
0: اي
1: ويخرجوا حجه الوفاه اذا كانوا هو ميراث، كانوا بالعقد هاو عارفين المنابات شروع، وهما خمسه اخوه شروع خمسه منابات.
0: اي
1: فهمت، كل واحد فهمت.
0: أي. أي.
1: اذا كانوا ميراث للذكري مثل هذا الانثيين والخبير يخرج يعمل ساتيليت ويفرز له منابه. بالنسبه لبرشا مسائل يقول لك انا نحب باي من هنا مش من هنا، الخبراء استعملوا القرعه
0: لهنا يعني لحسم الخلاف.
1: مرات الملكيه فيما لا تنقسم، معناها نجو هنا العقار لا ينقسم،
0: اي عقار لا ينقسم. لا خليني نمشي للنقطه هذه، اذا كان التجأنا للقرعه باش يتحدد نصيب كل شخص، واحد الورثه ولا احد المالكين للقطعه هذيك على الشياع مرضاش بالقرعه، يعني القانون يجبره على ان يقبل
1: مرضاش بالقرعه عمل بشي بشر. هو الاغلبيه يمشي راي الاغلبيه، هو نقرا عليك النص، راي الاغلبيه هو راي الاقليه ما يمشيش راه.
0: اها
1: اي يعني اللي كان الجماعة كل متفاهمين على القرعه وجهو لا ما يجيش. احنا راو ما نبدا في القرعه كيف قالوا كل موافقين والاغلبيه موافقين.
0: اها لانه ثم مثلا
1: الاغلبيه
0: بتار الإخوة ربما منابه ثم قطعة استغلها لفترة ما وفيها الجر وغيره، فيجي يقول لك أنا اشتغلت عليها وغرست فيها الجر لمدة سنوات وخدمتها.
1: أي صايرة دي،
0: أي ما يجيش أنا نفرط فيها وربما تعطيني
1: منابه. في التطبيق صايرة،
0: أي
1: ينجموا إذا كان القطعة ديك تمثل معناها منابه جزئيا،
0: أي. أي وربما مسألة استغلالها لفترة زمنية طويلة،
1: أي طويلة يعتبر داخل يدخل الحوز شوي. وهنا صحيح منابه غير مفرز،
0: أي
1: ومش كان هو ينجم يكونوا كله يستغلوا راه،
0: أي
1: كل واحد ويقول لك احنا قاسمين منذ زمن الأب ولا الجد،
0: مقسمين يعني بالتوافق،
1: أي ربما بالتوافق وراه بابا عطانا هكا وسمنا هكا،
0: أي.
1: لكن مشوا بمقتضى القانون،
0: يعني ما فيهاش تيتر،
1: ما فيهاش تيتر وما فيهاش وثيقه مره،
0: اي
1: بمقتضى الحوز،
0: أي.
1: ولا بمقتضى الهيبه، وهيبه هي عقد نورمالمون، لكن أي. هو عقد سوري، ينجم يكون سوري شفاهي،
0: اي
1: هنا بو ما ثمش اجتهادات برشا، ولكن في التطبيق حسب ما هو موجود في التطبيق يملكوه جزئيا اذا كانوا اقل من منابه يزيدوه، اذا كانوا اكثر من منابه يزول،
0: اي
1: كيما زوز باش يقسموا،
0: وتكون الاولويه لك القطعه اللي استغلها لمده سنوات اللي هي بتلقى الحوز،
1: قاعد يستغله هما راضين وشوفوا فيه هو كانه حوز مباشر مستمر
0: لسنوات،
1: اي بدون لبس بدون شغب، دونك تجي اليوم تقول لي حبس ما يشيش، حبس وانا نقسم، لانه هنا القسمه القانونيه غير متوفره، لما قسمه بشفاهيه اما وانه يحبس على سقي ولا يفسد رزقه ما يشيش
0: لهنا،
1: ثم تعسف السماء الحق.
0: ربما لهنا نشوفوا ثم اشكاليات، واحنا ديما نحاولوا ناخذوا بعض الحويجات من الواقع، مثلا كما قلت انت يفسد رزقه، ثم ربما ثم الاستغلال لسنوات، لكن الاخوه بعد فتره ظهر لهم انهم باش يطالبوا باعاده القسمه، فربما لما هم يمشوا رفعوا قضيه، فبحكم القانون هل يمنع ربما الشخص هذاك من التصرف في الملك اللي هو ربما حوز حتى يتم الفصل؟
1: ينبهوا عليه، صارت هذه لكن فعليا مرات لا تستقيم. نبهك اليوم مش ما عادش تستغل. لكن وانه تفسد العقار ثاني ما يجيش. راه مرات يطلب المواطن يقول لك لا ما عادش يمسها وما عادش يخدم فيها وما عادش يسقيها. يا ودي ريت
0: حتى يصل فيها القانون. اي وصارت هذا ونشوف الشجر بما
1: لا تولي حكيت بونتويت. ما هو ثم واحد يقول لا ما نقسمش، واحد يقول نقسم وتصيرك الرغله، ولا واحد ناخذ من هنا والاخر ياخذ من غادي.
0: اي
1: تصير ولا برشا مرات ينفح في نتاع اخوه
0: به لهنا. ثم شكون ربما ما هوش نتحدث على شخص غريب شوية عن العائلة ويحب يشري عقار، لكن هو بمجرد ما يمشي يطلع على الأوراق وغيره يلقى أنه الملك هذا تقريبا مزال على الشياع. شنو يعمل في الوضعية هذه؟ واحد ربما باش يشري عقار لكن لما مشى سأل لقى أنه هذا الملك على الشياع والمناب اللي هو يحب يشريه مازال مش واضح تماما.
1: واضح في الصورة
0: أي
1: معناه هو
0: في الحالة هو شنو يعمل؟
1: هو هو هو رو القانون واضح يقول لك ينجم يفوت وينجم يرهن على الشياع وكل شيء لكن في حدود منابه. لكن يفهموا من الأول يقولوا منابي غير مفرزة.
0: أي
1: أي أنت لو ناخذوا ديزام عصرة ولا
0: أي فهمت؟ خلينا في قطعة الأرض. أي
1: هي من الأصعب الأشياء قطعة الأرض.
0: أي
1: باهي قطعة الأرض فلاحية وشرى مناب واحد منهم.
0: أي؟
1: دخل مع الاخرين يستغل على الشياع وباش يحاسبهم على الغله. لكن يزم يجي وقت يقول لك لا يا اخوي انا باعلي ما باعليش الحوت في البحر، انا يبين لي بالبيكتاج اللي هذا من ابي بالحق. يطلب من المحكمه والخبراء وانه
0: اي
1: لكن خبير ويبين القسمه والمنابذ ويطلب القسمه ينبه عليهم في قسم مشترك.
0: بهي قسمة مشترك ربما

0: تري وعشية أنا بابام
1: ورثهم
0: توفى وعندهم حج توفيت وقسم واحد منهم ولا اثنين في الزمن أبو وكله بطبيعة الحال باش يلتجوا القسمة يقول لك على موت على حياة مانيش نخلي لأولادي المشاكل
1: أي
0: نقسموا أخوي يقسموا هذا عنده الشيرة اليمين الأخر اللي صار الأخر
1: أي هذا لنا في ملك ربما على الشياع لورثة لكن الملك على الشياع في ملك في أرض اشتراكية مثلا
0: مشترك
1: مشترك
0: ولد عم ولا حتى أجانب
1: أي ونعرف أنه ربما ثم أجيال تمر برشة أجيال
0: برشة أجيال وتولي تشتيت الملكية
1: أي
0: وماذا بينا إذا كان لا تنقسم تبقى عند واحد مجمع خير
1: شنو معناها لا تنقسم
0: كما لا تنقسم راهو الخبير ينجم يقول لك
1: معناها ناخذ مثال مثلا دار هكا تقصد
0: اي دا
1: اي
0: ويقول لك هذه راك تنقسم تفسد ما عادش عندها صوت يملكها واحد ولا زوز برك الاخرين اللي يعرضوا يقولوا ما تقسمش الخبير يقول ما تقسمش وراي تساوي ديزا 600 مليون ولا 200 ولا هو يولوا الاخرين اللي يقبل فلوس يقبل فلوس اللي يحب يقبل يقبلها ويعطيهم
1: يقبل العقار في حد ذاته
0: يقبل الدار العقار في حد ذاته ويعوض الاخرين يعوض المعاوضه جائزه
1: اي هو نشوفوا حتى لهنا في قفصه مثلا ثم برشا عقارات ديار موجوده وما هيش مستغله تسال عليها يقول لك راهي ملك نتاع ورث ربما ما تحلتش الاشكاليه
0: ورث ما تحلتش الاشكاليه تتحل بالقضاء ويطلع خبير يشوف هل انه تنقسم ولا ما تنقسمش هل أنه يجي نجم يملكها واحد منهم ولا كذا ولا يبيعها ثمرة واحدة والناس كل تاخذ فلوس
1: إذا كان الأستاذ عادل الصغير وصل بحضانة نجم يتفضل بحضانة بعد قليل يكون معنا الأستاذ عادل الصغير هذا تقريبا
0: روي نجم يخرج العقار من أيدي الورث
1: أي؟
0: ما ينقسمش وما يلقوش حتى واحد منهم يشوف كله في حالة معنى حالتهم مادية ما تسمح لهمش يولوا يجيبوا شراي ويعطيهم كل واحد منابه الخبير وتحل المشكلة
1: باهي بعد قليل نواصل معك الأستاذ بخاري الخليفي عادل المنفذ بعد قليل نواصل في برنامج استشارات قانونية.

0: استشارات قانونية. نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم. في خدمتكم.
1: نوصل في برنامج الاستشارات القانونية ويلتحق بنا الأستاذ المحامي عادل صقير. أستاذ أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: تقرب شوي الميكرو.
2: شكرا. مبروك الاستديو ساعة.
1: شكرا يا عايشك. الله يخليك يبارك لك. وأنت حدثوا على موضوع التصرف في ملك على الشياع ولا ملك على ملك الورثة. وردنا قبل قليل سؤال هو ملك قطعة أرض وتم توارثها من أكثر من جيل ويحبوا يتصرفوا في أكل ملك هذاك على الملك متاع الورثة دون موافقة أحد المالكين معنا.
2: هذه معناها الملكية المشاعة معناها وضعية قانونية نظمتها مجلة حقوق العينية. هي ملكية مشتركة.
1: أي
2: العادة هي تكون الملكية المشتركة هذه بموجب الميراث بموجب العقد ومعناها الاشتراك. إنسان يشري ملك مشترك من عنده أحد من الورثة ويبقى ما ينفض هك الشيوع هذاك حالة الشياء إلا بالقسمة. أي؟ القسمة رضائية وإلا قضائية. إذا كان تعذر إجراء القسمة الرضائية سواء بين الورثة ولا بين الشركاء في الملك. نلتجئ للقضاء. معناها الفصل 171 يقول أن من حقوق العينية ما يمكنش يجبر إنسان على البقاء في حالة الشيوع. يلزم يرفع معناها قضية في القسمة العقارية أمام المحكمة الابتدائية معناها ويطلب تكليف خبير مختص لإجراء قسمة مشروع قسمة عادلة. معناها الخبير هو اللي يحدد معناها يتوجه على العين ويجري قسمة عادلة. والمحكمة تقضي معناها بالقسمة هذيك على ضوء تقرير الاختبار ولا ضوء معناها المؤيدات اللي المعروضة على القاضي المتعهد.
1: في الوضعية هذه اللي السؤال الأخت اللي تسأل على أنه عندهم قطعة أرض وارثينها جيل بعد جيل تقول أنه باباها توفى من سنوات تقريبا 24 سنة تقول أنه ثم من العائلة حب يتصرف في الجزء من الملك هذاك دون موافقة الآخرين.
2: الفصل 58 من مجلة حقوق العينية يجيز لأحد الورثة في الانتفاع بالمال المشترك بشرط أنه يكون هالتصرف متاعه وفق طبيعة الشيء.
1: يعني عقار نتحطه على قطعة
2: أرض مش مثلا يجي يبني مثلا عقار فلاحي يجي يبني فيه دار في جزء لا ممنوع معناه منجمش هو يتصرف معناه يفلح ينجم يستصلح في حدود منابه ويستغل في معناها ما نجمش واحد يخلي له باباه ملك وهو ما عندوش باش يسترزق ما هو يستغل هاك الملك في حدود المناب نتاعه.
1: من يحدد المناب وكيفية تحديد المناب؟
2: تحديد المناب هدايا راهو ملك هدايا الملك الشيوع هو معناها في حدود منابه يملك في كل جزء من العقة معناها يملك هي نقوله 500 متر هو عنده 5 و6 أجزاء هو يملك 5 و6 أجزاء في كل جزء من العقار مادام ما تقسمتش.
1: أي لكن نتحدث على وضعية أنه باش يبيع لابد
2: لا يبيع على الأشياء ينجم يبيع منابه على أشياء
1: وضعية الشاري لأن وضعية الشاري كيفاش باش يكون باش يتحصل على
2: الشاري يحل محل الوريث يحل محله في الملك هذاك ولا على شيء يبقى معناها مالك مشترك خاصة كذا بدأ
1: لكن هو يحب يتحصل على تيتر بلو ويحب يستغله ويبني فيها ويتصرف فيها
2: لا ما نجمش يبني وما نجمش يتصرف
1: كيفاش يتحصل على ورقة باش يبني ويستغل العقار هذا
2: يعمل قضية في القسمة
1: يمشي لهنا قضية
2: يعمل قضية في القسمة يطلب معناها ما يعمل كيف ما الإجراءات نتاع رفع قضية مدنية عن طريق محامي يعمل له قضيه في القسمه، يقدم له الاوراق نتاعه للعقد اللي شري به، ويطلب خبير يخلص الخبير، يسبق للخبير تعبه، يخرج الخبير يعمل معناها مشروع القسمه هذا، يدرس مشروع القسمه بعد سماع الاطراف ودراسه المؤيدات، ويقدم مشروع اختبار هو يقدمه للمحكمه.
1: القاضي هذه في الحاله انه بقيه الورثه راضيين،
2: اللي رافضين حاجه واللي راضيين حاجه،
1: أي في الوضعيه نتاع الراضيين، هذه
2: راضيين يعملوا مشروع قسمه هما في حد ذاتهم، معناها يتفقوا، فما الاتفاق يتفقوا انه كل واحد ياخذ مناب ويعملوا هذاك، معناها الاتفاق هذاك يكون مكتوب
1: اي، ويتحدد مناب كل شخص
2: طبيعي
1: اي، وين بالضبط الموقع بالضبط،
2: فوالا هما رضائيه، انا مش مش قضائيه، رضائيه يعني انا نزلت لخويا وهذا انا اعطيت لخويا دار اللي هي اكثر من منابه ويكمل فلوس، هذاك رضائي معناها،
1: وغير رضائي قضائي،
2: الغير قضائي يتم عن طريق المحكمه كيف ما حكيت لك
1: اي، وحتى اذا كان ربما ثم شكون يعترض حتى على قرار المحكمه،
2: المحكمه هو المشروع قسمه يعترض قدام المحكمه، إذا كان ما عجبوش الاختبار يعترض على الاختبار، ووقت اللي تحكم المحكمة تلتزم الناس كل بالمشروع بالحكم، لو احنا حكينا على مشروع والمشروع هذاك إذا كان معناها أحد الأطراف في القضية ما معناها لم يستسغ ذلك المشروع، ولا اللي عنده مؤيدات معناها باش يقدمها، ولا عنده اعتراض على عمل الخبير، المحكمة هي سيدة الموقف، هي
1: يعني كانوا إجبار لكل الشركاء أنهم يلتزموا بقرار،
2: طبيعي القضية وقت اللي تمشي للقضاء هو القاضي باش على ضوء الفصل 119 مجبر باش يحكم في مصلحة الشركاء ومصلحة المشترك، معناه إذا كان شيء غير قابل للقسمة القاضي يحكم برفض الدعوة.
1: شنو مثلا من الأشياء غير قابلة للقسمة؟
2: مثلا دار فيها دار معناها سكنة، وواحد مثلا باش تجي كوزينة، وشنو الواحد
1: مصلحة عقارية قبل الوضعية ذيك، ولكن
2: لا وقت القاضي والخبير يقول راهي غير قابلة للقسمة ويصفقها للبيع، يقسموا الفلوس،
1: وإلا يقبل واحد منهم يقبل
2: إذا كان إذا كان هم اتفقوا على أنه معناها بشي، إذا كان بعد المحكمة حكمت بتصفيق البيع وهم بعد اتفقوا الشركاء على أنه المزايد هذه يتباع بالمزاد العلني، يكونوا احنا مزايدين اللي نحصرها في الشركاء في الملك ولا الورث فقط ينجم.
1: أستاذ عندك ما تضيف ما تعلق؟ اقرب شوي للميكرو،
3: هو رو سي عادل
1: اي اقرب شوي للميكرو رجاء،
3: كان جديا اكثر من ايناب لانه اخذ المساله من بعد تطبيقي عمل فهمت باش يقرب للمواطن، اما انا اخذت بعد نظري اكثر
1: اي، وخليني نمشي معك ربما الاشكاليات التنفيذيه، انت عادل منفذ شنو اللي ربما
3: المصاعب التنفيذيه اللي تعرض
1: اي شنو بالضبط،
3: يعني بديت حكيت لك فيها جزئيا
1: نحاولوا نحدوها
3: احنا قبل ما نمشي للمصاعب التنفيذيه وحتى سي عادل يعرفها نعرفوها المصاعب ويرجعوا له السيد الرئيس ولا المحامي الحكم ده عندك كان الاعتراض بالطعن استئنافيا فهمت، ولا تعمل اشكال تنفيذي،
1: معنى انت باش تمشي تنفذ قرار معين
3: ربما تلقى صعوبات منها الصعوبات هذه عطوا نمشوا للتنفيذ قبل ما
1: نثير ومازالونا خمسة دقائق
3: نمشوا للتنفيذ تمشي انت باش تقسم عقار فلاحي يلزم تخرج معك الخبير وتخرج معك القوة العامة، وعلاش القوى العامة؟ لحماية الأشخاص والممتلكات، لأن واحد منهم إذا كان هما ثلاثة ولا أربعة واحد تيقول أخويا لا ما عجبنيش القسم علاش يهودي على القسمة ومتقين الاختبار
1: علما وأستاذ، وأنت تمشي باش تقسم باش تنفذ يكون عندك قرار محكمة،
3: قرار محكمة هو ما يدعمش
2: قابل للتنفيذ طبيعي
3: بطبيعة الحال قابل للتنفيذ نهائي
2: فدائي باش نجي اللهم
3: فات الأجال وإحنا قلنا له من الاول راهو من الاول جي تنباه ما تقول لهم هذا عندكم مجال الان 20 يوم كانكم انتم تفهمتوا فوتوا العشرين يوم وكلموني تو نجيب الخبير ونقسم. كان أنتم حسب تقرير الاختبار إذا كان الحكم نص وأنه ثم خبير أثناء القسم، إذا كان الحكم ما نصش العدل المنفذي مش تحمل مسؤولية في القسم، واضح مش بعد ما نكلفش الناس هذه خبير لأنه يبدأ تقرير الاختبار واضح ويبدأ الحكم واضح ما يستحقش خبير. تمشي معك القوة العامة لحماية الأشخاص والممتلكات، أو ينجم واحد منهم يبدأ مريض ولا عنده الأعصاب ولا كذا ومش وعاجبه من الأول قسمة وعنده هو أكثر منهم زيتون، يقول لك تايف كل زيتونات أي نبلبس، ولكن بلبسه مشي محلها كان وما زال الأجل متاع الاعتراض ولا السناف تفضل ما عندوش يولي يدعي للحكم وياخذ رأي العدل ونفذ وياخذ رأي القوى العام.
1: به أجل الاعتراض ثم منصوص عليها أجل الاعتراض
3: بالنسبة للحكم المدني 20 يوم
1: أي
3: 20
1: من تاريخ الإعلام
3: من تاريخ الإعلام.
1: به ما زالونا دقيقتين أستاذ عادل الصغير، نصيحة هذه وبكرة شوية أيضا ثم سؤال. واحد يحب يشري من ملك على الشياع وإلا ملك متاع ورثة، شنو يعمل باش يثبت باش تكون وضعيته قانونية وفي النهاية هو يحب يشري وتكون عنده الوثيقة متاع الملك متاع كل
2: احنا يجب نفرق ما بين الملك المسجل يعني تيتر بلو
1: اي
2: والملك اللي معناه بالحجه العادله وكذا. احنا كي يبدا فما ملك مسجل فماش حتى اشكاليه، واحد يمشي يطلع على الرسم العقاري
1: هو سمحني لنا حتى الملك على الشياع ولا الملك للارض الشركيه مسجل هذاك
2: الاراضي الشركيه حاجه اخرى وضعيه اخرى وضعيه شيكه هذيك هذيك ينظمها قانون 2004
1: اي
2: وضعيتها هذيك عندها قانون خاص وهي أنا مش مجال وتو وقت نتحدث فيه لكن ما هيش هذيك الاشتراك اللي نقصدوه هذاك. معناها الاشتراك في الملك هو أول حاجة إذا كان فما ملك مسجل تيتر بلو البش أنت إنسان باش يشري أي طلع على الرسم العقاري ويلقى الطرف اللي باش يشري
1: كيفاش يطلع كيفاش
2: يطلع محامي ولا محامي. عدل الشهاده اللي باش يكتب له واجب الاطلاع واجب يلزم
1: واذا محرر كان العقل لقى فيها ربما اشكاليه نتاع ورث
2: واحد هو ما ينجمش يكتب له اذا كان السيد هذاك ما يملكش اجزاء مشتركه هو عنده اجزاء يكتب له الاجزاء اللي لقاه المحرر عنده مسؤوليه التحرير اطلاع واجب الاطلاع وهي معناها يكلفوا بتحرير العقد وتقوم مسؤوليته إذا كان فما أي إشكال يتحملوا مثلا العقد محرر العقد سواء المحامي أو عدل الإشهاد أو محرر العقود في الملكية العقارية. هذا هذايا في خصوص الملكية المسجلة اللي تتربلوا هذايا. بالنسبة للملكية الأخرى هذيك معناها معناها تبقى ديما مربوطة بالانجرارات
1: أي الانجرار يعني انجرار ملك على ملك على ملك
2: هذا يدرس الانجرارات تكون سليمة يشري على روحه.
1: واضح. شكرا لك الأستاذ عادل الصغير المحامي، شكرا لك الأستاذ بخير الخليفي عادل التنفيذ. انتهى الوقت، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة.
2: شكرا
3: شكرا.
0: وين كن؟ إذا قفص معاك فلاش سبورت.

أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. نحكي على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يستعد اليوم لمباراة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للأكابر 2027. المنتخب التونسي اليوم في السهرية في 8 تعليل عنده مباراة مع المنتخب البوتسواني في ملعب حماد العقربي برادس بعد ما تعادل مع أوغندا في المباراة الأولى هدف مقابل هدف. ذكر المباراة هذه اللي تم احتساب نقاطها هي في الحقيقة من الأول ثم أنت احتساب نقاطها أش قلت تم احتساب لأن الجامعة ما كانتش عندها علم بأنه الفيفا وكذلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان في حتى في الموقع الرسمي بتاعه كان عين قراره من قبل أنه احتساب المباراة نقاط المباراة بما أن أوغندا مترشحة آليا بما أنها من البلدان المستضيفة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم القادمة 2027. تثار البلدان باش تستضيف البطولة. المنتخب التونسي كما ذكرت اليوم في المباراة الثانية من التصفيات كأس أمم أفريقيا معين الشعبين المدرب الوطني كان تحدث على هذه المباراة أنا مش ماهيش باش تكون كما مباراة الفارطة بما أنها مباراة تفرض حتمية الفوز الانتصار في هذه المباراة للمنتخب التونسي حتى يحافظ أكثر على حظوظه من أجل الترشح إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا القادمة. مباراة كما ذكرت في ملعب رادس 8 تعليل بالتوقيت تونس ضد منتخب بوتسوانا. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقابلات اللي تلعبت أمس ذكر بسرعة بالنتائج اللي حكينا عليها يوم أمس. المقابلات تبعنا من المباريات في المباشر لقاء سبورتينغ المكنين وهلال رديف وانتصار بثلاثية لصفر لهلال رديف أمام سبورتينغ المكنين في المكنين بالذات ثنائية لزهيل وشتاتي وهدف لأيمن قاسمي. بالنسبة لمباراة قوافي القفصة ومستقبل القصرين 2-1 لمستقبل القصرين ثنائية عثمان شرف الدين وهدف ياسين صالح لفية القوافل. باقي المقابلات جمعية ريانا كانت تعادل أمام الملعب القبسي 1-1 اتحاد قصور السيف واتحاد الكيف تحديدا كانت تعادل أمام اتحاد قصور السيف 0-0 والشبيب القيروانية تفوز على جندوب الرياضية 1-0 لما البوشامة يتفوق على نادي قربة 1-0 وبيك مديني ينهزم أمام القرعة الرياضية 2-1. بالنسبة نهار السبت المباريات اللي تلعبت بالنسبة للمجموعة الأولى السبورتينغ بن عروس ينهزم أمام كرم مهدية هدف مقابل 2-1 والشابة تنهزم أمام الرالوية 2-1 قرقنا ينهزم أمام مساكن 2-1 مستقبل قبس ينهزم أمام جمعية تريانا 2-1 الملعب السوسي كوكب عقارب 2-2 ومستقبل سليمان يفوز على اتحاد تطاوين 4-1 بني خلاد ينهزم أمام بعث وحجلة 2-1. الجولة القادمة باش تدور نهار السبت والأحد بالنسبة للمحترفة الثانية لكرة القدم. هذه أهم أخبار رياضة لليوم.

0: تمام منتصف النهار المواد مستمعينا الكرام، الآن يتجدد مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: عدد المتكونين المستشغلين حاليا بمراكز التكوين المهنية بولاية القصرين يبلغ نحو 750 متكونا، من جملة طاقة استيعاب جملية 1200 متكون، فيما تتواصل عمليات التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الإقبال وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بالقصرين محمد العرمي. تونس تحتضن من 29 من سبتمبر الجاري إلى غرة أكتوبر القادم فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. عمادة المهندسين التونسيين أعدت خريطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 2026، وذلك وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسي. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وتحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تطلق يوم الأربعاء القادم برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدراتها على اعتماد التكنولوجيات والحلول الحديثة في عمليات الإنتاج والتصرف. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، حيث تتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الإعلامية و7 خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصاد والتصرف، ليبلغ العدد الجملي 90 خطة. أخيرا وفي أخبار العالم، وزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير يقوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك ويصرح من داخل حرمه بأن الكيان الصهيوني في طريقه إلى النصر المطلق على حد زعمه. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة، إلى اللقاء.
2: وين كن إذا قفص معاك. موعدكم الليلة مع برنامج تبدأ الحكاية، بداية من التسعة. من التراب يتحول الطين إلى ذاكرة، وتبدأ حكاية الحرفية ناريمان نجريني. حكايات خذوهات معاكم مستمعينا على 31-376-730. كل مهنة وراها حكاية، حكاية اختيار، تعب، شغف، صبر، وأحياناً صدفة بدلت مسار حياة كاملة. كونوا في الموعد تبدأ الحكاية معايا إينس حمد الرويسي، بداية من التسعة.
3: إشهار
4: للات الواحات تسمت دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار.
3: إشهار

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: تحية طيبة لكل مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم اللي تابعوه عبر موجة إذاعة قفصة وأيضا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. عدد جديد من المشهد اليوم فيه إطلالة على الجهات في متابعات على الصعيد الوطني وأيضا متابعة لآخر المستجدات العالمية. اليوم يرافقني تقنيا زميلي نزار الرويسي على أجهزة الكونسولات، في الإخراج الرقمي زميل علاء الدين رضواني، ومعكم ثريا بن محمد في هذا العدد من برنامج المشهد اليوم. في هذا العدد اليوم باش نتابعوا أشغال تهيئة الطريق الوطنية عدد 20 الرابطة بين ولاية قبلي والشقيقة الجزائر، باش نتطرقوا إلى أهمية هذا المشروع وأسباب بطء نسق إنجاز هذا المشروع. أيضا باش نتطرقوا إلى مبادرة اجتماعية وطنية هي مقترح الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية في تونس، اللي يقضي بتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. باش نتناولوا تفاصيل هذا المقترح وأبرز أهداف هذا المقترح. في الملفات العالمية إن شاء الله مع المحلل السياسي خالد كرونة باش نتحدث عن فرضية العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تمسك إيران بالمسار الدبلوماسي لإيجاد حل لصراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه فكرة على أبرز مواضيعنا اللي باش نتناولوها في المشهد اليوم، والبداية باش تكون مع عين على الجهات.
0: عين على الجهات.
1: في عين على الجهات نذكر باش نتحدثوا عن أشغال تهيئة أو متابعة لأشغال تهيئة الطريق الوطني عدد 20 الرابطة بين ولاية قبلي والشقيقة الجزائر. هذه الطريق حققت نسب متقدمة في الأشغال وكانت انطلقت منذ 15 جويلية 2025. بأكثر تفاصيل عن أهمية هذا المشروع معنا نستقبل زميلتنا ماجدة عمارة مباشرة من ولاية قبلي. مرحبا بك ماجدة.
2: مرحبا بك ثريا، تحية لك وإلى كافة المستمعين.
1: شكرا ماجدة. إذن هذه الطريق الحيوية، الطريق الوطنية عدد 20، هي يعني بلغت نسب متقدمة فيما يخص الجزء الرابط بين معتمديتي الفوار ورجي معتوق، وهي تعتبر حيوية لأنها تربط بين ولاية قبلي والشقيقة الجزائر. نأخذ معك أكثر تفاصيل ماجدة عن هذا المشروع.
2: بالفعل ثريا، الطريقة دي هي طريق مهمة جدا بالنسبة لولاية قبلي، وين يعتبر المشروع هذا الطريق الوطنية عدد 20 مثل ما ذكرتي من المشاريع الهامة اللي أذن بها السيد رئيس الجمهورية، علاش؟ باعتباره يمثل شريانا اقتصاديا ومشروعا حيويا للجهة. المشروع هذا كما قلتي يربط بين معتمدية الفوار ومعتمدية رجيم معتوق على امتداد أكثر من 80 كيلومتر وصولا إلى الحدود الجزائرية بمنطقة المطروحة.
1: نعم.
2: اعتمادات متاعها تلفت حوالي 80 مليون جنيه. هو من المشاريع الاستراتيجية الحيوية اللي طالب بها أهالي الجهة. نعرفوا خدمنا سابقا عديد الروبورتاجات اللي طالبت بإنجاز أو التسريع في إنجاز هذا المشروع والتدخل فيه، خاصة نعرفوا اللي منطقة رجيم معتوق هي المنطقة الحدودية.
1: نعم.
2: هذه تمثل قطب هام لإنتاج التمور، كذلك الطريقة ذاية بالشيء هو يستغل في جانب كبير منه للتنقل إلى كما قلنا إلى المعبر الحدودي بحزوة من ولاية توزر.
1: نعم. أيضا ماجدة هاو باش نواصل معاك، هو خلينا نستمعوا للمدير الجهوي للتجهيز بولاية قبلي سيد حمزة الحرابي اللي كنت التقيتيه مؤخرا وكانت انعقدت يعني جلسة عمل حول هذا المشروع. تو يقدمنا بعض التفاصيل ونرجع معاك نحكو على أهمية هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي في الجهة. إذا نستمعوا للمدير الجهوي للتجهيز بولاية قبلي.
3: الطريق الوطني 20 الرابطة ما بين الفوار ورجيم معتوب. هو مشروع مهم نظرا لأنه هو شريان أساسي يربط منطقة رجيم معتوب وباقي الولاية، اللي هو يربط زادة مع الشقيقة دولة الجزائر. هو يمر عن طريقه، هو بوابة حزوة، معناها طريق يستعمل من طرف المواطنين بطبيعة الحال اللي هم سكان مدينة رجيم معتوب وما جاورها، كذلك يتعدوا منها الأخوة الجزائريين اللي متعدين للجزائر، وفما العديد زادة من الشركات البترولية اللي هي انستالي في المناطق هذيك دونك تستعملوا فيه الطريق. هو يعتبر طريق أساسي وشريان أساسي عنده أهمية كبرى، لذا احنا كدولة نسعوا اللي ننجزوا في أحسن الأجال والمواصفات الفنية اللي يستجيب لتطلبات المواطنين. هو مشروع امتد على طول حدود 81 كيلومتر، انطلقت فيه الأشغال منذ 15/7/2025، وهو مقسم على قسطين. قسط الأول فيه 35 كيلومتر، قسط الثاني فيه 38 كيلومتر، يوجز من طرف الشركة بقيمة جملية تقدر بحوالي 80 مليون دينار. أشغال قاعدة تتقدم بنسق بطيء نوعا ما. الخميس 24 سبتمبر قمنا بزيارة للحظيرة بمعية السيد ولي قبلي واستدعاء السيد رئيس مدير عام شركة الأشغال العامة لحث المقاولة على تسريع في إنجاز الأشغال وتدعيم الحظيرة بالآليات واللوجستية والبشرية اللازمة لتحسين نسق والتسريع في الأشغال. كانت جلسة مثمرة اللي فيها تعهد لنا السيد رئيس مدير عام الشركة بتدعيم الحظيرة بالإمكانيات اللوجستية والمالية المادية والبشرية اللازمة، وفما وعود بتحسين نسق الأشغال وإتمامها على أحسن وجه وحسب القواعد الفنية اللازمة. وفي الأجل التعاقدية 720 يوم ابتداء من جويلية 2025. الأجل التعاقدية مازلنا فيها، والمقاولة متعهدة اللي هي تحاول تكمل الأشغال إن شاء الله في الأجل مضبوط.
1: ماجدة، إذن كانت هذه بعض المعطيات أو أهم المعطيات والتفاصيل المتعلقة بهذا المشروع الحيوي. باش نواصل معاك في الحديث عن أهمية هذا المشروع بحكم أنه يربط يعني ولاية قبلي بالشقيقة الجزائر، يعني يعتبر ممر حيوي وأيضا على صعيد الاقتصادي.
2: نعم سوريا، في البداية نحب نذكر إن المشروع هذا النسق متاع الإنجاز، تقدم الإنجاز متاع نجم نقوله تقدم نسبي، ماهوش في الإنجاز معناه المتواصل. وهذا علاش كما كان يتحدث السيد المدير الجهوي للتجهيز في حمزة الحرابي، قال عقدوا جلسة يوم الخميس الفارط 24 سبتمبر في حظيرة الأشغال هذه للحث على معناها إتمام والإسراع في إنجاز هذا الطريق، نظرا كما حكيتي لأهميته، أهميته خاصة الاقتصادية. لو كيف نقوله رجيم معتوق، نقوله القطاع التمور، نعرفه اللي رجيم معتوق معناها من المناطق المنتجة للتمور بولاية قبلي. صحية ولاية قبلي ككل هي العمود الفقري متاعها انتاج التمور، لكن رجيم معتوق من المناطق معناها اللي بلغتنا نقوله التمر متاعها من النوعية الممتازة واللي يتخرص على بكري معناها، وتكون الأشغال فيها بكثافة. هكا علاش الطريق هذا يعتبر مهم، ومهم جدا بالنسبة ليهم وبالنسبة للأهالي اللي كانوا طالبوا عديد من المرات بإنجاز هذا الطريق. والحمد لله كنا نستمعوا معناه اللي الأشغال إن شاء الله يا ربي باش يتم إنجازها في المواعيد المضبوطة، خاصة اللي هو المشروع هذايا انطلق منذ 15 جويلية 2025، وتو نتحدثوا على أكثر من عام معناه، والمدة اللي هي مدة أشغال هذا المشروع ما زلنا ما فتناش 720 يوم انطلاقا من 15 جويلية 2025، وللمقاول ولا المتعهدين اللي إن شاء الله يتم إنجاز المشروع هذايا في الأجال. المشروع هذايا كما قلنا هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي للجميع معناه، للفلاح، الأهالي رجيم معتوق، الأهالي الفوار، وخاصة اللي هو في جانب منه يربط ما بين الشقيقة الجزائر، وين يتم معناها استغلاله في جانب كبير للتنقل عبر المعبر، يوصل إلى المعبر الحدودي بحزوة.
1: نعم.
2: يستغلوه أخوتنا الجزائريين وكذلك التوانسة اللي ماشيين للجزائر.
1: نعم.
2: أيضا الطريقة ذا يتم استغلالها من قبل الشركات البترولية المتصبة بالصحراء واللي تقبلي نعرفوا اللي تم في الفوار معناها عديد من الشركات البترولية وفي ولاية قبلي ككل معناها كي نحكو على الصحراء صحراء ولاية قبلي تم عديد الشركات البترولية اللي تعدوا من الطريقة ذاك هذاك علاش معناها لابد من الإسراع في
1: إنجاز هذا
2: في إنجاز
1: مشروع.
2: هذا الطريق وهيك علاش نشوفوا اللي السلطة الجهوية حارسة معنا على إنجاز هذا المشروع وخير بلين معنا الجلسة اللي انعقدت في حظيرة البناء غادي لدراسة مدى تقدم إنجاز هذا المشروع والبحث السبل الكفيلة بتسريع وتيرة العمل وان تم الاتفاق ثريا خلال الجلسة هذه على ضرورة الرفع من نسق الإنجاز لتجاوز التأخير النسبي المسجل وكذلك عبر تعزيز حظيرة المشروع خلال الأيام القادمة بالموارد البشرية والمعدات والوسائل المادية واللوجستية اللي من شأنها معناها
1: تسهل وتسرع.
2: نعم
1: نعم نعم مشكورة جدا زميلتنا ماجدة. عندك مضيفي ماجدة؟
2: هو في نفس الإطار
1: نعم.
2: ما يتعلق بالإدارة الجهوية للتجهيز وليس بمشروع الطريق الوطني
1: نعم.
2: على
1: التأسيس
2: تربط ما بين فوار وجمعته
1: نعم.
2: نذكروا لهني ثريا اللي الإدارة الجهوية للتجهيز تقوم بالتدخل من خلال معناها الاستعداد لموسم الأمطار من خلال في عديد المنشآت المائية بالتنظيف وإعادة التهيئة كذلك الإدارة الجهوية للتجهيز قامت مؤخرا بالتشوير الأفقي والعمودي للحرص على السلامة المرورية خاصة بالتزامن مع العودة المدرسية قاموا بدهن مخفضات
1: السرعة
2: والعديد من الأعمال. ما ننسوش أيضا برنامج تدعيم المسالك الريفية اللي تقوم به الإدارة الجهوية للتجهيز ونذكر من بينهم أهم المسالك هذه مسلك غيدمة نويل اللي الأشغال شارفت على النهاية في المسلك في هذا المسلك.
1: نعم نعم.
2: أيضا أما البرنامج 2026 لأشغال التغليف السطحي للطرقات المرقمة على سبيل المثال التغليف السطحي للطريق المحلية 796 في طول 20 كيلومتر اللي انطلقت فيه الأشغال منذ 15 مايو 2026 وحاليا بصدد القبول الوقتي للأشغال اللي إن شاء الله معناها تتم الأشغال
1: نعم.
2: هذه على خير وتكون هالمشاريع هذه كلك سواتورية نقوله مسالك فلاحية أو طرقات هي راهي دعم للبنية التحتية ودعم كذلك للجانب الاقتصادي
1: نعم.
2: في ولاية
1: قبلي
2: رانا كي نتحدث على ولاية قبلي نتحدث على خاصة الاقتصاد نتاعنا يرتكز على التمور كي نقوله تمور ونقوله طرقات شاحنات تتنقل
1: نعم. نعم. ومستثمرين يجوا للجهة
2: بالفعل وخاصة نعرفوا ان الفترة هذه ان رانا نتحدثوا على عرس ولاية قبلي
1: نعم.
2: نعرفوا ان احنا رانا باش ندخلوا على موسم الخريف وهذه من اهم المواسم اللي تبدا تستنى فيها
1: يرتكز عليها الاقتصاد في الجهة نعم. شكرا ليك زميلتي ماجدة عمارة كنت معنا مباشرة من ولاية قبلي تحياتي ليك ماجدة وإلى اللقاء. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا في المشهد اليوم والآن باش نمر إلى فقرة عين على الأحداث.
0: عين على الأحداث.
1: في عين على الأحداث اليوم باش نتطرق إلى مبادرة اجتماعية وطنية وهي مقترح الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية في تونس. هذا المقترح يقضي بتمكين 1,000,000 عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية وباش نتحدث عن تفاصيل هذا المقترح وأبرز أهداف هذا المقترح. معنا مباشرة سي علي كنزاري خبير أول في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية. مرحبا بك سي علي. سي علي تسمع فينا؟
4: فيك تسمع فيها توما.
1: مرحبا مرحبا بك سي علي معنا على موجة إذاعة قفصة في برنامج المشهد اليوم. إذن هذا المقترح هذه المبادرة الاجتماعية الوطنية معاك باش نتعرفوا على تفاصيل هذا المقترح سي علي وبعد باش نحكوا على أهدافه.
4: نذكروا ساعة اليوم مشكورة الأخت احنا باش نخوضوا في الأسبوع هذا ياخر الأسبوع الخميس والجمعة والسبت المعرض الدولي أو الصالون الدولي للانتقال الطاقي ومش تتناقشوا فيها المقترح هذا، المبادرة اللي جات من الغرفة نتاعنا الوطنية للفتور الضوئية وقدمناها لوزارة المسؤولة على القطاع هذه، وزارة الطاقة والصناعة وال سموها المنتري انرجي مين فهمتني، ووصلت سيد الوزير ومش نحطوها في بانيل باش تلقى المناقشة نتاعها. هي لقات كما نقولوا مريحية للمواطنين. علاش المقترح هذا نبداو؟ علاش المقترح؟ احنا كما تعرفوا العجز الاقتصادي والمالي في الكهرباء. الكهرباء هنا في تونس الانتاج نتاعو تقريبا التكلفة 500 مليم الكيلواتر، وقاعد يمشي البيعان نتاعو للمواطنين والصناعيين معدل 290 مليم. معناها ثم الدعم الموين تاع الدعم تقريب 210 مليمات للكيلواتر.
1: نعم.
4: لكن الدعم الكبير ماشي للشريحة تاع المواطن اللي استهلك أقل من 100 كيلواتر في الشهر، لأنه سعر متوسط تقريب 80-100 مليم الكيلواتر. معناها الدعم نتاعو تقريب أكثر من 80%، 400 مليم ندعموا الكيلواتر تاع الشريحة اللي هي تمثل تقريب مليون مستهلك. فهمتني؟ باش نذكروا المواطنين اللي في تونس عندنا ما يقارب يكون 4 مليون دوفامي ولا 4 مليم أبوني تاع ستيك. ثم شريحتين، الشريحة الأولانية هي الشريحة الاجتماعية نسموها، فيها مليون عائلة تستهلك 100 كيلو في الشهر، معناها 1000 كيلواتر في السنة. هذه تأخذ في دعم تقريب ما يقارب على الكيلواتر 400 مليم، معناها 400 دينار دعم سنويا. قلنا كي نعملوا احنا برنامج هو سنوات عديدة بدينا بالمقترح وشنا عملناه طوى باللي جاتنا المشكلة تاع الصيف، قلنا اون باس على فيتيس سوبيريور وقدمنا الحكومة. قلنا المواطنين هذو ما عندهمش إمكانيات باش يقتنوا منظومة الطاقة الشمسية اللي تخولوا باش يعمل اقتصاد. يا خويا كي نعملوا دراسة اقتصادية ماكرو ايكونوميك، الدولة رابحة والمواطن رابح. قلنا المنظومة هذه نعطوها بلاش، معناها يركبها المواطن بلاش وبعدها نشوفوا طرق التمويل نتاعها. دونك هي عبارة على لوحة شمسية فيها تقريب 600 واط لوحة اللي توفر له الحاجيات نتاعو 1000 كيلواتر هذه في السنة، معناها تقفيل الحاجيات نتاعو هذه. دونك هي فيها عبارة على لوحة فيها عكس أو أونديلور ميكرو انفرتر يجي لاصق في اللوحة الجالي ولا يحطه حتى في الدار، ويتربط بال 220 فولت في المنزل نتاعو. هذا يمكنه تنتج له 1000 كيلواتر كان يخو فيها مستيك. الكلفة نتاعها هذية تاع اللوحة مركبة 2000 دينار، هو ما عندوش باش يخلصها. قلنا يتدخل سواء ناخذ قرض دولة تقترض،
1: نعم
4: قرض مواصر، ولا يتدخل الصندوق الانتقال الطاقي باش يخلص المنظومة هذه. المنظومة هذه كما قلت لك المواطن الدولة تصرف عليه 400 دينار في السنة، في الخمس سنين تصرف عليه 2000 دينار. ريتها معناها المنظومة تخلص في خمس سنوات.
1: نعم.
4: هو يقتنيها مش بش يقتنيها مش بيخلصها سومة 2000 دينار. الاقتصاد مش تعمله الدولة 400 دينار نعملوها في خمس سنين يجول 2000 دينار. دونك معناها السيستيم هذايا يخلص منه فيه نقصه في الدعم، نقصه في العجز نتاعنا تاع شسموهم هما لو ديفيسيت تاع الخسارة اللي موجودة في الدعم.
1: نعم.
4: هذايا واللي تدفعها عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز المشية باش تدفعها، تدفعها الدولة عن صندوق الانتقال الطاقي اللي يطير فيه الوكالة التحكم في الطاقة. وهذايا
1: نعم سي علي، نعم سي علي تبقى نعم سي علي تبقى معنا. حان الان وقت رفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه قفصه وما جوارها، تبقى معنا باش نرجع نواصل معك الحديث عن هذا المقترح.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد. عين على الأحداث.
3: مازلنا مواصلين معاكم المشوار في المشهد اليوم مستمعينا، ومع ضيفنا سي علي كنزاري الخبير الأول في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية. مرحبا بك من جديد سي علي.
4: مرحبا بكم، مرحبا مستمعين إذا أرجعت.
3: نعم،
4: احنا كنا نفسر للمواطنين على البرنامج هذايا اللي نسميناها المواطنة الفوتوضوئية ولا الستوانيتي فوتوفولتاي،
3: المواطنة الطاقية. نعم،
4: الغرفة الطاقية ولا دونك هذايا البرنامج اللي مش يشمل ان شاء الله يحظى بالموافقة مليون عائلة، اللي كما قلت تتكلف على الدولة دعم 400,000 دينار في السنة، والكلفة الجملية تاع المشروع هذايا 2 مليار من الدينارات، اللي معناها ينجم يخلص في 5 سنين. معناها الدولة ترجع الفلوس تاع الاستثمار هذايا 5 سنين، مش في خسارة، الدولة عطتهم مش ترجعهم، وبعد الدعم يوقف. معناها يقف، اش معناها؟ طيب المواطن اللي يستهلك 1000 كيلو ما عند ستيك باش يولي يستهلكهم بالطاقة الشمسية، وبعد يقع تعديل الفاتورة يتعدى للترونش الأخرانية، الترونش هذية تاع 80 مليم تتنحى، يولي يخلص الفاتورة عادية كان مش يستهلك زيادة على القسط هذية الأولاني اللي باش تخوله له باش ياخذه مجانيا.
3: نعم،
4: دونك هنا معناها تو الموندي غانيون، العجز ينقص على الضغط على السياق وعلى الدولة، والمواطن يتمتع بالطاقة الشمسية اللي هي بلاش، ياخذ المنظومة تاعو بلاش، كان مش يستهلك أكثر ولا شي يزيد استهلاك يولي يخلص الفاتورة العادية، هو باش يولي يتحكم في الاستهلاك تاعو. كيفاش باش يقع التركيز نتاعهم؟ مليون عائلة مش شوية، احنا تقريبا عندنا أكثر من 1000 شركة لتركيز الطاقات هذه المتجددة. احنا خممنا ما يوقعش طلب عروض، قلنا المنظومة تكون موحدة هومولوجي فيها القسط معين، معناها الطاقة نتاعها تكون في المعدل 600 واط، لونديلور كيف كيف يكون في 600 واط، الستركتور معناها كيف كيف، مش الستركتور هي معناها السيبورت هذه، الكابلوات كل شيء فرد طول فرد كبر، معناها المنظومة معناها إلي هومولوجي إلي يونيك في المليون هذوما، باش ما وقعش الالتجاه للمقارنة والتلدف. هذا باش يتحط في كراسة هاوش تكون الوحدة،
3: أيه.
4: ولا 2000 شركة كين قسموا لهم نعملوا لهم كونترا بروغرام، فهمتني؟ كونترا بروغرام مش وتلدف، كل واحد يتهاب منطقة، كل واحد ينجم يركز، كان نقسموهم على 5 سنين، ثم 200,000 في السنة، معناها وحدة باش يقع التركيب نتاعها، كان نقسموهم على 1000، كل شركة تركب 200 منظومة في السنة. معناها حكاية فارغة 200 منظومة، لأنهم الوحدة سي دو بلوغ أند بلاي بالإنجليزية، ما فيش تركب، ما فيها حد شيء.
3: نعم، سهلة معناها التركيب.
4: يعني ينجم واحد يركز، فوالا، ينجم يركز في دار 4 منظومات في اليوم ولا 5.
3: نعم.
4: معناها هذا كله خممنا فيه، وقلنا كان ثم اقتراحات ولا آراء أخرى نناقشوها اليوم 1 أكتوبر، اليوم الأول باش نحكيوا عليها هذه في الاستهلاك الذاتي. عندي زميلي نائب رئيس الغرفة سي محمد السلامي، هو تو يقدم تفاصيل عن المشروع هذايا ويتاقى مناقشته بحضور الإعلام بالطبيعة، وبحضور الشركة لسوسيتي سيفيل.
3: نعم.
4: والمسؤولين على الوكالة، مسؤولين على ستيك وعلى الإدارة،
3: الأطراف اللي ما نعم في علاقة بهذا المقترح،
4: الأطراف المتدخلة كلها. نعم. تكون حاضرة. أنا حبيت نفسر اللي هذه غانيون غانيون، الدولة باش تنحي الدعم وباش تربح، لكن الدعم هذاك اللي كنت تعطي فيه باش يتعوض بالطاقة الشمسية ويخلص في 5 سنوات.
3: نعم، هذا يدخل معناه في في أهداف المشروع سي علي اللي منها العدالة الاجتماعية لإدماج العائلات الضعيفة ومحدودة الدخل في منظومة الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الانتقال الطاقي بشكل مباشر إلى جانب أهداف أخرى سي علي لهذا المقترح منها هذه تخفيف العبء عن الدولة.
4: ما تخفيف العبء أو سي على الدولة وعلى المواطن يجب يساهم كما تقول في المسيرة الخضراء هذه الانرجي فيرت وكل شيء، والمواطن ما كانش ينجم يستثمر في الـ في الـ في الوحدة هذه 2000 دينار غالي عليه، كنا خليه يتمتع بها. وعندنا الآليات كما قلت لك للتمويل نتاعها، وثم حتى فيها أخرى راهو ما ثماش كان الفئة هذه الاجتماعية، ثم فيها أخرى اقتصادية تقريب فيها 800,000 ولا قريب المليون مواطن اللي تستهلك من 1100 كيلوواتور في السنة ل 1800، معناه اللي يستهلك 150-160 كيلوواتور هذوما في الشهر، حتى هما مش يشملهم برنامج آخر اللي موجود تو تشرف عليه وكالة التحكم في الطاقة اللي هو عنده دعم كبير. كيف كيف بداية هذية مشروع نموذجي يشمل 60,000 عائلة، مش يقع التعميم نتاعهم. معناه حبيت نقول اللي ما سيناش المواطن ذو الدخل الضعيف ولا المتوسط الكل مش تشملهم منظومة الفئة الأولانية الاجتماعية هذه دعم 100%، والفئة الأخرى يوصل الدعم حتى 80%. دونك بقى شريحة أخرى اللي تستهلك أكثر من 1800 كيلوواتور الشهر اللي فيها البرنامج الشمسي اللي تقريبا عنده أكثر من 10 سنوات بدأ كلا في الإنجاز نتاعه، ركزنا أكثر من 200,000 منظومة، واللي فيه هذية منظومة دعم تقريب 500 دينار لكل منظومة، وفيها مثلا فيها كريدي يخلص عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز على مدة 7 سنوات، والمواطن كان شفت يخلص تقريب في الفاتورة 150 دينار. معناها البرنامج بتاع الشمسي شمل جميع شرائح المجتمع.
3: نعم نعم. باش نختموا

0: اللي تري رونتابل واللي
1: نظام
0: تري سوسيابل وعنده كما تقول انت ان امباكت
2: نعم
0: على البيئه اللي مش يكون معناها شيء كبير. هذا
2: نعم
0: الكل
2: نعم
0: مش يوفر لنا ما قدرته 400 ولا 500 ميجا في قوه مركزه.
2: نعم
0: 500
2: واضح.
0: ميجا معناها محطه توليد كهرباء تاع السياج العاديه اللي تمشي بالغاز.
2: نعم مشكور جدا سي علي كنزاري، الخبير الأول في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية، شكرا لك على كل هذه المعطيات وهذه التفاصيل المتعلقة بمقترح الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية في تونس. نذكر به، هذا المقترح يقضي بتمكين 1 مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. تحياتي لك سي علي وإلى اللقاء، ما زلنا مواصلين المشوار في المشهد اليوم.
3: عين على الأحداث.
2: في عين على الأحداث من الجهوي والوطني إلى الأخبار العالمية وإطلال على آخر المستجدات العالمية، سعيدة باستقبال الأستاذ خالد كرونة المحلل السياسي حاضر معنا في هذا العدد. تحياتي ليك أستاذ خالد.
4: أهلا وسهلا، تحياتنا ليك ولكافة مستمعاتك ومستمعيك والفريق العام معك.
2: شكرا ليك. إذن سي خالد، اليوم في ملفاتنا العالمية باش نتناولوا فرضية العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تمسك إيران بالمسار الدبلوماسي لإيجاد حل لصراعها المتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل أنه اليوم مازال المجال مفتوح للحديث عن المسار الدبلوماسي، يعني مسار المفاوضات لحل هذا الصراع؟
4: يعني هو أولا في كل النزاعات التي تحصل في العالم لابد أن تكون بعض الأعمال العسكرية، لابد أن يحصل نوع من التفاوض به يتم إنهاء النزاع، وهذا أمر معلوم منه. ولكن بالنسبة إلى المثال الحال، نحن رأينا يعني حلقات مختلفة من هذا الحوار والتفاوض والاتفاق وإمضاء اتفاق ثم النكوص عنه ثم التراجع. الآن المعطيات التفاوضية ترتبط بالأوضاع في الميدان. جميع الذين يتبعون الوضع يعرفون أن الولايات المتحدة صعدت من حصارها البحري على إيران، وأقرت في النهاية حصارا جويا أيضا على إيران. النتيجة أنهم كانوا يتوقعون أن إيران يمكن أن ترضخ لهذا الابتزاز، ولهذا الذي في الحقيقة ينبغي أن نقول أن الشعب الإيراني يدفع ثمنا قاسيا نتيجة للضغوط، وهو ثمن له علاقة بمعيشة الناس، وله علاقة بالتضخم، وله علاقة بالأسعار، وله علاقة يعني بتجميد التنمية في البلد. وفاتورة الحرب ليست فاتورة سهلة، ليست أمرا هينا، ولكن إيران لحد الآن تظهر قدرة على الصمود، في حين نرى أن الأمريكي مضغوط بموعد تجديد انتخابات التجديد المصري في نوفمبر، ومضغوط بانفجار الأسعار في الولايات المتحدة، أسعار الطاقة، لأنه المواطن الأمريكي يشهد يعني ارتفاع جنوني للديزل. شركات الطيران الأمريكية أصبحت تشتري الكيروزان بثمن زاد حوالي 95 إلى 96% من ثمنه الأصلي. يعني هناك ضغوط متزايدة أيضا داخل المؤسسات الأمريكية في الاقتصاد الأمريكي. ورأينا منذ أيام قليلة بطبيعة الحال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورأينا الوفد الإيراني الذي كان حاضرا هناك. الرئيس الإيراني عاد إلى بلاده، ولكن ما يقال الآن أن الوفد الذي كان حاضرا في واشنطن لا يزال هناك حتى بعد غد، حتى يوم الأربعاء، في محاولة بالاستعانة بالمفاوضين الباكستانيين وخاصة بالمفاوضين القطريين الذين يبدو أنهم نشيطون ويلعبون، يحاولون لعب دور يعني تقريب وجهات النظر والبحث عن مخرج لهذا النزاع. وما زال هذا الأمر بطبيعة الحال قيد الحرب الإعلامية، لأننا عندما نسمع ترامب من الذي يصرح به كأن الحرب ستستأنف غدا. ولكن ينبغي أن ننبه الناس لأن ما يقال في الإعلام ليس ما يقال في الكواليس. في الكواليس الأمريكان هم أصحاب المصلحة الأكبر في أن يصلوا إلى حل، لأن هذا سيجنبهم مزيد يعني اهتراء صورتهم أمام العالم،

0: ومزيد ارتخاء قبضتهم على المنطقة، لأنه ميدانيا اتضح أمام الناس جميعا أن السلاح الأمريكي لا يستطيع أن يحسم المعركة، وأن إيران لن تسقط، وأن نظامها لن يسقط، وأن السلاح الباليستي سيظل سلاح إيراني، ولن يتم تفكيك هذه القدرات. بل إن حتى الحديث عن التجارب عن القدرات النووية والمشروع النووي الإيراني خف الآن من الإعلام، وأصبحت القضية كأنها كلها قضية هرمز وقضية إعادة تسيير التجارة في المضيق من دون التحكم الإيراني.
1: نعم نعم
0: على أي حال، نحن سمعنا الشروط الإيرانية وهي شروط معلنة، وسمع الناس جميعا يمكن أن نلخصها
1: يمكن أي نتحدث عليها الشروط هذه أي؟
0: لأن الإيرانيين يشترطونها أولا حتى لا يتكرر الأمر كما حصل عندما أمضوا يعني تلك الاتفاقية التي سقطت في الماء. اشترطوا أولا قبل رفع الحصار، قبل رفع الحصار على هرمز، أن يرفع الحصار الاقتصادي على إيران، واشترطوا أن يتم الإفراج عن الأصول المالية، واشترطوا بعنوان غامض قليلا تنفيذ التعهدات السابقة. ما هي في حقيقة أمر التعهدات السابقة؟ يعني إيقاف الحرب على لبنان وإيقاف الحرب على اليمن. من هنا الشروط الإيرانية هي شروط في الحقيقة إذا تمكنت إيران من فرضها هي شروط ستغير بقدر ما وبقدر كبير من التوازنات في العالم، لأن إيقاف الحرب في لبنان يعني فرض تراجع الصهاينة وإيقاف عملياتهم العسكرية بجنوب لبنان وتحطم مشروعهم في السيطرة عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المهم هو أن الإفراج عن الأصول الإيرانية وهي أصول بمليارات الدولارات يعني عمليا أنه بإمكان الاقتصاد الإيراني أن يستعيد عافيته بسرعة.
1: نعم.
0: الأمر أيضا يمكن أن يغير في واقع الناس. يعني باختصار تسألتني عن المسار التفاوضي، من جهة المسار التفاوضي حتمي ولكنه في ذات الوقت متعثر. نضيف لهذا معلومة مهمة، أن الوفد الإيراني قبل أن يذهب إلى واشنطن، وهذا الوفد كما قلت ما زال عناصر كثيرة وأعضاء كثيرون منهم لحد الآن في واشنطن، كان سبق ذلك المرشد العام للثورة يعني مجتبى خامنئي بلقاء دام حسب ما تقول بعض الأخبار وبعض التقارير الصحفية، لقاء دام 10 ساعات بينه وبين الرئيس بلشكيان قبل أن يذهب إلى واشنطن. بما يعني أن هناك في الجهة الإيرانية هناك تصور كامل لإدارة هذه المعركة الدبلوماسية مثل ما هو استمرار للمعركة العسكرية التي في الحقيقة لم تتوقف، لأن الأعمال العسكرية لم تتوقف. ومنذ يومين فقط رأينا الإيرانيين وقد استطاعوا مرة أخرى والمرة الثانية أن يسحبوا غواصة غير مأهولة من مضيق هرمز، وهي من الغواصات التي تعتبر فخر الصناعة العسكرية الأمريكية.
1: نعم.
0: من جهة ثالثة بالنسبة للأمريكي، الحصار البحري قد يكون كيف سأقول يعني فعالا بقدر ما بالنسبة على الإيرانيين، ولكن كلفته أيضا عالية، لأن الجمهوريين الذين بدأوا ينزعجون من رئيسهم ترامب أصبحوا يتحدثون عالمية عن كلفة تصل إلى 45 مليار دولار كلفة استمرار الحصار الأمريكي البحري على إيران. يعني نحن في وضعية كما شرحنا في لقاء سابق، وضعية عن أصابع، من يستطيع أن يصمد أكثر وأن يتحمل الضغوط أكثر. هناك ضغوطات على إيران وهناك ضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
0: وهناك تاريخ اسمه انتخابات تجديد النصف بالنسبة لترامب والجمهورية. نعم
1: نعم. نرجع للحديث عن دور الوسطاء والأطراف اللي عندها دور في هذا الملف أستاذ خالد. هل الأطراف اللي معنا تتحرك حاليا لإيجاد حل وإلى تقريب يعني وجهات النظر للتوصل إلى حل، نتحدث عن هذه الأطراف، هل هي قادرة اليوم أنها توصل إلى حل باتجاه الحل التفاوضي، معناها الحل السلمي؟
0: الأطراف المتدخلة أو هؤلاء الوسطاء لديهم مصلحة في أن ينتهي هذا النزاع في المنطقة. يعني قطر بطبيعة الحال لديها مصالح أولا اقتصادية، ولديها شراكات في مجال الغاز المسال مع إيران، وكل البلدان الحقيقة كل بلدان الخليج البلدان العربية ليس من مصلحتها استمرار احتقان الأجواء والحصود العسكرية والطائرات العسكرية وهذا التوتر في المنطقة. هناك مصلحة عامة في انتهاء هذا الصراع، ولكن بأي ثمن. بطبيعة الحال القطريون وحتى الباكستانيون لديهم مصلحة في أن يروا منطقتهم وقد عاد إليها الهدوء، ولكن الطرفان الرئيسيان في الصراع يعني الولايات المتحدة والصهاينة من جهة وإيران من جهة ثانية، كل منهما يعني كل من الطرفين يحاول أن يفرض الشروط التي يراها مناسبة له في تسويق سياسته الداخلية. وهذا الأمر يرتبط بقدرة على الانفاق الآن الأمريكي، يعرف أن قدراته التسليحية في مواصلة الحرب غير ممكنة، هذه أسطورة يعني الأمريكان لا يستطيعون الآن العودة إلى الحرب، وكأنهم فشلوا الآن لا يستطيعون الاستمرار في القتال ولا يستطيعون الوصول إلى سلام، يعني هم في ورطة في مأزق. الإيرانيون يبدون وكأنهم في وضع أفضل نسبيا، لديهم ضغوطات اقتصادية كبيرة ولديهم يعني حصار بحري وحصار جوي وحصار إعلامي وضخ في كل فضائيات العالم ضدهم، ولكنهم مع ذلك يظهرون حالة من الوحدة الوطنية وقدرة على استيعاب هذه الضربة وعلى الاستمرار في فرض شروطهم بعد أن استطاعوا أن يستفيدوا من صورة أمريكا المهتزة عندما أمضت معهم وأمضى الرئيس ترامب شخصيا على مذكرة التفاهم قبل أشهر ولكنه لم يلتزم بها. نعم. يعني كأن هذا منح الإيرانيين رصيدا معنويا يقدمونه لجمهورهم ويقدمونه لأبناء شعبهم، مما يدل على أنهم كانوا يريدون الوصول إلى سلام وكانوا أمضوا هذه الاتفاقية وكانوا مستعدين لتنفيذها، ولكن الطرف الآخر هو الذي تراجع عنها وتخلى عنها. من هنا اكتسبت إيران أسبقية نسبية في التفاوض، وأسبقية تجعلها تمنحها مصداقية أكثر، وتمنح حتى الوسطاء قدرة على محاولة فرض الأمر على الأمريكان، لأن الأمريكان متورطون في هذا الأمر، واتضح بالكاشف أنهم عجزوا عن ترويض الصهاينة ولم يستطيعوا أن يفرضوا نقطة الملف اللبناني في الاتفاق، وهي النقطة التي أفسدت في الحقيقة الأمر تنفيذ الاتفاق في ذلك الوقت.
1: نعم أستاذ خالد، يعني مع هذا المسار البحث عن مسار تفاوضي يعني يمكن ينهي هذه الأزمة وهذا الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يعود الحديث طبعا عن نقطة مهمة هي متعلقة بمضيق هرمز، أنه دائما نجد أنه الوضع يعني فيما يتعلق بمضيق هرمز كأنه هو نقطة الضغط، يعني تبقى دائما هي نقطة الضغط لدى إيران في كل المسارات التفاوضية، يعني دائما حاضرة مسألة مضيق هرمز ووضعية الملاحة في هذا المضيق، لأننا نعرف الدور الحيوي لهذا المضيق.
0: يعني نحن في منطقة الآن فيها ممران مائيان مهمان، مضيق هرمز وباب
1: المندب.
0: الوضع الحالي جعل أن إيران وحلفائها في المنطقة يستفيدون من هذا الواقع السياسي، واتضح بعد وهو الأهم اتضح أن الموقف الإيراني قوي لدرجة ما، لأنه من وجهة نظر القانون الدولي لا يمكن محاسبة إيران، لأن مضيق هرمز هو مضيق لا يدخل ضمن المياه الدولية، لا يعتبر من المياه الدولية في القانون الدولي، ولا يمكن وليس هناك صيغة معينة، وليس هناك يعني فتوى بين الظفرين قانونية يمكن أن يقدمها الأمريكي لتدخله. هذا المضيق تتحكم به دولتان هما سلطنة عمان وإيران، واستطاعت إيران أن تستبق الأمر بحيث أمضت اتفاقا مع سلطنة عمان بالأحرف الأولى حول تسيير التجارة في مضيق هرمز، بل إنه كما رأينا منذ أكثر من أسبوع الآن كانت سلطنة عمان قد دعت إلى اجتماع تحضره كل دول الخليج، وكان يفترض أن يجري في مسقط، ووافقت في البداية دول الخليج على الحضور، وكانت الغاية هي الوصول إلى اتفاق إقليمي حول مضيق هرمز. يبدو أن الأمريكان ضغطوا على البحرين في ذلك الوقت، وضغطوا حتى على السعودية، فتم تأجيل أو ترحيل هذا الاجتماع إلى موعد لاحق، في حين أنه كان يمثل بالنسبة للأمريكان فرصة، لأنه لو أنه تم اتفاق بين هذه الدول مع إيران ومع سلطنة عمان وكافة دول الخليج الذي بمناسبة هم سبعوا حتى العراق إلى ذلك الاجتماع، كان يمكن للأمريكان أن يستفيدوا وأن يقولوا أن هذا الاتفاق الإقليمي ما دام محل إجماع فيما بينهم يمكن أن نقبله وتزول مسألة هرمز من قضية الصراع، ولكن الأمريكي يريد أن يتهرب من هذا الموضوع، لأن لب القضية في أولا في لبنان وثانيا في اليمن، وما زال الأمريكي ليس قادرا على وليس من مصلحته أن يوقف العدوان على لبنان، وليس من مصلحة السعودي أن يوقف عدوانه على اليمن، فالملفات كلها متداخلة، وينبغي أن يحصل حل شائن في المنطقة، والأمريكي ليس جاهزا لهذا الحل، وحتى إذا وافق على جانب أو كان هذا أحد الجوانب مناسبا له فهو لا يناسب حلفائه، ومن هنا ما زلنا في مازق، وقد يطول هذا المازق.
1: نعم.
0: ينبغي أن ننتظر حلا سريعا يعني يحصل بعد أيام قليلة.
1: نقطة أخرى أستاذ خالد، يعني الصين في الصورة يعني في هذه الأزمة، خلينا نحكو على زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل أنه هذه الزيارة تفتح المجال أنه الصين يكون لها دور في حل هذا الصراع؟
0: الصين لا تريد أن تتدخل بشكل مباشر، حتى إن كانت مصالحها مرتبطة ارتباطا شديدا بالمشكلة الإيرانية. زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت لا ننسى أنها كانت بعد زيارة ترامب في ماي الماضي إلى إلى إلى بكين. زيارة الرئيس الصيني مرتبطة بقضايا ربما ذات طابع أبعد، مرتبطة خاصة بمسائل تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأن هذا الأمر بدأ الآن يحدث ثورة جديدة وينشئ سباق تسلح جديد في العالم ويغير معادلات جيوسياسية. يعني لأن يمكن أن نفترض، وهذا سيظهر خلال بضع سنوات أو حتى أقل ربما خلال أشهر، أن فكرة القوة العسكرية المستندة إلى قواعد عائمة، يعني إلى حاملات طائرات باتت من الماضي، أن فكرة القواعد العسكرية الثابتة باتت من الماضي، أن القدرة الصاروخية المواجهة الآن بالذكاء الاصطناعي التي تفوق فيها الصينيون والإيرانيون وحلفائهم، انشأت الآن وضعا جديدا ورؤية جديدة للتسلح ورؤية جديدة لموازين القوى العسكرية في العالم. هذا من بين النقاط الأساسية التي نوقشت ونوقش معها بطبيعة الحال مسألة الإعفاءات الجمركية. لأن هناك كان هناك اتفاق، والاتفاق ينتهي مفعوله بعد أسابيع قليلة، وأظن أن الصيني ذهب ليبحث عن تمديد هذه الهدنة التجارية بين الطرفين وتمديد الاتفاق المؤقت القائم، وإلا فإن الصيني سوف يجد نفسه في مأزق والأمريكي في مأزق. وأظن أن هذه هي كانت الغاية، وهو ما يفسر الاستقبال الاستثنائي الذي حظي به الرئيس الصيني في الولايات المتحدة. ليس من عادات الرئيس الأمريكي أن يذهب إلى مدرج الطائرة لاستقبال ضيوفه، ولا أن يعزف النشيد الرسمي على السجاد الأحمر في المطار. هذا كله حصل هذه المرة بشكل استثنائي مع الرئيس الصيني، بما يعني أن هناك إقرارا واعترافا من الأمريكي بأن دور الصين بات غير الدور الذي كانت تلعبه خلال السنوات الماضية، وبأنها صارت لاعبا رئيسيا في العالم، وعلى الأمريكي أن يحسب حسابا لإدارة علاقة بها، خاصة أنها من وجهة نظر ترامب ومن وجهة نظر الجمهوريين ومن وجهة نظر الاقتصاديين الأمريكيين، العدو الأكبر والخصم الأكبر في العالم بالنسبة إليهم هو الصين، لأن القوة الاقتصادية الصاعدة الآن هي الصين، وهي الذي يهدد، وهي العدو بين الظفرين الذي يهدد يعني الهيمنة الأمريكية في العالم. وقد رأينا بعد في مناطق كثيرة من العالم أن قبضة الأمريكي ارتخت، وأن الأمريكي رغم ما زال يملك قوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة سياسية وقوة إعلامية، ولكنه مع ذلك قد بدأ طريق الانحدار، وبدأت ملامح عالم جديد تتشكل، وهذه نقطة مزعجة جدا بالنسبة للأمريكان، ويحاولون أن يتفادوا السقوط المدوي والسقوط الحر، ويحاولون التشبث بمنزلة تحفظ لهم تاريخهم، ومن خاصة من خلال الاحتفاظ بالدولار كعملة أساسية للمبادلات. فهو الأمر الذي بدأ يخرج من أيديهم ومن منظومة سويفت التي أقاموها بإقامة علاقات أخرى بين الدول، تبادل بالعملات المحلية وإنشاء يعني أسواق مالية مختلفة. هذا رأيناه مع الصين، رأيناه مع روسيا، رأيناه مع إيران، رأيناه مع مجموعة دول البريكس. يعني نحن في عالم يغلي الآن كالمرجل، ويحاول فيه كل جهة أو كل طرف أن يثبت أقدامه على أرض صلبة جديدة وضمن مقاييس جديدة. يعني ما يجري الآن في العالم يمكن أن نلخصها بكلمة، هي أجواء تشبه الأجواء التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي أنتجت ما يسمونه نظاما دوليا استمرت أو سارت عليه البشرية بحلوه ومره خلال عقود ماضية. الآن هناك نظام آخر بصدد النشوء وملامحه ما زالت لم تكتمل، لكن هذا النظام هو نظام ينهي الهيمنة الأمريكية وينشئ قطبا جديدا مهما وقويا. وربما دولنا نحن عليها أن تستفيد من هذه اللحظة التاريخية، ليس لتخرج من جلباب الهيمنة الأمريكية وتدخل في جلباب الهيمنة الصينية، بل تستفيد من هذه اللحظة لكي تنشئ جزء من قدراتها السيادية والتبنية الاقتصادية
1: وعلاقات أخرى. أستاذ خالد، يعني فما على نعم تغيير حتى في نوعية العلاقات اللي تربطها بقية العالم دول العالم،
0: يمكنها أن تنوع شراكات بحيث تتجه إلى في هذه اللحظة التي تتهاوى فيها العولمة الاقتصادية أو دخلت أزمتها التي سوف تنهيها، وهذا أمر يعني يكاد يكون محل إجماع كل الباحثين وكل الخبراء. هذا الفراغ الذي سيحدث سيملأه نظام عالمي جديد، علينا أن نعرف كيف نتموقع فيه وكيف نجد لأنفسنا مكان تحت الشمس في بلداننا التي ما زالت أخرى، وحتى لقارتنا لإفريقيا التي ما زالت مصدر الثروات ولكنها تعيش مؤشرات الفقر ومؤشرات الأمية ومؤشرات التعاسة كلها. يعني هذا كله من هذه يعني كيف سأسميها أوجاع ولادة نظام عالمي جديد.
1: نعم، مشكور جدا الأستاذ خالد كرونة المحلل السياسي، تحياتي ليك، شكرا لك على مشاركتك معنا في برنامج المشهد اليوم. نجدد شكري لزميلتي ماجد عمارة اللي كانت حاضرة معنا في بداية الحصة في عين على الجهات، وسي علي الكنزاري خبير أول في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية. جد شكري زميلي نزار الرويسي اللي رافقني تقنيا، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، وكانت معاكم اليوم ثريا بن محمد في برنامج المشهد اليوم. إلى اللقاء.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن لحبك وفائي ورهان العمر.

0: وين كنت؟ إذا قفص معاك المراية تغني، أنت اللي تعزف وأنت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي البداية إليكم أبرز عناوينها. وحدة جاهزة الصنع للصحة الأساسية تدخل حيز الاستغلال بالمستشفى الجهوي بمدينة المتلوي من ولاية قفصة في انتظار وصول تجهيزات جديدة. المندوبية الجهوية للسياحة بولاية أوزر تواصل استعداداتها لإنجاح الموسم السياحي الشتوي بتعهد البنية الأساسية وبرمجة التظاهرات الثقافية. توافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا تجوب غدا مختلف ولايات الجمهورية للحيلولة دون انتشار المخدرات. وفي العالم، وزير الدفاع في حكومة كوريا الجنوبية يهدد باتخاذ إجراءات مناسبة إذا ثبت تورط كوريا الشمالية في تفجير ألغام بالمنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين شطري شبه الجزيرة. تفاصيل النشر. تم اليوم بالمستشفى الجهوي بمدينة المتلوي من ولاية قفصة تدشين وحدة جاهزة الصنع للصحة الأساسية لاستغلالها في تقديم 3 عيادات طبية في الأسبوع، كما ينتظر أن تتعزز الخدمات الصحية بهذا المستشفى خلال الأيام القليلة القادمة بأربعة أسرة للإنعاش. خالد جديد مدير المستشفى الجهوي بالمتلوي وتفاصيل هذا الخبر.
4: على بركة الله اليوم تدشين وحدة جهاز الصنع والمتمثلة في مركز الصحة بالمتلوي، والمركز هذا يعمل 3 عيادات أسبوعية اللي هي يوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الجمعة، انتظار استكمال بقية الأشغال والمتمثلة في نوتير المستوصف، وإن شاء الله نعمل بروشان ونعمل توسعة حكم المستوصف هذا، معناها يستقطب برشا وافدين وتصل إلى 70-80 مريض في العيادة، معناها يعمل أكثر من 200 عيادة أسبوعيا. بالنسبة للمستشفى الجهوي بالمتلوي، عندنا موافقة على 4 أسرة إنعاش إن شاء الله، وتم القرار في الكرياسيون بتاع القسم هذا، انتظار لمن الجموع الداخل باش نحاولوا نسرعوا نعملوا 4 أسرة و4 فروشات إن شاء الله داخل المستشفى، وهذا كله في إطار توجهات وزارة الصحة العمومية لتقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطن.
2: نبقى في ولاية قفصة، ولكن في موضوع آخر، يسير نسق تزويد السوق بشكل عادي بخصوص عدد من المنتجات الفلاحية وكذلك منتجات الصيد البحري، ما عدا تسجيل نقص في مادة الطماطم أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار هذه المادة. وقد أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة سامي المرشاوي أن الجهود متواصلة لتجاوز هذا النقص عبر عمليات المراقبة التي تهدف أيضا إلى تحديد سعر مرجعي لمادة الطماطم.
5: فيما يخص وضعية التزويد بمنتجات الفلاحة والصيد البحري، فإن عمليات التزويد أنا متواصلة بطريقة عادية باستثناء الطماطم اللي تعرفوا فيها إشكال معنا مستوى التزويد على مستوى الإنتاج، ما أدى إلى أن الكميات معنا متغطيش الحاجيات الضرورية وارتفاع في النسبة في الأسعار، وهذاك علاش قاعدين نخدموا على تجاوز الصعوبات معنا بالتنسيق مع المصالح المركزية على أساس نلقاو حل معنا في الطماطم ونعمل أسعار مرجعية معنا للحد من الارتفاع في الأسعار، إضافة إلى توفير كميات إضافية لتغطية الحاجيات والطلب المتوفر على مستوى أسواق الجملة وخاصة بقفصة. بالنسبة لبقية المواد، لأنها متوفرة خاصة مادة البطاطس، معناها تعرفوا فما ضخ كميات متاع المخزون الاستراتيجي التعديلي لمادة البطاطس، ومعناها تعرف موسم تقاطع الفصول معناها يفاجئ الخريف، على أساس هذاك يعني نعتمد على المخزون التعديلي متاع البطاطس بالتنسيق مع المجمع المشترك للخضر، هذا في نخص منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
2: من جهة أخرى، تم ضخ كميات هامة من مادة السكر على المستوى الوطني، كان نصيب ولاية قفصة منها 100,000 طن، مما يساهم في تعديل السوق. كما يسجل السوق خلال هذه الفترة نقصا واضحا في مادة الفارينة وتجري الجهود إلى تجاوزها. سامي المرشاوي المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة يوضح.
5: فيما يخص بقيه المواد الخاصه معنا ماده السكر والفرينه، فمعنا بالنسبه لماده السكر تعرفوا معنا بفرق الاجراءات اللي تم اتخاذها على المستوى المركزي، انه تم ضخ كميات هامه قدر حوالي 3 طن من مادة السكر على كامل التراب الجمهورية، وقد تم تخصيص معنا ما ينادى 100 طرناطة من السكر لفائدة ولاية قفصة. ونقبل هنا نطمن معنا أنه الكميات المتوفرة تلبي حاجيات لمدة أشهر على مستوى مركز ديوان توتي للتجارة، ويوميا قاعدين نضخوا في الكميات الضرورية إضافة للكميات الاستثنائية اللي ضخيناها على مستوى تجار الجملة. هذا السكر معنا الاستهلاك العالي اللي يلبي حاجيات المواطن، وقد التربية ما عندناش حتى إشكال في السكر، حتى كان فما أنا شوية اضطراب مي بالوقت معنا تجاوزناه، وإن شاء الله المتوفر بالكميات الضرورية ونلقاوه معنا موجود لدى التجار. فيما يتعلق بمادة الفرينة لاحظنا الحقيقة فما نقص مي، ماهوش معنا فقدان المادة، بالعكس المادة معنا تتوجد بكميات معنا تقول لي مثل بيت الحياة مي، وفي رمزيق عديد احنا نضخه كتبه على مستوى الفضاءات التجارية الكبرى او على مستوى تجار الجملة اللي من دورهم يعني يزودوا بها التجار. التفصيل فيها نوع من النقص، فيها شوية اضطراب، احنا اضطراب متجاوزين، وهذا بلوكم انا بعمليات المراقبة والمتابعة اليومية للكميات اللي هي نحبها توصل للمواطن مباشرة. بقية المواد الاخرى خاصة الفرين المدعم المخصص المخابز متوفرة والحمد لله، وتب الحاجيات ما عندناش حتى نقص لدى المخابز باستثناء معناها المخابز غير مصنفة اللي قاعدين نتعاملوا معاهم ونحاول ندخل مع المطاحن المنتصبة معناها كتسوى ولاية قفصة أو خارج الولاية، معناها لتوفير الكميات الضرورية للمخابز غير مصنفة شغلت الحاجيات ومعناها يمارسوا نشاطهم بكل شفافية.
2: أفاد المندوب الجهوي للسياحة بولاية وزر عادل الصبيطة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن الفترة الأخيرة شهدت جملة من التدخلات تحضيرا للموسم السياحي الشتوي بالجهة، وذلك خصوصا من خلال برامج التفقد السياحية التي نفذتها مصالح المندوبية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية المعنية والحماية المدنية والهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارة الجهوية للصحة. الزميلة نبيلة ناصر تستعرض مجمل المشاريع والتظاهرات المبرمجة في سياق هذه الورقة.
6: شملت حملات تفقد مؤسسات إيواء سياحي ومراكز تنشيط سياحي ومطاعم سياحية فضلاً عن زيارات معاينة للمسالك السياحية ومعاينة نقاط سوداء في المناطق المحيطة بالمواقع السياحية على غرار شبيكة وتمغزة وعنق الجمل والشط الجريد. وقد شهدت الجهة منذ شهر أوت الماضي تنفيذ عدد من المبادرات من المجتمع المدني لتنظيف المدن والواحات ومجاري الأودية في الواحات القديمة في مدينتي نفطة وتوزر، زيادة على تدخلات البلديات السياحية وهي توزر ونفطة وتمغزة، شملت العناية بالمحيط السياحي ورفع نسق تجميع النفايات والعناية بجمالية المناطق السياحية من خلال تركيز مجسمات أو العناية أكثر بالتشجير. ودعمت المندوبية الجهوية للسياحة هذه التدخلات بمتابعة المشاريع التي ينفذها صندوق حماية المناطق السياحية، ومن أبرزها مشروع تهيئة وصيانة موقع العنق جمل ضمن مرحلة أولى انتهت أشغالها منذ أشهر، وينتظر أن يتم في القسط الثاني المبرمج التدخل بشكل واسع في كامل الموقع عبر توسعة الوحدات الصحية وأحداث مربض للعربات بمختلف أنواعها وحماية الموقع من زحف الرمال وتهيئة محلات لفائدة التجار منتجات الصناعة التقليدية المنتصبين في المكان. ومن المنتظر أن يفتتح الموسم السياحي بالجريد بجملة من التظاهرات الثقافية والرياضية، وهي تظاهرات تستقطب عددا هاما من الزوار، أبرزها الدورة 10 لماراثون إلترا ميراج الجريد ورالي الشط والتظاهرة الدولية للمناطيد، إلى جانب المهرجانات الدولية التي تعيشها الجهة نهاية السنة مع برمجة تنظيم صالون السياحة الواحية والصحراوية في دورته الثانية. ويستأنف الخط الجوي الدولي توزر باريس نشاطه يوم 4 أكتوبر القادم، بما يساهم في حسن ربط الجهة، وهو ما يوفر للموسم السياحي الجديد حظوظا أكبر للنجاح، وكذلك تخطي عدد السياح الوافدين ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من الموسم الماضي.
2: يتواصل لو تتواصل بمركز التربية المختصة بقبلي إشكالية عدم توفر حافلة لتجميع الأطفال من هذه المؤسسة وإليها. ومن المفترض أن تستقبل هذه السنة المؤسسة قرابة 50 طفلا يتعذر في أحيان كثيرة تأمين الحضور الدائم لبعضهم جراء إشكالية النقل، هذا ما أكده مدير هذا المركز ببكر شلبي في تصريح لمراسلة الإذاعة من قبلي ماجدة عمار.
7: مركز التربية المختصة اللي يحتاج تخصصية هو مركز متأسس في 22 فيه في 1987، يضم سنين الأطفال المرسمين قرابة 47 طفل. صحيح الحضور موهوش دائم حكم غياب العمود الفقري لكل مراكز على مستوى الجمهورية، وهي الحافلة اللي هذين الإشكال نعانوا منها لنا بارشة، خاطر الحافلة اللي هي تقوم عملية تجميع الأطفال من وإلى المركز لنا تقريبا اسمها هنين قرابة أكثر من 17 عام نعانوا في الإشكال هذي، إشكالية الحافلات. وحتى كان موجودة حافلات معنا تعرضت الأعطاب، اللي سائل أن يسأل علاش ما تصلحتش الحافلات هذي، خاطر بحكم أن الدعم المادي لا يفي بالقيام بالأنشطة اليومية ومارسة حقوق الطفل اللي عاق. ثاني حاجة كان باش نوجهوا الدعم للإصلاحات، أن باش يمشي كله في الإصلاحات ونبقوا نفتقروا لحاجات أخرى، منها الأدوات المدرسية، منها اللمجة، منها الأكلة المدرسية، منها الصيانة، الكهرباء، الماء، الغاز، منها هذايا كل كنكة باش نفتقروا له. هنا هي إشكالية كإشكالية أي مركز موجود في كامل التراب الجمهورية، اللي هي نقص الدعم المادي اللي ساعات يحد من انك باش تعملي نشاط معناها كامل ولا متكامل. معناها كان توفر الدعم المادي تاكدوا ان الصغيرات هذونا باش تلقوا احسن تكوين واحسن انشطه وخدمات متعدده. احنا ان نسعى لهدفنا الاسمى والاكبر هو ادماج الطفل ذي الاعاقه في المجتمع، ادماج يكون سليم يعطيه شخصيته ويعطيه حقه في المجتمع ويعامل كانه انسان عادي، موش انسان مختلف ولا انسان معناها عنده نقص ولا عنده حاجه. ثاني حاجه عندنا في المؤسسه اللي احنا نصح عيوب الحركه، صح عيوب للنطق، نحاولوا صحوا الافراط في الحركه، صغار مش مندمجين، ان نخلقوا لهم جو ادماج. في نفس الوقت برنامج معنا موازي اللي هو نخدمه مع الادماج الجزئي، ان نقبل في الصغيرات انهم مندمجين جزئيا في المدارس او في المعاهد، جو معنا احنا كعمليه تكمل للبرنامج المدرسي اللي يلقوا فيه.
2: في أخبارنا الوطنية، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم غد 29 من سبتمبر قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. منصف بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة تحدث في وقت سابق للإذاعة الوطنية التونسية، نستمع.
8: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلقت من خلال المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. في الإطار ذي نحن تو في مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي. البرنامج هذا فيه عديد المحاور، فيه سلسلة من الومضات اللي يتم بثها تباعها، كذلك ثم سلسلة من الملفات والبرامج الإعلامية. أيضا عندنا جملة من الأنشطة والتظاهرات. في إطار الأنشطة والتظاهرات قامت وزارة الأسرة بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتنظيم قوافل صحية نفسية شعارها صحتك أولا. القوافل هذه باش تكون متزامنة في مختلف الولايات يوم غد إن شاء الله. الهدف من القوافل هذه نجم نلخصوه في كونه تعزيز وعي صغيراتنا بالآفة هذه، كذلك المراهقين والشباب وعموما الأسرة والعائلة التونسية. الهدف العام هو تحسيس الأسرة التونسية ودعم قدراتها باش تفهم شنو هو المخدرات، وخاصة باش يكون عندها يقين راسخ على أهمية الوقاية المبكرة، بمعنى أنه ما نستناوش حتى توصل لا قدر الله تزل القدم بواحد من عائلة ويجرب ولو لمرة واحدة مادة من مواد المؤثرة عقلية. من خلال بعض المؤشرات يفهموا بعض الأساليب اللي يتم بها استدراج صغيراتنا، لازم العائلة التونسية تعرف اللي يهم الجانب النفسي والجانب السلوكي اللي كيتغير في الطفل نتاعنا، راهو هذاك مؤشر لازم نركزوا فيه. القافلة هذه باش تكون فيها أنشطة توعوية توجيهية تحسيسية موجهة للعموم، وهذا فضاء يكون عام. من جهة أخرى باش تكون فما فضاءات خاصة عبارة على عيادات نتاع إصغاء ودعم نفسي للشباب والأسر على حد سواء. وبطبيعة الحال باش يكون فما فضاء مخصص يحترم السرية. بالتوازي مع الزوز فضاءات هذوما باش يكون عنا مجموعة من الأنشطة موجهة يأثرها نوادي الأطفال المتنقلة. النوادي هذه باش تستهدف صغيراتنا لرفع مستوى وعيهم وإدراكهم بالمخاطر متاع المخدرات.
2: في العالم وفي شبه الجزيرة الكورية، قال اليوم وزير الدفاع في حكومة كوريا الجنوبية بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وصفة بالمناسبة والجوهرية في حال تأكد أن الانفجار الذي وقع مؤخرا داخل المنطقة منزوعة السلاح ناجم عن ألغام أرضية زرعتها كوريا الشمالية. المصدر ذاته قال إنه من الصعب تحديد طبيعة اللغم بدقة، لكن بما أننا سنقوم بتحقيق ميداني سنوضح الأمر بشفافية للجمهور حالما تتضح التفاصيل. وفيما يتعلق بانتقادات المعارضة للحكومة بأنها تسعى للتقليل من شأن الحادث أو التستر عليها، قال وزير الدفاع إن الجيش لا ينوي التستر على أي شيء وسيتعامل مع الأمر بكل شفافية. وللإشارة، فقد أصيب مؤخرا جنديان من كوريا الجنوبية بجروح خطيرة في انفجار وقع جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، وشمل الحادث انفجارين منفصلين، ويشتبه في أن السبب هو ألغام أرضية زرعتها بيونغ يانغ. انتهت هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: وحدة جاهزة الصنع للصحة الأساسية تدخل حيز الاستغلال بالمستشفى الجهوي بمدينة المتلوي من ولاية قفصة في انتظار وصول تجهيزات جديدة. المندوبية الجهوية للسياحة بولاية طوزر تواصل استعداداتها لإنجاح الموسم السياحي الشتوي بتعهد البنية الأساسية وبرمجة التظاهرات الثقافية. قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا تجوب غدا مختلف ولايات الجمهورية للحيلولة دون انتشار المخدرات. عالميا، وزير الدفاع في حكومة كوريا الجنوبية يهدد باتخاذ إجراءات مناسبة إذا ثبت تورط كوريا الشمالية في تفجير ألغام بالمنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين شطري شبه الجزيرة. شكرا لكم مستمعينا الكرام لأنكم تابعتم هذه النشرة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: تبع الغرزة معرض الفنانة التشكيلية زهور زردي. التقرير الصحفي المتوج بجائزة شبكة أخبار المناخ الآن للصحفية راديا شرابي. إقامة فنية عمل مسرحي للممثلة أميمة محرزي في تظاهرة الخروج إلى المسرح. مسيكم بالخير اليوم الأربعاء السبعة على موجة إذاعة قفصة.
0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: ماجازين سبور.
3: أحبي الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكم جميعا وين ما يوصلكم بثنا على موجات إذاعة الجميع، إذاعة قفصة، في هذا الموعد الرياضي المتجدد مع ماجازين سبور، في تعويض استثنائي زميلي حيدر عون صديقكم بعد إذنكم طبعا رؤوف العياري بمعية فريق الكامل باش يرافقني تيلة نص ساعة في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. نزار رويسي في على أجهزة الكونسوليت، طاهر جبالي في الإخراج الفني، سامي حراثي من غرفة الهاتف لتأمين مكالمة هاتفية مع ضيف حصتنا باش يكون بعد حين زميلنا وصديقنا بناني معمري لتسليط الأضواء على الجلسة الانتخابية، عفوا الجلسة التقييمية للنجم المتلوي باش يكون معنا حاضر بعد حين الحاج البناني بالطبيعة باش يرافقنا في هذا الفضاء المباشر صديقنا وكذلك المحلل الفني سي جمال الحاجي. مرحبا سي جمال، اهلا وسهلا ومرحبا بك، بحذايا من كثر محبتي نسيت اسمه يعيشك. مرحبا. اذا معنا كذلك باش يكون حاضر سي علي حفيظ عضو الهيئه التسييريه المؤقته للقوافل، هذه ربما العناصر باش نتناولوها في ماجازين سبور بالطبيعه، والبدايه باش تكون مع منتخبنا الوطني لكره القدم اللي باش يخوض مساء اليوم تحديدا في 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي برادس بالطبيعة المباراة الثانية لحساب المجموعة الثامنة من تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2027 ضد المنتخب البوتسواني بالطبيعة باش نتحدث حول هذه المواجهة وما فيها بس مع سي جمال الكوتش جمال نرجع شوية ربما أبرز الملاحظات بخصوص أداء عناصرنا الوطنية في المباراة الأولى قبل ما نحكو ونركزوا على المباراة الليلة مع بوتسوانا. سي جمال مرحبا مجددا.
4: مرة أخرى وللسادة المستمعين، مباراة كنا تابعناها، مباراة الأولى اللي انتهت بهدف مقابل هدف أمام منتخب أوغندا. المنتخب التونسي رغم أنه كان سباق في التهديف ونجح منتخب معين شعباني باش يكون هو معناها السباق في التهديف، سجلنا الهدف لكن بعد لاحظنا شوية تراجع خاصة على المستوى الدفاعي، ونتذكر الناس كل معناها في الشوط الثاني صورة الهدف معناها كان هناك عديد المساحات الفارغة في خط الدفاع، ما صارتش تغطية من الظهير الأيسر للعب في المباراة هذيك، ونزلوا كانوا عندهم مهاجمين اختيرين برشا وسريعين المنتخب الأوغندي، وعلى الجهة اليسرى تاع المنتخب التونسي صارت البيركسيون صارت الاختراق وتمكنوا من تعديل النتيجة وقت اللي كان المنتخب التونسي سيراوف كان هجومي بامتياز. ربما معناها احنا معين الشعباني نعرفوه على مستوى النوادي يحبذ برشا اللعب الهجومي، يقلق برشا المنافسين بالضغط العالي متاعه والسرعة متاع المهاجمين اللي كانوا موجودين، لكن يمكن ما خممش برشا

0: معناه المشاركة
1: المونديال.
0: المونديال مشاركة سيئة مع الأسف، ما صارتش معناه برشا مباريات ودية، وحتى التشكيلة اللي اختارها معين شعباني فهم لاعبية لأول مرة يلعبوا مع بعضهم، خاصة اللاعبين الناشطين خارج حدود الوطن. ما شفناش نسق، إن شاء الله في مباراة بوتسوانا اليوم على الساعة 8 في ملعب حماد العقربي في رادس، إن شاء الله نشوفه أونتونت أكثر، ونشوفه معناها تنسيق أكثر ما بين الخطوط اللي في الحقيقة في المباراة الأولى كانوا في بعض ولا في جل ردهات المباراة كانوا متباعدين برشا. إن شاء الله اليوم حتى التشكيل المنتظر على حسب الأصداء اللي جاية من أجواء المنتخب التونسي يبدو أنه معين الشعباني قام مش يقوم تغييرات جذرية،
1: نعم.
0: وخمم برشا في الإطار هذا، وخاصة اللي فاي اللي صاروا في المباراة الأولى.
1: في الحقيقة زاد كيف كيف ما في بأس نافذة على المباراة المواجهة ما بين أوغندا وبوتسوانا اللي انتهت بالتعادل لهدفين المنتخب الليبي زوز زوز. أكيد راك تبعت شوية المقابلة هذيك باش تعرف حتى الإمكانيات نتاع المواجهة اليوم إن شاء الله. تمش ربما نقاط قوة أو نقاط ضعف بالإمكان يركز عليهم معين الشعباني أمام البوتسوان.
0: بالضبط، هو أكيد تفرج الإطار الفني عديد المرات في المباراة هذه، نعرف أن منتخب بوتسوان ضد منتخب الليبي وصل المنتصر هدفين مقابل صفر، معناها لأنه بوتنسيال معناها أوفنسيف كبير برشا على المستوى الهجومي، معناها عندهم لاعبين ممتازين سريعين، ذاك علاش اليوم ربما معين الشعباني خير حتى باش يلعب ثلاثة في المحور باش يأمن الخط الدفاعي، لأنه شايف منتخب بوتسواني محترم جدا على المستوى الهجومي، لكن ثم حتى على المستوى الدفاعي راهو سيراهوف كانوا واقفين لكن ما صبروش، المنتخب البوتسواني ما كملش المباراة بنفس البوتنسيال بنفس الصبر هذاك، دونك هذا عائق ذهني. هذاك علاش المباريات من النوع هذا تتلعب حتى لـ90 دقيقة، لأنه شفنا المنتخب الليبي عمل ريمونتادا في الدقائق الأخيرة، سجل هدفين معناها تقريبا في الوقت البديل، معناها وعد النتيجة مهم جدا، لأنه في بلادك وخاسر 2-0 على المنتخب الليبي معناها مش يأثر في الباركور في قادم مباريات، عدل وزاد مشيت معاه معناها النتيجة متاع تونس وأوغندا. على كل معناها باش نلخصوا، منتخب بوتسواني قوي جدا على مستوى سات الميدان على مستوى الهجوم، برونابل على مستوى الدفاع، لكن يلزم منتخب التونسي معناه يعرف كيفاش يتعامل، خاصة اللاعبين الشبان واللاعبين ما عندهمش خبرة كبيرة في المنتخب الوطني يعرفوا يتعاملوا، راه المباريات هذه يلزم فيها صبر، وتعرف تنجم تتحسم على هدف واحد سيراهو. دونك هذاك علاش نشوفوا الناس كل يهبطوا في التشكيلة المحتملة نظرا لقراءة معين شعباني، وحتى بعد الكونفيرونس دو بريس اللي عملها معين تكلم على عدة نقاط مش يصلحها، وهذا ما هيش هي نصف عثرة، خاطر أول مباراة للناخب مازال ما يمكن ما تعرفش برشا على المجموعة، إن شاء الله نشوف وجه مغاير للمنتخب ولما لا ننتصر ونتصدر الترتيب.
1: البوليميك اللي صارت خاصة على مستوى نقطة حراسة المرمى، تعتقد حسب اعتقادك باش يصير تغيير على مستوى حراسة المرمى ولا المحافظة على الطبيعة؟
0: هو بوليميك كبير سيراوف وبكل صراحة قطع النظر معنا على النوادي اليوم ما هوش وقت باش معنا نطيحوا قيمة الحارس هذا، كيما الحملة اللي تعرض لها مهيب الشامخ في كأس العالم، معنا اليوم التأثير متاع النوادي قاعد معنا يمس برشا في المنتخب الوطني. احنا خويا منتخب تونس يلزم ينتصر، هو مش يحافظ على اي من دحمان لانه معين الشعباني خذا قراره انه باش يكون الحارس الاول، رغم الأداء متاع أيمن دحمان معناها تقريب فرصة واحدة جات لأوغندا سجلوا منها، وكان حتى في البلاسمون نحكوا شوية فنين بعيد شوية على الكرة لأنه الكرة كانت كروازيه، هو كان في البوتو الأولى والكرة في البوتو الثاني، خبرة أيمن دحمان ما تخليش ياخذ أهداف في مثل هذه الوضعيات، لكن يبدو أنه معين الشعباني مش يحافظ على أيمن دحمان في الحراسة.
1: أحسن حاجة أنا شخصيا مانيش فني أما نحكوا معناها لوجيكمون لابد ينبغي المحافظة على حتى باش ما يدخلش الشك الحارس الأول للمنتخب التونسي حبينا ولا كرانا، حتى نضمنوا أكثر معناها حظوظ النجاح لمنتخبنا الوطني. أول حاجة انطلاقا من حراسة المرمى حتى للخط الهجوم إن شاء الله يكونوا في المستوى لاعبي الخط الهجوم ان شاء الله نشوفوا الاهداف ويدارك ربما نصف عثرة اللي صارت في المباراة الافتتاحية.

0: شاء الله حظ سعيد لعناصرنا الوطنية الليلة انطلاقا من 8 متاع الليل. بالطبيعة حبيت أذكر فقط ربما جانب تنظيمي بخصوص ألوان المنتخب الأزياء باش ينزل بالأزياء الحمراء في حين المنتخب البوتسواني بالألوان الزرقاء، لأن نعرف الجمهور الرياضي يتفائلوا برشا بالأزياء البيضاء. ممكن على كل باش يتم تغيير على مستوى الأزياء باش ينزلوا عناصرنا الوطنية بالأزياء الحمراء. مشكور سي جمال على هذه الفكرة بخصوص مواجهة منتخبنا الوطني الليلة أمام نظيره البوتسواني. إن شاء الله حظ سعيد لعناصرنا الوطنية. نرجع على المستوى المحلي، اليوم منذ لحظات تم إنهاء الأشغال الجلسة العامة التقييمية لنجم المتلوي. أكثر التفاصيل مع زميلنا الحاج البناني معانا على الطرف الثاني للهاتف. بناني أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا رؤوف، تحية ليك.
0: شن أحوالك؟
1: تحية المستمعين. الحمد لله
0: الحمد لله، صحة لاباس، في فورما، كونديسيون فيزيك على العال الحاج.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله يعيشك يا حاج. إذن وكبت اليوم الجلسة التقييمية لنجم متلوي، ربما أبرز الملاحظات اللي خرجت منها في عقاب هذه أشغال هذه الجلسة. تفضل. مرحبا.
1: فعلا اليوم انعقدت صباح هذا اليوم الجلسة العامة العادية والتقييمية لفريق النجم المتلوي تحت إشراف المندوبية الجهوية للسبب الرياضي بقصة، وحضور عدد كبير، ولا نجم نقول عدد محترم من الأحباء والمنخرطين. عاش اليوم ما كانوش كان المنخرطين حاضرين بركة، حتى الأحباء فتحوا لهم المجال اليوم للحضور والنقاش. كذلك حضر السيد محمد ماجي عضو مجلس النواب، وجاء في التقرير الأدبي اللي أتلاه الكاتب العام اليوم النتائج الإيجابية لصنف الأكابر رغم الظروف الصعيبة اللي مر بها الفريق، خاصة في تسوية وضعيات اللاعبين المالية طبعا، وهي الوضعية اللي خلت عدد كبير من اللاعبين يغادروا الفريق، يهربوا على الفريق ويقدموا قضايا في للجامعة. كذلك ذكر الوضعية المذرية للأصناف الشابة على مستوى التدريب وعلى مستوى حجرة الملابس وكذلك الأدواش، وطلبوا من البلدية التدخل. لهذا التنقلات كذلك كانت صعبة ياسر بالنسبة للاعبين، تروى ثلاثة أصناف يتنقلوا في حافلة واحدة. كما ذكر التقرير الأدبي العصب عصب الميدان اللي كان وضعيا مضرية كذلك، وتآكل كبير للملعب ما عادش ينجم يتحمل أكثر مما تحمل قبل، تسبب العصب في عديد من الإصابات اللاعبين صغار وكبار، مثلا من صنف الأكابر إلى صنف الشابة. كذلك طرقوا كذلك إلى الالتزامات ووضعية الشركة وشركة القصة اللي هي مثال مقيدة ويربطهم عقد معنوي وعقد أدبي وعقد قانوني مسجل في القبضة بين فريق الفرق الرياضية وخاصة فريق النجم المتلوي وشركة صفات قفصة، الشركة الأم والشركة الممولة الأولى لهذا الفريق. اثنان شاهدوها من ما دفعت في موسم 25-26 إلا 500 مليون، من مليار ونص.
0: معنا قدمت كان الثلث
1: وكان تعدوا التقرير المالي.
0: أي
1: التقرير المالي اليوم خلال الموسم نتاع 25-26 كان تلقت الجمعية جملة تمويلات بزوز مليار دوات و 489 مليون و 892 مليم، من ضمنها مبلغ 1,385,000,000 وهو بعنوان تفريط لاعبين مقابل جملة أعباء كبيرة. التفريط في اللاعبين هم نذكرهم اللاعب بوعسيدة، كذلك أحمد باية، واللاعب أبو بكر باء. رغم اللاعبية تم التفريط فيه مليار وثلاثمائة مليون و540 مليون.
0: واضح.
1: هذا جاء في التقرير المالي. كذلك ثم أعباء للفريق، مثل المصرف نتاعها كانت 2,873,427,000، هذا بما فيها خلاص ديون راجعة إلى ما قبل الموسم الحالي. واختم الموسم الرياضي هذا برصيد سيولة دون 1,000 دينار. تلخيص نعم.
0: لا لا، معناها ملاحظة، معناها الخزينة أقل من مليون، معناها المصروف اليومي معناها بتاع الجمعية، نشاطها، تغطية نشاطها اليومي أقل من مليون، معناها نقطة استفهام صراحة. الله ربي يعاونهم والله بصراحة، معناها ربي يعطيهم بالجهد عناصر الهيئة المديرة لنجم متلوي على هذه معناها مجابهة هذه الصعوبات، وعرفوا كيفاش يواجهوها بكل اقتدار ويوصلوا الفريق يبقى دائما في إلى شاطئ النجاة بإذن الله. إن شاء الله نجم متلوي يعتبر والفريق الحامل أمال أحباء الجهة كاملة، جهة الجنوب الغربي، إن شاء الله الأمال هذه تبقى دائما معناها في المستوى، إن شاء الله التطلعات متاع الأحباء، ونشاهدوا نجم المتلوي يواصل هذه المسيرة رغم الصعوبات المالية. حاجة والله برافو لكل أعضاء الهيئة المديرة لنجم المتلوي. حبيت بقت بعملية حسابية بسيطة، قديش تقديرات العجز المالي بناني؟
1: العجز المالي قدر ب 383,535,000، هذا العجز المالي.
0: ان شاء الله في انتظار، ان شاء الله في انتظار معناها تتحرك السواكن اكثر، وان شاء الله المسؤولية شركة فوسفات قفصة نعرفوا ثم صعوبات تواجهها هي في حد ذاتها الشركة، لكن رغم ذلك معناها انتظارات كبيرة، وفي اطار تفتحها على محيطها الخارجي اكيد ان شاء الله، وفي اطار ما تسمى بالميزانية الاجتماعية معروفة هذه متاع شركة فوسفات قفصة منذ عشرات السنين، ان شاء الله يتم تمكين الرديف وبقية فرق الجهة بمستحقاتها واللي هي تعهدات قامت بها شركة فوسفات قفصة. النجم متلوي، هلال رديف في الرابطة الثانية، قوف القفصة في الرابطة الثانية، وبقية فرق بقية الأقسام. بناني ما نعرفش عندكش ملاحظة أخيرة بخصوص الجلسة التقييمية لنجم متلوي
1: اليوم؟ انحصر النقاش الأغلبية بتاعه حول التقرير المالي، وخاصة حول ميزانية ومنح شركة فوسفات قفصة. نعرف فريق تمر بصعوبات كبيرة، ولكن الملاحظ هو لولا تفريط في 3 لاعبين اللي كانت هي لي
0: تقريب مليار ونص، مليار و300 معناها صحيح،
1: مليار و300 هذيك اللي صارت الجمعية، اللي كانت الجمعية توقف وفي شطر الطريق نجم نقول.
0: يعطيك الصحة حاج بناني زميلنا بناني على هذه المداخلة وفكرة حول فعاليات وأشغال جلسة التقييمية لنجم المتلوي. إلى اللقاء إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة بناني. إلى اللقاء.
1: شكرا وإلى اللقاء.
0: شكرا لك. إذا نرجع للاستوديو ونرجع لسي علي حفيظ ضيفنا اليوم، نحاول في ما تبقى من عمر هذه الحصة. سي علي حفيظ عضو الهيئة التسييرية لقواف القفصة، باش ناخذ فكرة حول البداية بتاع العمل اللي تقوم به هذه العناصر الإدارة الجديدة للقوافل، أكيد أمامها تحديات كبيرة، إن شاء الله يحالفهم النجاح والمرور معناها، ونجنبوا ربما المواقف الصعبة اللي عاشتها قوافل القفصة في المواسم الأخيرة. سي علي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: شكرا مرحبا بك على الاستضافة، وبارك الله فيك، شرف لي وجودي تواجدي في إذاعة قفصة.
0: شكرا. إذا فكرة، ولو أنه حتى ولو أن البداية كانت حتى الجمهور كان معناها راضي على رغم الأداء ورغم الهزيمة، شي نعرفوا الظروف الصعبة اللي تعاني منها قوافل قفصة، إن شاء الله أكيد مجهوداتكم باش تكلل بالنجاح وإخراج الفريق من المواقف الصعبة إن شاء الله، في نكون معناها تكون قوافل قفصة في مراتب أخرى وتحقق أمال أحباه
2: إن شاء الله. قبل ما نبدأ الساعة لازم تحية شكر واحترام كبيرة برشا للجمهور قوافي القفصة، على خاطر نوصل اللي هو حضر بكثافة عددية كبيرة، وبصراحة لينا مدة طويلة برشا مريناش الجمهور بتلك الكثافة والحماس هذاك والتشجيع المتواصل كامل ردهات المقابل. واللي يثلج صدر أكثر ويفرح أكثر إن رغم النتيجة ورغم مرارة النتيجة كان الجمهور يعني فرحان بالفريق وباللاعبين الواعدين، وعارفهم عاشوا ظروف صعيبة برشا وصفق للاعبين وحتى للفريق المنافس، وباركنا له الكل. وإن شاء الله في القادم المقابلات والجولات تكون النتائج تتحسن تباعا.
0: هو بربي سعني والله، هي الملاحظة يعطيكم الصحة، معناها ملاحظة إيجابية يعطيكم الصحة، نحييكم على البادرة اللي قمتوا بها تمكين جانب من أنصار مستقبل القصرين، حضروا شدوا أزر فريقهم. كيف كيفك الصورة حلوة برشا لجمعة رئيسي الفريقين وبعض أعضاء الهيئتين المديرتين للفريقين قوافي القفصة ومستقبل القصرين في وسط الجمهور، وكان معناها كانت صورة حلوة حلوة حلوة برشا، خاصة تصفيق الجمهور وكملها الجمهور، معناها للاعبي القوافل وكذلك لاعبي الفريق.
2: هي الرياضة أخلاق أو لا تكون، يعني هذا المبدأ نورمال، وإن شاء الله نلقوا المعاملة بالمثل، على خاطر احنا يعني احترمناهم وقدرناهم وباركنا لهم كي ربحوا، وإن شاء الله نأملوا وبش يصير إن شاء الله.
0: يظل أعباء كبيرة خاصة الجانب المادي، حبيت ربما يكون سكوب على إذاعة قفصة، قديش معناها وصلتوا معناها صرف معناها من أموال خلال هذه الفترة الوجيزة؟ نعرف برشا تعهدات خلاص اللاعبين، مستحقات اللاعبين اللي سالوا من قبل، كيف كيف زاد الانجاجمون نتاع الجمعية مع الرابطة مع الجامعة، كيف كيف زاد نتاع الجانب نتاع التأمينات؟
2: شوف سيروف، احنا تو تقريبا عمر التسيير نتاعنا تقريبا أسبوع. يعني لفنتايا صدر القرار تاع السيد الوالي بتولي الهيئة التسييرية، يعني في ظرف أسبوع رقم يعني وقت قياسي جدا، وصدقني العمل اللي عملناه احنا يعني تقريبا ما يضاعف أشهر تم الخدمة، خاطر ولينا نخدمه نص الليل
0: كورس كونتر لامونتر، يعني زادة ما تنساش زادة الانجاجمون.
2: نعطيك حاجة، اللي إجازات اللاعبين حضرت نهار السبت العشي، يعني فما ونحب نشكر زادة فما من أحباء القوافل اللي عايشين في تونس اللي عبلوا مجهود كبير إنهم تلقوا الوثائق وسهروا مع على يعني وتعبوا وبعثوهم ووصلوا نهار السبت، يعني فما مجهود كبير
0: كنذكر والله مع الشكر معناها الأسماء هذية معناها
2: لازم نشكره.
0: شكون معناها من
2: والله أنا نعرف اسم لكن ما نجمش نسميه لأني زوز الأسماء الأخرين ما نعرفهمش، إن شاء الله في قادم المناسبات نسموهم ونعطوهم حقهم، على خاطر فريمو تعبوا معنا برشا.
0: أنا اللي مثبت معناها فادي الدالي عنصر من العناصر هذه اللي قدمت معناها أعمال جليلة في الفترة،
2: هم ثلاثة أو أربعة مشكورين. لا فما شكون يعني اتصل وفما شكون هز وفما شكون جاب وفما يعني
0: كل واحد قام بالرول،
2: كل واحد قام بمجهود ونشكرهم. أنا ما نحبش نذكر أسماء لأني ما نستحضرهمش وما نجمش نذكر اسم والأخرين، لا خلي في مناسبات أخرى نجبدوهم الكل، يعني
0: نحيوهم الكل،
2: نحيوهم وبركة
0: المجهودات اللي قاموا بها. أكيد انتظارات كبيرة من الجمهور الرياضي على مستوى النتائج، توا خلطتوا على اللي خلطتوا عليه معناها وباش تنقذوا ما يتم انقاذه، شنو حسب المراحل اللي انتم والاولويات اللي حطيتوها تو مبدئين في الفتره هذه، شنو هي الاولويه اللي
2: هو تو نعطي بسطه بركة على خاطر بدهم يسمعوا فينا ولونا الوقت ضيق ان شاء الله في مناسبات اخرى. الهيئه من اللي تكونت عملنا اجتماع يعني جوست في نفس النهار تاع الواح، كان الهدف منه زوز حاجات، توزيع المهام ويعني تشخيص وتحليل الوضع الوضع
0: دياغنوستيك
2: وصارت كيما غدو بالضبط، يعني الباساسيون وفي نفس النهار بشوف يعني رانا ما فهمش راحة
0: بلا
2: هوادة في نفس الوقت قمنا بزيارة الميدانية للمركب الرياضي مش نحضروا التحذيرات واحد منها مصافحة أولى اللاعبين وطمنتهم وتحفيزهم. والدليل على حسن نية الهيئة يعني اجتمعنا باللاعبين الكل فهمتني فرادة
0: رسالة طمأنة معناها للاعبين
2: كل واحد شنو مستحقاته واحد كل شيء باش وهاو احنا شنو نجمو نعملو شنو يعني فما تفاوض صار مع اللاعبين الكل بدون استثناء و يعني فما مجهود كبير بصراحة فهمتني
0: ما كنتم بعض الأموال معناها البعض من مستحقاتهم
2: شوف خلينا نقولك حاسي روف أنا اليوم باش نكون صادق وباش نكون عندي مصداقية نهار أخرك يسمعوني ما نجمش نحكي بأرقام تعرفش علاش لأن احنا التو ما زلنا ما تحصلناش على التقرير المالي يعني التو ما نعرفوش حتى حجم الديون قداش الناس كل تسمع واحد يقول مليار واحد سامية واحد ثمانية ما نعرفوش احنا
0: بالضبط
2: وقت ناخذوا التقرير المالي نعرفوا حجم الديون نعرفوا شكون يسالنا
0: وبالتالي تعرفوا وضعية
2: نعرفوا وضع كل شيء وتوا يعني تقريبا نعملوا في مجهود مسفر فهمت كيفاش ولا والحمد لله ان على الاقل عدينا الاسبوع الاول نقول انا نشوف هكا ما نعرفش ونشوف راي الجمهور اللي فرحان بالخدمه نتاعنا وان شاء الله النتائج تتبع ان شاء الله
0: ان شاء الله فيما تبقى من عمر الحصه كلمه ربما وثم رساله تحب توجهها للجمهور الرياضي
2: انا نوعد الجمهور برك الساعه قبل كل شيء راهو الهيئه نتاعكم راهي ممتازه برش وانا كان لي الشرف بصراحه اني جيت مع مجموعه من الكفاءات ومن الناس اللي يعني بالحق مسؤولين وجديين ياسر في الخدمه ونشكرهم ونحييهم المنبر هذا وكان لي شرف اللي نوعد به اللي رانا لن ندخر جهد في ان نعمل المستحيل في الفتره الوجيزه هذه ورانا على الاقل ايقاف النزيف والتعامل مع الماضي يعني بالتدرج
0: إن شاء الله أكيد ثم مراحل كل مرة معناها حسب أهمية المرحلة والأولويات في الحقيقة إن شاء الله كل مرحلة معناها تكلل مجهوداتكم بالنجاح إن شاء الله في الأخير معناها الهدف واحد هو إنقاذ الجمعية للمآل اللي وصلته في الحقيقة اللي كانت معناها وضعية مزرية لعدة عوامل مش ما نتهموش حتى بشر ما نتهموش حتى إنسان لا مسؤول لا ظروف اجتمعت على فريق
2: ننسوا احنا بالنسبه لنا احنا مركزين على الحاضر
0: صحيح
2: الماضي احنا كي ناخذوا التقرير نتعاملوا معاه على اساس هذاك كله وثائق
0: استناد للحقائق والوضعيه
2: اللي لكن بالنسبه لنا احنا ما نجبدوش حتى حاجه مركزين على خدمتنا وكهو هذاك اللي يلزمنا نعمله
0: يعطيك الصحه سي علي شرفتنا اليوم في الاستوديو في ماجازين سبور على موجة اذاعه قفصه هكا نوصل نهايه هذا الفضاء تحيه لكل مستمعينا اللي تابعونا في ماجازين سبور بتبيع كل الزملاء نزار رويسي طاهر الجبالي سامي حراتي من غرفه الهاتف امنت لنا مكالمه هاتفيه مع ضيف حصتنا زميلنا وصديقنا الحاج البناني من وراء الميكروفون صديقكم بعد انكم طبعا رؤوف العياري عاشت الرياضه على موجات اذاعه قفصه الى اللقاء سلامه
3: إشهار
4: يلي تحبونا يلي
3: هز سلامي لجبال الثلج وعرباطة للقصبة واد البي تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار مبهاها قبصة في المنار إشهار وين ما كن إذا قفصة معاك الأمطار المسجلة وتأثيرها على موسم التمور والزيتون والزراعات والأشجار المثمرة ضيوف خبراء فلاحة اليوم في برنامج مع الفلاح من 3 إلى 4 على موجة إذاعة قفصة
5: إذاعة قفصة مرايا تتكلم
6: تمام الثانية ظهرا الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: المندوب الجهوي للسياحة بولاية توزر عادل سميطة يقول إن الفترة الأخيرة شهدت جملة من التدخلات تحضيرا للموسم السياحي الشتوي في الجهة، وذلك خصوصا من خلال برامج التفقد السياحية التي نفذتها مصالح المندوبية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية إلى جانب الإدارة الجهوية للصحة بتوزر. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنصرية يفيد أنه بعد انتهاء أجل الطعونة المتعلقة بانتخابات سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر والمحددة بثلاثة أيام، سيتم في صورة أصبحت النتائج نهائية نشر القرارات بالمقر المركزي للهيئة وبموقعها وبمقر الهيئة الفرعية بتوزر وكذلك بالرائد الرسمي، ومن ثم أعلام المجلس المعني بالأمر بفقدان الصفة بالنسبة لهذا النائب. وأضاف أنه سيتم المرور بعد استيفاء هذه الإجراءات إلى تنظيم انتخابات جزئية في ظرف ثلاثة أشهر، وذلك بعد صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئاسة الجمهورية. عدد من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم من معتدي منزل بوزيان يواصلون مسيرتهم على الأقدام باتجاه تونس العاصمة بعد أن خرجوا أمس في حركة رمزية للمطالبة بتفعيل القانون الخاص بانتدابهما. المبادلات التجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية خلال السنة الماضية تتجاوز عتبة 1.1 مليار دينار لتبلغ 1.144 مليار دينار مقابل 964 مليون دينار سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة تقارب 18.6% وفق إحصائية المركز النهوض بالصادرات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الإعلامية و7 خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصاد والتصرف، ليبلغ عدد الإجمالي للخطط 90 خطة. أخيرا وفي العالم، وزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير يقوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك ويصرح من داخل حرمه بأن الكيان الصهيوني في طريقه إلى النصر المطلق على حد زعمه. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
8: سلامتك سلامتك.
9: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. الحفظ السليم للحوم ضروري للمحافظة على جودتها وتجنب التسممات الغذائية. شنية شروط حفظ اللحوم وقديش تنجم تبقى في التجميد؟
10: تم طريقتين تخلينا نحفظ اللحوم بطريقة تضمن جودته وسلامته. الطريقة الأولى هي التبريد، واللي تهدف للمحافظة على سلامة اللحم لفترة ما تتجاوزش 4 أيام، وهنا ننصح باش يكون التبريد مباشرة بعد شريانه، ما تفوتش درجة الحرارة داخل الثلاجة 4 درجات، الرصف اللحم داخل الثلاجة بطريقة تسمح باش يدور الهواء، ويتحط اللحم اللي باش يبقى مدة أطول في المكان لبرد في الثلاجة. والطريقة الثانية هي التجميد، واللي تهدف للمحافظة على اللحم لفترة أطول توصل حتى 6 أسابيع، وهنا ننصح باختيار اللحوم الباهية والفرشكة والمتأكدين من سلامتها. ويستحسن يتقسم اللحم حسب الكمية المستهلكة يوميا باش يذوب فيسع كيف نخرجوه من بيت الثلج. والتجميد يكون في بيت الثلج في درجة حرارية ما تقلش على 18 درجة، ولابد من التأكد من ذوبان اللحم المجمد قبل ما نطيبوه، وراه ما يمكنش باش نرجعوا اللحم اللي ذاب للتجميد من جديد. والتجميد يكون في بيت الثلج في درجة حرارية ما تقلش على 18 درجة تحت الصفر، ولابد من التأكد من ذوبان اللحم المجمد قبل ما نطيبوه، وراه ما يمكنش باش نرجعوا اللحم اللي ذاب للتجميد من جديد.
9: وبالتالي التخزين الجيد يحافظ على النكهة والجودة ويحمي أفراد الأسرة. مع تحيات وسيلة الغولة.
8: سلامتك سلامتك.

عايشوا معنا الفم 6 دقائق بعد الساعتين. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفص سبعة من زمان باش نعدوها مع أجمل الألحان وأحلى الإيقاعات. خليكم معنا برونشي وكل عادة. تعطونا رأيكم في مقترحاتنا لليوم عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك.

19 دقيقة عفوا بعد الساعتين، نرجع لكم من جديد. كنا في الاستماع للأغنية فيفير أون باز وتعني العيش بسلام للمغني والشاعر الشيلي فيكتور جارة. الأغنية هذه كانت خرجت رسميا لأول مرة في عام 1971، كتبها الفنان فيدو اللي هو فيكتور جارة، واكتبها حتى يتضامن مع الشعب الفيتنامي ضد التدخل العسكري الأمريكي في وقت خلال حرب الفيتنام. مازلنا مواصلين معاكم المشوار، ومازال عنا برشا مختارات غنائية نحاولوا في عيش الفن، نعيش كل الفن بكل اللغات وبكل الألماط الموسيقية وبكل التراث والثقافات. نستنى زادة تعليقاتكم حول المسألة دي، هل عندكم أنماط موسيقية معينة تحبوا تسمعوها أكثر من الأخرى، وإلا تحبوا أنكم تعيشوا عبر الموسيقى العالمية؟ برشا أذواق.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيشوا معنا الفن. وفي التوب 5 للأغاني العربية اليوم شفنا أنه الساحة الفنية العربية فيها مجموعة من الأغاني اللي حققت الأرقام القياسية في نسب الاستماع وزادت كيف المشاهدة عبر منصات الرقمية، وتنوع كبير الحقيقة للصدارة على كل باش ناخذوا الأكثر استماعا والترند حاليا 2026 نلقوا تباعا شيرين عبد الوهاب اللي كنا نسمع فيها من بكري ما زالت تتربع على عرش المنصات أكثر من 136 مليون مشاهدة في غضون أشهر قليلة من إطلاقها. بحبك وموتسوبيتشي سان ليفانت هيفا وهبي عمل مشترك حقق انتشار واسع وصدر قوائم البوب العربي البديل والحديث اشهدي الدنيا.

ناس عجرة متلاقي تفاعل ضخم فور صدور الأغاني وتحصد الملايين من المشاهدات في أسابيعها الأولى، ثم مساكرة سان ليفانت ومحمد عسيف دويتو يتجاوز سقف 23 مليون مشاهدة في شهر واحد فقط. هذوما الخمس الأغاني الأكثر استماعا وترند حاليا 2026. ما زلنا مواصلين معكم المشوار حتى 3، خليكم معنا بخونش.

entre nous, هذه شيما بجيت وسلبينا 48 دقيقة بعد ساعتين بعد ما تنيكم التوب 5 أغاني عربية. نمشوا للتوب 5 أغاني غربية, والبداية في المرتبة الخامسة مع تيم إمبالا and جيني دراغولا. المرتبة الرابعة أريانا جراندي, أريانا جرانديز نيو هيت في المرتبة الرابعة. المرتبة الثالثة صعود مستمر بين باينا وقفزة الأسبوع هذا للمركز الثالث في الترتيب العالمي في البيلبورد نيوز. ستيلا ليفتي بوستون مستقرة بقوة في المركز الثاني عالميا ومحقة ملايين الاستماعات اليومية في البيلبورد نيوز. أما المرتبة الأولى المركز الأول رسميا مرة أخرى الإيلا لانجلي تشوزن تكساس, ما زالت محطمة الرقم القياسي التاريخي بأكثر من 23 أسبوع في الصدارة.

إن شاء الله تكون عجبتكم مختاراتنا الغنائية اليوم. مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، مشكورين على الكلمة المزيانة. وانتم زادة اللي تسمعوا فينا عبر تير إذاعة قفصة، ولا تسمعوا فينا زادة كيف كيف عبر رابط الانترنت، مشكورين. كالعادة المواد يتجدد معكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة، وإن شاء الله تكون مختاراتنا الغنائية لليوم عجبتكم. وقال لكم مش نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

إشهار. بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر في

0: إشهار.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثالثة بعد ظهر، أهلا بالجميع في الاستماع. في موجز الأخبار، تتواصل بمركز التربية المختصة بقبيل إشكالية عدم توفر حافلة لتجميع الأطفال من وإلى المؤسسة التي من المفترض أن تستقبل خلال هذه السنة 47 طفل تعذر عليهم، في حين كثير التأمين الحضور الدائم لبعضهم جراء إشكالية النقل وفق ما أكده مدير المركز الإذاعي. وصل اليوم عدد من المعطلين العامين من طالت بطالتهم من معتمدية منزل بوزيان إلى مدينة بوزيد بعد أن خرجوا في مسيرة على الأقدام منذ يوم أمس في اتجاه تونس العاصمة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 والشروع في انتداب الدفعة الأولى منهم قبل موفى السنة الجارية. تنظم عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية والشركاء الاقتصاديون يوم غد يوما عالمي للتعريف بفرص التمويل المتاحة للشركات التونسية، على رأسها خط الائتمان الإيطالي بقيمة تفوق 180 مليون دينار إلى جانب برنامج التنمية المستدامة، وتستهدف التظاهر أصحاب المؤسسات التونسية والمستثمرين والخبراء المحاسبين. تجاوزت المبادلات التجارية بين تونس والسعودية خلال السنة الماضية عتبت 1.1 مليار دينار لتبلغ نحو 1.14 مليار دينار مقابل 960 مليون دينار سنة 2024، ما خلق نموا بنسبة تقارب 18.6%. في العالم، اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال بموازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى الأربعاء القادم بسبب ما يسمى بالأعياد اليهودية. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن طهران باتت تمتلك قدرات عسكرية وقوة ردع كبيرة بالتزامن مع تواتر الأنباء على إمكانية استناف الولايات المتحدة للمواجهة العسكرية في ظل تعطل المسار التفاوضي. نهاية هذا الموعد الإخباري للساعة الثالثة، نلتقي من جديد.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: ملفات، مشاغل وتحديات، من الاثنين للخميس، من الثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية، إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مع الفلاح.

خمسة دقائق بعد ثلاثة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر مع الفلاح كما تعودت كل بداية أسبوع في الوقيت هذه بالتحديدا من الثلاثة حتى الأربعة. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، بالتوفيق ليكم، سيسر واحكم الناس اللي موجودة في الطريق، إن شاء الله تنيتكم زينة، إن شاء الله توصلوا كل مشاويركم سلمين أمنين يا ربي، وتكونوا حاضرين معنا طبعا للاستمتاع وللإفادة أيضا. إذن تحياتنا لكل فلاحتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا، مرحبا بكم الكل، إن شاء الله بقينا معكم حتى للأربعة مع ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا بعد شوية في الأستوديو باش نتعرفوا على الموضوع تفاصيل مع الحوار والنقاش مع ضيوفنا الكرام. تحيات كامل الفريق، وسيلة من أمام الميكروفون، صدقي على جهاز الكونسوليات، طاهر في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، سامية في غرفة الهاتف.

0: مع الفلاح.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نسلموا على كل فلاحتنا اللي التحقوا بينا توا. بطبيعة إن شاء الله بقينا معكم حتى للأربعة، تابعونا زادة على صفحة رسمية لإذاعة جسد، تشوفوا الاستوديو كامل مع ضيوفنا طبعا اللي يجونا من مختلف الجهات، طبعا نحكي على ولاية جفصة. إذن ولاية جفصة كنت أذكروا معنا الأسبوع الفارط، حكينا على تساقطات المطرية بولاية قبل، وكان حاضرين معنا زادة فلاحة ومسؤولين. اليوم حبينا هكا نحكوا على جهة جفصة لأنه كانت محل اهتمام كبير برشا في الفترة الأخيرة مع الأمطار الأخيرة اللي تسجلت وما زالت باش تتسجل إن شاء الله في الأيامات الجاية، لأنه هذي ربما الأخبار المحينة من المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا نقولوا ديما ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع ان شاء الله في مختلف الجهات. اذا كما ذكرت الامطار الاخيره في جهه جفصه كانت محل اهتمام كبير برشا لدى فلاحتنا، خاصه انها تمثل عامل مهم في دعم الموسم الفلاحي، سواء الحبوب سواء الزيتين سواء اللوحات ومختلف الاشجار المثمره والخضروات وغيرها. كما نعرف ولايه جفصه هي ولايه فلاحيه بامتياز، خاصه في بعض الجهات ونذكرهم بعد شوية. أهمية الأمطار هذه ما تتقاسش كم بالكميات المسجلة، وإنما أيضا بتوزعها وتوقيتها ومدى استفادة الأراضي والموارد المائية منها، إلى جانب تأثيرها على التربة والمحاصيل والأشجار. فشنية كيفش كانت كميات الأمطار المسجلة بمختلف مناطق الولاية، كيفش كانت انعكاساتها خاصة على القطاع الفلاحي، هل تنجم التساقطات المطرية هذية والمسجلة في الفترة الأخيرة تعطي دفع كبير برشا للموسم الحالي وتساهم في تحسين وضعية معناها القطاع الفلاحي بصفة عامة؟ كل الأسئلة هذية أجوبتها مع ضيوفنا اللي حاضرين بحضنا في الأستوديو. باش نبدأ على إيدي اليمين كالعادة، سي منصف سالم، أهلا وسهلا فلاح، نورتنا، أهلا وسهلا.
2: شكرا أختي وسيلة، وتحية ليك وتحية لكل مستمع جفصة، وإن شاء الله مبروك على إذاعة جفصة الاستوديو والخامات
1: منورة
2: والخامات الجديدة دي شيء ممتاز جدا، وهذا معناها يزيدنا كان تواصل واستفادة للفلاح، باش على الأقل نلقوا راحتنا هكا ونتحدثوا برياحية، وإن شاء الله التساقطات والأمطار وكي نقولوا فلاحة نقولوا ماء.
1: هذا هو سي محمد البخاري، خبير دولي في المجال الفلاحي ومستشار فلاحي، أهلا وسهلا سي محمد.
3: شكرا، يعطيك صحة،
1: نورتنا،
3: يعطيك صحة على كل. أنا فرحان اللي بعد غيبة شوية رجعت بحذاكم، وكما قال الأخ صحيح معناها
1: استديو جديد،
3: حاجة جديدة اللي هي تشرفنا في الإذاعة، يعطيكم صحة، مجهود تشكر عليه.
1: شفت على خاطرك هكا باش نعملك ببليستي مجان الإرشاد الفلاحي عند السادة المستمعين يسمعوه الستة غير داجين بصوصي محمد البخاري.
3: شفت
1: مرحبا بك سيل هدي ضو، أهلا وسهلا، نورتنا، فلاح من العقيلة،
4: ربي ينورك، ربي يحفظك إن شاء الله، شرفتونا على كل حال وربي ينوركم، وهذا دور الإذاعة ونحبوا الإذاعة ديما تكون كهيك.
1: مرحبا بك، أنت أول مرة تجي بحذانا
4: للإذاعة،
1: وإن شاء الله مش آخر مرة،
4: وإن شاء الله تكون مش آخر مرة، وإن شاء الله نقدموا اللي يفيد واللي ينفع.
1: أكيد أكيد،
4: معناها وربي يجازيكم خير وربي.
1: مرحبا، تنورنا تنورنا سي الهادي. سي علي الفريقي هو عضو وممثل عن الاتحاد الجهوي للفلاحين بقفصة، مرحبا سي علي.
5: مرحبا.
1: عندك مدة حتى انت علينا؟
5: اي عندي مدة حتى انا، مرحبا بك وبارك الله فيك على الاستضافة، ونوجه تحية لكل فلاح ونهنوه بالمطر، وإن شاء الله ربي معناها خزائنه ملأة، إن شاء الله يزيدنا ربي من خير،
1: إن شاء الله يا رب.
5: ومبروك عليكم الاستديو كما قالوا الأخوان، لاحظوا الناس كل لاحظوا معناها،
1: لاحظتوا الكل الباب جديد،
5: شوفي معناها شوفي راهي فما قاعدة، ما فماش سامحيني معناها استغناسيون، ما فماش الواحد ياما وبيان يل ايفولو ويتطور ولا يرجع لتالي، ان شاء الله احنا متقدمين، ان شاء الله بلادنا الكل
1: احنا ديما نقدم،
5: ان شاء الله بلادنا الكل على شكلت هالتحسن هذا، ان شاء الله تتحسن في كل القطاعات.
1: هات ندخلوا في موضوعنا بطبيعة. في البداية باش نبدو مع الخبير بطبيعة حتى ناخذوا ربما بعض المعطيات المتعلقة بالتساقطات المطرية المسجلة في المدة الأخيرة بجهة قفصة وتوزيحها خاصة على جهاتنا سي محمد.
3: شكرا. بالنسبة للتساقطات احنا بلغتنا الفلاح بالنسبة للأمطار خلينا من كلمة تساقطات نتكلم بلغة فلاحتنا.
1: ممكن نقولوا تساقطات فيها البرد وفيها الأمطار
3: بالضبط.
1: اي وهما الزوز وهم معناها تسجلت في قفصة.
3: بالنسبة نبدأ بالأمطار. الأمطار أول حاجة الساعة هي الساعة نسبركوا بها ونهنوا فلاحتنا بالغيث النافع اللي جانا في أوائل الخريف واللي هو عنده فوائد كبيره.
1: نعم.
3: اول حاجه عندنا ساعه تاثير ربما غير مباشر نجم نسموه غير مباشر على الفلاحه نتاعنا اللي هو تغذيه المائده المائيه. قتل عنده تاثير كبير.
1: اي
3: عندنا عده موائد في الجهه نتاعنا مائده ماليه اللي هي تتغذى بسهوله وخاصه اللي فما اشغال تشكر صراحه فما وقعت اشغال كبيره في السنوات العشريات الاخيره.
1: أي.
3: في ربما التحكم في مياه السيلان من كانت الأودية مش تمشي
1: بأحداث منشآت وبأحداث طوابق
3: حتى منشآت صغيرة فك الجبال وعلى الأودية كل خاصة الجسور الحجارية ولا
1: والترابية
3: لأن فما أشغال عامة تقوم بها بطبيعة الحال الإدارة.
1: نعم.
3: مش تكون على مستوى الأودية مجاري المياه بصفة عامة حتى أودية صغيرة ويقوم بك الجسور الحجرية ذيك اللي ذيك ما تخليش الماء أول حاجة يمشي مثلا للشطوط واللي يمشي يعمل فيضانات في المدن يولي يقع معناها الفريناج متاعه يقع حبسه وهكاك يهبط للمائدة المائية ويغذي المائدة المائية. وعندنا زاد أشغال أخرى كبيرة يقوم بها الفلاح اللي هي كالتوابي على مستوى المساحات الكبيرة خاصة بالنسبة للزيتين والزراعات الكبرى وهذيك زاد عندها تأثير إيجابي لأنه مش تخزن المياه في كالتوابي هذيك في المليل كل جهة يسموها ويقع تغذية المائدة المائية. وعندنا ظاهرة أخرى اللي أنا خاصة في جهة السد اللي وهي المصاطب اللي يقوموا بها في على الجبال ونشوف انت فما زيتين في الجبل.
1: أي.
3: هي طريقه كيفاش الري تاعها هذيك تقع بك السدود الحجريه اللي يعملوهم هما يبدو في صوره مصارف ويبدا الماء يمشي حتى سيلان صغير ويتعدى من مصرف لمصرف وتلقاهم معناها اللي هما يتحكموا في مياه منذ القدم وفما اشغال كبيره قاعدين يقوموا فيها الفلاح نتاعنا على المستوى ذاك. اذا فما اشغال سواء مستوى الاداره ولا مستوى الفلاح نتاعنا اللي هي مش تساهم في استغلال الكمية هذيك الجينة وما يتمشيش هباء وربما في بعض الأحيان تكون
1: وهذا اللي صار سي محمد في جهتنا مع الأمطار الأخيرة.
3: عندنا ما شاء الله عندنا أشغال قامت سواء على مستوى الفلاحين أو مستوى الإدارة فما أشغال بصراحة تشكر.
1: هذا هو
3: مازال مطلوب من الإدارة ماذا بينا
1: طبعا مازال باش نحكوا على طلباتنا. أي باش نحكوا على طلباتنا
3: الموجود زاد نثمنوه ثم حاجات باهي وقعت.
1: هذا هو
3: هذه بصفة نسموه صفة غير مباشرة. بقى زاد عندنا صفة مباشرة هو على الزراعات نتاعنا والغراسات.
1: اي باش نشوف هات نسمعوا فلاحتنا زاده كيفاش استبشروا بالامطار وتحديدا وين بالضبط كانت اكثر. سي منصف
2: شكرا. هي
1: قفصة شمالية
2: طبيعي.
1: اي
2: طبيعي نحكي على قفصة شمالية ونحكي على مختلف المعتمدات اللي قد يكون شفتها بالعين المجردة.
1: أي.
2: في الـ في الـ في السقوط التساقطات ولا حتى البحيرات الصغيرة ولا توابي صغيرة اللي يعملها الفلاح حتى هو في حماية الزيتون بتاعه ولا غيره كي مثلا في بالخير مشينا معرفة بالخير نلقوا فلاحة معناها قاعدة معناها تستغل في التساقطات هذه
1: في الجريان هذايا
2: وين يعطي ربي معناها تلقى الزيتون كله برغم أنه يبسوا وتعدى هذا حكاية أخرى باش نجوها من بعد على تدخل الإدارة إلا أنه كي يعطي ربي رو يعطي ربي بخيره وترجع الأشجار للنمو ترجع تعطي ثمارها. نقولوا التساقطات نقولوا الغيث النافع نقولوا العام بداية العام هو أحسن كي يعطي ربي يعطي ربي خيره في أول العام معناها بداية الخريف بداية تحضير الفلاح نفسيا والفلاح وقت الخريف ديما يراعي للفوق يراعي للسماء يشوف الصحب معناه يتبع هكا معناه الهام عند ربي هكا
1: معناه اذا جاء الخريف ممكن العام
2: يبقى يبقى يحاوز في السحاب الفوق ثمش ما يعطي ربي المطر والحمد لله نحمد ربي ان اعطانا الغيث النافع في اول الخريف اول الموسم وهكا الفلاح
1: الفلاح
2: القفصه الشماليه القفصه الشماليه كمعتمديه بالخير زاد كيف اللوكتار فيها حوض المنجمي زاد لمضيل ام العرايس معناها المتلوي رديف معناها فيها حتى أودية شرايين أودية معناها حتى ثم حتى اللي الله يرحمه هزت الأودية واللي هي الأودية اللي نقولوا راه يلزم الحماية ويلزم على الأقل برشا تدخلات على مستوى التجهيز وعلى مستوى الفلاحة يلزم حماية للمواطن وحماية لك الثروة اللي هي قاعدة تمشي وتمشي حتى للأبحار وتمشي غيره نستغلوها كمورد مائي للفلاح باش يستغلوا وكمائدة مائية لتستغل منه لأن في شح مائي وشفنا الصيف اش تعدى وشفنا العطش اللي وصلوا على مستوى جهتنا الحمد لله نقوله الحمد لله والفلاح مستبشر خير والحمد لله الفلاح والسجرة مستبشرين حتى السجرة راهي عندها دور أني تتنعوش وفعلا راهو تمشي للزيتون وفلاح كل يعرفوا أنه زيتون نهار اللي تصبت عليه النو ترجع له متغد وتلقاه زاهي وتلقاه منور وتلقاه مستبشر
1: مستبشر
2: كيما الانسان كيما النبات كيما غيره أكيد والحمد أكيد. لله
1: الحمد لله سي الهادي فكوا كلمتكم من سيمون صفرة
4: كلام مفيد
1: كلام مفيد استبشرتوا خير في العقيلة
4: والله الحمد لله رب العالمين معناها والفضل الرب سبحانه وتعالى
1: ونعم بالله
4: العقيلة منطقة مازالت مش مغروسة كل ويثور فيها العجاج وقت
1: صبت
4: المطر الآن وقت يثور العجاج تأثر السجر كلها تأثر وكرم خاصة والنخل تأثروا الزوز
1: أثروا إيجابا
0: لا سلبا العجاج قبل المطر
4: تأثروا بالعجاج
1: قبل
4: المطر يعني ولت الرتيلة ولت الأمراض تاع النخل ولت كذا يعني وقت حتى ربي المطرة والحمد لله رب العالمين الزجر حتى ولو ما ثمش معناش في العقيلة سدود كبيرة ولا طوابي كبيرة ولا كذا ولا مجاري كبيرة بتاع ما باش نردوها لكن الزجر تغسل وامراض كبيرة نحت
1: اي صح
4: وغمة زالت على الفلاح
1: الحمد لله
4: يعني نعمة وهي العقيلة بطبيعة الحال هي منطقة حتى في تربية الحيوان وكذا
1: أي.
4: يعني الناس تبشرت ومع قلة وجود العرف وكذا يعني الناس تحللها باب خير والحمد لله رب العالمين مستبشرين وربي لك الحمد
1: بالله سعلي
0: الحمد لله رب العالمين
1: انت متابع الجهات الكل اكثر الجهات اللي صبت فيها مطر سعلي
0: أكثر الجهات الحوض المنجمي سيدي أبو بكر هذا معناها أكثر الجهات متبقينا سيدي عيش متبقينا جل المناطق على احنا ركيب نشوفوا السحاب نبدو بالتليفون شنو ثم مطر شوفي راهي بشائر اللي ما تصورش في بالك راهي بشائر كبيرة قال خويا منصور قال كلمة مهمة ياسر قال التهية النفسية للفلاح أنا واحد من الناس تحدث على روحي أنا ما نحكيش أنا مثلا ما كنتش نخمم أني باش نزرع القمح يصبت المطر مشيت عملت بون توا في باش نتناول معناها الشتله من الواحد ونحضر في الاسمده وكذا راهي بالفعل راهو يبدو الناس ما عندهمش برنامج كتصب المطر حتى في مخاخم يتبدل
1: جي افكار جديده هكا
0: يتبدل كساء الغطاء النباتي معناها كما قال لك ضد هكا الثار الريح والعجاج والتصحر وهام جدا وحاجه اخرى احنا ريناها بعيوننا وليس من رأى كمن سمع معناها احنا كانوا عندنا مضخات وسي بخاري يعرف الحكايه هذه معناها عاد تدفع وينقطع الماء في تشغلها بعد المطر ولات بصيفه مسترسله معناها المائده فيسا ما تغذت وفيسا ما الاثر نتاع المطر ظهر معناها الحمد لله
1: الحمد لله انا باش نرجع لصديقنا صدقي ونسمع فلاحتنا تحديدا في العقيله تفضل صدقي
6: والله نعمة من نعم الله أعطيها ربي سبحانه وتعالى بنتي ومعنتها فلاحة فرحنا ويا ربي ولك الحمد هذا الزيتون والكرم كل مرة أشوفه بنتي مات كل أولا مرض واثنين مقلة الماء على الوضعية هذه نعمة من نعم الله يا ربي ولك الحمد هذه مثال تبعث الروح في معنتها نفوس المواطنين نعمة من نعم الله تنفع الأشجار تنفع كل شيء نافع كل شيء تقضي على العنكبوت وتقضي على أي مرض من تاع الأشجار من نواحي كل مستبشرين بها ياس نتاع الخير فرح إذا كان خير تجي العام به ما تضرش معناش نحن هنا وديا شقتنا في شد الجر لا يعني منفعتها ديما سمح
7: هي ردت فينا الروح صراحة لان الجمعيه والحكايه دي ما عندك عم بين عليك حاجه انت لان عندنا جي 4 ولا 5 ديار مسكرين ما حلوهمش. فهمت؟ الماء بعد شهرين يجيك شدور. الغله نسيناها لي نعتو كان في الشجر. العلف ما ثماش، حتى العلف حكيت يا ربي شيه ما ثماش العلف. يعني مضرورين الفلاح، والله ما عاد فلاح بصراحه. كان عطاه ربي هاويني تجي فيه الراح شوي، ما عطاش ربي ما عادش فلاح بالكل. تنفع زراعات متر بالعطش وين تجيه النوم تحيا فيك. خلال الاخرنا مغطين العرجين، ما عادش ضر حتى تصب النوم واش تتبل العرجين. أما الكون عرياني أما كون ضر الدقلة.
0: الأمطار معناها فيها جانب إيجابي كبير جدا. بطبيعة الحال بعد موجة الحرارة اللي اجتاحت فما شجر يبس وتضر برشا، ما حتى الشجر اللي معناها مقيوم ويشرب معناها وكذا بعامل الحرارة معناها تأثر. شو المطر بطبيعة الحال غيرت المناخ الحمد لله، حتى اللون تاع الشجر تبدل. لباس معناها برد الطقس شوي الحمد لله، فيها إيجابيات كبيرة. يخوف شوي التمر معناها بطبيعة الحال في مرحلة معينة تضر المطر. احنا بطبيعة الحال احنا مثلا عندي كلاج بيننا وبين واحات جريدي واحات قبلي وكذا، معناها هما يقولوا معناها بالحكم التجربة انها في شهر تقريبا تضر. شهر غشت هذا ياخذ 15 يوم صيف 15 يوم خريف، اذا تصب فيه المطر تضر الصابة تاع التمر. احنا عندنا عندي كلاج معناها حتى بعدهم شوي ما تضرناش المطر، بالعكس ساعات معناها تغسل هاك العنكبوت الغبار وتغسل الغبرة اللي معناها توصل العرجين وكذا. المطر بما فيها من منافع وإيجابيات شوية في البنية معناها تعبنا شوي.
1: إذا سمعنا فلاحتنا في العقيلة، تحية لزميلتنا لميا أبو النصر اللي قامت بالربورتاج هذايا. إذا باش نرجع لك سي محمد، بالنسبة للأمطار المسجلة الأمطار الأخيرة، وإحنا عندنا برشا مواسم، عندنا موسم التمور، موسم الزيتين، موسم الحبوب، الزراعات الكبرى، الأشجار المثمرة، تعتبر الأمطار هذه التوقيت متاعها تحديدا يعتبر مناسب لها؟ وشني ربما أهم الاحتياجات في المرحلة القادمة؟
3: شكرا. في الحالة هي الأمطار هذه كما قلنا احنا في السماء في بداية الخريف، يعني بداية الموسم الفلاحي. بالنسبة للتأثير المباشر هو عندها تأثير إيجابي بصفة عامة، باستثناء البرد، واللي الحمد لله في ولاية قفصة ما عندناش ما يسمى بك الكولوار دو غريل، معناها ما عندناش مجاري متاع اللي هم قارين في كل سنة اللي هو يجي البرد ذاك وينجي يكون عنده تأثير إيجابي تأثير سلبي على خاصة مهما كان سواء كانت طماطم أشجار مثمرة غيرها. إذا حاجة احنا والحمد لله حتى وإن جي هي بصفة غير منتظمة وما ما عندناش فيها قلق كبير. بالنسبة للتأثير الإيجابي هو على نجم نقول الفلاحتنا الكل، ناخذ مثلا الزيتين. الزيتين توا هي في حاجه لانها
1: في فتره بعد شنو بعد الزيتين في اي مرحله
3: احنا توا في مرحله النضج تم وتم مش تبدا تكساح القلب نتاعها ذاك ومش تبدا توا كتربي فك ربط شويه اللحمه وتوا مش قريب تتعدى المرحله مش تبدا تكون فك اللاميدون فك الزيت نتاعها ذاك. اذا في الليبيد اذا المرحله هنا هذه هم برشا الزيتون، وخاصه رو فما حاجه وقال له الخويا الكليك الزيتونه كيفاش قريب يقول لك تضحك لأن هي لأنها تعدت فترة ربما في الصيف هي فترة جفاف وعندنا الغبار مع الأسف اللي هي غري كل كائن حي يتنفس، هي تتنفس من التنفس
1: أثقلها أثقل كاهلها معناها
3: هي مش تتنفس من الورق بتبيع الحال ثم التراب ذاك الغبار يجي مشتاق كل معناها شوية غبار يتحط على الوراق متاع الزيتونة. منين كانت هي تكون الشفافية بتاعها نقوله 100% مش تولي 70% ولا 60% وقت جيل المطار. المطار الميزه نتاعها اللي هي مياه طبيعيه ما فيهاش حتى مواد، لا مواد كيميائيه لا حتى زيوت، اذا ما تضرهاش ومش تغسلها تخليها نظيفه. وتشوف انت بعد كل مطره اللي كيفاش الزيتونه تزهر. وحاجه اخرى المياه الامطار غنيه بالازوت، يعني بعد كل مطره علاش هي تخضر وحتى الفلاح صغير شوف عندك شلق مع الضوء
1: سيء
3: في فيها يهبط شارجي بالازوت هذاك الازوت هذاك فيه فايده. اذا ثم فايده مباشره على الزيت.
1: بالنسبه للزيت
3: بالنسبه للنخيل نفس الشيء ثم فايده، لان عندنا اول حاجه من ناحيه النضج التمره نتاعنا خاصه نحكوا على دقله النور مش تنضج في في في في جو ملائم تحب رطوبه معدل 65%. اذا كان العام يكون جاف برشا التمر نتاعنا مش يجي شايح، لان ما ثمش رطوبه كافيه، التمر مش يجي شايح، ومن هنا مش تجينا خاصه دوده التمر اللي هي تدخل من القطميره نتاع التمره، لان مش تولي التمره شايحه، تولي تلقى منين تدخل الدوده مغادي وتبيض ثميك. واهل الاف الكبيره وخاصه هو اكل العنكبوت اللي هو عنكبوت الغبار. علاش تسمينا الغبار؟ لانه هو اذا كان، لان كانت تذكر حكينا لي حتى في الحصص طبعا. من الامور الوقائيه فك البروتوكول بما فيه الغسيل نغسله، لكن مهما كان قدرة ربي وحدها مش تغسل انت فلاح باش مش تغسل. اما وقت عطينا ربي رحمته وخيره وقت غسل بالمطر اكل العنكبوت هذاك ما يقعدش، لانه ما ينجمش يعيش في الرطوبه.
1: اذا هي توا التمور في اي مرحله؟
3: هي في مرحله توا بدات تعدل النضج توا. بالنسبه اذا كانت تكون امطار كبيره راهي تضر
1: هكاك،
3: ولي التمره نتاعنا
1: ظهر لي فما مطره من مطره زاده اذا تعاودت مرتين.
3: اذا كان موجود احنا قلنا الرطوبه اذا كانت تحت المعدل 65% مش التمر دي شايحه، اذا كانت تحت 65% في البرشه مش التمره تولي تخمش وتولي تتعفن وتولي ما عادش صالحه.
1: اذا اي ميساج خليك كمل سي محمد بربي.
3: بالنسبه لنا حيث التمور عندنا ذلك، بالنسبه زاده الحاجه الهامه برشا هو الاستعداد الموسم نتاع زراعه الكبرى.
1: أيوة.
3: صحيح احنا في قفصه نتميزوا بالسقوي حتى من ناحيه الزراعه الكبرى، بالنسبه للقمح هو زراعه تكميلي مش تعاون، هي الباز هي القاعده. احنا كما قال لك الاخ اتحاد الفلاحين، احنا راهو الفلاح يستبشر خير وقت صب المطر. صحيح راهو قال لك سي المنصف، احنا الفلاح تو يمشي يشوف الفوق يشوف الاصحاب وقت صب المطر. اول حاجه الكلفه للفلاح. الحاجه الثانيه النوعيه، راهو نوعيه الامطار ما ثماش مياه تصلح للفلاحه كما مياه الامطار، لان ما فيهاش ملوحه، وهي وقت الطهر نتاعنا بتبسع احنا المواد العضويه وغير هذيك موجوده في التربه. اذا الاستعداد الفلاحي هام برشا. ثم قطاع هام برشا هو زاد ما تنساش تربيه الماشيه اللي احنا كي نتحدث على فلاح
1: راهو خلي سيدي زاد يحكي لنا عليه.
3: الماشيه راهو احنا اذا كان في شقد الغنام نتاعنا عايشه كن على الاعلاف وعلى الكونسنتري الواحد، راهو الفلاح يتعب وحتى النعجة سمحني تتعب
1: طبعاً.
3: لأن ثم خير من رحمة ربي. إذا وقت مش تولي معروفة، اسهل أنت جدودنا وبياتنا وخيوتنا توا يقول لك النعجة ترى على فمها. وقتاش النعجة تبرها؟ إذا كانت ترى على فمها معناها ثم مرعى طبيعي وتخرج النعجة تمشي وترعها. إذا عندها حتى فايدة إن شاء الله على المراعي. إذا بصفة عامة
1: ما فماش ضرر فيها، بالعكس
3: بالعكس كلها فايدة كلها فايدة.
1: واضح. الميكرويت مفتوحة للكل، معناها الحوار مفتوح.
2: شوف أختي وسيلة،
1: نعم.
2: رأي بداية نزول الغيث النافع في أول الموسم
1: رأي
2: هو معناها حاضر، تحضر لك الموسم كامل والعام كامل. هو أولا كما قال الأخ معناها على مستوى تربية الماشية. هو تو تمشي مثلا في الصحراء نهار السبت برك مشينا للمعرايس، معناها تشوف الصحراء معناها الحشيش بدا فازع بدا طالع. حتى في الشماليه معناها الحشيش بدا موجود، معناها الكوبه نقولوا فلاح نقولوا الكوبه بدات تحضر. اذا كان حضرت الكوبه راهو بقدره ربي يعطيك ربي حتى بعد ايامات، حتى مشي مسترسله الامطار وغيره تفاضى. اما المهم اني الباز دو دوني موجود، حاضر الارضيه حاضره، النبته سي خرجت من الارض وبدت تحضر في روحها، معناها حتى من هنا حتى المارس يعطي ربي كل 15 يوم كل شهر يعطيها ربي، راهي بقدره ربي العام يثبت على مستوى تربيه الماشي.
1: انا باش نبقى معاك سي منصف. المطر استبشرنا بها والحمد لله وربي يرحمنا بالغيث النافع، اما السؤال ربما هل الامطار وحدها كافيه بالنسبه للفلاح وبالنسبه للقطاع الفلاحي؟
2: شوف رو راهي حزمه كامله نتاع
1: اجراءات
2: نتاع تدخل الفلاح. هي الامطار راهي تحلله للمجال وتحلله الارضيه باش يخدم. اذا كان هو كان
1: سواء من طرف الفلاح والا السلطه
2: تعد عليه الصيف حار وسخون وهو مستبشر خير بالخريف جاي، كي تصب عليه المطر يخرج الأرض نتاعه ويخرج يخدم الأرض نتاعه، يحضر الموسم نتاعه سواء زراعة كبرى سواء أعلاف سواء غيره. تو الفلاح نشوفها في سوق الربعة معناها تحوس على الفصة على القصيبة ما لقيتهاش. باش تزرع القصيبة باش تحضرها، أنا لو سوقين نمشي للقفصة إذا كان ما تبكرش تمشي الخمسة نتاع الصباح ولا الستة نتاع الصباح ما تلقاش الزراعة نتاع القصيبة. وهنا الناجد وديوان تربية الماشي أن يوفر للفلاحة في قفصة وفي غير قفصة أن يوفر الزراعات للفلاحة خل تزرع. خل يا خويا هي هي توا العام باشر تنجم حتى من غير ماء من غير معناها مناطق سقويه سواء خاصه ولا عموميه تنجم تزرع القصيب وتزرع الحبوب تزرعها بعلي. اذا كان موجوده الحبوب وموجوده الزراعات الكل علاش لا الفلاح قاعد يسعى قاعد يخمم انه باش يمشي حتى باش يوسع اكثر في الزراعات سواء الحبوب سواء الاعلاف غيره باش يعملها بعلي ما يمشيش للسقوي. انا نقطه اخرى على مستوى الزيتين انا نحكي على مستوى الزيتين بحكم الشماليه وسيدي عيش وسند معناها
1: والاشجار المثمره سي منصف زياده
2: معناها نجم نقول لك شمال الولايه اللي هو اغلبيه اشجار الزيتون دون نسيان بقيه المعتمديات اللي فيها اشجار الزيتون. كما كان يحكي أخونا على مستوى الشجرة على مستوى التحضير على مستوى العناية بالنخلة راهو زيتونة زاد عندها متابعة وعندها غير وعندها معناها خدمة أخرى بعد الأمطار. رأي إذا كان الأمطار تو نزلت هو نورمال أنا ننصح الفلاح ومن المنبر هذا ننصح الفلاح أنه حسب تجربتي مشني فني وقد يكون يشطرني الأخ أو يقول لي لا راه مش صحيح أن زيتونة تو نجد عليها الماء. اولا علاش ثم زوج حوايج هي قاعده تتكون باش تخدم خدمه وحضره

0: في معناها الكريات ولا معناها الامطار اللي نزلت بها الخيرات هذيك باش على الاقل تستنفع منها الشجره وتتغذى منها وتمشي اكثر ما يمكن واكثر ما يمكن حتى بعد حتى هذا لانه سقيان الزيتون سقيان الزيتون توا راهو في نحبذ انه يبعدوا على سقيان الزيتون توا حتى ما هنا حتى للجني
1: واضح تفضل سعدي
2: بالنسبه للمطر ومردوديتها على القطاع تربيه الماشي احنا نلاحظوا توكي عبد عام فيه مطر بزايد القطيع ينمو اكثر والناس كلها تشري الغنم
1: ايوه
2: مثلا نعطيك مثال التبن والقرط وكذا
1: الاعلاف
2: بصفه لا كي يبدا عام باهي تبدا الباله ب 3000 و4000 فرنك
1: ايوه
2: عام جاف ولتعملوه وصلت معناها التبن ب 18 دينار و 20 دينار والقرط ب 30 دينار يتقلص القطيع ما لا ينقص برشا برشا وحاجة أخرى على نوعية اللحم فرق كبير بين معناها الأغنام اللي ترعى معناها وبين الأغنام المحصورة في واحد وكذا نوعية زادة ممتازة الأمراض كيف الأمراض
0: سالية تو زمان تو بالت التبن باش ألاف تو وبالت القصيبة باش 20 دينار
2: أي في بين
0: كعطاها ربي تو تطيح تو تطيح
1: أنا نحب نعرف الإشكاليات اللي ما زالت تواجه الفلاحة إلى حد اليوم معناها حتى تثبت المطر ومعناها وسجلنا كميات معقولة شنو هي الإشكاليات ربما تفضل حتى سل هادي تفضل
3: لا يشوف هي المطر فيها ياسر إيجابيات ولكن تم بعض السلبيات
1: احنا فيها إيجابيات ولكن فيها بعض السلبيات مش نذكرها السلبيات ولكن نرفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: مع الفلاح. نواصل معكم المشوار في هذا الفضاء المباشر مع الفلاح حتى للأربعة إن شاء الله بقينا معاكم. نواصل مع سلهادي بطبيعة الكلمة عندك سلهادي، وأنا سألت بطبيعة لخيان الكل على أكثر حاجة مثال الفلاح يستناها توا وخاصة في الفترة الجاية باش يكون الموسم الفلاحي أفضل، وشنية ربما أبرز الإشكاليات اللي ما زالت تتواجه الفلاح إلى حد اليوم؟ تفضل. فما إيجابيات أكثر ولكن
1: الإيجابيات
0: في
1: سلبيات أكثر، ولكن السلبيات نتكلم فيك فلاح نخل معناها أكثر اختصاصي نخل فهمتني. لحد الآن لاباس، والمطرة اللي فاتت جت وإحنا شيء مغلف وشيء مش مغلف، وثمانين أنا مش مغلف ويتغسل يتنحى منه التراب ويتنحى منه لكن إسفات منا غلفنا غلفنا جانب، وعلى كل حاجة جانب الأخر مستبشرين أنه تغسل وتنحت الأمراض ونظافت النخلة ونظافت كذا. لكن الشيء اللي خوف فلاحة هو إذا كانت تواصل مطر وتبدأ تشد وقت طويل، تبدأ مطر رقيقة وتشد وقت طويل،
0: أيوة
1: وقتها التمر باش يتضر ولو مغطي.
0: أي احنا خلها تشد راه وقت طويل، أما يلزمنا تدخل لهنا.
1: ما عندك ما تدخل، شنو تدخل؟
0: ايش هي التدخلات؟
1: ها مغلف عامل ناموسيات، ما عندك ما تدخل، شنو نجم يعمل
0: معناها التغليف وال ما تمنعش
1: تدخل، معناها انك تنقص شوي السقي من اللوطه هكا، هذا كنت نجم تعمل. اما حاجه باش تنجم تعملها للعرجون انت ما عندك.
0: لا
1: باهي يعني هذه نحن هذه تبقى في علم ربي سبحانه وتعالى، ما نعرفوش على كل حال والكاتب تاعس. السلبيه الثانيه السلبيه اللي هي انقلقتنا كفلاحه هو تردي البنية التحتية.
0: أيوة.
1: يعني يخرج السب المطر مش معش تصدر انتاجك ولا تخرج انتاجك ولا كذا،
0: تحكي على المسالك الفلاحية.
1: المسالك الفلاحية يعني انت برجليك معش نجم تحت،
0: معش نجم تخرج،
1: يعني ذري يقر في الباك معش نجم يمشي يقر.
0: أيوة.
1: وهو في الباك فهمتني. والله الاسبوع اللي فات عندي بنتي باك
0: فهمت،
1: ولكن والله ما نجم تخرج لانه المسالك ما عادش نجم.
0: اتصلتوا بالمندوبيه بالصولات المعنيه
1: تمشي واش يعملوا لك المندوبيه؟ ما يعملوا لك
0: اي ما فما كل
1: على كل حال انا نمشي باش يقبلوه في المكتب وكا وانتهى الامر.
2: لا معناها مسالتك الطين والواحد غير ممكن تلقى طرف كبير
0: ولا المواطنين ما فماش امكانيه باش يزيحوا هذا
1: راي برك كبير. المواطن هيك مواطن ما نقولش بقرادير لك مواطن ما نجمش نعمل ثم حويات نجم نعملها مخفافه ملك نجمش قرادير معنى يعني عندنا المسالك الفلاحيه في العقيله ثم ناس الارض نتاعها ما عادش نجم يمشوا لها كان باهيه ولا خايبه ما نجمش يوصل الارض نتاعها.
0: ايوه
1: فهمتني. هو برجليه ما نجمش يمشي لا كرهبه ولا موبيلات ولا غيره.
0: يعني هذه ولا كرهنا لهنا فما صولات معنيه تتدخل في
1: والله تو احنا نداء
3: نجم البلديه تنجم تجيب
1: احنا نداء
3: لازم حمايه تفلح.
1: ولكن ايش نعملوا يعني واخر نفرحوا بالمطر
0: الهادي نفرحوا يلزمنا نفرحوا به وباش نبقوا نفرحوا بها
1: ولكن
0: فما صولات معنيه نوصلوا لها اصواتنا كما انت قاعد تحكي توا تنجم زادت تتواصل بهم
1: من خلال المنبر نتاعكم
0: اي
1: ومن خلال المنبر اذاعه قفصه ان شاء الله ربي يبارك فيكم
0: يعيش.
1: النداء للسلطه راي وقت يسب المطر ماشي وما خرجوش انتاج ولا ما عملوش كذا ولا نجيبوا عليف ولا كذا لا ذري ماشي تمشي تقرا
3: راي انا حتى ندخل سامحني راهي بارتو
0: الصيان
3: المسالك الفلاحيه راهي في كل المعتمديات راهي كلها تضر اذا كان يعطي ربي خير وراهي تضر كلها وتولي ما عادش تعدي لا كهرباء لا تعدي عباد معناها على الاقل دوريه بعد الامطار وما تخرج جرادير تنظف المسالك الفلاحيه خاصه في البلايص اللي هي معناها حساسه وعندها
0: وجبش
3: اصحابها والمواطنين ينجموا يدخلوا ينجموا خاصه قرب للاوديه وقرب للوحد
4: شو سمحني راهو التدخل هذايا انا عن علمك وعن فكره على كذا رو تو بلاصة تلقاها مثلا 100 متر و 200 متر بركة نتاع ماء القرادات تجي تعمل ديكاباج للواحد
3: ما تخليهاش البركة هذيك نظفها يحل خل تعدى قدام
4: الطينيات برشا اللهم تتشرجيها بشوية
3: ولا
0: بحاجة هذه خدمتهم
3: نظف هذه التجهيز
4: لابد من التفكير في تعبيد هالمسائل
0: أنا باش كل واحد مازالت لمداخلة خاطر في الوقت سي محمد
5: شكرا بالنسبة للانتظارات ربما الفلاحين عندنا أول حاجة بالنسبة لحظمة حاجة نشوف فيها نقص على
0: أنا نحبك تأكد لي على تدخل الفلاحة وتدخل السلطة المعنية
5: بالنسبة عندك بالنسبة لأشغال المحافظة على المياه والتربة بصراحة نشوف فيها نقص كلنا في خاصة في الرياف والوحد نتذكر قبل الشوانت اللي كانت موجودة وكل الجسور اللي يعملوا فيها وكذا يعني برسك توب معاش بالكل معاش يعني شوانت متابعة هي وزارة الفلاحة واللي تخدم في كل الأشغال الصغيرة بتاع المحافظة على المياه والتربة رأي فما أشغال يدوية ما تتعملش بالزنجان الكبار بتركه لا هذيك مع الأسف رأي عندها قيمة برشة وهذيك تخلينا نثمنوا هالموارد المائية إذن ربما هنا دعوة للمندوبية الفلاحة والوزارة الفلاحة مش يشوفونا ربما كيفاش المذابين نثمنوا هالأمطار هذه
0: ترجع حتى تدخلات
5: هذه هم برشة وكذلك على مستوى الفلاحين لأن وقت مش يخدم الفلاح في التوابي متاعه رو فما منح هامة برشة اللي توصل حتى 50% وقت مش يخدم الأرض متاعه هنا ماذا بينا ربما مزيد تحسيس الفلاحين ماذا والإسراع بتمكينه من المنحة رو زلنا مع الفلاحنا بعض حيان ينكثروا عليه بكل وثائق هي أغلبية أراض دائنة اشتراكية وغيرها ماذا بينا أن وقت نشوف الإنجاز توقع على عين المكان وتخدم نعطي للي يستغل فيه انا نسميه خليه حتى مش فلاح سميه مستغل خيه واعطيه المنحه وخليه يخدم على روحه وتشوف فيش ترجع لان ثم برشا اشغال زاد يقوم به الفلاحه لكن الدعم صراحه هنا ماذا بينا يكون موجود وما يبطوش على الفلاح لان زاد بعض الاحيان الفلاح يعمل الملف نتاعه ويقلق من الملف نتاعه وما يصير حتى شيء كذلك يعني
0: بالنسبه انا عندي سؤال نتاع صوت فلاح سي محمد صوت سي الهادي وانت خبير خاصه في مجال الواحات ولا التمور قالك إذا طولت المطر معناها بقت مسترسلة ومتواصلة الذر في الفترة الجاية شنو ربما التدخلات اللي نجموا يقوموا بها حتى يخفوا من الضرر
5: هو تو وقتنا تو بصراحة معاش وقت تدخل هو التدخل الوحيد هو التغليف لأن ما كنا نحكو كان تذكرش قبيلة قلت أقل من 65% تشيح كي تفوت برشا اذا كان مش تبقى المطر تصب بصفه من هذا مش يقول لنا الرطوبه
0: حتى المغلف
5: 98%
0: حتى المغلف
5: اقل لا اقل اقل مضره يعني ليش المغلف مش يمنع من المطر تصب عليه
0: بنسبه ماء
5: بنسبه كبيره برشا تبقى رطوبه الجو ديما على كل المغلف ديما اقل نحمه اكثر
0: واللي فات التغليف فما امكانيه انه يتغلف تو
5: لا سهل لا فت مرحله التغليف
0: نخفوه يا سيدي ناكلوه ني المو ما يفسدش برك
4: سي بخاري بالله بعد إذنك على مساء على حكاية التغليف أنا عندي شوي نخل عملوا لسنا نمشي نعمل إذن تزود يقولوا لي برا سوي وضعيتك مع القبالة والله الأذنين اللي أخذت منهم غلاف وتو نتناولوا في القديم القديم معناها نجم ينقل العدوى للعرجون ونفهمني حاجه بسيطه عطل الفلاح على باش يشري ناموسيه تقول له برا مشي وانا شنو عندي في القبضه مشيت عمل ديكلاراسيون على الريتريت تاعي وكل شيء والله يبقى لي عام تقريبا مشي قال لي لا مازال عندك ماكش مسوي التو ما خذيتوش
5: هو في الاجراءات سيره وكل شيء الاجراءات بعد حين ماذا بينا يخلصونا بسرعه عندك بالنسبه للاستعداد لموسم زراعه الكبرى ثم حاجه اهم برشا هو عندك البذور الاسمده ماذا بينا زاد نبقوش راو في كل موسم وحنا قاسوا فيه الموضوع ذا ماذا بينا نقولوا احنا الوزاره
0: التوفير
5: تو حضرونا البذور والاسمده هذا بالنسبه لزراعه الكبرى بالنسبه تو للتمور والزيتون احنا راهم على الاسف راهو الفلاح ديما يقاسي يخدم 12 شهر يجي في النهارين التوالى وقت يلم المحصول نتاعه ما ثماش وين نخزنه والاسواق هذا اكبر مشكله لأنه مش تشيح في حد السبب بعضها هيك تشوف أنت في الزيت عم نول وين وصل للسوم متاعه هيك تشوف في التمور كيفاش بقداش والمشكلة وين أنت كوكال بقداش تلقاها هيك شوف رو تشوف تو الناس كل نتشكوا من غلاء الخضر والغلاء صحيح تمشي للسوق غالي امشي الفلاح بقداش يبيع فيها تو الطماطم وصل الآن نذكر أسبوع
0: فات وصل تقريبا
5: 4800 أنا شفت 800 شفت 4000 أبرك منك شوي ونشوف الفلاح بقداش يبيع فيها شوف الفلاح قديش يقبلوا فيها الفلاح يقبلوا عليه 260 فرنك للبيوع قديش يبيع
0: شوف معنا الفرق
5: فما الفرق بين هنا ماذا بينا زاد الدولة بصفة عامة الأجهزة نتاعها تدخل مع هل نسموهم وسطاء بصفة عامة ما همش معروفين ماذا بينا زاد الفلاح يلقى حسابه شوي ويعاونوا الفلاحنا شوي راهو الفلاح مناضل قاعد ينتج قاعد يجاهد
0: والله باش يبقى
5: اما ان شاء الله
0: ربي يعاون
5: يزيد يدعمه شوي
0: انا باش نعطي الكلمه لسي الهادي وسي علي ونختم مع سي مصر
3: باش نزني على الاخر
0: تفضل سي الهادي
1: انتم بارك الله فيكم على الاستضافه وربي يجزيكم خير وكذا ولكن حسب رايي كان زياره ميدانيه
0: اي
1: ومرحبا بكم وتشوفوا انتم معي المكان وتصوروا
0: ان شاء الله
1: وتشوفوا معناه
0: إيه والله العقيله مزيانه
1: تشوفي
0: والله شفناه الفيديو حتى وقت اللي خرج زميلتنا لميا مزيان اما مش كيما العين الزائره اللي تمشي كيما اللي عايش ويشوف
1: اعتبروه جايين باش نستدعوكم
0: هذا استدعاء في المباشر
1: فهمتني وتشوفوا انتم على عين المكان
0: واضح
1: ومعناه وتعرفوا ان شغلنا كيما قال لك هنا معناه هيك تمشي تفتش على القمح ما تلقى وتفتش على الديابي ما تلقى وتفتش على المونيتر ما تلقى وتفتش على الاندروش والطريق تلقاه خايب ومعناه تو والله نحن نكلم فيك معناه عندنا مشكله مثلا في المنطقه اللي فيها
0: اي
1: تم سجر غابي غرس واحد على الطريق
0: اي
1: يعني يسكر الطريق تدخل حتى كميون فيه تبن ولا فيه كذا ولا فيه كذا ما لقينيش
0: ما تلقاش تتعدى
1: هذه راني كمواطن ما نجيش نعمل حتى شيء هنا
0: صح
1: فهمتني
0: اما تنجم تبلغ
1: بلغنا للدوله وجا السيد معتمد وشافوه وجا السيد العمده وكذا وغيره وغيري والتوكي هكيك
0: واضح
4: بالله ننصحك الساعه اذا تزورينا ان شاء الله
0: أي.
4: بعد بضعه ايام يكون التمر ان شاء الله جاهز تشوف
0: النوعيه يجي منظر هكاك تحت
4: أي. مرحبا بك توفير الاسمده راهو قالوا اخونا وهام جدا تو في المرحله هذه لابد تنويع الشتلان تاع القمح يعني نمشي لديوان الحبوب نلقى نوع واحد علاش نوع واحد لو نوع يتماشى مع التربه وما يتماشاش مع تربه اخرى بالله ثم حوايج اخرى جانبيه ما باش نتولها ان شاء الله انا يعني من هنا نحاول الفلاح
0: أي.
4: انا بحكم اني في مجلس التصرف
0: اي
4: وين تصب المطر تقوى الخصومات ويقع ضارب مضروب وتولي الحدايد تثار من جديد
0: علاش شنو بالضبط
4: على حدود بين الفلاحة هي تصب المطر نقول لهم راكم قاعدين تعرضوا في نعمة ربي بكفر النعمة وربي يقول إن شكرتم لا أزيدنكم معناها وتنجموا تسووها معناها وتتفاهموا وتنجموا معناها
0: وتتقاسموا
4: اي علاش الخصومات وين تصب المطر تكثر الخصومات وتتعب الناس الكل وتتعادى الناس في بعضها هذا راهو مش منطقي للعباد هكا مخزن في العقل الباطني نتاعهم لأنهم في مرحلة نتاع وجاج اما لابد ان يلزمنا نفيقوا على ارواحنا ويلزمنا نرجع وكذا
0: يعطيك الصحه سي منصف
3: شكرا هو قلنا امتيازات نتاع الامطار شنو دخل
0: كبيرة.
3: على الفلاح به انا نحكي تو الفلاح شنو هي الصعوبات اللي تعرض له في انه يكون يطور انتاجه ويطور تدخله على مستوى ضيعته في ال
0: كيفاش ينجم كفلاح يتدخل ويوصل
3: المكملات يلزم تكون معاه
0: قربنا للميكرو
3: مندوبيه الفلاحه الدوويين يلزم يكونوا معناها مشجعين ويكونوا معاه في حاجياته وفي طلباته مش باش تعطيه ببلاش ومش تعطيه منحه وهذه المنحة دي راهو فيها برشا حديث اللي هو نحاول اني ما ندخلوش لانه ما تتعدى المنحة كان بعد مشقة وبعد باباراس تاع اوراق وندرى شنو ندرى شنو نحكوا على ان الفلاح باش يشري من جيبه يا خويا وفر له حاجياته وفر له البذور الممتازة مش البذور اللي حكى عليها سي علي تو انه تحضر له صنف واحد دير عليه الصنف هذاك يمشي معنا كجنوب ما يمشيش علاش ما تحضر ليش جميع الاصناف اللي متواجده على مستوى الشباب تي احنا تو اصبحنا من الولايات الممتازه في انتاج الحبوب رانا باش نفوق باش نتفوق حتى على مستوى الشمال في الانتاج وفي في الكميات على مستوى الهكتار معناها قلنا البذور قلنا ديوان الالف ديوان الالف وين في قفصة وين انا ما ريتوش باش يعاون الفلاح في بلط القرط بلط التبن ب 10000 بلط القصيب ب 25 دينار وين ديوان الالاف من قفصة وين باش يعاون الفلاح باش يحضر العنب باش يحضر له الدنيا كله وعلى الاقل لك هك القروض اللي يحكوا عليها والدنيا الكل راهي هذيك باش تساعد الفلاح باش ينتج لك اللحم وينتج لك الحليب
0: شكرا ليك
3: لا مازال عاد مازال نحكوا على مستوى على مستوى ضيعتني في فكرتي لا لا لا محمد رسول الله والله ضاعت الفكره يا مدام
0: تقريبا معناها التدخلات تحدثوا عليها
3: هي سامحني زراعات الكبرى على مستوى الفوسفات على مستوى الامونيتر اللي الدوله لازم تحضر له حاجات الفلاح راه مش كل الحبوب البطاطا والطماطم
0: كلها تستحق اللي هو
3: اللي هم متوازين يستحقوا هذا والفلاحه انهم يبعدونا على الطماطم ويبعدونا على الحوايج هذه اللي يستغل في المائده المائيه باش على الاقل الفلاح والمائده المائيه تكون موجوده
0: شكرا سي منصف، شكرا سي محمد.
3: شكرا لي. الساعة دي ما تكفيش، ومنداء للسيد السيدة مديرة الإذاعة أن تعطينا ساعتين.
4: بالله بالله ثانيتين، زوز ثواني زوز ثواني. راهي يا سيدي عيش وتعملوا له تقريب، أخذت جائزة أعلى إنتاج في الجمهورية في القمح.
0: في القمح. أي. اي على مستوى الجوده خاصه،
4: لا لا على مستوى الكميه،
3: حتى الكميه
4: 83 قنطار في الهكتار.
0: واضح. شكرا لك سي علي، سي الهادي، سي محمد، سي منصف، يعطيكم الصحه لكل مستمعينا الاوفياء. شكرا فلاحتنا، هيك وصلنا ختام مشوارنا اليوم، الى اللقاء.

0: وين ما كنت إذا قفص معاك. موعدكم الليلة مع برنامج تبدأ الحكاية بداية من 9. من التراب يتحول الطين إلى ذاكرة، وتبدأ حكاية الحرفية ناريمان نجريني. حكايات خذوا هات معاكم مستمعينا على 31 376 730. كل مهنة وراها حكاية، حكاية اختيار، تعب، شغف، صبر، وأحياناً صدفة بدلت مسار حياة كاملة. كونوا في الموعد تبدأ الحكاية معايا إينس حمد الرويسي بداية من 9.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الرابع بعد الزوال، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. تم اليوم بالمستشفى الجهوي بمدينة المتلوي من ولاية قفصة تدشين وحدة جاهزة تصنع للصحة الأساسية لاستغلالها في تقديم 3 عيادات طبية في الأسبوع، في انتظار أن تتعزز قريبا الخدمة الصحية بالمستشفى ب4 أسرات إنعاش. قال المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيطة بأن الفترة الأخيرة شهدت جملة من التدخلات تحضيرا للموسم السياحي الشتوي في الجهة، خصوصا من خلال برامج التفقد السياحية التي نفذتها مصاريف المندوبية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية المعنية والحماية المدنية والهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارات الجهوية للصحة. بلغ عدد المتكونين المسجلين حاليا بمركز التكوين المهني بولاية القصرين نحو 750 متكونا، من جملة طاقة استيعاب جملية تناهز 1200 متكون، فيما تتواصل عمليات التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما زالت تشكو نقصا في الإقبال وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد العارمية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم غد قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات البلاد، ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر المقبل فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات مؤسسات دولية وإقليمية. أفادت وكالة إسنال الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يلتقي وسط المفاوضات مع أمريكا اليوم في نيويورك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثة مع إيران في هذا الأسبوع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا سوء التغذية. شنو معناتها سوء التغذية؟ كيفاش نتفادوه؟ كل التفاصيل مع الأنسة أميمة بالقاسم أخصائية التغذية.
2: سوء التغذية هو حالة طبية تصير نتيجة اتباع نظام غذائي ماهوش صحي، وإلا نتيجة سوء الامتصاص ولا الإفراط في تناول بعض الأطعمة. بلغة أخرى، سوء التغذية هو عدم التوازن بين حاجيات الجسم والمدخول الغذائي. دونك شنية أعراض سوء التغذية؟ أعراض سوء التغذية تختلف حسب نوع الاضطراب اللي موجود في الجسم. فما سوء التغذية نتيجة ضعف وإلا سمنة وإلا وزن مثالي لكن تركيبة الجسم تكون مش متوازنة، ولا نقص في الفيتامينات والأملاح المعدنية. أهم أعراض سوء التغذية هي الإرهاق العام، الدوخة، نزول حاد في الوزن، السمنة، الاكتئاب، إسهال، جفاف الجلد ونقص المناعة، أمراض الفم كما اللثة والأسنان، تساقط الشعر، هشاشة الأظافر، ضعف النظر إلى آخره. دونك اختلاف الأعراض هذه ينجم يؤدي لبرشا أمراض كيف الكواشوركوخ، فقر الدم اللي هو نقص في عدد كريات الحمراء، ولا نقص الهيموغلوبين ينجم يسببنا سوء الهضم وفقدان الشهية، داء الإسكربوت اللي هو نقص حاد في الفيتامين سي يؤدي إلى بطء التئام الجروح وفقر الدم وأمراض الفم. دونك لازمنا وقاية خاصة باش نجمو نحمو رواحنا ونحمو صغيراتنا من سوء التغذية. أهمهم الاستمرار في إرضاع الطفل حتى عمر عامين، تغذية سليمة ومتوازنة، ديفيرسيفيكاسيون أليمونتيغ صحيحة يعني نعرفوا كيفاش ندخلوا الماكلة وقتاش للصغير، تزويد الجسم بكافة العناصر الغذائية اللي تلزمه، ومعالجة السبب الأساسي وراء سوء التغذية. صحة وعافية للجميع وإن شاء الله ديما صحتنا بخير.
1: كل الصحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم
4: مسيناكي
3: مسيناكم
4: مسيناكي
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير، مسيكم بالهناء. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا، بكل من اختار موجاتنا. مرحبا بالجزء الأجمل من مسيكم بالخير، الناس اللي هي معانا وتكون حاضرة معانا من توا حتى لسبعة، وبطبيعة الحال من بعدها تكون حاضرة زادة في مختلف البرامج، تكون حاضرة معاكم اليوم على موجات إذاعة قفصة. معاكم نفتح شبابيك الفن والاستضافات، وبكل الألوان نصافح كل الفنانين. إيقاعنا إيقاع مسائي، في برشا جو، في برشا إيقاعات، في برشا موزيكا، وبكل الألوان، ألوان الموزيكا إن شاء الله تكون العشوية، وناس العشوية يتبعوا فينا وما يبدلوش الموجة. أهم حاجة وحديثنا يبقى ديما حديث ركح، واستضافاتنا للممثلين والمسرحيين والمخرجين زيادة كيف كيف تلقوها معانا في عشوياتنا اللي تبقى ديما هي الموعد اليومي. إيه معاكم، مرحبا بكم الناس الكل، وفريق كامل بشي كون حاضر معكم حتى للسبعة في مسيكم بالخير. سبعة دقائق بعد الأربعة، تحية توصلكم من صدقي، من نهاد، حتى الكل كل كل كل للناس اللي في الطريق، للناس اللي في الدار، للناس اللي في الخدمة، وللناس اللي مروحة وين ما كنتم، مرحبا بكم.

0: قرصة قرصة محببة لنا.
1: Don't stop the music. Don't stop the music. Don't stop the music.
2: واحنا موسيقانا ما توفاش. اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد وبكل المستمعين اللي باش تحقوا بينا تباعا. شبابيك الفن اليوم باش نحكوا على احتفالية نصف قرن من الشعر الشعبي، وكالعادة نعطيكم فكرة على مواعيدنا الثقافية واجندتنا الثقافية اللي حافلة جدا، واكيد نعرفوا تفاصيلها اين بعد شوية. في الواننا اليوم باش تكون عندنا مصافحة هاتفية للدكتورة زهور الزردي، سيدة جامعية وفنانة تشكيلية، وهكا باش نعرفوا تفاصيل المعرض. هذا معرض فردي تبع الغرزة. تبع الغرزة احنا نعرفوا هكا كلمة تتقال في عاداتنا في تقاليدنا في موروثنا، نقولوها تبع الغرزة. احنا عش باش نعملوا باش نتابعوا الغرزة باش نشوفوا شنو بالضبط ماهية هذا المعرض اليوم. زيدة مع رياض الدبوبي باش نشوفوا ونسمعوا شباب ومشاركتهم في العمل التطوعي، الى اي مدى الشاب مشارك وفاعل في العمل التطوعي. عشويتنا وناسها باش نكونوا في استضافة للصحفية راضية شرعبي بعد تتويجها بجائزة شبكة اخبار المناخ، هذه الشبكة وهذه الجائزة الدولية اللي مهمة جدا، وعلى تقريرها منتجو العسل ليتجرعون مرارة التغيرات المناخية. وشكون اللي عاش صيف كيف صيفنا؟ هو الأسخن وهو معناتها منذ سنوات. حديث ركح اليوم باش نمشوا وباش نعرفوا تفاصيل وتظاهرة الخروج إلى المسرح، وباش نحكم على الممثلة والمسرحية أميمة المحرزي ونعرفوا تفاصيل مشاركتها في إقامة شهيرة. هذا الكل باش تكون حاضر معنا اليوم في مسيكم بالخير. أعطيناكم فكرة على مختلف الفقرات اللي باش تكون حاضرة معنا وتأثث هذا الفضاء. هذا الكل برشا موزيكا. Don't stop the music.
1: Don't stop the music.

Christmas tree. Everything I do.

برشا ايقاعات حاضره إيه معنا. مرحبا بكم، ترافقكم في الثنيه، تخفف شويه من الوطء نتاع سخانه هكا، ولينا نحسوا شويه فما درجات حراره مرتفعه شويه، لكن اكيد مش كيف الصيف، لكن ان شاء الله هكا شهر اكتوبر هكا يكون فاتح برشا خيرات على حسب اكيد التوقعات الجويه، وتكون فيه برشا خيرات للارض وللفلاح. نمشوا توا لساحتنا الثقافيه في تونس اللي تشهد ليومات هذيه مع ختام شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر تنوع بين أنشطة افتتاحية للموسم الثقافي والتحضيرات للتظاهرات الوطنية الكبرى. زيادة كيف كيف أبرز المواعيد والتظاهرات الثقافية خلينا نبدوها للأسبوع هذية، هو افتتاح المواسم الثقافية في دور الشباب والمركبات الثقافية، وين تنطلق أغلب دور الثقافة والمركبات الثقافية في مختلف الولايات برامجها افتتاحية للموسم الجديد، واللي أكيد باش تشمل برشا ورشات للفنون التشكيلية، للمسرح، العروض التراثية الحرفية والنوادي الإبداعية. كيف كيف زادة يستمر نشاط المكتبات العمومية والمراكبات الثقافية، كيف المراكب الثقافي ابن منظور بقفصة والقطب الإبداعي بمدينة الثقافة، وبشكون تنظيم فما تنظيم ندوات فكرية ورشات للشباب ومعارض كتاب زادة وشريط مصور، ورشات وانطلاق زيدة ورشات العروض السينمائية في قاعات الفن والتجريف في عدة مدن، إلى جانب غلق باب الترشحات اللي كنا حكينا عليه الأسبوع اللي فات لورشات المبادرات السينمائية الخاصة بأيام قرطاج السينمائية اللي باش تكون زيدة كيف كيف في نهاية شهر سبتمبر، معناه ما عادش معناتها بعيد برشا. على كل برشا برامج كيف كيف زادة لمؤسسات ثقافية اللي باش نعيشوا على وقعها، وبرشا مواعيد ثقافية باش نعيشوا كيف كيف زادة، خاصة في المواعيد الثقافية الكبرى القادمة على الأبواب واللي باش تكون بدايتها في أكتوبر.

0: قفة محبة دينا.
1: شبابيك الفن، شبابيك الفن،
2: فن دنيا جميلة وانتو انتو انوار
3: وغاية. شبابيك الفن، اهلا وسهلا مرحبا. وشبابيك الفن اليوم باش نحتفلوا بنصف قرن من الشعر احتفالية، مهم جدا انه نعرفوا تفاصيل

0: للشاعر البشير عبد العظيم اللي باش تنطلق نهار 28. يعني كيفاش باش تكون تفاصيلها؟ شنو حضرتوا لهذه الاحتفالية؟ ولكن قبل كل شيء كيفاش جت الفكرة متاع الاحتفالية بهذه الخمسينية؟
1: أكيد وشكرا على الاهتمام والتفاعل مع الموضوع. هو المشروع عنده سنوات يتخدم عليه، جمعتني معناها علاقة قريبة بالشاعر الكبير بشير عبد العظيم من بداية من 2018، وانغمست من وقتها في الأرشيف والأعمال بتاعه، وتعرفت على شخصيته وعلى أعماله عن قرب، وأصبحت تتخمر شيئا فشيئا الرؤية، وخاصة مع وجودنا في الساحة الثقافية ومع رحيل عديد الأسماء وعديد القامات الأعلام الثقافية في تونس، ونشاهدوا كيفاش معناها تنتهي مسيرتهم معناها، ومع أهمية الأرشفة والتجميع وأهمية التوثيق والهوس هذاك، هل أن الدواوين تكفي؟ هل أن الأربعينيات؟ وعلاش نكرموا ديما الأشخاص بعد كم بعد ما يموتوا؟
0: بعد ما يموت صحيح.
1: فهمتني؟ وثم أن علاش الإرث هذا الكل والأعمال هذه الكل ما تكونش معناها معروفة ومتاحة للجميع، يعرف يعني معناها، وخاصة الشعر معناها يعتمد على الحفظ فقط، وخاصة مع شاعر كيما البشير عبد العظيم بالذات، يعني لأنه فما تنوع في مسيرته، مو شاعر مجرد شاعر، يعني كتب المسرح، كتب الملاحم، كتب الأغاني، في رصيده معناها متنوع، يعني فنان شامل. وعلى ذكر القفصة، يعني من مسرحية مسرحيات من معناها اللي هو عام 99 2000 كتب مسرحية للفنان الكبير اللي نشتاقه له ياسر، عبد القادر
0: عبد القادر
1: المقداد،
0: مقداد.
1: مركز مدرمي روحية في قفصة. هذاك علاش بدأت التفكير، ومن عند التفكير في معناها في رؤية أخرى مختلفة، حتى وصلنا للرؤية أن رؤية يعني أهمية أول حاجة رقمنة الشعر الشعبي ورقمنة أعمال الشعر بشعر العظيم حتى تكون متاحة للباحثين، وحتى تكون متاحة لجمهور أوسع، وخاصة جمهور الشعر يعرف جوانب أخرى كبيرة ياسر. وانطلقنا يعني هذا عن تقريبا وصلنا للرؤية هذه عند ممكن عامين ثلاثة، وبدأت نشتغل عليها بداية من أبريل اللي فات. بدأنا نشتغل على الموقع الرسمي للشعر بشار أبريل اللي باش يجمع أعمال الكل. الموقع الآن هو جاهز باش يتم إطلاقه يوم 28 نوفمبر، واشتغلنا على الديستروكيد سبورتيفاي وكل المنصات الموسيقية لنشر القصائد الصوتية بالإضافة.
0: عاتف، معناتها توا الشاعر البشير عبد العظيم من احد ابرز قامات واعلام الشعر الشعبي في تونس وفي الجنوب التونسي، والاحتفاليه هذه 50 سنه، معناها ما هيش مده صغيره، فاكيد تحضيراتها تاخذ برشا وقت، وكيف زاده تشتغلوا عليها برشا. فشنو حضرتوا بالضبط لهذه الاحتفاليه، وشنو نجموا نعرفوا على تفاصيلها؟
1: طبعا هي كما تحدثت انت، العمل هذا عمل كبير عندنا تو، احنا تقريبا العمل في اطار يعني التحضير، فعمل في اطار التخطيط عندنا قعدنا تقريبا سنتين نخمم في الموضوع، وعندنا تقريبا سنه تو قريب نكمل سنه الرؤيه هي استراتيجيه، هي نصف قرن من الاحتفاليه، نصف قرن من الشعر 1977 2027، وهي ان شاء الله هي و28 نوفمبر هي المحطه التاسيسيه، يعني المحطه الاولى بدايه انطلاقا من موطن هدوس، لكن عندنا بعد محطات اخرى، عندنا كتاب معنا حول الشعر الشعراوي من ان شاء الله قريب يخرج للكاتب الكاتب والباحث عجال الشعيبي ان شاء الله، هذاك نشاركوا به في معرض الكتاب، وفما ان شاء الله حتى ديوان، وفما محطات اخرى ان شاء الله، والهدف ان شاء الله فما حتى المستوى ان شاء الله على شلاه، فما حتى محطات عربيه
0: ودوليه.
1: فهمتني؟ لذلك البرنامج هو 22 نوفمبر، البرنامج ضخم وكبير ولازم يكون معناها في قيمه نص قرن، لانه يعني كنت حتى نص قرن معناها يجب ان تحمل في طياتها الكثير. عندنا ان شاء الله اول حاجه تو احنا معناها انهينا من تصوير فيلم وثائقي، فيلم وثائقي الان في مرحله المونتاج، كما تحدث الان هينا من اعداد للندوه الدوليه باش يكون فيها 5 مداخلات مهمه من مختلف الجوانب، تجربه فيها قراءات لتجربه بشير عبد العظيم. اطلقنا عندنا فتره مسابقه شعريه، مدارات البيان في بلاغة الصورة الشعرية، جائزة الشعر بشير عبد العظيم إن شاء الله باش تكون معناها مغاربية، تونس والجزائر وليبيا. وعندنا السهرة فنية كبيرة في الليل هي

0: كلها من اعمال الشعر ان شاء الله، يعني للفنانين اغنوا له او لانتاجات خاصه ان شاء الله من كلمته هو، سأعرف ان هي عنوانها معناها التعريف باعمال غنائيه وانتاجاتها الغنائيه. انا هذا تقريبا المحطه الاولى 28 نوفمبر.
1: الخمسينية أكيد باش تحتضن زيد ضيوف، ما نصورش كان باش يكونوا من دوز بركة ولا من تونس بركة، إذا الضيوف حتى من خارج تونس عاطف.
0: طبعا الضيوف، طبعا أول حاجة يعني من أول ما أطلقنا البرنامج عديد اتحادات كتاب الشعراء واتحادات كتاب الكتاب المؤلفين والمنظمات والعريقة والشخصيات الكبيرة اللي اتصلت بينا وتحب تشارك في التكريم معناها من عدة دول. طبعا الساحة الثقافية في تونس مهيش مجرد ضيوف، الكلها دخلت معانا في التحضيرات ودخلت ضمن اللجان الباهية. لجنة التنظيم تضم معناها عدد كبير من أهم الباحثين والأساتذة والفنانين المعروفين في الساحة الثقافية الصغير. بالنسبة للضيوف عندنا إن شاء الله مفاجأة، ضيوف من الصف الأول في تونس، من كممثلين، كشعراء، كفنانين، كمؤلفي أغاني، كممثلين كبار معروفين في الساحة الفنية التونسية والمغاربية. وإن شاء الله باش تكون معناها باش يكون يوم حدث كبير يجمع عدد هام جدا من الضيوف من معناها الهامين، باش يكون يضم معناها برنامج من الصباح لليل، برنامج ضخم جدا باش يضم معناها فيه تعريض أعماله وإنتاجاته والاحتفاء به من مختلف الجوانب. وستكون هي المحطة الأولى وإعلان عن بداية، هو مش رقمنا سيارة رقمنا وكملنا، هي عن بداية رحلة رقم أعمال الشباب العظيم، لأن احنا
1: مهمة جدا.
0: اشتغل لأن تنطق الموقع، لكن الموقع يظل بنسخة تجريبية قابلة للتطوير التطوير، وأنا خزننا فيها عدد مهم جدا من أعمال نتاعها. أنا وثقنا في الموقع معناها تقريبا فيها أغاني، فيها المسرحيات اللي عملهم ملاحن، فيها القصائد، فيها كذا وحساباته وكل شيء. لكن سنتواصل عملية الرقم نوعية معناها أرشفة الأعمال في هذا الموقع إضافة، واللي هو حب نذكر معناها نشكر شكر خاص اللي هو كان بالتعاون مع إذاعة نبزاوة، زملائكم مشكورين، وشكر خاص لفهم البزاوي اللي تعاون معنا في هذا الجانب، نعاون معه مع المشروع، وشكر خاص لفهم لمجدي درويل اللي هو التقني اللي اشتغل اللي هو قام بإحداث الموقع بشكل مجاني. كما تحدثنا إن شاء الله اللي هو
1: المشروع
0: هو
1: يبدأ يعني نهار 28، هو مشروع كبير. نحكو عطف على موقع رسمي، نحكو على فيلم وثائقي، نحكو على ندوة دولية، على مسابقات شعرية وضيوف. أنا هكا فما هكا نقول لك انا شكون من الضيوف، ما يسالش من الضيوف باش يكونوا من تونس، من ليبيا، من الجزائر، فما من تونس صلاح جدي ونس الفارحي، هذوما صحيح المعلومه ولا يلا نبرش شويه؟
0: ان شاء الله باش ان شاء الله حتى الشعر الجديد العويني. وانا ان شاء الله اللي معروفين في الساحه الفنيه الكل معناها عديد، كما معناها اتحاد الشعراء وجمعيه الشعراء الشعبيين وغيرها، معناها الجمعيات والاتحادات الكبار في تونس، وزاد اتحاد الشعراء في
1: مهم جدا.
0: الكتاب والشعراء معناها
1: يعطيكم
0: في
1: الصحه،
0: وفما حتى اتحادات في ليبيا.
1: يعطيكم الصحه، مهم جدا بالحق، يعطيكم الصحه، لانه مهم جدا، وهذا التكريم وهو تكريم مستحق في الحقيقة، مستحق. وإن شاء الله تكون زيدة ثم تكريمات وفما احتفاليات زيدة على شي تونس تزخر بالشعراء وبالفنانين وبالمسرحيين وبالمخرجين اللي يستحقوا كل تكريم وأعمالهم تستحق كل التثمين. شكرا لكم، وأكيد إن شاء الله باش نكونوا في المتابعة. نخلي كلمة الختام، تفضل.
0: لو ممكن نختم الرؤية أساسا، معناها أساسا، وهذه رسالة لكل الشعراء والساحة الثقافية والهياكل الثقافية المشرفة على المشهد الثقافي، هي رؤيتنا أو أهم رؤية وأهم أهداف هذا المشروع هو توثيق سيرة مهمة جدا في المشهد الثقافي التونسي. من خلالها سنشتغل على مشروع نموذجي مهم جدا، إن شاء الله في المستقبل يكون مفتوح لتعميمه، مفتوح لزد للعمل عليه مع مختلف، سواء من قبل الفنانين والشعراء أو من قبل الهياكل الرسمية، اللي هو نشأة تعريف هذه الأعمال ورقمنتها واستخدام المنصات الرقميه لنشر هذه الاعمال
1: وتثمينها
0: وتسجيل الاعمال في تعريف هذه الاعمال ونشرها ونتساع العالم وخاصه التكنولوجيه تتيح تفتح له منصات وبوابات نتاع انتشار.
1: اكيد حتى النشأة نتاعنا زاده هو احنا توا في عصر العولمه وكل واحد ماذا بيه الحاجه الاخف والحاجه اللي تكون هكا على بي سي تكون مراقبنا فحتى باش توصل للاعمال للنشأة تكون اسهل يعطيك الصحه شكرا ليك عاطف.
0: في الختام نشكر سامحني طولت لك شوي اما في الختام نشكر الناس اللي اشتغلوا معنا في معناها من فنانين كتاب شعراء لجنه التنظيم والمتعاونين معنا برشا تعاون وبرشا اتصال وبرشا تفاعل نشكرهم جميعا قاعدين يشتغلوا معنا في داخل اللجنه او خارجها مشكورين جدا على
1: كل الشكر
0: وعلى محبتهم الكبيره للشعب الشعب العظيم وايمانهم بهذا المشروع وشكرا لكم انتم ايضا.
1: يعطيك الصحه شكرا ليك عاطف منصور المنسق العام لهذه التظاهرة ولهذه الاحتفالية اللي تستحق كل المتابعة والتثمين شكرا لك.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. تسرح بينا ليالي، يتعدى العمر بنحلو ومر، أبيض وأسود بالألوان، بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش، بين أمس واليوم دور شريط الذكريات، ولحظة بلحظة عيش المفارقات، بين وقتين نتقسمهم مع المستمعين. سهرة ثلاث شريط الذكريات مع أحمد عجوني.
2: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا.
3: فلاش سبورت.

0: مستمعينا الكرام في الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الليلة انطلاقا من الساعة 8 ليلا بالمركب الرياضي بيرادس حمادي العقربي. منتخبنا الوطني التونسي باش يخوض ثاني مقابلاته في تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بطبيعة الحال بعد تعادل أمام أوغندا 1-1. أمام المنتخب البوتسواني معين الشعباني باش ينزل تقريبا بالتشكيلة التالية، هذه التشكيلة المحتملة: أيمن دحمان في المرمى، علي معلول ظهير أيسر، محمد النصراوي ظهير أيمن، منتصر الطالبي وآدم عروس في محور الدفاع، فرجاني ساسي، عيسى عيدوني، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي في وسط الميدان، وسيف الله الطيف وحازم المستوري في الهجوم، انطلاقا إذن من الساعة 8 ليلا في أولمبي حمادي العقربي بيرادس، منتخبنا الوطني التونسي مع منتخب لأظهر إمكانيات كبيرة برشا، خاصة يعني تعادل بوتسوانا مع ليبيا 2-2. اليوم منتخبنا الوطني التونسي مطالب بالانتصار خاصة وبتسجيل الأهداف تفاديا لما لا يحمد عقباه في باقي اللقاءات. مباريات كذلك تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الخمسة نتاع العشية اليوم، منتخب أفريقيا الوسطى مع منتخب بوركينا فاسو، في نفس التوقيت كذلك الخمسة بعد شوية غينيا الاستوائية مع السيراليوني، وفي ذلك في نفس التوقيت كذلك الخمسة زيمبابوية، منتخب زيمبابوية مع منتخب الكونغو الديمقراطية. اليوم كذلك صارت الجلسة العامة التقييمية للنجم الرياضي بالمتلوي صبيحة اليوم بحضور مسؤولين على المندوبية الجوية للشباب والرياضة، ومداخيل نجم المتلوي بلغت 2,489,000,000، والمصاريف قد بلغت 2,873,000,000، أي بعجز بلغ 384,000,000 للهيئة الحالية. اليوم كذلك الجلسة العامة التقييمية للملعب التونسي ستنطلق في حدود الساعة 7 مساء، ونجم الرياضي الساحلي ينتدب كل محمد لامين حميدية جاي من لمسية من الجزائر، والنيجيري كذلك اللي كثر عليه برشا الحديث أوسكار. فريقه في القفصة بعد الغد سيجري مباراة ودية أمام السهم كسار قفصة في مركب محمد الراشد انطلاقا من الساعة 3 عصرا. كذلك الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نعطيكم برنامج نهاية الأسبوع لاستأنف نشاطها نهاية الأسبوع الفارت. في المجموعة الأولى نادي قرب نهار السبت كل لقاءات، عفوا في المجموعة الأولى كل لقاءات يوم السبت 3 العشية بعد أبو حجلة مع مستقبل سليمان، اتحاد تطاوين يستضيف الملعب السوسي، جمعية مقرين مع النجم الخلادي، كوكب عقارب يستضيف سبورتينج بن عروس، الرلوي مع مستقبل جابس، مكرم الهدية يستضيف محيط خرقنا، وهلال مساكن مع هلال الشابة. لقاءات المجموعة الثانية كلها يوم الأحد في نفس التوقيت 3 العشية، نادي قرب يستضيف قاف القفصة، هلال الرديف مع أمل بوشمة، مستقبل القسرين يستضيف أولمبيك الكيف، الملعب الجيبسي مع سبورتينج المكنين، اتحاد قصور السيف يستضيف أولمبيك مدنين، جندوبة رياضية مع جمعية ريانا، واللقاء الأخير في القلعة، القلعة الرياضية تستضيف شبيبة القيروان. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية، ألتقيكم إن شاء الله في موعد رياضية لحقا، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تكلم. موعدكم الليلة مع برنامج تبدأ الحكاية، بداية من 9. من التراب يتحول الطين إلى ذاكرة، وتبدأ حكاية الحرفية ناريمان نجريني. حكايات خذوهات معاكم مستمعينا على 31-376-730. كل مهنة وراها حكاية، حكاية اختيار، تعب، شغف، صبر، وأحياناً صدفة بدلت مسار حياة كاملة. كونوا في الموعد تبدأ الحكاية معايا إينس حمد الرويسي، بداية من 9.
2: إشهار حولية ليلة نجمة بهبية على
1: شلالات الواحات تسمت، دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار. إشهار
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار. أهلا بالجميع. برمج فرع البنك التونسي للتضامن بالقاصرين تمويل 800 مشروع خلال هذه السنة باعتمادات جملية فاقت 16 مليون دينار في إطار دعم أصحاب الأفكار المشاريع والباعثين الشبان وصغار الفلاحين، وفق تصريح رئيس خريطة البنك التونسي للتضامن بالقاصرين الزين الصالحي. عدت عمادة المهندسين التونسيين خريطة طريق طاقية لتونس بهدف الإسهام في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها الصائفة الماضية، وفيما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسي. وأوضح أن خريطة الطريق تقترح جملة من المسارات العملية بين استرجاع القدرة لتأمين حاجيات فترة الذروة وتسريع إنتاج الكهرباء ذاتيا بواسطة الطاقة الشمسية. ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية لموفى وتلفارت ب 14.5% وبلغت 51 ألف طن بقيمة 669 مليون دينار بزيادة قدر ب 19.8%. أفادت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي يلتقي وسط المفاوضات مع أمريكا اليوم في نيويورك ضمن المشاورات المتواصلة بين الطرفين. غدا أعلن الرئيس الأمريكي رفضه لمقترح إيراني لفتح مضيق هرمز. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يدرس استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلتقي في تمام 6 مساءً.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

0: محليها غنيتنا التونسية ومحليها طبوعنا التونسية وموروثنا التونسي زيدا كيف كيف وصبر باعي كيف كيف زيدا من أحلى الأصوات التونسية. مرحبا بكم زيدا الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا، تحية كبيرة ليكم ولكل متتبعينا ألوان برشا باش تكون حاضرة معانا اليوم. لكن اللون اللي باش نحكوا فيه توا يعتبر من أحلى الألوان، ونحكوا على الفن التشكيلي، نحكوا على قراءة جمالية، نحكوا على تراث نسيجي، ونحكوا على تراث نسيجي برؤية حديثة، ولو أنه نعشق تفاصيل كيف كيف زادة النسخة الأصلية والنسخة اللي نحبوها برشا. اليوم باش نتبعوا الغرزة، ونتبعوا الغرزة هي كلمة في العادة هكا نقولوها برشا في قفصة، ونقولوها برشا في هكا عندها مربوط بذكرتنا الشعبية. تفاصيل تبع الغرزة اليوم باش تكون مع الأستاذة الجامعية والفنانة التشكيلية السيدة زهور الزردي، حاضرة معنا مباشرة. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا، مرحبا على الدعوة.
0: وشكرا على قبولك الاستضافة، مرحبا بك. باش تبعوا معاك الغرزة اليوم، وكيف ما قلت في البداية تبع الغرزة هو عنوان عنده ارتباط كبير بذاكرتنا الشعبية وعنده بعد شعبي وتراثي. كيفاش ولدت فكرة هذا العنوان، وبالضبط هكا شنو تعني الغرزة بالنسبة للفنانة زهور الزردي؟
1: عسلامة وشكرا للجميع. بالنسبة للمعرض هذا هو معرض نسيج فيه نسج ما بين تقنية النسيج والتطريز، وهو معرض جاء في يعني في رقم ثاني، هو معرض الثامن باش نحط في الإطار المعرض، ثم نمروا للعنوان. هو تحت إشراف وزارة الثقافة ودار الفنون، وباش يكون يوم افتتاح يوم 3 أكتوبر. جاء العنوان بعد العمل، يعني قمت بالعديد من الأعمال اللي هي مستمدة من التراث العائلي والتطريز. هذا دخلت عليه مزج بين التطريز والرسم، وقمت بالعديد الأعمال في عندها أبعاد عندها مفاهيم، وبقيت نبحث على العنوان مدة. هو الحقيقة العنوان ما جاش من الأول، العنوان جاء بعد قيام بالعديد من اللوحات. فتسألت شنو باش يكون العنوان، لأن العناوين الأخرى عرفتها معناها في المعارض الأخرى، وبما أني استعملت التطريز فجي الغرزة، زيت الغرزة، كلمة الغرزة. ثم في الذاكرة بتاعي جاتني هذه القولة تبع الغرزة، نستعملها بكثرة في حياتنا وعاداتنا، وعندها رمزية وعندها أبعاد ودلالة اجتماعية تبع الغرزة، يعني في الدقة فكان تبع الغرزة. إذا كان فنان، إذا كان ولكن طويل باش يكون العنوان، فقمت اكتفيت بتبع الغرزة لأن عندها ستيمولوس معناها إثارة، حافز فكري وحافز يدعونا للبحث للابتكار. فكان في اللافتة العنوان هو حافز للبحث لكشف المعرض. فالمعرض يعني في مراحل باش نكتشف في أيضا في يعني المعلقة هناك حافز، وفي المعرض باش يكون أيضا هناك دوافع أخرى وحوافز أخرى للابتكار وللقراءة.
0: هو معرض فردي سيدة زهورة؟
1: نعم،
0: المعرض معرض فردي. المعرض هو مراوحة، والسؤال الذي حابة نسأله علاش المعرض هو مراوحة ما بين فن النسيج وما بين الرسم، فكيفاش السؤال هكا اللي نحب نسأله ونحب بالحق كان نستخيل في الإجابة متاعه، كيفاش نجمو نحولوا أكل خيط ذاك أكل خيط التقليدي متاع النسيج إلى خط تشكيلي؟ كيفاش نجمو نعملو هلا مروحة هذه؟
1: هي كما عدت ممارسات، هو المحامل هي باش تكون مرسومة، والتطريز باش يخرج أون رليف باش نعطيه قيمة، ويندمج ثم مزج وتناسق وتزاوج بين هاي التقنيتين هذم، يعني عن طريق في بعض اللون يدخل يعني يندمج في المحمل بالرسم، ثم الرسم يجي فوق التطريز، وبعض الأحيان العكس التطريز يكون فوق الرسم، يعني هناك تداخل لأبعاد بصرية تشكيلية يعني بصريا ولمسية تدعونا للمس في بعض الأحيان، بطريقة الفرشاة وبطريقة الإبرة، باش يكون
0: الزوز.
1: بالتقنيات وفيها سيطرة على التقنيات واللعب بها في خدمة الفن التشكيلي.
0: مهم جدا. وإحنا نحكو على الفن التشكيلي ونحكو كيف كيف زاد على الفنانة زهورة زردي كأستاذة وكباحثة أكاديمية، البحث العلمي ينجم يغذي التجربة الإبداعية، كيفاش ينجم يغذيها هذه التجربة الإبداعية؟
1: أكيد أكيد ضروري، هناك علاقة جدلية ديالكتيك بين النظري والتطبيقي، بين الفن التشكيلي وبين الدراسات الأبحاث من الجانب التاريخي، معرفة تاريخ الغرزة ودخولها إلى تونس، مسارها، كيفية استعمالها من ناحية التقنية، من ناحية المعرفية، ومن ناحية حتى النفسية البسيكولوجية، لأنه التطريز نعرف أن أمهاتنا وأجدادنا
0: أكيد.
1: عندها
0: أي
1: يعني في ذاكرتنا عندها علاقة نتينة يعني في ذاكرتنا وفي حياتنا اليومية، حياتنا الاجتماعية.
0: وانت تحكي على ذاكرتنا وتحكي على حياتنا هكا، على جدودنا وعلى الناس وعلى النسيج يتبادر الثاني اسم. نتصور انه تعرفوا بالكدا، واكيد عنده قيمه معناها كبيره. نحكي على الفنان التشكيلي والحرفي حميده وحاده، معناها يعتبر احد اعلام الفن التشكيلي والحر في
1: نعم
0: تونس وخاصه في قفصه وفي الجنوب الغربي. هكا لو كان
1: نعم نعم
0: السيدة زهور وحميدة وحادة، ونعرف أنه
1: علاقة
0: فم علاقة معناها.
1: بيناتهم
0: أيوة
1: وعلاقة كبيرة بيني وبين الشيخ حميدة، ورحال استضافني الله يرحمه في
0: الله
1: ورشته،
0: يرحمه.
1: وكانت بيتي وأنا صغيرة في أول بدايتي في طالبة،
0: أي
1: ووراني العديد من منسوجاته اللي قام بها، وكانت عنده إبداعات والنول اللي يخدم عليه، وكان عنصر فعال في الصناعات التقليدية، اشتغلت عديد من الحرفيات المرأة القفصة في هذا المجال، وأبدع في مستوى الألوان، وابتكر العديد من المقاييس المختلفة والمشاهد، مشهد عرض في قفصة لوحة من لوحاته المعروفة عالميا، وأدخل التجريد والتبسيط، وكان يعني اشتغل كثيرا، انه قيمة فنية
0: أكيد
1: وتشكيلية
0: كبيرة
1: كبيرة.
0: برشا أكيد.
1: ودرسته في كتابي في المذكرة، كان عنده يعني جانب عنصر كبير في اعمال وتحليل لوحاته من الناحية البيداغوجية ومن الناحية الفنية التشكيلية، وهو استعمل هنا الغرزة يعني هنا
0: أي أي
1: النول العمودي، هنا الغرز عن طريق النول يختلف، خاطر الغرزة تنجم تكون بإبرة، وكما تنجم تكون استعمال الخلالة والمقص، غرزة كونوي، وإلا الغرزة النسيج الملطائي اللي نوجدوه في مرقوم قفصة،
0: في مرقوم
1: كله
0: قفصة.
1: معروف
0: ايه
1: بالبيوت وبالرموز والدلالات.
0: صحيح. هو سي حميدة وحادة معروف برشا انه يدمج، عنده دمج فريد ما بين الفن التشكيلي الحديث والحرف التقليدية. هذه حاجة اكيد الناس كلها معناها تشترك فيها. سؤالي الاخير
1: نعم
0: ليك سيدة زهور،
1: نعم
0: الخيط الجديد اللي تستعد السيدة زهور الزردي وتدعونا أنه نتبعوه، فما غرزة جديدة هكا، فما خارطة طريق
1: نعم
0: جديدة بيزمنا
1: نعم
0: نتبعوها.
1: نعم نعم الغرزة أنا استعملتها بالنظام المعروف المتداول عليه، من دقة ومن حساب ومن هندسة ومن تناظر، ولكن استعملتها أيضا بطريقة تلقائية، يخرج الخيط ويبرز الأبعاد الحرية، السيلان، الربط في المساحات في الشفاف، يعني هنا يسمى الزائر يجي للمعرض ويزورنا بشراء ويحس ويكتشف هذه الخصائص والميزات للغرزة
0: فما
1: ويحددها
0: استعدادات،
1: للمعاصرة.
0: فما استعدادات المعرض الجديد، هذا هو اللي سألته معناه، فما خيط جديد، فما غرزة جديدة، معرض جديد، وإلا إن شاء الله باش يكون حاضر بعد المعرض هذايا أكيد، فما تفكر في معرض آخر.
1: بعد المعرض
0: أي
1: هذا،
0: أي
1: بعد
0: أي
1: المعرض هذا نعم، إن شاء الله إن شاء الله، فما فما يعني توظيف آخر وفكر آخر وباش نخرجوا أكثر الأبعاد 3D أكثر، وهي فما بداية توا في المعرض هذايا، فما هناك بداية انطلاقة، وإن شاء الله نواكبوا أشياء
0: إن
1: يعني
0: شاء الله
1: النسيج والقماش إن شاء الله نتواصلوا إن
0: إن
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله إن شاء الله. شكرا ليك، دمتي مبدعة وكل توفيق، وأكيد ليك. شكرا ليك سيدة زهور زردي، أستاذة
1: مرحبا
0: جامعية
1: بكم.
0: وفنانة تشكيلية، تبعنا الغرزة معاك وكنا سعداء جدا. يعطيك الصحة، شكرا ليك.
1: عايشك، بارك الله فيك.
0: شكرا.
2: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا.
3: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
4: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
3: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه، وتوا الفاتورات ولا تجيني حكايه فارغه ما نحسهاش.
4: برعات، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك، خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك، قرب لا تشدك شهور.
3: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 ولا 4 دوفيات، وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل، كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
4: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
5: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير ومسيكم بالهنا. مازلنا مواصلين معكم المشوار 37 دقيقة بعد السبعة، هذا بعد الخمسة، هذا هو توقيتنا. تحية لكل مستمعينا، لكل مشاهدينا زيدا كيف كيف، ولكل شبابنا. شبابنا وناشئتنا، يا هل ترى يشاركوا في العمل التطوعي وإلا لا؟ كيفاش يشوفوا العمل التطوعي؟ سؤالات جاوبنا عليهم رياض الدبوبي في الربورتاج هذايا.
7: والله في رأيي الشباب التونسي ماهوش بعيد على العمل التطوعي، بالعكس وقت توفر الفكرة والتنظيم تلقاه ديما حاضر يعني ويحب يساهم. ومن خلال تجربتي الشخصية اللي يعني تعتبرت مديدة باهية وأنا قاعد نحاول أني يعني نطبق على أرض الواقع، شاركت في حملات نظافة يعني شملت الشوارع والنقاط السوداء.

0: في مجالات عديدة، معناها كيما البيئة، مساعد كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، أطفال فاقدي السند، نظافة المحيط وغيره. هذا من شأنه أنه يعزز التضامن والعلاقات في المجتمع ويطور من بلادنا ومن مجتمعنا.
1: السؤال اليوم مش هل الشباب يحب يتطوع، لا، السؤال الصحيح نجم نقوله هل نعطوا الفرصة والمساحة للشباب باش يشارك ويكون جزء من الحل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة للموضوع هذا، يعني إن شاء الله تطرقوا له الناس كلها، وإن شاء الله يكون في إن شاء الله إن شاء الله الشباب يكون في المستوى ويشارك فيه، خاطر بالحق العمل التطوعي راهو يحسك بالانتماء للبلاصة اللي أنت تعيش فيها، ويحسك أنك إنسان يعني مسؤول، وإنسان يعني عندك الآثار نتاعك في البلاصة اللي تعيش فيها.
2: نورمال العمل بدون مقابل، لكن في الحقيقة في الوسط فما فرحة مش أي إنسان يحس كي يبدأ يعمل في العمل هذاك. نحكي في كيكس، ومعناها في الميدان الثقافي، في الرياضي، في الصحة، في أي ميدان. معناها العمل التطوعي هو إنساني، وإن شاء الله ديما الأجيال القادمة واللي باش تجي من بعد يعني باش ياخذوا المشعل على اللي قبلهم. ننصح به كل شاب باش يقوم بالعمل التطوعي.
3: إذاعة قفصة، محبة دائمة.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير بين شبابيك الفن الدنيا كتاب الألوان وعشوية وناس العشوية. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للسبعة. مرحبا بيكم الناس كله برشا إيقاعات زادة كيف مازلت بشكون حاضرة معنا. قبل حكينا في أهم المواعيد الثقافية على المواعيد الثقافية الجهوية والمحلية. خلينا نمشوا توا لشهر أكتوبر اللي باش يشهد زادة حراك ثقافي كبير برشا ومتميز ويتمثل في انطلاقة الموسم الثقافي الخريفي اللي تتصدر فيه تظاهرات ومهرجانات كبيرة على المستوى الوطني والدولي. نبدوها ومانيش بعاد عليه برشا أيام قرطاج الموسيقية. الموعد باش يكون نهار 3 حتى 10 أكتوبر ويعتبر من أهم وأبرز المواعيد الموسيقية الوطنية والعربية اللي تجمع بين المسابقات الرسمية، العروض الحية، اللقاءات المهنية بين الفنانين والمنجين وكيف زادة نحكو على النسخة الخامسة وإلا الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي اللي باش ينطلق من نهار 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. هذه التظاهرة السنوية اللي هي مخصصة بالكامل إنه احنا نعرفوا بها فيها بالإصدارات الأدبية والفكرية التونسية، وفي نفس الوقت زادة هي موعد مهم جدا إنه ندعم فيها صناعة الكتاب والمؤلفين التونسيين عبر ندوات وبرشا فضاءات للتوقيع. الموعد من 4 حتى 7 أكتوبر مهرجان بعيونهن السينمائي في الدورة السابعة، وهو السينما تعنى بالإنتاج السمعي البصري النسائي واللي بيشهد انطلاق مختبرات لتطوير المشاريع السينمائية وورشات تدريبية باش تكون بإشراف صناع سينما تونسيين وعرب زادة باش يكونوا حاضرين. وعلى مدار شهر أكتوبر تظاهرة أكتوبر الموسيقى، وهو موعد كلاسيكي سنوي يقدم عروض لموسيقى السيمفونية موسيقى العالم، وبش تكون بمشاركة فرق تونسية و أجنبية. هذايا شهر أكتوبر كيف ما قلت قبيلة اللي باش يكون حافل بالتظاهرات. سواء قبل هكا زيدا نمشي لي قبل ما نختم هذه الفقرة نمشي لوزارة الشؤون الثقافية وفوز مسرحية حياة لمعز العاشوري بثلاثة جوائز بعد مشاركتها في مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح مسرح بلا إنتاج اللي هو منعقد في الفترة الفاصلة بين 26 سبتمبر بالإسكندرية في مصر. ومبروك لهذا العمل التونسي اللي فاز بالجائزة أفضل ممثلة لنادرة التومي. نادرة التومي اللي بشكون ضيفتنا في حديث الركح الأسبوع هذايا إن شاء الله، ومعها باش نعرفوا أهم التفاصيل وأحساسها بعد الجائزة هذية. جائزة أفضل نص لكاتبه السعودي سامي الجعمان، جائزة أفضل موسيقى ليوسف بوعجيجة، وترشح العمل زادة لجائزة أفضل إخراج وأفضل عمل متكامل. إذن هذا هو العمل الفائز، وكما قلت لكم جائزة أفضل ممثلة لنادرة التومي ضيفتنا الأسبوع هذا في مسيكم بالخير.

0: الو ليه ليه ليه ما فما حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا اخويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا اخويا، انا ديما نسوق وكنجيني مكالمه نتكلم ولا بس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذه ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
2: يا اخويا خوفتني من اليوم، ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو لا لا تو نطلبك نوصل المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامه المرور.
4: السادسة مساء، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: وفي أبرز عناوين نشرة السادسة هذا المساء: تدشين وحدة صحية أساسية جاهزة الصنع بمدينة المتلاوي بولاية قفصة لتأمين عيادات منتظمة أسبوعي للمواطنين. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تطلق يوم غد قوافل صحية ونفسية متنقلة ضمن برنامج اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. فالعالم تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام المسجد الأقصى ومحاصرته تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني. السلام عليكم، أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة السادسة هذا المساء. تم اليوم بمدينة المتلاوي من ولاية قفصة تدشين وحدة صحية أساسية جاهزة الصنع لاستغلالها في تقديم عيادات طبية أسبوعيا، وينتظر أن تتعزز الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي بالمتلاوي خلال الأيام القادمة بأربعة أسرة عاش، حسب تصريح خالد جديدي مدير هذه المؤسسة الصحية.
6: تدشين وحدة جهاز الصنع والمتمثلة في مركز الصحة بالمتلوي، والمركز هذا يعمل ثلاثة عيادات أسبوعية اللي هي يوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الجمعة، انتظار استكمال بقية الأشغال والمتمثلة في نوتير المستوصف، وإن شاء الله نعمل بروشان ونعمل توسع حكم المستوصف هذا، معناها يستقطب برشا وافدين وتصل إلى 70-80 مريض في العيادة، معناها يعمل أكثر من 200 عيادة أسبوعية. بالنسبة للمستشفى الجهوي بالمتلوي عندنا موافقة على أربعة أسرة إنعاش إن شاء الله، وتم القرار في الكرياسيون بتاع القسم هذا انتظار لم ينجموه عن أمين نجموه الداخل باش نحاولوا نسرعوا نعملوا أربعة أسرة وأربعة فروشات إن شاء الله داخل المستشفى، وهذا كله في إطار توجهات وزارة الصحة العمومية لتقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطن.
4: نبقى في قفصة، يسير نسق تزويد السوق بشكل عادي بخصوص عدد من منتوجات الفلاحة ما عدا تسجيل نقص في مادة الطماطم مدى الارتفاع ملحوظ في أسعارها، وكما أفاد به المدير الجهوي للتجارة المتصدرات بقفصة سامي المرشاوي. وتم ضخ كمية هامة مادة السوق على المستوى الوطني، كان نصيب الجهة منها 100 طن وفق تصريح المدير الجهوي للتجارة.
7: عمليات التزويد أنا متواصلة بطريقة عادية باستثناء الطماطم اللي تعرفوا فيها إشكال، معنا مستوى التزويد على مستوى الإنتاج ما أدى إلى أنه الكميات معنا متغطيش الحاجيات الضرورية وارتفاع في النسبة في الأسعار، وهذاك علاش قاعدين نخدموا على تجاوز هذه الصعوبات تنسيق مع المصالح المركزية على أساس نلقاو حل، إضافة إلى توفير كميات إضافية معنا تغطية الحاجيات مستوى أسواق الجملة وخاصة بقفصة. بالنسبة لبقية المواد فإنها متوفرة خاصة مادة ضخ كميات متاع المخزون الاستراتيجي التعديلي لمادة البطاطا، فيما يخص بقية المواد وخاصة معنا مادة السكر والفرينة تم ضخ كميات هامة تقدر حوالي 3 طن من مادة السكر على كامل التراب الجمهورية، تخصيص ما ينادى 100 طرناطة من السكر لفائدة ولاية قفصة، إضافة لكمية استثنائية اللي ضخيناها على مستوى تجار الجملة. فيما يتعلق بمادة الفرينة لاحظنا الحقيقة فما نقص، ما هوش معنا فقدان المادة، احنا نضخه كتتوى على مستوى الفضاءات يعني التجارية الكبرى أو على مستوى تجار الجملة اللي من دورهم يعني يزودوا بها التجار التفصيل. بقية المواد الأخرى ما خاصة الفرينة المدعمة المتوفرة ما عندناش حتى نقص لدى المخابز باستثناء اللي معناها المخابز غير مصنفة اللي قاعدين نتعاملوا معاهم ونحاول نمسكهم على المطاحن المنتظمة معناها كتسوى بولاية قفصة أو خارج الولاية.
4: إلى توزر أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمنصري أنه بعد انتهاء جلسة الطعون المتعلقة بانتخابات سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بيت مخزن من ولاية توزر المحددة بثلاث أيام، سيتم في صورة أصبحت هذه النتائج النهائية نشر قرارات بالرأي الرسمي ومن ثم إعلام المجلس المعني بالأمر بفقدان الصفة بالنسبة لهذا النائب. وأضاف خلال نقطة إعلامية أثناء قادم مجلس الهيئة أنه سيتم المرور بعد استيفاء الإجراءات المذكورة لتنظيم انتخابات جزئية في ظرف 3 أشهر، وذلك بعد صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئاسة الجمهورية. وكانت عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة التي انتظمت أمس أفضلت التصويت بنعم بنسبة 52.4% من الأصوات المصرح بها مقابل 47.5% للإجابة بلا في أول عملية التصويت من هذا النوع تنتهي بسحب الوكالة. إلى قبيلة تتواصل بمركز التربية المختصة بقبيلة إشكالية عدم توفر حافلة لتجميع الأطفال من هذه المؤسسة وإليها، ومن المفترض أن تستقبل هذه المؤسسة خلال السنة الحالية قرابة 50 طفلا تعذر في حين كثير على أغلبهم تأمين الحضور الدائم جراء إشكالية النقل، وفق ما أكده للإذاعة مدير هذه المؤسسة أبو بكر شلبي.
8: الأطفال مرسمين قرابة 47 طفل، حضور موهوش دائم حكم غياب العمود الفقري لكل مراكز على مستوى الجمهورية وهي الحافلة، خاطر الحافلة اللي هي تقوم بعملية تجميع الأطفال من وإلى المركز قرابة أكثر من 17 عام من في الإشكال هذايا، وحتى كان موجودة حافلات معناها تعرضت للأعطاب علاش ما تصلحتش بحكم أن الدعم المادي لا يفي بالقيام بالأنشطة اليومية ومارسة حقوق الطفل الإعاقة. كان باش نوجهوا الدعم للإصلاحات أن باش يمشي كله في الإصلاحات، ونبقوا نفتقروا لحاجات أخرى منها الأدوات المدرسية، منها اللمجة، منها الأكل المدرسية، منها الصيانة، الكهرباء، الماء، الغاز. نقص الدعم المادي اللي ساعات يحد من أنك باش تعملي نشاط معناها كامل ولا متكامل، معناها كان توفر الدعم المادي تأكدوا أن الصغيرات هذونا باش تلقوا أحسن تكوين وأحسن أنشطة وخدمات متعددة. إحنا إن نسعى لهدفنا الأسمى والأكبر هو إدماج الطفل ذي الإعاقة في المجتمع، إدماج يكون سليم يعطيه شخصيته ويعطيه حقه في المجتمع ويعامل كأنه إنسان عادي. صح عيوب الحركة، صح عيوب النطق، نحاولوا صحوا الإفراط في الحركة، صغار مش مندمجين أن نخلقوا لهم جو إدماج. في نفس الوقت برنامج معنا موازي اللي هو نخدمه مع الإدماج الجزئي، أن نقبل في الصغيرات أنهم مندمجين جزئيا في المدارس أو في المعاهد، جو معنا احنا كعملية تكمل للبرنامج المدرسي اللي يتلقوا فيه.
4: في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب تحت الشعار معا أقوى ضد داء الكلب، تنظم مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالقاسرين بداية من اليوم الأيام التحسيسية لمقاومة الداء بالوسط المدرسي لتتواصل لغاية 3 أكتوبر المقبل. تفاصيل مع الدكتورة ليلى بنظيفي رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالقاسرين في تصريح لفدوى القرمازي.
9: أيام تحسيسية تزامنا مع هذا اليوم اللي تشمل العديد من المؤسسات التربوية من مدارس وإعداديات ومعاهد للتوعية بخطورة هذا المرض ناتج عن عدوى فيروسية مميتة تهاجم الجهاز العصبي، اللي هذا المرض ينتقل إلى الإنسان عبر عض أو خدش أو لحس للحيوانات المصابة مثل الكلاب والقطط والثدييات عموما. فماش علاج فعال لهذا المرض بعد ظهور أعراضه السريرية، الوقاية بتلقيح الحيوانات الأليفة بانتظام، الابتعاد عن هذه الحيوانات. فما خيمات بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، التلقيح مجاني باش نقصوا من عدد الهجمات. سجلنا في 8 أشهر الأخيرة 4231 حالة عض أو خدش أو لحس من حيوانات مهاجمة، منهم 2559 المتسبب فيها هو الكلب، 1157 هجمة متسبب فيها أيضا القط، العدد اللي قلق 1330 هجمة المتسبب فيها هم الكلاب المملوكة والمعروفة أصحابها واللي غاضوا عن عملية التلقيح. 37% من الأشخاص اللي وقع عضهم أو لحسهم من حيوانات مهاجمة يعدون في زمن أقل من 24 ساعة، لكن مازال 36% يبطوا شوية على الوقت، ولو أنه لقاح ضد داء الكلب هو متوفر في كل مراكز الصحة الأساسية ومتوفر أيضا في المساء أو في الليل في كل مراكز الاستعجالي. كل ما يصير هجمة من حيوان لابد من الاتصال بأقرب مركز صحة أساسية لتلقي اللقاح اللازم.
4: وصل اليوم عدد من المعطلين على العمل من طالت بطالتهم من معتمدية منزل بوزيان إلى مدينة سيدي بوزيد بعد أن خرجوا في مسير على الأقدام منذ أمس في اتجاه تونس العاصمة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 الصادر في سنة 2025 والشروع في انتداب الدفعة الأولى منهم قبل موفى العام الحالي. ألفة الخصوصي التقت عددا منهم.
10: كذا نصر عضو مركز جهوي لاتحاد المواطنين بسيد بوزيد. طلقنا في مسيره معنا منزل بوزيان الى قرطاج لتفعيل قانون عدد 18 عندنا شكون داخل الثنيه معناها من جره الارهاق والسخانه.
11: طارق بن جدو معطل على العمل من منزل بوزيان، عضو في حراك اصحاب الشهاد العليا من مطالب بطلتهم. خرجنا امس من مسيره سيرا على اقدام الى قصر قرطاج للمطالبه بتفعيل قانون عدد 18 وشروع في انتداب الدفعة الأولى المرصودة ميزانيتها في الفصل 57. مشينا سيرا على الأقدام إيمانا منا بأن هذا حق ولازم قانون يطبق في أقرب الأجيال.
4: إلى الأخبار الوطنية، ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية لموفى أوت الماضي ب 14.5% وبلغت 51.9 ألف طن بقيمة 669 مليون دينار. وحسب بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة فقد تم تصدير هذه المنتجات إلى 46 دولة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية ومغاد قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولاً بكافة جهات البلاد في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. كما تنظم الوزارة يوم الأربعاء المقبل وبمختلف جهات البلاد أيضا الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات. إلى أخبار العالم في هذا الموعد الإخباري، تتواصل هجمات المستوطنين على بلدات عدة بالضفة الغربية في وقت تتواصل اقتحامات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب ما يسمى بالأعياد اليهودية. يأتي ذلك في وقت دعا فيه وزير المالية الصهيوني يتسائيل سموتريتش إلى شن حرب دون هواد على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية إلى جانب ضم مناطق من قطاع غزة وجنوب لبنان. كما اقتحم وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير زنزانة القائد بحركة حماس حسن سلامة وهدده بالقتل والأعدام. أفادت وكالة سنا الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي يلتقي اليوم المفاوضين في نيويورك في إطار المساعي لتجديد المحادثات مع الولايات المتحدة. في الأثناء قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وسطاء مشاركين في المحادثات أنهم يسعون لمنع تصاعد الصراع مجددا إلى حرب شاملة وأشار أن فرص النجاح محدودة إلى حد الآن. الآن إلى التذكير بعناوين النشرة السادسة. تدشين وحدة صحية أساسية جاهزة الصنع بمدينة المتلوي من ولاية قفصة لتأمين عيادات منتظمة أسبوعية للمواطنين. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق يوم غد قوافل صحية ونفسية متنقلة ضمن برنامج اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع اقتحام المسجد الأقصى ومحاصرته تحت حماية شرطة الاحتلال. شكرا لكم على متابعة ومشاهدة هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
12: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
13: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا. مرحبا، شرفتنا.
14: مسيكم بالخير.
15: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
13: مرحبا، نورتنا.
16: مسيناكم.
17: مسيناكي.
16: مسيناكم.
14: مسيكم بالخير.
18: مسيكم بالخير.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
4: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
2: مرحبا، نورتنا.
5: مسيناكم، مسيناكم،
3: مسيناكم،
5: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

0: إذاعة قفصة قفصة محبة دينا
1: حديث الركح حديث الركح حديث الركح
2: هاي سيدي
3: مسيكم بالخير مسيكم بالهنا أهلا وسهلا ومرحبا مازلنا واصلين معكم مشوارنا بديناه مشوارنا معكم من الأربعة حتى للسبعة وحديثنا دوا باش يكون حديث الركح وباش نحكوا على مسرحية حلوة برشا وفيها توليفة مزيانة برشا من الفنانين وبتوقيع الكبير والمخرج عبد العزيز عبد العزيز المحرزي نحكو على إقامة شهيرة وإحنا اليوم باش نعرف تفاصيل هذه الإقامة وشنو تفرق على الإقامات الأخرى وموضوعها وتفاصيلها وملامحها الكل مع الفنانة أميمة المحرزي حاضرة معنا مباشرة أميمة مساء الخير مرحبا
4: مساء النور تحية لكم ولكل مستمعين إذا أتقفى
3: الله يخليك لكل مستمعينا ولكل مشاهدينا زيدا كيف كيف اللي يشوفوا فينا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك يعيشك مرحبا بك وسعيدة جدا بهذا اللقاء إذن أميمة وقت لنحكو على إقامة شهيرة كيفاش نجموا هكا للمستمعين توا ومشاهدين زيدا نعطوهم معطا فكرة على هذه المسرحية وأهم حاجة شنو اللي يميز إقامة شهيرة على الإقامات الأخرى
4: إقامة شهيرة هي مسرحية كوميدية فيها لكن نحكي لهنا على الكوميديا الكلاسيكية هي نص إخراج عبد العزيز المحرزي ومقتبسة من نص كالو جودوني اللي هي مسرحية إيطالية اسمها لا كونديرا دونك مقتبسة من غاديكا إقامة شهيرة هي تحكي على إقامة الشهيرة المدام شهيرة اللي باش يصيروا فيها برشا أحداث الإقامة هذه اللي باش تلقاو مكانة المرأة في المجتمع نظرة الرجل للمرأة للمرأة اللي مازالت ماهيش متزوجة باش راو في وسط الإقامة هذه برشا صراعات من برشا أجيال باختلاف الفكر والنظرة ليهم للمرأة
3: معناها كأنه احنا باش نشوفوا مجموعة من الشخصيات ومجموعة من الخلفيات فما صدام معناها ما بين في الحقيقة اللي قاعدة تعيش فيه المرأة التونسية توا معناها برشا برشا صراعات بشوفوها في المسرحية
4: بشوفوه في الإقامة بشوفوه في المسرحية الراجل اللي ما نحبش يسر نحكي على المسرحية لكن بشوفه نظرة الرجل للمرأة اللي بالنسبة لي المرأة هي أنه تجم تغريها بالحياة بالمادة اللي يشوفوا فيه اليوم أكثر في المجتمع في كل مجتمعات هو حقيقة مش في المجتمع هنا بركة معناتها اللي ولينا نتابع في مواقع التواصل الاجتماعي ولا الصراع شكون يعيش أكثر من شكون المادة والصورة هي اللي ولات طاغية في وقت اليوم هذا اللي باش نشوفوه في الإقامة باش نشوفوا ليه الراجل اللي بالنسبة ليه المرأة اللي وصلت في عمر معين وماهيش متزوجة بالنسبة ليه أنه في مخه المرأة هذيك لازم تغزل ولازم تعرف على خاطر كأنه المرأة محصورة معناتها كان في أنه تكون متزوجة وأنه تكون عندها دار وهذاك هو هذا اليوم اللي باش نشوفوه احنا في الإقامة باش نشوفوا زادة كيف ممثلين في وسط الإقامة هذه اللي جاوا يقولوا يراوا في الشخصيات هذوم الكل في الأخير يقولوا علاش ليه هذوما احنا اليوم نحبوا نحطوهم على المسرح ونحبوا نطرحوا المواضيع نتاعهم ونحكيوا عليهم ونفيقوا المجتمع شنو اللي صاير ونحطوا الصورة قدامهم
3: كوميديا سوداء يعني
4: في إقامة كوميديا سوداء هي كوميديا سوداء كلاسيكية اللي فيها برشا ضحك صحيح فيها الموسيقى زادة خاطر احنا المسرحية إقامة شهيرة لمة الرقص لمة الموسيقى الحية اللي هي كانت السيراري شوالي اللي من خيرة الموسيقيين اللي عنا اليوم في تونس هذاك عليه باش يكون موجود معنا على الركح زادة اللي هو بيدو شخصية الموسيقي هذية شخصية معنا في المسرحية باش نشوفوا زادة كيف لوحات فنية تجسد لوحات فنية اللي يخدمنا على التقنية متاع الماكينج اللي تجسد زادة الشخصيات هذوما اللي هما لوحات فنية تخدموا من عند الرسام سي مراد الحربيوي نقدم له تحية كبيرة يعني حاولنا أنه تكون إقامة شهيرة مسرحية سردية كوميدية أنها تلم الفنون الكل.
3: وهذا وتعبر على الواقع الكل. أميمة المحرزي، ما لامح شخصية أميمة المحرزي في إقامة شهيرة؟
4: أميمة المحرزي في إقامة شهيرة هي ممثلة ممثلة جات الإقامة هذه هي وزليلتها وبش يكتشفوا الشخصية هذوما بش يحاولوا يلعبوا معاهم دور اللي هما بش يقولوا في الأخر يقولوا علاش لي هذوما هما الشخصية اللي احنا حشتنا بيهم اللي جابوا لنا فكرة بش احنا نعملوا مسرحية ونقدموا انتاج بشخصية هذوما اللي هو صاير اليوم احنا كممثلين ديما نقولها انا احنا كي نسير الامبروفيزاسيون في على المسرح ولا معناتها الارتجال على المسرح ديما مين نجدوا ديما نجدوا من شخصيات بيناهم من عبيد نعرفوهم من وهذا منين احنا نستلهموا الشخصيات اللي نخدموا بهم بعد على المسرح.
3: يعني المسرحيه كانها هو المسرح في حد ذاته مجسم مصغر للواقع اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه. معني ومين باش نبعد بك شويه على المسرح، باش نقعدوا في المسرحيه بطبيعه الحال، اما باش نبعد بك شويه على ملامح وعلى الموضوع وشنو تطرح المسرحية بالضبط ما بين الأبوة وما بين الإخراج. كيفاش تتعامل أميمة المحرزي مع الفنان والمخرج عبد العزيز المحرزي في كواليس التمارين؟ نبعدها
4: في كواليس
3: كواليس التمارين.
4: العمل اللي خدمت مع عبد العزيز المحرزي ولا خدمت معنا احنا زوج صد عمل يعرفوا اللي احنا عنا علاقة 100% بالحق مهنية. علاش؟ على خاطر انت تعرف والكلنا اللي في بيننا زي نعرفوا اذا توصل تخلط بين العلاقة البنية وبوها باش تولي لهنا فما ما عادش فما الخدمة اللي نسحقين. انا ديما بابا كان يقول لي احنا كي نخرج من باب الدار ما عادش البو بنتو فما انا نخرج وانت الممثلة ونتخالفوا برشا ويسمعني برشا زيادة كيف كيف كبري برشا لكن يصير اكيد برشا اختلاف لين احنا في علاقتنا في الـ في الـ في المسرح ننسى اللي هو الوالد معناتها نتعامل معه كان مخرج عنده رؤية إخراجية معينة عنده فكرة يحب يوصلها وأنا لازم يكون موجودة كممثلة باش ناخد بالنصايح نتاعي وباش نجسد الدور اللي هو كما راه وكما كتبه وكما تخيله.
3: هو في الحقيقة راهو سي عبد العزيز المحرزي هو مخرج وفنان للفنانين الكل، معناه سواء مع أميمة وإلا مع أي فنان آخر هو مخرج برتبة الأب في الحالات الكل. معناه
4: ديما يقولوا لي الممثل يقولوا لي ماهوش بوك وحدك راهو
3: بو الناس الكل
4: ربي فضله.
3: سؤالي الأخير لك باش يكون جولة العروض معناها فما كيفاش باش تكون فما تحذيرات خاصة فما معناها عروض تم تحديد الموعد متاعها كيفاش؟
4: احنا ان شاء الله بما انه احنا في تظاهرة الخروج الى المسرح عرض اقامه شهيره ان شاء الله باش يكون نهار واحد هون نهار الخميس هذا مع 7 نتاع الليل في مدينه الثقافه. الدخول مجاني لكن لازم الحج مسبقا للاماكن هذه الحاجه المزيانه اللي نحب نقول بالحق تظاهرة حلوة برشا اللي اليوم تخلي الناس الكل تمشي للمسرح ندعو الناس أنها تخرج للمسرح يجيوا بحضر المسرح تفرجوا في المسرح إن شاء الله تكون عنا جولات أخرين احنا توا إن شاء الله اللي باش نديروا سيزون جديدة إن شاء الله نجيب حداكم.
3: أي مرحبا
4: بالحق إن شاء الله نجيب حداكم إن شاء الله ندوروا بإقامة شهيرة في كامل تراب الجمهورية
3: إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق كيف ما قلت من البداية توليفة حلوة برشا مع مخرج معناها نعترفوا به الكل ونحبوه الناس الكل فموفقين إن شاء الله ونستنوكم في العروض في قفصة إن شاء الله. علاش لا يعطيك الصحة
4: إن شاء الله
3: شكرا. إن شاء الله مرحبا شكرا لكم أميمة كل التوفيق شكرا.

0: إذاعة قفصة محبة دائمة.
1: محبة دائمة 36 دقيقة بعد الستة. مرحبا بالناس الكل. تيك إكسبريس كالعادة فيها برشا نصائح وبرشا توصيات. واليوم باش نحكو كيفاش نجمو نلقو وإلا العثور على الهاتف المفقود.
2: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. حديثنا اليوم عن كيفية العثور على الهاتف المفقود في المنزل. تليفونك صامت سيلونسيو وضعف الدار، كيفاش يتم العثور عليه بسرعة؟ كيفية تفعيل ميزة العثور على الهاتف حتى لو كان صامت؟ الحل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو كيفاش نلوج على تليفون اللي هو ضعف المنزل في وضع صامت. هو ثم برشا طرق، احنا باش نحكوا تقنيا شنو هي الطرق اللي نجم نستعملوها. اول حاجه اللي هي اللي يفكر فيها الناس كلها، نجيب تليفون اخر ونحاول نتصل به، نحاول نظلم البيت ونتصل به اذا فما اهتزاز فيبراسيون، والا فما ضوء من معناها من تليفون نجم نفيق به. هذه طريقه سهله يعرفوها العباد كلها. فما ادوات اخرى ذكيه اللي هي تستعمل التكنولوجيا. اذا كان الهاتف نتاعك مربوط بجوجل معناها اندرويد، نستعملوا التطبيقة اللي هي Find My Device، F-E-N-D Space M-Y Space D-E-V-I-C-E. من خلال جوجل ندخلوا من أي جهاز آخر ونتمكنوا من رؤية الموقع الهاتف. دونك Find My Device يعطيك الموقع نتاع الهاتف ذاك، إذا كان بطبيعة الهاتف نتاعك مربوط بالإنترنت. تشغيل راني

ليك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: ناس العشوية. ناس العشوية سعداء جدا انه بتوا باش نحكوا على تتويج. تتويج يعكس أهمية الصحافة البيئية والمناخية في تونس وفي العالم العربي، وخاصة انه هو يسلط الضوء مباشرة على التغير المناخي، على على الأمن الغذائي، على سلاسل الإنتاج. برشا مواضيع باش يحكوا عليها، مهمين جدا وسعداء جدا انه ضيفتنا اليوم تكون السيدة وصحفية في راديا شرعبي وتتويجها والمتوجة بجائزة شبكة أخبار المناخ عن تقريرها منتجو العسل ليتجرعون مرارة التغيرات المناخية. سعيدة جدا باستقبالها. مسيك بالخير سيدة راديا، مرحبا.
1: مساء النور.
0: مساء الأنوار،
1: يعطيك الصحة. الله يبارك لك.
0: عايشك.
1: ليك شكرا على الاستضافة، وتحية للمستمعين في إذاعة قفصة كلها وين يسمعوا فينا.
0: شكرا. شكرا ليك. احنا زادة باش نقولوا لك ألف مبروك هذا التتويج. تتويج أكيد مستحق. وسؤالي لو كيفاش استقبلت خبر هذا التتويج وهذا الفوز، وخاصة أنه هذا يعتبر اعتراف دولي لتقرير اللي هو يتناول شأن تونسي وشأن محلي؟
1: نعم، بداية خليني نشكركم على الحفاوة والاحتفال، لأنه إذاعة قفصة كانت من أولى الإذاعات اللي اتصلت بي على أول ما يعني تم نشر الخبر، لكن أنا اعتذرت لظروف صحية كان صوتي غايب. يعطيكم الصحة، وما زلت تبعت واحتفيت بالإنجاز هذا. أنا نعتبره إنجاز للصحافة التونسية. الأخبار أنا حقيقة يعني ما صدقتش، وقت اللي حليت الإيميل وشفت معناه باللغة الإنجليزية أنت الفائز، معناه بقيت من أنا اعتبرت سبام في العادة يجين بارتا، قلت غريب علاش ما مشيش للسبام وفاير. ندقق في الرابط وكل الإجراءات اللي نعملوها قبل ما نضغط، وبعد اكتشفت اللي معناها الإيميل حقيقي، وإنه الشبكة هذه طعنا بمتابعة التقارير المنشورة بخصوص الصحافة البيئية واللي تهتم بالتغيرات المناخية. وطبعا كما حكيت لك هذا اعتراف إنه الصحافة التونسية وقت اللي تجد طريقها سواء من الدعم في مسألة الحصول على المعلومة، سواء من الدعم التحريري، سواء من التعمق، أكيد قادرة إنها تنافس. التحقيق هذا كان فاز أمام 1200 صحفي في لجنة مكونة من عديد الصحفيين المهتمين بالقضايا البيئية وبالتخصص البيئي. بالنسبة للتخصص في حد ذاته تخصص مرحلي، ونحن نواجه هذه التغيرات، وفي حاجة أن الصحف يكون مواكب المثل في المواضيع والقضايا. بالطبيعة المواكبة هذه تسبقها عديد الدورات لحتى الصحفي يصبح متخصص وقادر أنه يتناول المواضيع هذه في علاقة بالإنسان، بعلاقة بالجمهور، وكيفاش يتأثر بهذه التغيرات.
0: التغيرات. حبيت نسأل شنو الحاجة اللي دفعاتك واللي خليتك تركز على قطاع تربية النحل بالتحديد، وتسلط الضوء على أزمة التغير المناخي في تونس في المجال هذا بالذات اللي هو النحل وإلى تربية النحل؟ علاش ركزت على تربية النحل؟
1: نعم، علاش تربية النحل؟ حقيقة احنا دائما نتفاعل مع محيطنا. النحلة لاحظت انها افتقدنا النحلة، ما عادش موجودة، كانت ديما في الانتوراج نتاعنا على الوردات وعلى الأزهار. النحلة ما عادش موجودة، وزيد مع بعض التشكيات في لمربي النحل اللي قراب مني انه ربطوا المشاكل اللي يعيشها القطاع بعلاقة بدرجات الحرارة بصفة أولى وبصفة أكثر يعني قاسية. وإحنا شفنا اللي تونس تعديت وقعدت تتعدى بتغيرات على مستوى درجة الحرارة ودرجات قياسية في بعض الأيام. هذا يؤثر على سلوك النحل ويؤثر على مربي النحل ويتراجع الإنتاج. والنحلة في حد ذاتها من بين الملاحظات نجد تحكيم إنه هذا يعتبر من المواضيع أول شيء، يعني إنه مكتوب بصفة جميلة وسردية، وإنه من المواضيع التي ربما نقوص خطر للعالم لأنه يدق نقوص الخطر على أهمية الاهتمام بهذا القطاع. ونحن نعلم جيدا أن النحل هو المسؤول على عملية التلقيح بنسبة 70%، مسؤول على عملية الإنتاجية. إذا وقت اللي يتراجع هذا القطاع طبيعي جدا الإنتاجية في كل المواد بس تتراجع. هذا هو المنطلق. نعم،
0: ونصور أنك أنت في حد ذاتك زادة كيف لمست أنه فما خطر حقيقي بهذا المجال من خلال أكيد العمل متاعك الميداني، من خلال شهادات أكيد المربي النحل، وفما خوف كبير من الاندثار هذه المهنة. ذاك علاش يمكن زادة مهم جدا العمل هذا العمل الميداني وهذا التركيز على قطاع النحل بصفة خاصة. التقرير هذايا وإحنا نحكو على المشاكل متاع مربي النحل وهي على هذا القطاع اللي فيه ولا خطر ملموس وخطر حقيقي، التقرير هذايا والتتويج هذا إلى أي مدى تعتقدين أنه باش يساهم في إيصال صوت مربي النحل إلى صناع القرار وإلى الجهات المسؤولة وخاصة المنذرين من التغيرات المناخية؟
1: بالضبط، يعطيك الصحة، أنت هذا حطيت الإصبع على هذا، لأنه وقت نحكيه تغيرات مناخية نحكيه فئات مهمشة أو فئات ضعيفة هي اللي تتأثر بصفة مباشرة وما عندهاش ربما الإمكانيات لتتجاوز معناها نتائج هذه التغيرات، وما عندهاش الآليات وما عندهاش الاستراتيجيات. ربما احنا نحكيه في تونس على بارش على التغيرات المناخية، ولكن نحن في حاجة إلى ربما توجيه الاهتمام إلى خصائص كل قطاع. قطاع تربية النحل يشكو عديد إلى جانب التغيرات المناخية، إلى جانب قلة الأمطار، إلى جانب نقص الموائل اللي هي في علاقة بالغابات. ونحن نعلم أنه الغابة هي الموئل الرئيسي للنحل، وشفنا الانتهاكات وشفنا الحرائق
0: مؤخرا.
1: عفوا، بالمناسبة التقرير هذا الداتا أو الإحصائيات اللي كانت متوفرة كانت بتاريخ 2023، والتقرير هذا منشور منذ سنة 2024 بدعم من منصة أريج مشكورة. إذا العملية الربط هذا بين السياسات، لأنه معظم التشكيات وبتقارير رسمية ديوان تربية الماشية يقر أنه 75% من مربي النحل هم من صغار المربين. ونحن نعلم المشاكل ربما المادية، في حاجة إلى دعم مادي، في حاجة إلى توجيه، في حاجة إلى إرشاد لتجاوز مثل هذه التقلبات وهذه التغيرات المناخية، وربما للتطبيع معها أو إيجاد الحلول. وأصلا حتى في التقرير كنا أشرنا إلى بعض الحلول، كانت على لسان الخبير في الدكتور في تربية النحل عباس الزرلي الله يرحمه، اللي توفى بعد شهر تقريبا من وفاة من نشر التقرير، وكان أعطى الحلول كيفاش ممكن ربما نواجه المشاكل اللي تواجه قطاع النحل.
0: يعطيك الصحة سيدة راذي، مبروك من جديد هذا التتويج اللي نعتبره تتويج لكل الصحافة التونسية، وتتويج كيف ما قلت من البداية اللي يعكس أهمية الصحافة البيئية والمناخية مش في تونس بركة وإنما في العالم العربي. فمبروك هذا التتويج، وألا أكيد لنا مواعيد أخرى مع الفرح ومع التتويجات معك. شكرا لك.
1: شكرا، بارك الله فيك،
0: في أمان الله. شكرا. هكا نكون وصلنا معكم بالتتويجات بالأفراح، نكون وصلنا معكم نهاية مشوارنا اليوم من مسيكم بالخير. شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع، يعطيك الصحة صدقية عماد كل الزملاء، في أمان الله، وباي باي. هذه تحياتي، هذه ديري، باي باي.

0: المراية تغني، انت اللي تعزف وانت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تتجاوز اللي عندك وليدات. انتي هو دنيتهم وانتي هو الحياة، ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخباري. برمج فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين تمويل 800 مشروع في سنة 2026 باعتمادات جملية قدرت ب 16 مليون دينار في إطار مواصلة دعم أصحاب أفكار المشاريع والباعثين الشبان وصغار الفلاحين، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية والخصوصية التي أقرتها الدولة، وفق تصريح رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين الزين الصالحية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم غد 29 من سبتمبر قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات البلاد ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 34 من سبتمبر بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات، وتهدف الدورة إلى تيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات. ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية إلى غاية موفى أوت 2026 ب14.5%، حيث بلغت 51.9 ألف طن. نزح أكثر من 145 ألف شخص في 8 مدن يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي، وفق أرقام جديدة نشرتها اليوم المنظمة الدولية للهجرة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

Thank you.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: إذاعة قفصة محبة دينا.

يا حبيبي يا حبيبي.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
2: فلاش سبور.
1: فلاش سبور.
3: مستمعينا الكرام، حبا الرياضي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بالمنتخب الوطني التونسي، أقل من 5 دقائق عن انطلاق مباراة منتخبنا الوطني التونسي أمام المنتخب البوتسواني، المباراة الثانية بعد 4 أيام. المباراة الأولى كانت تعادل فيها المنتخب الوطني التونسي في أولمبي حمادي العقربي برادس أمام أوغندا 1-1. اليوم بعد كيف ما حكيت أقل من 5 دقائق ينطلق مباراة أمام بوتسوانا. مدرب المنتخب الوطني التونسي معين الشعباني باش ينزل بالتركيبة التالية، في المرمى أيمن دحمان، من الجهة اليمنى محمد النصراوي أول مرة كظهير أيمن، ظهير أيسر بروز علي معلول في التشكيلة كذلك منذ مدة، في محور الدفاع منتصر الطالبي وآدم عروس، في وسط الميدان فرجاني ساسي، عيسى ليدعيدوني، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، وفي الهجوم سيف الله الطيف وحازم المصوري. إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي يقدم أداء، لكن المهم هو الانتصار بنتيجة تكون مريحة نوعا ما، باش حتى نتفادوا يعني المقابلات الإياب. هي المباراة هذه أمام منتخب بوتسوانا كانت يعني باش تكون في بوتسوانا ثم العودة في تونس، لكن بالاتفاق بين الجامعتين، جامعة البوتسوانية وجامعة التونسية لكرة القدم، بعد التعادل اللي حسم مباراة ليبيا في ليبيا بوتسوانا، إن شاء الله اليوم منتخبنا يقدم أداء وتكون نتيجة يزمنا نسجل برشا أهداف تفاديا للقاءات القادمة. اليوم كذلك الجلسة العامة التقييمية للنجم الرياضي بالمتلوي تحت إشراف مندوبية الشباب والرياضة. المداخيل النجم المتلوي بلغت 2 مليارات و489 مليون، والمصاريف 2 مليارات و873 مليون، أي بعجز بلغ قرابة 400 مليون، 384 مليون عجز في ميزانية نجم الرياضي بالمتلوي. بالرغم هذا يعني برافو للهيئة المديرة النجم الرياضي بالمتلوي، دي بصراحة تعرف تتعامل مع الوضعيات، وإن شاء الله يا ربي الأزمة هذه تتحل قريبا. كذلك قاف القفصة بعد الهزيمة بالأمس أمام الجار مستقبل قصرين 2-1، استأنف غدا التمارين، ويوم الأربعاء سيقوم بمباراة ودية أمام الجار. ساهم كسر قفصة في مركب محمد رواشد بقفصة انطلاقا من الساعة 3 ظهرا. كذلك النجم الرياضي الساحلي ينتدب محمد أمين خميدية، جاي من فريق أمسيا الجزائري، وكذلك نيجيري تحكوا عليه برشا أوسكار، يلتحق بالنجم الرياضي الساحلي. كيف نحكوا على كرة القدم وتصفيات أمم إفريقيا لكرة القدم، نعطيكم بعض النتائج عشية اليوم. إفريقيا الوسطى ينهزم على أرضية ميدان أمام منتخب بوركينا فاسو 1-0. المنتخب غينيا السيوائية ينتصر على سيراليوني 1-0. الكونغو الديمقراطية تنتصر خارج ديار على زيمبابوي 2-1. ومنذ لحظات انطلقت دربي بين فرنسا وبلجيكا إلى حدود 9 دقائق أو 10 دقائق لعب 0-0. وإيطاليا من بعد 4 ساعة ماخذ الأسبقية أمام منتخب تركيا 0-0. أنهي هذه الفقرة الرياضية ببرنامج الجولة الثانية لرابع المحترف الثاني كرة قدم المجموعة الثانية يوم الأحد كل لقاءات ساعة 3 ظهرا. نادي قرب يستضيف قاف القفصة، إلى الضيف يستضيف أمل بوشمة، أولمبيك الكيف ينزل ضيف على مستقبل قصرين، ملعب الجيبس يستضيف سبورتينج المكنين، اتحاد قصور السيف مع أولمبيك مدنين، جندوبة رياضية يستضيف جامعة ريانة، وشبيب القيروان تنزل ضيفة على القلعة الرياضية. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية، ألتقي وياكم إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة.
2: تسرح بينا الأيام، يتعدى العمر بنحلو ومر، أبيض وأسود بالألوان، بين صورة بالفلاش وسيلفي ما تنساش، بين أمس واليوم دور شريط الذكريات، ولحظة بلحظة عيش المفارقات. بين وقتين نتقسمهم على المستمعين. سهرة ثلاث شريط الذكريات مع أحمد عاجوني.
0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم اليوم بمدينة المتلوي من ولاية قفصة تدشين وحدة جاهزة الصنع على الصحة الأساسية لاستغلالها في تقديم 3 عيادات طبية بالأسبوع، في انتظار أن تتعزز قريبا الخدمة الصحية بـ4 أسرة إنعاش. قال المندوب الجهوي للسياحة بيتوز رعد السبيطة أن الفترة الأخيرة شهدت جملة من التدخلات تحذيرا للموسم السياحي الشتوي في الجهة، خصوصا من خلال برامج التفقد السياحي التي نفذتها مصالح المندوبية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية المعنية والحماية المدنية والهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارة الجهوية للصحة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع ديوان وطني للأسرة والعمران البشري يوم غد قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولاية البلاد، ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر المقبل فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. أفادت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي يلتقي وسط المفاوضات مع أمريكا اليوم في نيويورك. في الأثناء قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وسطاء مشاركين في المحادثات أن الوسطاء يسعون لمنع تصاعد الصراع مجددا إلى حرب شاملة، مشيرين إلى أن فرص نجاح المساعي محدودة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
6: موعدكم الليلة مع برنامج تبدأ الحكاية بداية من 9. من التراب يتحول الطين إلى ذاكرة وتبدأ حكاية الحرفية ناريمان نجريني. حكايات خذوهات معاكم مستمعينا على 31-376-730. كل مهنة وراها حكاية، حكاية اختيار، تعب، شغف، صبر، وأحياناً صدفة بدلت مسار حياة كاملة. كونوا في الموعد تبدأ الحكاية معايا إينس حمد الرويسي بداية من 9.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. نتحدث اليوم على تحويل زيوت الطهي المستعملة إلى غراء قوي يكفي لسحب سيارة. فريق من العلماء طور طريقة مبتكرة لتحويل زيوت الطهي المستعملة التي تتخلص منها المطاعم عادة إلى مواد مفيدة مثل البلاستيك القابل لإعادة التدوير والغراء فائق القوة. وتفتح هذه الطريقة الجديدة آفاقاً لإنتاج مواد منزلية مستدامة من النفايات غير الصالحة للأكل، بما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري. تمثل المنتجات البلاستيكية أزمة عالمية متفاقمة، وللتقليل من هذا الاعتماد بحث العلماء في إنتاج البلاستيك الحيوي باستخدام النفايات أو الكتلة الحيوية بدلاً من المواد البتروكيميائية، بحيث يمكن استبدال البلاستيك التقليدي بمواد أكثر استدامة. وفي هذا الإطار اكتشف فريق البحث بما في ذلك علماء من جامعة ساوث كارولينا طريقة لاستخدام زيت الطهي المستعمل لصنع بوليميرات تحاكي البولي إيثيلين أو البولي إيثين، وهي المواد المستخدمة عادة في الأكياس البلاستيكية. ويشير الفريق إلى أن المواد الجديدة تتمتع ببنية كيميائية وسلوك فيزيائي مشابه للبولي إيثيلين، ما يجعل إنتاجها أكثر استدامة من البلاستيك التقليدي. يتكون زيت الطهي من سلاسل طويلة من الأحماض الدهنية، ويمكن تحويلها عبر سلسلة من التفاعلات الكيميائية إلى سلاسل بوليميرية طويلة تشبه تلك الموجودة في البولي إيثيلين. كما يمكن تعديل الخصائص الفيزيائية للبلاستيك الناتج من خلال التحكم في شكل البوليمير، سواء كان خطياً أو متفرعاً. فالبوليميرات الخطية تكون أكثر صلابة وتماسكاً، بينما البوليميرات المتفرعة أكثر مرونة، وبعضها يمتاز باللزوجة العالية. وفي تجربة علمية استخدم العلماء البوليمير الناتج كغراء لتثبيت لوحين من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث تمكن الغراء من تحمل وزن يصل إلى 123 كيلوغرام، وظلت الألواح متماسكة حتى عند استخدامها لسحب سيارة على منحدر طفيف. وأوضحت الدراسة أن هذه المادة مناسبة للاستخدام في الصفائح والغراء المستخدم في التعبئة والتغليف ومكونات السيارات والأجهزة الطبية والإلكترونيات. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة. إلى الملتقى.

0: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل، أوفياء إذاعة تونس الثقافية وأوفياء الإذاعة الوطنية أيضا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج عبق الرشيدية. كالعادة يرافقني صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
3: مرحبا بك سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
2: مرحبا بك وبهم. باش نبداو اليوم سعلي على بركة الله نتحدثوا في العوامل طرات في الساحة الفنية في سنة من سنة أواخر سنة 1934 حتى وصلنا لتأسيس الرشيدية. بالطبيعة سعلي ملحوظة عامة مش نرجعوا لها بالتفصيل، أنه الخلفية العامة متاع مقاومة الاستعمار هي اللي معناها تقف وراء كل التحركات السياسية والاجتماعية والثقافية الوطنية في الفترة هذيك.
3: طبعا كما حكينا في الحصص الماضية، هي بوادر الحركة الإصلاحية اللي عندها في عدة مجالات ثقافية وموسيقية وسياسية وغيرها.
2: بالضبط، من سنة 1881 الشعب التونسي ما نفكش حتى الاستقلال، وما بعد حتى الاستقلال يقاوم بالفكر بالساعد بالسلاح، معناها إذا كان لزم بالثورة في الاستعمار باش بلادنا تقعد حرة للأجيال الحالية والأجيال المستقبل. حديثنا وصل في الحلقة الماضية سعلي إلى فترة الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالمدرسة العليا للغات الشرقية الكاينة بسوق العطارين، قلناه هذا اللي أمنها الشيخ علي الدرويش. الشيخ علي الدرويش اللي كلفته إدارة المعارف والفنون باش يفتتح القسم هذاك والتدريس فيه ابتداء من أكتوبر سنة 1932. وهو رجع بعد عام في شهر أكتوبر 33 باتفاق مع أرملة البارون ديرانجي، بعد توفى والبارون عنده عام، باش يواصل تحرير الأجزاء المتبقية من كتاب البارون كما وصل البارون لمساعدة المنوبي السنوسي. وبالتوازي مع مهمته في قصر النجمة الزهرة، تجبر مدير المعارف مرة أخرى سنة 33-34 إيميل جو هذايا باش يكلفه باش يواصل تدريس قواعد الموسيقى العربية لتلامذة التوانسة اللي تبعوه في السنة الماضية قسم الموسيقى العربية. قعد 4 أشهر وخصت له الميزانية مرة أخرى، منحة قدرها 25,000 فرنك كما صار في السنة اللي قبلها. دامت إذن إقامة الأستاذ علي الدرويش إلى حدود شهر فيفري من سنة 34، وخلال تلك المدة الكل كان عادة ما يقدم عروض موسيقية للجمهور التونسي خاصة في قصر الجمعيات الفرنسية اللي هي دار الثقافة بن رشيق، يشاركوا فيه ديما كالعادة تلامذة متاعه خاصة سي خميس تنان ومحمد غانم وخميس العاتي وبعض ربما عبد العزيز العقربي كان موجود. و لما روح هو وانتهت الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية، ما تسجلناش في الساحة الموسيقية حدث هام يستحق الذكر حتى لآخر سنة 34. يمكن نستثنيه وقت اللي جمعية قدماء الصادقية اللي كانت عندها معناها تأثير أدبي واسع هي والخلدونية، كلفوا الشيخ محمد غانم باش يعطي دروس في قواعد الفن الموسيقي العربي في مقرها الموجود اليوم في نهج دار الجلد. القرار هذاك كان يأكد مرة أخرى أن الطبقات المثقفة التونسية كانت واعية تمام الوعي بأن التعليم الموسيقي العصري هو ركن أساسي في النهضة الفنية الوطنية. بالطبيعة حكينا على أنه جميع المحاولات اللي عملوها الشباب التونسي والمثقفين باش يخلقوا هيكل جديد يرتقي بالموسيقى التونسية فشلت كلها، ولذلك نجم نقول من صيف سنة 34 حتى الشهر أكتوبر معناها كان يخيم نوع من التشاؤم والإحباط. ولذلك أيس يقولك ما عادش نجم نعملوا حاجة في الجو هذا. فجأة في بداية شهر ديسمبر الصحافة تعلن على خبر هام وغير منتظر في المجال الموسيقي. طبعا هو بعث جمعية جديدة اسمها جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية الأصيلة على يد مجموعة نيرة من وجهاء العاصمة والمثقفين والشباب والشيوخ المتحمسين الكل لرفعة الأداب والفنون الوطنية، وهي الجمعية اللي وليت بعد كيف تعرفت واشتهرت اسمها الرشيدي، المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. قلنا فجأة لأنه كما ذكرنا كان الإحباط يخيم على أصحاب النوايا. هنا منطقيا نسألوا لماذا وكيف وما هي الدوافع الظاهرة والخفية اللي أدت إلى نجاح حركة الإصلاح الموسيقي التونسي اللي نسميه توا حركة الإصلاح الموسيقي التونسي، وأسست في شهر ديسمبر التنظيم الجديد هذايا اللي بعد خذا صديق كبير ياسر. لأنه من الهام جدا سي علي لتاريخنا الثقافي أن تعرف الأجيال الحالية والمستقبل واللي في المستقبل حقيقة الدوافع المباشرة. نعرف الدوافع غير مباشرة هي مقاومة الاستعمار وحفاظ الهوية بتاعنا في الدين واللغة والثقافة، لكن فما
3: خلفيات وحيثيات أخرى غير معلنة،
2: فما عوامل ما قادت خفية كما قلت أنت ولعب الدور حاسم في تأسيس الرشيدية. أنا نعتقد نبدأ ساعة نسمع السادة والسيدات المستمعين متاعنا فاصل غنائي سعلي شقتحتنا أنت في الفصل الأول هذي.
3: الشاهد الموسيقي الأول باش يكون مع جزء أول من وصلة غنائية من المألوف التونسي المحدث الملحن الجديد، تتألف من قطعة أولى على إيقاع المدور حوزي بعنوان من رنة العيدان سما شعور البشري. النص هذا من تأليف الشاعر طاهر القصار وتلحين الشيخ ميسترنان في طبع أنواع، وللتذكير أنه الشيخ ميسترنان من الشجعان اللي تناولوا هذا الطبع اللي هو الحقيقة المشايخ كانوا تشأموا منه.
2: صحيح.
3: يسبقها الاستخبار جميل على آلة الكمانجا للفنان الراحل الناصر أزغندة في نفس الطبع وهو طبع أنواع، أداء فرقة رشيدية بقيادة عبد الحميد بن علجية.
2: طيب نسمعها مالا رنة العيدان.

0: سعلي نشأة الرشيدية تحمل بالضرورة خصائص العقد الرابع متاع القرن العشرين، وحتى هي العقدين ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. السؤال، هل كانت الخلفية هذه هي السبب المتأزم، هذا السبب المباشر لبعث الرشيدية؟ معروف هو حقبة ما بين الحربين كانت مفصلية في تاريخ تونس الحديث، هذه الناس كل ما نتعرفه، لأنها شهدت أحداث عصيبة ومخاض فكري واجتماعي عميق لازال تأثيره متواصل إلى اليوم. أولا، حالة الفقر ومآسي الأمراض والتشرد اللي كان عليها الشعب التونسي، خاصة في الفترة هذيك بالذات، فما جات جائحة الجفاف لمواسم متلاحقة، واستفحل الكساد اللي جاء من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي مست فرنسا بالطبع ومست شمال أفريقيا وتونس. من مظاهر هذيك أنه محمد الشنيق رئيس القسم التونسي في المجلس الكبير، وقت تتم دورة المجلس في ديسمبر 34، وجه نداء حار للحكومة، قالها لازم تغيث فلول البؤساء والمتشردين في البلاد، فما كثير منهم نزحوا للمدن الكبرى منهم تونس، وخلقوا أحياء كثيرة حول المدينة العتيقة. إضافة أن السلطة الاستعمارية نفسها مازالت تتكرس في إجراءاتها متاع التفوق الاستعماري والنيل من مقومات البلاد، مثلا المؤتمر الفخارستي حكينا عليه الناس كل، مثلا احتفالات صاخبة في السنة الموالية بمناسبة مرور نصف قرن على معاهدة الحماية عام 31. كذلك مسألة المتجنسين، هذوما اللي قالوا لهم لازم لهذا يتجنس، معناه ياخذ الجنسية الفرنسوية، وقت اللي توفى الحركة الوطنية وقتها قالوا لا ما نفهموش في المقابر الإسلامية التونسية، وقعت مشكلة كبيرة وحتى حوادث وأدت إلى شهداء. هذا الكل معناها ما خلاش أنه النخبة الوطنية كلها بجميع معناها اتجاهاتها وأنواع النشاط متاعها، أنها قاعدة تدعم في نشر التعليم والفكر المستنير باش الأجيال الجديدة تشد الثنية متاع التقدم، من غير نتخلوا على أصالتنا وعلى الروح الوطنية اللي تغذيها. وفي الحقيقة في منابر الجمعيات وقتها والنوادي طلع جيل جديد من الأدباء والمثقفين والنقاد والسياسيين والنقابيين، عندهم جرأة في مقارعة قوى الاستكانة ضد الاستعمار. وحتى الحقيقة الصحف نتاع الوقت هذاك ما أمكن ذلك، خاصة مطبعة دار العرب اللي حكينا عليها نتاع السنوسي، كانت معناها كما يقول عثمان الكعاك كانت هي مركز الثقافة العربية والوطنية في المدينة العربية. تميز زاد كذلك بروز رواد فنانين ورواد في المسرح وحتى في الأدب، التوى معناها يشهدوا من كما بالقاسم الشابي قلنا والمرة الأخرى. سياسيا تأزم الوضع، هذي الناس كل تعرفوا في خريف سنة 1934 بقرار المقيم العام نفي مجموعة من الشباب المنشقين على الحزب الدستوري القديم نحو الجنوب، اللي خلف إضرابات ومواجهات دموية مع البوليس الفرنسي. يوم 9 أكتوبر 1934 توفى الشاعر النابغة أبو القاسم الشابي وعمره معناها 25 سنة في رعان الشباب، ومعناها وفاته عملت ضجة كبيرة في الأوساط، مش في تونس برك، حتى في الأوساط الفكرية والأدبية في شمال أفريقيا في المسمى اليوم المغرب العربي، وفي الشرق لأنه كان يراسل في مجلة أبولو في مصر وعطته شهرة كبيرة. عملوا تفاهموا الجمعيات الأدبية الكل باش يعملوا له حفل تأبين مناسبة الأربعينية متاعه في قصر الجمعيات اللي كما قلنا ديما هو المركز متاع النشاط اللي هو دار الثقافة بن رشيق اليوم. شاركوا فيه مئات المشاركين، الناس قاعدة البرة ما دخلتش، وتلاقوا فيه الخطب والقصائد من كل جهة، حتى من الجزائر ومن الشرق العربي حول مناقب الفقيد، وظهر معناها كانت مناسبة خارق العادة باش يظهروا التوانسة النخبة الأدبية أنهم شادين صحيح في حماية الأدب العربية والهوية التونسية والإسلامية للبلاد التونسية. بعد أيامات من الاحتفال هذايا خرج الخبر متاع تأسيس رشيدية. السؤال هنا زي كيف العادة، هل ترى الأحداث هذه الكل هي اللي خلت مجموعة من المثقفين والشيوخ والشبان يأسوا الرشيدية؟ أنا أقول لا، لأنه هذيك كانت الخلفية العامة لكل التحركات. أما وقع حادث طاري ما كانش منتظر، هو اللي كان العامل الأساسي بالنسبة لتأسيس الرشيدية. العامل هذي قاعد مخفي، علاش؟ لأن القلة، المجموعة القليلة اللي كانت تعرفه ما حبش تحكي عليه تماما، حتى وصلنا لوقت الاستقلال ما حبوش يحكيوا عليه. علاش؟ لأنه عوامل يبدو أنها كانت مفروضة، اللي خافوا يعني مسوا معناها من وقتها الاستعمار كان في البطش متاعه وكذا، يقولك ما نجبدوش الموضوع هذا. الموضوع هذا هو دخول مطربة تونسية على الخط من غير لا تشعر هي وغيرها واللي سندوها أنهم حلوا الباب متاع المسار اللي خلق المعهد الرشيدي الموسيقى التونسية. هذا معناها نستعجلوا الأحداث باش نوريه أنه الخلفية موجودة العامة، لكن فما عوامل أخرى مباشرة هي اللي خلت الحركة الإصلاحية تبدأ في ديسمبر 1934. سمعنا فاصل غناء آخر سي علي.
1: فاصل الغناء الثاني باش يكون مع أغنية بعنوان يا مداوين الناس من تأليف الشاعر محمود بورقيبة وتلحين صالح المادي. الحقيقة الثنائية محمود بورقيبة وصالح المادي وحتى أحمد خيرين عندهم العديد من الإنتاجات الجميلة في مجال تجديد الأغنية التونسية. الأغنية هذه في مقام البياتي وأداء عليا، يعني في البداية متاعها انضمت إلى فرقة رشيدية في سنوات الخمسينات هي ونعمة وغيرها من المطربات.

0: شكرا للسادة المستمعين الأوفياء لمتابعتهم حصة عبق الرشيدية. سيدي المختار، نعود للحديث عن حقيقة الدواعي المباشرة لتكوين الرشيدية.
1: سعلي، الدواعي المباشرة هي جبناها من مجموعة من الأخبار والتسريبات الصحفية المتقاطعة، ما هيش مع بعضها، مش فرد وقت، ومصادر أخرى موثوقة وشهادات شخصية اللي حاولت الكشف على بعض الملابسات اللي حاطت بنشأة رشيدية. نستعرضوها باش نعرفوا شو كان يقول، خاطر الناس كانت تقول كيفاش وعلاش تكونت رشيدية وقتها، خاصة وقت الشهرت راهو هذه مخرجت بشوية بشوية. فما الخبر الأول هو زيارة مصطفى صفر للجزائر قبل أيامات من تأسيسه للرشيدية، نقولوا أيامات يعني أسبوعين ثلاثة. خلال شهر نوفمبر 1934 اجتمعت في الجزائر جمعية كونتها فرنسا، هذه قديمة معناها من وقت أول الاستعمار، سمتها جمعية الحرمين الشريفين. هي جمعية، هذه هي هيكل رسمي فرنسي يشرف على الحجيج متاع تونس ومتاع الجزائر ومتاع المغرب، وفيه رسم وفد رسمي تونسي مشالوا للجزائر وين اجتمع بسي هذا بن غبريت اللي حكينا عليه الأخرى، كان هو رئيس الهيئة هذه، ومصطفى صفر كان الكاتب العام تاعها. علي الجندوب يقول راهو وقت اللي مشى سي صفر وكمل المؤتمر نتاعو الاجتماع مقعد جمعة يمكن مشاو بالقطار من الجزائر العاصمة، وقت اللي رجع بمدينة قسنطينة كان صاحبه برشا الصديق القاضي متاع قسنطينة، قالوا لي قعد بحذايا بيت بحذايا وجا تعدي سهرية معنا وكل شيء، عمل له عشاء وبطبيعة، وجاب تخت جزائري متاع غنية متاع ملوف أندلسي متاع الجزائر الشقيقة في قسنطينة، وسمع منها يقول علي جندوبي الكثير مكتوبة بالنوتة. قد بهت عز عليه قال الجندوبي أنه يشوف الخيان الجزائريين يتلهاو قبلنا احنا بالموسيقى نتاعهم وينوتوها ويكتبوها ويتقدموا بها، واحنا مازلنا معناها ما عملنا حتى شيء. وقت اللي رجع لتونس تحدث مع أصحابه الكل اللي في الخلدونية واللي في جمعية قدماء الصدقية وحتى في الأطر الإدارية، قال مازلنا نعملوا جمعية ونكون جمعية وتعمل النهضة هذه الموسيقية كما أخوانا الجزائريين وفي المشارقة، وإحنا ديما عندهم نظرة للمشرق. الرواية هذه تنشرت عام 37، نشرها علي الجندوبي في المصورة في تونس المصورة عام 37، ثم أعاد نشرها وقت توفى مصطفى صفر في مارس 41 في مقال خاص من سيرة مصطفى صفر. قبل ما نعلق عليها نحب نحكيه على بعجالة عن جمعيات الموسيقى الأندلسية الجزائرية في وقت الثلاثينات. هي الحركة هذه متاع الجمعيات الغناء الأندلسي كانت متقدمة على نظيرتها التونسية خلافا للفرق النحاسية. تاريخيا أول جمعية أسست في الجزائر هي جمعية المطربية عام 1911، كان أسسها فنان جزائري يهودي اسمه إدمون ناتان يافيل،
0: في العاصمة الجزائرية.
1: في العاصمة الجزائرية، نحكي في الجزائر، نقول الجزائر العاصمة والبلاد كلها. هذا هو كان تلميذ الشيخ محمد السفنجة، هذا المظاهر اللي نحن اللي توفى عام 1908، ومظاهر الشيخ أحمد دلوافي الجيل نتاعو،
0: من كبار مشايخ موسيقى صنعة بالجزائر العاصمة.
1: اي صنعة. وفي سنة 29 جماعة من يهود الجزائر المغرمين كونوا جوقة الأندلسية، لكن وقت اللي جات حكومة فيشي اللي هي موالية للنازيين في عام 1940 حلتها الجمعية هذه. لكن أهم هيكل تخلق في الجزائر الشقيقة وقتها كان جمعية الجزائرية الموصولية اللي أنشؤها سنة 32 أشهر الحفاظ والعازفين مسلمين ويهود من جزء جمعيات، واحدة اسمها الموصولية تكونت عام 27 والأخرى الجزائرية تكونت في عام 1930. الحركة هذه النشيطة أدت إلى بعث فرق وترية أندلسية في عديد المدن الجزائرية كما قسنطينة كما تلمسان كما البوليدة وغيرها. هل ترى المثل الجمعياتي هذا الموسيقي الجزائري هو اللي دفع مصطفى صفر باش يكون الرشيدية؟ أنا أعتقد أنه لا. علاش؟ لأنه أولا هو الصحفي العصامي هذا علي الجندوبي هو مش صحفي متكون، هو تكون سلطة كما يقولوا الفرنسيس بمجهوده الخاص، هو ينقل الأسماء الأخبار كما يسمعها، وكان في مقهى تحت السور يحكيها لأصحابه وأصحابه يردوا الفعل يسمعهم بعد يحرر ويبعث الجريدة اللي يكتب فيها غثها وسمينها. أنا نعتقد هو سمع المعلومات هذه إما من مصطفى صفر بنفسه أو من الدائرة القريبة منه وأصحابه اللي يكونوا منه اللي يحكيوا عليه. اثنين، الحركة معناها اللي يعرفها سي مصطفى صفر، هو مصطفى صفر كان يعرف الجزائر، أخته ماخذ الجزائري يعني محامي معروف ياسر سياسي، وهو زاد قرا غادي في الجزائر. المحامي هذا اسمه حسن القلاتي معروف برشا، مش غريب انه باش يكون معناه يعجبه الموسيقى الاندلسيه الجزائريه، ومش ربما فوق تعمل رشيديه اقتبس منها بعض حاجات، لكن انا ما نقبلوش على خاطر هو ما حكاش عليها الجمله. حتى مصطفى صفر قد ما عمل من تصريحات عمره ما جبد على المثل الموسيقى الجزائريه، ما تحدش عليه. كذلك حتى مصدر اخر غير علي الجندوبي ما قد تحدث عليه. اذا انا نرى انه هذا اجتهاد من طرف علي الجندوبي، مشى هو للجزائر وشارك كذلك، لكن ما كانتش هي الزياره هذه السبب في تاسيس الرشيدي. هذا من جهه. فما فرضيه اخرى طرحوها مجموعه تحت السور، تحت السور قالوا من جملة ما قالوا

0: تحب تمنع عودة الشيخ علي الدرويش لتونس. قالت لازم يرجع علي الدرويش باش نستفيد منه شبابنا وموسيقيونا من دروس نتاعو. الفرضيات هذه الكل لازم نطرحوها لأنها ما عندهاش معناها سندات موثقة. هنا نجيو لحدث الشرارة اللي خلى المجموعة المثقفة هذه تتحرك وتأسس الرشيدية. نتحدث على الموضوع ذي بعد لنسمع الفاصل الغنائي الثالث سعلي كان تسمح.
1: الشاهد الموسيقي الثالث باش نعمل مراوحة مع الموسيقى المشرقية التقليدية. منتخبات من وصلة غنائية من الموشحات المشرقية أداء فرقة الإذاعة التونسية بمرافقة فهمي عوض، هذا الموسيقي الذي انتدبته الإذاعة التونسية لتكوين وتعليم الموشحات وغيرها
0: سنة 57.
1: الموشح الأول في مقام البيت المحير بعنوان يا فريد الغصن، إيقاع سماعي ثقيل، يليه موشح ثاني بعنوان محبوبي قصد نكدي في مقام المحير كذلك وإيقاع يورك السماعي. استماع طيب.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.

0: العودة مع سيدي المختار حول الحدث الشرارة.
1: حدث الشرارة، حدث الشرارة هذه كما قلت سي علي يجي من سؤال مطروح، هو الأسباب الحقيقية اللي خليت مدير المعارف سي إيميل جو هذايا هو اللي بيده الحل والربط ينهي في خريف 1934 تجربة قسم التعليم الموسيقى العربية بعد دورتين 32-33 و 33-34، كل دورة دم 4 أشهر. في سيلة بالموضوع هذا الحقيقة اللي لفت نظرنا الناس الكل هو الأستاذين الراحلين صالح المهدي ومحمد المرزوقي في كتابهم على الرشيدية اللي صدر عام 81 اللي الناس كل تعرفوا هذا وقتها،

0: قالوا على بعض المؤسسين خاطر هما صغار، خاصة صلاح المهدي كان صغير ومحمد مرزوق كان أكبر منه شوية، قالوا أنه المنحة المرصودة لقسم الموسيقى العربية في الميزانية تم تحويلها لإنجاز أسطوانة للموسيقى التونسية أنجزتها مطربة تدعى زمردة العلجية،
1: أو بالأحرى تم الاستيلاء على المهدي المنحة.
0: أي هذا ونجيوها مما وفر حسب قول سي صالح وسي محمد فرصة لدعم فكرة بعث الجمعية الجديدة، أما ما قالوش كيفاش. حد الخبر هذية فقط اسم هذه المطربة غير معروفة تردد عديد المرات على لسان الصحفيين في الحقبة هذيك متاع الثلاثينات، كي علي الجندوبي نفسه، عبد العزيز العروي، ماكس الزاتلاوي وغيرهم. وتعرض له الأستاذ الباحث الموسيقي الأستاذ علي الحشيشة أمد الله في أنفاسه في كتابه اسمه السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية في صفاقس خلال القرنين 19 والعشرين، كتاب مهم جدا كذلك. هكا فما خيط خرج بشوي بشوي حتى وصلنا إلى منشور داخلي أصدروا الوزير الأكبر. بالطبيعة كان كله منشور أصدروا الوزير الأكبر، راهو ديما المقيم العام هو اللي أعطى الإذن للإدارة متاعه، هي اللي تعمل المنشور وهو يصح عليه. هذه كانت التنظيم متاع الحماية كيفاش يخدم، هي اللي شدة الصحيح. المنشور هذا بتاريخ 14 سبتمبر 1935، وقتاش خرج؟ خرج بعد تأسيس الرشيدية بتسعة أشهر تحت عدد 15. إيش يقول فيه المنشور هذا؟ يحث فيه عمال الجهات يعني الولايات متاع بكري على دعم عملية أسطوانة المطربة المذكورة على الزمرد العيشية في سياق ماذا؟ سياق حفظ الأغاني التونسية العتيقة من الإهمال. يجي فيه بالضبط اقترح أعضاء القسم التونسي للمجلس الكبير أثناء الدورة الأخيرة من جلساته، يعني دورة أكتوبر ديسمبر 34 الخاصة بميزانية 35، حفظ الأغاني التونسية القديمة وتلافيها من الإهمال وانتشالها من تأثير الموسيقى الغربية، وذلك باقتناء وتسجيل قطاع موسيقية عربية أصيلة ونشرها بين العموم. وكلف بذلك الإدارة العامة للتعليم العمومي والفنون المستظرفة وفرض لها منحة لذلك، يعني للمطربة هذه. وقد تم هذا العمل بمشاركة امرأة تونسية اهتمت بدراسة الموسيقى العربية تدعى زمردة العلجية. الصحف متاع الفترة هذيك في أكتوبر نوفمبر نشرت مقتطفات من مداولات المجلس اللي افتتحها المقيم العام بيروتون ذاك المتسلط يوم 12 أكتوبر 34، وتبين فيها أنه اعتمادات إدارة المعارف والفنون ما يوازي اليوم وزارة التعليم والثقافة شملت عدة منح تدعم النشاط الثقافي بالبلاد. كان من بينها منحة قدرها 25,000 فرنك سرصدت كما جاء في المنشور الوزاري لتغطية جزء من نفقات عمل إبداعي يهدف لإنقاذ قطاع موسيقية عربية ذات قيمة فنية ثمينة. مقابل العملية هذه حذفت إدارة التعليم والفنون منحة دروس الشيخ علي الدرويش اللي كانت مرصودة في الميزانية السابقة وما قبلها، ومقدارها سنوين 25,000 فرنك. معناها عمليا مدير المعارف الاستعماري حول ميزانية قسم التعليم الموسيقى العربية لفايت مشروع أسطوانة زمرد العلجية كما قلت أنت منذ قليل. سطو معناه سطو بالقانون بالمجلس الكبير
1: وتحويل وجهة منحة.
0: أي بعد 4 جمعات من اللي خرج الخبر هذايا عقدت ثلة من المثقفين ولوجها اجتماع طاري تولت خلاله بعث جمعية الرشيدية. من هي زمرد العلجية؟ هي امرأة تونسية من عائلة يهودية تونسية تولدت عام 1890، يظهر أنها توفيت على ما يبدو قبل الاستغلال بشوية، لأنه في أحد محاضر جلسات اللجنة الأدبية متاع الرشيدية بعد الاستقلال واحد من أعضاء اللجنة طب قال بربي هذه دافعت على الموسيقى التونسية ماذا بينا نحيولها الذكرى متاعها. هي سيدة كما قالت صحيفة البتيماتان لما عرفت بها من أرفع العائلات التونسية، فنانة موهوبة درست جيدا الموسيقى الشرقية وأرادت المساهمة في حركة الحفاظ على التراث الموسيقي التونسي، لأنها كانت من هي من أعضاء المجلس للبارون ديرلونجي، وهذا قلناه في الحصة أحد الحصص السابقة. في واقع الأمر كانت تختفي وراء هذا الاسم مدام فريدة خياط زوجة الدكتور دافيد خياط، هذا عضو مجلس الطائفة التونسية اليهودية وعرفت بعلاقاتها المتينة مع الأوساط الفرنسية العليا. علاش لقبت نفسها بزمرد العلجية؟ لأنها كانت مغرومة بالغناء الشرقي وكان عندها صالون في مع كما الموجود في الطبقة الميسورة التونسية واليهودية بالعاصمة. يقول سعلي الجندوبي أنه من رواد من روادها كان سي مصطفى صفر، سي حسن حسني عبد الوهاب، قال هذا الخبر جعته له الصدق الرزقي، حاسيله مدير المعارف بنفسه الشيخ محمد الأصرب. إذن يبدو أنه حسب عدة مصادر متقاربة مدام خياط رات في روحها القدرة على خلافة البارون دي لونجي في مجال إحياء الموسيقى التونسية العتيقة، وقررت بعد وفاته أنها تشد معناها بقعته، طلبت من الإدارة أعطاها منحة سنوية بدعوى أنها ستقوم بتهذيب الأغاني التونسية العتيقة. وربما كما قال سعلي الحشيشة استندت إلى بعض الوثائق مما تركه البارون، فقرر لها مدير التعليم مساعدة مالية. وهذا سي إيميل جو هو أصيل مقطعة لوفيرن في فرنسا، من أسوأ المسؤولين اللي جابتهم فرنسا باش يسيروا التعليم في تونس. عرف منذ خلال إقامته الطويلة بتقاعسه في نشر التعليم بصفة عامة مش حتى الموسيقى ودعم الفنون الوطنية، مما عرضه لنقد لاذع من طرف النخب التونسية. هذا في عجالة كان نسمعه سي علي، كان تتفضل سمعنا نموذج من استوانات اللي سجلتها زمرد العلجية.
1: للتذكير زمرد العلجية هو اسم الفني، هو
0: اسم الاسم الفني.
1: اسم الفني أما الاسم حسب البيانات متاع الولادة متاعها هي راشيل سبتون، وبعد ما تزوجت الطبيب خياط ولدت راشيل خياط يقعد يعني
0: مدام خياط.
1: وزمرد العلجي كما قلنا هو الاسم الفني. سجلت سنة 1935 من انتخابات من الغنائي من المألوف والأغاني التونسية على استوانة 78 لفة بمصاحبة جوق موسيقي تقليدي يتكون من الشيخ محمد غانم والشيخ خميسر نان والموسيقي شالوم العداوي وألبير ستيوي ودافيد مسيكا.
0: كان معروف جوقة متاع البارون،
1: جوقة متاع البارون والمقربين من الأوساط الغنائية اليهودية
0: التونسية.
1: أي التونسية بطبعة الحال. الأغنية ذي بعنوان بالله يا حمد يا أخويا، وهي أغنية في طابع بدوي نصها ولحنها في طبع أو نغمة المزمور.

0: شكرا سيداتي سادتي أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة لحسن استماعكم لبرنامج عابق الرشيدية.
1: سي مختار، عندي تساؤل، بمعنى كيف تم تحويل منحة تعليم الموسيقى العربية هذه إلى مشروع استيوان تزمرد العلجية؟
0: هو مدير التعليم الظرفية كان يفكر منذ السنة اللي قبل 34 عن سنة 33 في غلق قسم تعليم الموسيقى العربية. هذا نفهم هو من حديث أدلى به الشيخ علي الدرويش للصحفي محمود بورقيبة لما سألوا في فيفري 32، قالوا هل يا أستاذ باش ترجع العام الجاي؟ قالوا هذا موضوع ما نجمش نتحدث فيه في العموم لأنه سري بيني وبين الإدارة ما نجمش نتطرق ليه. معناها أنه ما كانش واثق باش يرجع. ربما زاد كان ينتظر تدخل مدام بيتينا هي أرملة البارون
1: دي لونجي
0: باش تأكد له اللي يزمه يرجع العام الجاي باش يكمل أعمال تحرير الأجزاء المتبقية مع المنوبي السنوسي. وربما زاد المدير التعليم نفسه كان يستنى في قرار البارون هذه، معناها هل ترى تحبش ترجع ولا لا. هذاك علاش كان بين أخذ ورد، في الأخر رجع هو، لكن واضح أنه كانت الرجعة نتاعو هذيك الثانية، الدورة الثانية هي الدورة النهائية، لأنه جات الفرصة كيف وقع عليه الضغط من طرف زمردة العلجية واللوبي اللي وراها وقتها، لكن تعملوا لغة العصر توا باش يعطيوها المنحة اللي طلبتها. لقى حاجة معناها منه ما يخسرش هو ميزانية جديدة، لأنه كانت عمتها الأزمة الاقتصادية كانت قوية ياسر، والميزانية الدولة التونسية اللي تحت الحماية كانت معناها ضغط عليها ضغط كبير ياسر. ولهذا يقول لك أنا نحيت المنحة متاع قسم التعليم وأعطيتها للاستوانة هذه متاع زمرد العلجية، وما زدتش حتى شيء جديد في الميزانية متاعي. بعد وقت اللي صارت الحكاية هذه وأعطوها الكلمة وكما قولها باش تاخذ المنحة ورسموها في مشروع الميزانية وبعثوها المجلس الكبير، نسقت مع أصدقائها نواب الأقلية التونسية اليهودية في المجلس الكبير طلبوا رسميا إدراج مشروع الاستوانة متاعها الهادفة لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق في الميزانية الجديدة، وهكذا حولت لها المنحة المخصصة لقسم تعليم الموسيقى العربية. رأي أهل الفن التوانسة في مؤهلات مدام خيات يا علي هي كما ربما بعض الناس ما كانش تعرف أنها في شهر مارس بعد تأسيس الرشيدية مشيت هزت معها فرقة البارون اللي كنت تحكي عليها، خميس ترنان، محمد غانم، دي دومسيكا، شالوم عدي وغيرهم، وسجلت النماذج اللي سمعنا منها
1: أغنة بالله يا أحمد يا أخويا.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: برمج فرع البنك التونسي للتضامن بالقسرين تمويل 800 مشروع خلال سنة 26 و2000 باعتمادات جملية قدرت ب 16 مليون دينار، وذلك في إطار مواصلة دعم أصحاب أفكار المشاريع والباعثين الشبان وصغار الفلاحين، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية والخصوصية التي أقرتها الدولة وفق تصريح رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقسرين الزين الصالحي. أعدت عمادة المهندسين التونسيين خارطة طريق طاقية لتونس بهدف الإسهام في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 26 و2000، وذلك وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسي، موضحا أن خريطة الطريق تقترح جملة من المسارات العملية من بينها استرجاع القدرة المتاحة من تأمين حاجيات فترة الذروة وتسريع إنتاج الكهرباء ذاتيا بواسطة الطاقة الشمسية. ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية لغاية موفى أوت 26 و2000 ب 14.5%، حيث بلغت 51.9 ألف طن بقيمة 669.2 مليون دينار، أي بزيادة تقدر ب 19.8%. وحسب بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة فقد تم تصدير هذه المنتجات إلى 46 بلدا. تتواصل خروقات صهيونية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تجدد القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابة نازح واستهداف مناطق سكنية ومواقع تؤوي مهاجرين. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يدرس استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
1: تبدأ الحكاية، تبدأ الحكاية، تبدأ الحكاية. ثلاث دقائق بعد التاسعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج تبدأ الحكاية، سهرية كل اثنين بعد موجز أخبار التاسعة وحتى للأحداش نتقابلوا باش نتقاسموا معاكم البدايات ونرجعوا معاكم للحنين والذكريات بطبيعة في مختلف المواضيع من خلال الاستضافات في الساعة الأولى ومن خلال المواضيع المطروحة في الساعة الثانية. الحديث معاكم يكون خذوا هات اليوم في ساعتنا الثانية باش نحكوا على المهن، باش نحكوا على الخدمة اللي تخدم فيها، الخدمة اللي تحلم بها، الخدمة أول نهار في الخدمة، أول نهار في بداية المشروع نتاعك، في الحلم نتاعك، وصلت الخدمة اللي تحبها ولا قريتها وإلا لا، التفاصيل الكل إن شاء الله باش تكون بعد نشرة أخبار العشرة على 31 376 730 في حكايات خذ وهات. أقبلها إن شاء الله بعد شوية باش تكون ضيفتنا الحرفية نريمان نجريني، باش نتعرفوا عليها، باش نحكوا على الحرفة، اختيارها للتراب، اختيارها للطين، باش تصنع لنا القطاع الفريدة، كيفاش بدت الحكاية. معنا ريمان إن شاء الله بعد شوية. فريق كامل يقف معايا سهرية الليلة، معنا الأزهر حمد في الإخراج التقني للحصة، الإخراج الرقمي عماد الغرز، هذه تحياتي ناس حمد جلويسي، مرحبا بكم.

0: تبدأ الحكاية. تبدأ الحكاية. أهلا وسهلا ومرحبا. كنا نسمع في أمل ماهر تصل بينا للتسعة واثناش دقيقة. باش نبدو حكايتنا اليوم متراب. تبدأ الحكاية مادة بسيطة لكن بين إيدين الحرفية تولي فن، تولي ذاكرة، تولي هوية. اليوم نحكو على الخزف، الحرفة اللي تختزن في تفاصيلها علاقة الإنسان بالأرض وباليدين اللي تعرف كيفاش تعطي للطين روح وشكل وحكاية. ضيفتنا اليوم حرفية، اختارت الطين باش يكون لغتها، واختارت الخزف باش يعبر على شغفها وتحافظ على حرفة متجذرة في ذكرتنا. معانا اليوم في تبدأ الحكاية نريمان نجريني. مساء النور نريمان، مرحبا.
1: مساء النور مدام إيناس، مساء النور لكل المستمعين، أهلا وسهلا مرحبا بكم. معكم نريمان نجريني، أنا حرفية كما قلت في الخزف، ولا خرجت المعهد العالي لفنون الحرفية جابس، عندي ماجستير مهني فنون مرئية والاختصاص متاعي خزف.
0: نريمان، احنا اليوم معاك في تبدأ الحكاية باش نكتشفوا أسرار عالم الخزف، العالم الخاص من أول لمسة للطين إلى القطعة اللي تولد من النار وتخرج محملة بلمسة صاحبتها نريمان. أول مرة
2: أول مرة،
0: أول مرة منين بدت الحكاية؟
1: باهي، أول مرة بدأت الحكاية هو راه ما كانش غرام بالنسبة لي، أنا ما كانش عندي دراية كبيرة بالخزف. سبيشاليتي نتاعي كانت سيراميك. أول ما قريت فنون تشكيلية جزء مشترك وبعد توجهت لاختصاص نتاعي خزف. الحق ما كنتش عندي شغف كبير بالخزف، أما الطنك مسيت صايي الخزف وبديت نتعامل مع الرجيل، بديت نفهم الملمس بتاع الطين وبديت نفهم إنه راهو الطين هذا قاعد نوعا ما ريتي كما سيته هو مش مجرد مادة. نلقى فيه، لقيت فيه برشا ذكريات، لقيت فيه برشا حتى الريحة هكا تفكرني بريحة ما كنا صغار نلعب بالطين في ديار جدودنا قبل نخدموا بالطين هكا باك بالتراب الموجود كي تتبل وطازة بالمطر. لقيت فيه برشا راحة نفسية، هو راي أحسن حاجة في الأرجيل هي الراحة النفسية. وكما قلت هو راهو من موروثنا ومن عاداتنا ومن تقاليدنا ومن هويتنا من قبل، راه حاجة متجذرة فينا الخدمة قبل الليس وفي الفخار الطين الطبيعي. هذاك علاش انا الاختصاص نتاعي كان خزف. بديت بشوي بشوي نتغرم بيه بشوي بشوي، ان قلت انه هو حاجه تعبر لي على نفسيتي، نعبر فيها على ذاتي. اي حاجه مكنونه في ذاتي ما نجمش نعبر بها، فازي نلزق ديريكت للبوتري باش نخدم بيه، ريت يريح المخ، نعمل دفو الماء، نخدم حاجه نعبر بها على ذاتي. ساعات تلقي قطعه ما تشبهش حتى قطعه، هذيك خاطر قطعه من صنعي انا قاعد نعبر بها انا على اللي يجوب هكا في خاطري.
0: نريمان خلينا نمشوا بالخطوة لخطر، احنا باش نبقوا في خطوات البداية، ما احناش باش نوصلوا لل 2026، ربما في اخر الحوار باش نوصلوا لل 2026، لكن اليوم وفي هذا البرنامج نرجعوا للبدايات. اول مرة شدتي فيها قطعة الطين تتفكريها؟
1: نتفكر اول مره شدت فيها قطعه الطين ساعه ما عرفتش نتعامل معاه وما عرفتش نتعامل مع هي الجمله الطين نخدم بيه في ساعه ما يشيح. مش نفهمه خاطر بديت مش متعوده بالماده. اول مره نتعامل معاها لقيت كي في ساعه هكا سيبتها من يديا ولقيت ما عادش نحب نخدم. بعد قلت ها ريت يجذب راهو ميم طون ما لقيت فيه راحه حتى في عجنه الطين. بديت نفهم بشوي بشوي انه راهو الطين يشيح، ان احنا راهو نعاودوا هكا نهرسوا الطين بعد ما يشيح ونعاودوا نرخوا في الماء ونعجنوه بشوي بشوي. شكلت قطعه، اول قطعه شكلتها ما زلت عندي التو وراهي مش بيان فيني وريتي بكلها ديفوات هكي نخضر.
0: اول قطعه بكل اللي معناها الحاجات اللي ديفون تاعها النقائص نتاعها، اعطينا شنو خدمتي اول قطعه نريمان؟
1: اول قطعه خدمت فاز وقت انسبيري من بابلو بيكاسو. وقت كل عندنا تام ناخذوا ارتيست وننسبيرو منه ونخدموا عليه الفاز هذاك. وقت ما نعرفش نتعامل مع الارجيل وكل شيء، شديت حلت البلا كيما نعرف انا، دورتها بالداير جت فاز وبديت نرسم عليها بشوي بشوي. الحاجة اللي نخزر لها هي راي مسك التلمو، أنا بالحق فيها شارم ما خدمتش كيفها خلاص، فيها غير انا قلت لك برشا شغف، برشا هيك حاجات، نواقص ما زالت مشي عندي، برشا حاجات لازم نستغلها.
0: القطعة الأولى نريمان تحافظي عليها كما هي بالنقائص نتاعها، بالحاجات اللي إذا كان مثلا نرجع بيك للزمان وتعاودي القطعة هذيك. احنا نحكو على أول قطعة خدمتها اللي هي المزهرية الفاس اللي مستحفظة بيه كما هو، ما مسيتيش معناها السنين هذه الكل.
1: لا ما مشيتش.
0: إذا كان ترجعي نرمين تخدمي نفس القطعة هذيك، ترجعها بشكل معناها يكون شكل مغاير على اللي خدمتيه، تكون ربما قطعة أخرى مش مزهرية.
1: بالطبيعة مش نفس المزهرية، هاني قلت لك وقتها مازلت قاعدة نكتشف أنا في الدين،
0: هاي
1: ومازلت مش هيك متمكنة، مازلت مش لي ما عنديش في داك التلمو. أما أخدمتها، حبيت نخدم، عملت تشالنج مع روحي نخدمها نخدمها، كي خدمتها وكي نلقاها هكا، ومن القطعة هذيك أنا ولا عندي غرام بالبوتري، كي رات القطعة هذيك كاملة كاملة يعني بالموهبة اللي عندي في وقتها.
0: يعني تو انت الطين ماهوش مادة قاعدة تخدمي بها، هو ولا صديقك ولا صاحب، فما حوار ما بيناتكم على خاطر كل قطعة عندها حكايتها وعندها تفاصيلها ما تشبهش للأخرى، ولا أنا غالط؟
1: بالطبيعة
0: اي
1: لا بالطبيعة بالطبيعة كلامك كله صحيح. ريتي تين أنا قلت لك هو ولا حكاية، هو ذاكرة. ريتي ساعات نخدم قطعة
0: اي
1: تكون فيها رموز ولا ألوان، لو مر سنين كي ترجعي لها تفكرك القطعة ديك بك الحكاية الفلانية، قطعة تفكرك مثلا بك المرقوم الفلاني. ديما التين هو الذاكرة متاعنا. ريتي علاش نقول لك راهو أي حاجة تخيلها، حتى مع الصغيرات نخدم
0: اي اي
1: معاهم
0: اي
1: نقول لهم ديما جسدوا اللي في مخيلتكم. علاش تو كل صغير يبدا فرحان هكا كيفي أنا أول ما بديت نخدم يبدا فرحان بك الخدمه نتاعو نخدمها، واو انيسه شو ما احلاها خدمتي. علاش؟ خاطر من مخيلته هو، خاطر من ذاكرته هو، خاطر من العالم نتاع الصغيرات، تلقاهم ديما يشكلوا في الديسان انيمي نتاعهم، في درجتهم، في حاجات يعيشوا فيها من محيطهم
0: خاطر
1: اليومي،
0: ربما الطين
1: فرق
0: مربوط
1: الطين.
0: بالأرض يا نريمان، والأرض مربوطة بالذاكرة، دونك هذاك علاش الذاكرة اللي تحب تحافظ عليها نريمان نجريني اليوم نجمو نعرفو شنية الحاجة اللي في خدمتك مميزة. يعني كي نشوف القطعة نقول هذه حاولت تحافظ على الذاكرة المعينة، حاولت تخدم على التام المعين. هل فقط في عاداتنا، في موروثنا، في الحاجات، في اختيار ألوان، في اختيار التقنيات، شنو السر؟
1: باهي السر ان شاء الله اللي قاعده نحضر لكم انا فيه، ان شاء الله باش تشوفوه معانا اكيد ومعاك ايناس. ريتي احنا الخزاف كيما قلت لك هو راهو مش مجرد ماده، احنا الخزاف باش نخلوه شنو؟ محمل للرموز هذه، للهويه نتاعنا، للعادات والتقاليد. ريتي كل احنا عاداتنا وتقاليد نفسنا نحبها تتشاف وقت اللي يهز القطعه ويخزروها يقولوا اه القطعه هذه وراها حكايه، خاطر جديده ما فماش كيف وشنو الحكايه هذيك. حكايه تتجسد يا اما في موروثنا، يا اما في عاداتنا، يا اما في رموزنا، يا اما في كلينا. خاطر الموروث القفصي ما شاء الله
0: اي
1: يعجب برشا حاجات مزيانه. هذاك علاش احنا الطين مش مجرد ماده، ومش مجرد سيراميك كما السيراميك العادي اللي نشوفه في اجور، لا باش يكون سيراميك يحمل موروثنا، يحمل هويتنا، يحمل عاداتنا وتقاليدنا، يحمل الالوان نتاعنا المزيانه القفصيه، يحمل برشا حاجات عندها دلالات وابعاد رمزيه نتاعنا احنا نتاع قفص.
0: هذا الكل كنت مخمة فيه من الأول نرمين، ولا
1: لا
0: جاب الصدفة،
1: لا
0: جاب شوي، فما حاجات تبدلت في مثلا في الثنية اللي كنت مختارتها للبداية، وقت اللي تبدأ تتشكل في القطعة تبدأ القطعة كاملة في مخيلتك رسمتها، وإلا تجي هكا مع ملامسة الطين تبدأ الحكاية.
1: باهي هما فما نوعين انا نخدم بيهم ديما.
0: أي
1: عندي مثلا قطع باش نخدمها كيما قلت نبدا محضر لها التام نتاعها،
0: اي
1: نبدا محضر في مخي نعمل ريشيرش جرافيك،
0: اي
1: نعمل ديمارش كرياتيف نتاعي،
0: امم
1: الباليت نتاع الكولور، شنو هي الحاجه اللي باش تكون في القطعه هذيك، شنو الديزاين اللي باش تكون في القطعه هذيك. وعندي قطايع وقت اللي يبدا مخي ديجا يعجب برشا
0: امم
1: تفكير، نشد انا الارجيل ونبدا نخدم، تخرج لي قطعه ما كنتش متخيلتها جمله.
0: امم
1: القطعه هذيك بالحق ما فماش لها مثيل، وراني ديما راني حتى في طبيعتي انا مش كيما نتخيلها، حتى كي نبدا رسمت لها في
0: اي
1: مخي هكا
0: اي
1: ومحضرت لها مش كيما
0: مش كيما
1: نتخيلها مش كيما
0: اللي
1: نشكلها.
0: تخرج. اي توا
1: برافو
0: العلاقة ما بين التراب والقطعة، فما حاجة أخرى احنا ناسينها اللي هي النار، اللي هو معناها الطين ما راهي ما توصلش قطعة كاملة إلا ما تتعدى بالنار، على كل ما تحتويه النار، كلمة النار من مثلا هكايا ساعة على ساعة النار معناها خاصة كتب امرأة معناها تخدم في الطين.
1: ايه
0: النار بالنسبة ليك شنو علمتك؟ علمتك القوة، علمتك الصبر، علمتك الدقة، شنو علمتك النار؟
1: بالنسبة لسعر الطين والنار والتراب وكل شيء، احنا في بالخير نخدموا التو، ومازال لحد هذه ساعة يخدموا بالتعريف الريمنتيم ويصدروا ما شاء الله. القطع تبدأ يجيبوها من جبل، يكسروها، يهرسوها بطرق تقليدية،
0: اي
1: يعجنوها، يخدموا بها سيستم كولومبا، يخرجوا منها خدم ما شاء الله. وفي النار تبدأ يحموها في النار. النار كما قلت يتعلم الصبر، هو الطين بطبعه يعلم الصبر، يعلم التركيز. ما ينجمش حد يخدم في الطين وما عندوش صبر، خاطر يتعدى لعدة مراحل الطين باش توصل للقطعة النهائية هكا قائمة الذات. يلزم ساعة كما قلت لك نعجنوها ونشيحوها ونطيبوها في النار. فما هما طرق تقليدية وفما توا طرق عصرية، أما نحكي على الطرق التقليدية يلزمها تطيب في النار، وبعد هذا باش تولي القطعة النهائية متاعنا. هذاك علاش يتعلم برشا صبر. العبد اللي ما عندوش صبر ما ينجمش يخدم فيهم. هذاك علاش نوجه لهم تحية كبيرة كبيرة كبيرة، الحرفيات اللي كيفي واللي يخدموا كيفي كلها، بالحق يعطيهم ألف صحة على الصبر وعلى المجهود الجبار اللي يبذلوا فيه باش يخرجونا قطايع محلاها.
0: هو راهو راقل كل قطعة خزف ثم وقت وثم مجهود كما قلتي، وثم برشا تعب وثم برشا صبر وتضحيات. شنو أكثر حاجة ما يشوفوهاش الناس ورا القطعة كي يشوفوها حاضرة؟
1: ما يشوفوش ريتي الناس على، يعني ما عندوش معلومة كبيرة على على البوتري وعلى الخزف وعلى كل شيء، ما يشوفوش التعب اللي ياخذ وقت، ياخذ منك برشا وقت، خاطر ريتي حتى من تركيزك. الخدمة نتاعنا حساسة برشا، تحب برشا تركيز زاد. كيما قلت لك تحب برشا صبر. يعني العبد كي يشوف القطعة كيما هي، سيرتو القطايع المخدومين باليدين اللي عبد يبدا حاط فيهم جهده في التشكيل نتاعها، في الزينه نتاعها، ما يخزر قطعه سي قطعه، يعني تطيح تتكسر، ما يقولش راه وراها برشا تعب وراها برشا صبر وراها برشا تفكير. انت ما توصل تحضر قطعه كان تخمم فيها قديش من نهار، يعني بشوفك هيك القطعه هذيك تجي في بلاصتها ما تجيش في بلاصتها، اللون هذاك يجي ما يجيش، ونعملوا تيستوات للالوان. هذا كل ما يشوفوش هم، يشوفوا القطعه هي يقول لك راهي تكفي لحظه حضرته جات كامله.
0: جبدنا على الالوان وجبدنا على التلوين اللي هو يعطي روح اخرى للون الطبيعي معناها للطين. شنو هي اصعب مرحله في الخدمه نتاعك نريمان، واللي تلقاها تلقي فيها كصعوبيه تعدي فيها برشا وقت؟ تشكيل الطين والا التجفيف والا التلوين والا انتظار النار؟
1: بالنسبه للتشكيل الحق ما عنديش معاه مشكله. التجفيف بدا نتعدى صحيح بعوامل صعيبه، خاطر كي تبرد الدنيا ولا تبدا الامطار ما تشيش فيش على القطعه، مش كيما في الصيف نهار نهاير ونص تشيح، مش كيما في الشتاء يعني تبدا الدنيا ندوه ومطر ما تشيح الناس فيسع. اما التلوين، تلوين خاطر ما نجمش انا عندي ستوك هيك باش نحطو يتيب اللون ونحطو، لا لازم ساعه نعمل ريشيرش نتاعي نتاع الالوان، لازم ندخل باستيات ساعه يتيب وباش نشوف الالوان هذاكم ولا ما يجوش، وندخل زاد القطع ساعات تخرج لك اللون اللي حاسب بيه ساعات لا، خاطر النار هي اللي تعطي الرفلي على على اللون، ساعات ما يخرجش لون كيما نحب انا، وديجا صارت لي برشا مرات خرج لي لون مش كيما نحب انا. هذيك اكثر حاجه يعني تتطلب مجهود.
0: اي اول قطعه جاتك ماشي كيما حبيتها انت تتفكريها؟
1: ايه
0: اللي هي
1: اللي هي هذيك هي ريت المزهريه، ما حبيتها برشا هذيك
0: نفسها المزهريه حامله لكل شيء. اول قطعه جت هي، ما جتش هي، جت ناقصه.
1: زيت ماكس هذيك، وعندي زاد قطايع اخرين وقتها نجرب في فور الحاس، نجرب في مصباح لليل وانا نستنى باش تحضر القطايع. حضرت الوان، الوان في مخيلتي حاجه وقت اللي خرجوني كاتاستروف.
0: يخرجوا الوان اخرى مغايره
1: الوان
0: تماما
1: اخرى
0: على المأمول.
1: ليه ما كنتش متوقعتهم جملة هذيك؟ بالحق كانت لي صدمة.
0: لهنا أول احنا ديما نحكو على البدايات وحتى الأحاسيس، معناها أول إحساس ينتابك وقتها تبكي، تضحكي من تضحكي بعد البكية، تقولي لا تو نعاود، كيفاش تكون معناها الرياكسيون؟ أعطينا وقع المفاجأة أو معناها كيفاش يكون؟
1: أنا ساعة أول ما شفتها تصدمت، تزود
0: صدمة
1: الحق
0: كيفاش كان؟
1: على التعب والمجهود نتاعي.
0: اي
1: بعد عادي ريت تجاوزت هذه درس، راه ما نجموش نتعلموا بلا ما نخطئوا، راه احنا الانسان خطأ بطبع نخطئ، وباش نتعلموا باش نقدموا باش نعرف العبره، ماك الحاجه اللي عملتها هذيك راهي تجي ولا ما تجيش، انا نحاول نتجاوزها باش نجموا نقدموا. وتو ما شاء الله يعني الالوان سافا واللي تمشي معايا، نبقى نتفكر النهار هذاك واش بكيت فيه ماك اللون بالحقيقه هذو كلهم ذكريات.
0: نمشي اسمي اسمي نريمان، خلينا من الجانب هكايا العاتم شوي. في الحكايه لخاطر حكايتك مزيانه على الاخر. نمشوا للجانب المضيء والجانب اللي فيه برشا امل، شنو هي اللحظه اللي تحسي فيها تقولي اي هذه هي القطعه تشبهني وتشبه الفكره بالضبط؟
1: باهي، فما اللحظة قلتي فيها ونحس بها الأمل، صدقيني اللحظة مش على خدمتي مش على حد شيء، هو صحيح راهي خدمتي وديما فخورة بروحي وديما نقول يعطيني صحة على المجهود بالحق، أما ريتي وقتاش نبدا فخورة بالحق وقت اللي نبدا صغار نشوف عندهم عمرهم عامين، يعني ديما نحكي على الصغيرات علاش خاطر ريتي نكون فيهم توا على مدة عامين، عمرهم عامين توا وصلوا عندي 3 سنين وأربع سنين
0: ما شاء الله
1: نقول صغير فهيه ولا ينجم يكون قطعة وحده، راني بالحق نبدا فخورة بمجهودي خاطر مجهودي صايي صغير وصل يحب المدى الحب انا لها صغير ولا يعرف يتعامل مع الارجيل، ديما الصغير اللي وصايا يشيح له الارجيل كيفي انا في البدايه يشيح له الارجيل يعجنوا الارجيل يلقى الارجيل تري برشا يخليه يشيح شوي، كيفاش ولي شكله قطعه بيديهم بالحق من نجم نكون كان فخوره برشا بالناس اللي نطلع فيها نطلع في ناس اخزافه في قفصه.
0: خلينا نقولوا للمستمعين ونزيدوا نعرفوهم بنريمان نجريني اللي هي صاحبه اول نادي خزف بالنسبة للصغار، يعني الصغيرات اليوم بعيدا عن الشاشات بعيدا عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بعيدا عن اللعب في الشارع يلقوا رواحهم بينهم يلمسوا الطبيعة بطريقة فيها أكاديميا فما شكون يعلمهم على خاطر هي متعلمة الأبجديات نتاع صناعة الخزف وتحاول تقري الصغيرات هذوما بطريقتها طريقة ذكية وبطريقة اللي يلقى الصغير فيها الشغف ويلقى فما كل يوم فما إنرجي كل يوم فما حاجة فما طاقة جديدة تتبعث في النادي في المكان هذاك باش تخرج قطاع مزيانة كما قلتي بأنامل إيديات صغيرات
1: معناها
0: أحسن أحسن أحسن ربما قطعة خرجت من نادي طوال السنين هذه نريمان شنية من عند شكون وقداش عمره ولا قداش عمرها البنية ولا الوليد؟
1: باهي راني صدقيني راهم صغيراتي كلها
0: مبدعين
1: صغيراتي كل بدون استثناء صدقيني حتى نلقى صغير الأمة هاتي جو يقول لي راهو ولدي هكاك نحسن شوي راهو ما ينجمش يدخل في المجموعة نلقاه راكي نبدا نسايس فيه بشوي نبدا نعلم فيه بشوي نبدا نعلم فيه في الأساسيات نلقاه بسم الله ما شاء الله هاري قلت ما يلقوش صعوبة جملة باش تعمل مع خاطر احنا مخلوقين من طين أول حاجة ثاني حاجة هو دوفولمون قاعد يعمل فيه صغير ما فيش فيه هو فيه زي اللي زاب ما نعملش قواعد لا جد ما جيش نقول فما عدة مدارس فنية فما المدارس الخيالية اللي أغلب الصغيرات يحبوها بالحق ريتي عندي صغيرات خدمة طيبتها لهم كيسان هم كل صغير تلقي كاس ستيتش كما قلت لك كاس أرنوبة كاس جاتوز كل صغير عمل كاس الخاص وروح به معاه أذك علاش أذك أكثر حاجة خلتني فرحانة خاطر بيديهم وصلوا خدمة هزوها لديارهم تقعدوا تذكار من نجي عمره ما ينساه بالحق حاجة محلاها على الأخر أذك فرحتني باش وحتى هم فرحانين بيهم وحتى الأولياء يخزروا المجهود صغيراتهم كيفاش وصلوا كيفاش بدوا كيفاش وصلوا والله الحمد لله حاجة تفرح
0: الحمد لله. نرمين باش نحكوا على الجانب الاجتماعي ونحكوا على الجانب العائلي في بداية الحكاية نتاعك وفي بداية غرامك بالخزف فما شكون شجعك من العائلة؟
1: بطبيعتي عائلتي كلهم فيهمش حتى حد ارتيست ما فيهمش فنان كان انا خزافة عائلتي كل بدون استثناء نوجه لهم تحية كبيرة كبيرة كبيرة وخوي على راسه هو اللي شجع فيه ماديا ومعنويا وكل شيء فازي وهاني معاك يقول لي اي فكرة نطور يعني تنحل البروجي فازي وهاني معاك اي حاجة ديما هاني معاك بالحق نوجه لهم تحية كبيرة وأنا لهنا بفضل ربي وفضل مهمة عليا خاطر هم بالحق يشجعوا فيا ديما يأمنوا بيا أمنوا بفكرتي أمنوا بمشروعي برغم لو 50-50 ننجح ولا منزح أما يقولوا لي هنا في كل حالة احنا معك امشي واحنا معك والحمد لله والله كي نخزر روحي دمارش كيفاش بديت وكيفاش وليت يعني عندي أول ما بديت صغيرات نخدم معهم قعدت شهرين نخدم مع 3 صغار لو نخزر عندي قرابة 35 صغير عايشك ربي يبارك لك وابار البروجي ان شاء الله على قريب باش نعمل لونسمون تاعو بالحق حاجه محلاها على الاخر
0: خليهونا البروجي هذايا المشروع هذايا مفاجاه ان شاء الله نرجعوا له في لقاءات اخرى ولكن باش نكملوا ديما مع البدايات ماذا لو
2: ماذا لو ماذا لو لو
0: مثلا نريمان نجريني اذا كان رجعنا بيك للحظه الاولى وين بالضبط تبدا حكايتك مع الطي
1: في الاتيليه بتاع سيراميك في فاكر البوزار بتاع جبس،
0: بيه.
1: ونوجه تحيه كبيره لاستاذي لسعد الجاسمي وقت لمسني حابه جمله جيني زربي مسكي تو راحتلي من وقتها.
0: وحصلتي واحسن حاصله قولي لي.
1: احسن حفله
0: اي
1: فاتت.
0: ماذا لو الطين ينجم يحكي على نريمان، شنو هو تتصوري باش يقول لنا؟
1: يقول نريمان الطموحه، نريمان اللي تحب السعي، نريمان اللي تحب تطور من راحه، نريمان اللي بالحق قد ما واجهت صعوبات بقد ديما مستمره بقد ديما طموحه ما حبستش بالحق. هذا شنو ينجم يقول على نريمان؟ نريمان اللي تحب الماده، نريمان اللي لقى راحتها في الماده، اللي كل حاجه تزعجها سايبها في الماده زاده. هذا شنو ينجم يقول؟
0: هو هذا اللي قالها الطين. وباش نختم معاك، وبعد سنين الكل شنو مازال تحبي تكتشفي فيه الطين؟
1: مازلت هو راهو لا حدود للمعرفة ديما نقول فيه. أنا لتو راهو الطين راهو عالم كبير بأنواعه واختصاصات وتقنياته، لتو مازلت قاعدة نكتشفه، لتو مازلت قاعدة نتكون. عندي برشا شهاد في التكوين، حتى بعد ما كملت المرحلة الجامعية بتاعي قعدت نتكون زادة. أنا بالنسبة لي أي مجال ما نعرفش في الخزف يعني راني نمشي نتكون فيه.
0: أول مشروع مثلا وإلا أول اتفاق يكون عالمي ولا دولي بين دولة أخرى وما بين تونس، تقبلي تشاركي فيه؟
1: بالطبيعة نقبل، نحب نطمح ديما للعالمية، نبدو من الوطني إن شاء الله، نبدو من المحلي والوطني والعالمي بوركوا با.
0: أنا فرحانة بيك برشا، وإن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة، وإن شاء الله كي تبدي بحذية، خاطر اليوم تعذر عليك باش تكوني حاضرة معانا. على خاطر شنو؟ على خاطر شنو؟ مفاجأة. على خاطر المشروع إن شاء الله يبدأ لك بتمام، وإن شاء الله تلقي فيه الحلم نتاعك، وتلقي فيه التسهيلات، تسهيلات في كل شيء، حتى في الصفر، حتى في المواد، في الماتريال، في كل شيء. وإن شاء الله يكون مشروع ناجح يأثث معانا حلم حلمت به نريمان نجريني، ونشوفوها كي يمثل جهتنا الكل. سعيدة بك برشا، شكرا لك نريمان.
1: شكرا، عايشك نسرة، بعونك.
0: ليلتك زينة، شكرا.

0: منين بديت؟ شنو عشت؟ ايش اللي صار؟ تبدأ
1: الحكاية معكم. ما زالت الحكايات ما توفيش، وما زلنا ديما نتقابلوا كل سهرية اثنين بعد موجز اخبار 9 وحتى ال11 نتاع الليل، نتشاركوا معكم ونتقاسموا معكم بداياتكم وحكايات اللي بديتوا بها والانطلاقة، ونرجع معكم للذكريات وللحنين، ونحكم معكم في برشا مواضيع تشبهنا ونتقاسموا في تفاصيلها. اليوم ان شاء الله بعد نشرة اخبار 10 حكايات خذوا هات معكم مستمعينا، ذكركم ديما بطرق التواصل اللي هي سواء عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك وإلا عن طريق التليفون 31 376 730. قبل ما نمشي نحكي لكم على موضوعنا، حبيت نسلم على

سي أبو عمر عن طريق الفيسبوك. شكرا ليك، تقديري واحتراماتي ليك. تزير شكرا ليك لجمعية التراث الثقافية لتراث الأصالة بسيدي علي بن عون، يسعد مساكم. نجاح لمنصر تسلم عليكم، الناس الكل تقول الله يسعد مساكم، نمسيكم بالخير. عن طريق الفيسبوك تنجموا تلقوا المعلقة الخاصة ببرنامج تبدأ الحكاية. نحكو مع بعضنا اليوم، اخترنا نحكو على المهن، على الخدمة اللي نخدموا فيها، على كل مهنة اللي وراها حكاية. الحكاية تنجم تكون اختيار، نجم يكون قرار، ينجم يكون مشروع حلمتوا به، حكاية تتعب، شغف، صبر، أحيانا زادة ساعة لساعة صدفة، صدفة تجيب لنا الخدمة اللي نخدمه فيها تبدل مسار حياة كاملة. هذاك علاش حبيت نتقاسم معاكم هالحكايات هذية في حكاية خذوهات، وموضوع الخدمة اللي تخدم فيها ولا الخدمة اللي تطمح لها، قريتها وإلا لا، تعلمتها أبن عن جدا، نجم تكون حرفة، برشا حكايات وبرشا صندوق هذية العجيب، الحياة فيه برشا حكايات تشبهنا كما قلت، ونجم نحكو فيها إن شاء الله بعد نشرة أخبار العشرة اللي تجيكم بعد هذا النغم.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: العاشرة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الرابعة والأخيرة لنهار اليوم. تقدم لكم إيمان برامي، والبداية مع العناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تدشين وحدة صحية أساسية جاهزة صنع بمدينة المتلوي من ولاية قفصة لتأمين عيادات منتظمة أسبوعيا للمواطن. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار سن تطلق يوم غد قوافل صحية ونفسية متنقلة ضمن برنامج اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد إجراء محادثات غير مباشرة مع إيران عبر الوسطاء. تم اليوم بمدينة المتلوي من ولاية قفصة تدشين وحدة صحية أساسية جاهزة الصنع لاستغلالها في تقديم 3 عيادات طبية في الأسبوع، كما ينتظر أن تتعزز الخدمات الصحية بهذه المؤسسة خلال الأيام القليلة القادمة بأربعة أسرة إنعاش حسب تصريح خالد جديدي مدير المستشفى الجهوي بالمتلوي.
5: تدشين وحدة جاهزة الصنع والمتمثلة في مركز الصحة بالمتلوي، والمركز هذا يعمل 3 عيادات أسبوعية اللي هي يوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الجمعة، انتظار استكمال بقية الأشغال والمتمثلة في نوتير المستوصف، وإن شاء الله نعمل برشان ونعمله توسع حكم المستوصف هذا، معناها يستقطب برشا وافدين وتصل إلى 70-80 مريض في العيادة، معناها يعمل أكثر من 200 عيادة أسبوعيا. بالنسبة للمستشفى الجهوي بالمتلوي عندنا موافقة على 4 أسرة إنعاش إن شاء الله، وتم القرار في الكرياسيون بتاع القسم هذا انتظار لما ينجموه عن أمين الجموع الداخل باش نحاولوا نسرعوا نعملوا 4 أسرة وأربع فروشات إن شاء الله داخل المستشفى، وهذا كله في إطار توجهات وزارة الصحة العمومية لتقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطن.
3: أفاد المندوب الجهوي للسياحة بيتوزر عدل سبيطة لوكالة إفريقيا الأنباء بأن الفترة الأخيرة شهدت جملة من التدخلات تحذيرا للموسم السياحي الشتوي في الجهة، وذلك من خلال برامج التفقد السياحي التي نفذتها مصالح المندوبية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية المعنية والحماية المدنية والهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارة الجهوية للصحة. الزميلة نبيلة ناصري تستعرض مجمل المشاريع والتظاهرات المبرمجة في الورقة التالية.
6: شملت حملات تفقد مؤسسات إيواء سياحي ومراكز تنشيط سياحي ومطاعم سياحية، فضلاً عن زيارات معاينة للمسالك السياحية ومعاينة نقاط سوداء في المناطق المحيطة بالمواقع السياحية على غرار شبيكة وتمغزة وعنق الجمل والشط الجريد. وقد شهدت الجهة منذ شهر أوت الماضي تنفيذ عدد من المبادرات من المجتمع المدني لتنظيف المدن والواحات ومجاري الأودية في الواحات القديمة في مدينتي نفطة وتوزر، زيادة على تدخلات البلديات السياحية وهي توزر ونفطة وتمغزة، شملت العناية بالمحيط السياحي ورفع نسق تجميع النفايات والعناية بجمالية المناطق السياحية من خلال تركيز مجسمات أو العناية أكثر بالتشجير. ودعمت المندوبية الجهوية للسياحة هذه التدخلات بمتابعة المشاريع التي ينفذها صندوق حماية المناطق السياحية، ومن أبرزها مشروع تهيئة وصيانة موقع العنق جمل ضمن مرحلة أولى انتهت أشغالها منذ أشهر، وينتظر أن يتم في القسط الثاني المبرمج التدخل بشكل واسع في كامل الموقع عبر توسعة الوحدات الصحية وإحداث مربض للعربات بمختلف أنواعها وحماية الموقع من زحف الرمال وتهيئة محلات لفائدة التجار منتجات الصناعات التقليدية المنتصبين في المكان. ومن المنتظر أن يفتتح الموسم السياحي بالجريد بجملة من التظاهرات الثقافية والرياضية، وهي تظاهرات تستقطب عددا هاما من الزوار، أبرزها الدورة 10 لماراثون إلترا ميراج الجريد ورالي الشط والتظاهرة الدولية للمناطيد، إلى جانب المهرجانات الدولية التي تعيشها الجهة نهاية السنة مع برمجة تنظيم صالون السياحة الواحية والصحراوية في دورته الثانية. ويستأنف الخط الجوي الدولي توزر باريس نشاطه يوم الرابع من أكتوبر القادم، بما يساهم في حسن ربط الجهة، وهو ما يوفر للموسم السياحي الجديد حظوظاً أكبر للنجاح، وكذلك تخطي عدد السياح الوافدين ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من الموسم الماضي.
3: في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب، عفل الجميع تحت شعار معا أقوى ضد داء الكلب، تنظم مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية لصاحب القصرين بداية من اليوم الاثنين الأيام التحسيسية لمقاومة داء الكلب الوسط المدرسي، والتي تتواصل إلى غاية 3 أكتوبر المقبل. وفي هذا السياق دعت الدكتورة ليلى بنظيفي رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية لصاحب القصرين في تصريح لفدوى القرمازي لضرورة التوجه إلى الدوائر الصحية وأقسام الاستعجالي لتلقي البروتوكول الصحي في صورة التعرض لهجمة من الحيوانات المذكورة.
7: أيام تحسيسية تزامنا مع هذا اليوم اللي تشمل العديد من المؤسسات التربوية من مدارس وإعداديات ومعاهد للتوعية بخطورة هذا المرض ناتج عن عدوى فيروسية مميتة تهاجم الجهاز العصبي، اللي هذا المرض ينتقل إلى الإنسان عبر عض أو خدش أو لحس للحيوانات المصابة مثل الكلاب والقطط والثدييات عموما. فماش علاج فعال لهذا المرض بعد ظهور أعراضه السريرية، الوقاية بتلقيح الحيوانات الأليفة بانتظام، بالابتعاد عن هذه الحيوانات. فما خيمات بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، التلقيح مجاني باش نقصوا من عدد الهجمات. سجلنا في 8 أشهر الأخيرة 4231 حالة عض أو خدش أو لحس من حيوانات مهاجمة، منهم 2559 المتسبب فيها هو الكلب، 1157 هجمة متسبب فيها أيضا القط، العدد اللي قلق 1330 هجمة المتسبب فيها هم الكلاب المملوكة والمعروفة أصحابها واللي تغ عن عملية التلقيح. 67% من الأشخاص اللي وقع عضهم أو لحسهم من حيوانات مهاجمة يعدوا في زمن أقل من 24 ساعة، لكن مازال 36% يبطوا شوية على الوقت، ولو أنه لقاح ضد داء الكلب هو متوفر في كل مراكز الصحة الأساسية ومتوفر أيضا في المساء أو في الليل في كل مراكز الاستعجالي. كل ما يصير هجمة من حيوان لابد من الاتصال بأقرب مركز صحة أساسية لتلقي اللقاح اللازم.
3: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع ديوان وطني للأسرة والعمران البشري يوم غد 29 من سبتمبر قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولاية الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. منصف بن عبد الله المندوب العام لحماية الطفولة تحدث في وقت سابق للإذاعة الوطنية التونسية.
8: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلقت من خلال المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. في الإطار ذي نحن تو في مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي. البرنامج هذا فيه عديد المحاور، فيه سلسلة من الومضات اللي يتم بثها تباعا، كذلك ثم سلسلة من الملفات والبرامج الإعلامية، أيضا عندنا جملة من الأنشطة والتظاهرات. في إطار الأنشطة والتظاهرات قامت وزارة الأسرة بالتعاون مع الديوان الوطني والأسرة والعمران البشري بتنظيم قوافل صحية نفسية شعارها صحتك أولا. القوافل هذه باش تكون متزامنة في مختلف الولايات يوم غد إن شاء الله. الهدف من القوافل هذه نجم نلخصوه في كونه تعزيز وعي صغيراتنا بالآفة هذه، كذلك المراهقين والشباب وعموما الأسرة والعائلة التونسية. الهدف العام هو تحسيس الأسرة التونسية ودعم قدراتها باش تفهم شنو المخدرات، وخاصة باش يكون عندها يقين راسخ على أهمية الوقاية المبكرة، بمعنى أنه ما نستناوش حتى توصل لا قدر الله تزل القدم بواحد من عائلة ويجرب ولو لمرة واحدة مادة من مواد المؤثرة عقليا من خلال بعض المؤشرات، يفهموا بعض الأساليب اللي يتم بها استدراج صغيراتنا. لازم العائلة التونسية تعرف اللي يهم الجانب النفسي والجانب السلوكي اللي كيتغير في الطفل نتاعنا، راهو هذاك مؤشر لازم نركزوا فيه. القافلة هذه باش تكون فيها أنشطة توعوية توجيهية تحسيسية موجهة للعموم، وهذا فضاء يكون عام. من جهة أخرى باش تكون فما فضاءات خاصة عبارة على عيادات نتاع إصغاء ودعم نفسي للشباب والأسر على حد سواء، وبطبيعة الحال باش يكون فما فضاء مخصص يحترم السرية بالتوازي مع الزوز فضاءات هذوما باش يكون عندنا مجموعه من الانشطه موجهه يأثرها نوادي الاطفال المتنقله. النوادي هذه باش تستهدف صغيراتنا لرفع مستوى وعيهم وادراكهم بالمخاطر نتاع المخدرات.
3: وجهت جمعية السفراء سلام المرورية نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة بثلاثين كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. وطلبت الجمعية في بلاغ لها اليوم بمراقبة السرعة وردع المخالفين، مؤكدة على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة، وذلك تبع لحادث مرور جدة صباح اليوم قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس وأسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وعدد من الإصابات. ودعت الجمعية بالخصوص إلى التطبيق الفعلي لقاعدة 30 كيلومتر في الساعة باعتبار أن كل تأخير قد يعني ضحية جديدة وكل سرعة مفرطة قد تغير أيضا حياة عائلة إلى الأبد، مذكرة بأن تحديد السرعة في محيط المؤسسات التربوية أصبح منذ جوان 2018 قانونا يجب احترامه وتطبيقه. تتواصل الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تجدد القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة ما أسفر عن إصابة نازح واستهداف مناطق سكنية ومواقع تؤوي مهجرين. وتأتي هذه الخروقات رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر 2025 والتفاهمات المرتبطة بتنفيذ المرحلة الثانية من التهدئة. في ملف آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء فريق المفاوضات الأمريكي محادثات غير مباشرة مع إيران عبر وسطاء تزامنا مع لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالوسطاء في نيويورك لبحث نسخة معدلة من مقترح 7 أيام. تدشين وحدة صحية أساسية جاهزة صنع بمدينة المتلوي من ولاية قفصة لتأمين عيادات منتظمة أسبوعية للمواطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد إجراء محادثات غير مباشرة مع إيران عبر الوسطاء. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: الحكاية
1: تبدا الحكاية تبدا الحكاية تبدا الحكاية.
2: حسرة على ايامك يا حما مربوط بعيلة ومرأة اللي تجري شر تلمه

0: شكرا
1: شكرا. منين بديت؟ شنو عشت؟ ايش اللي صار؟ تبدا الحكايه.
2: حكايات خذوا هات، حكايات خذوا هات،
3: يا خاطر الحكايات معاكم خذوا هاتوا الكلام زادا نتقاسموا تفاصيلها مع بعضنا في ساعتنا الثانية من تبدأ الحكاية. اليوم باش نحكوا على الخدمة، اليوم باش نحكوا على المهن، المهنة اللي مش كان خدمة نعيشوا بها ونعيشوا منها فقط، المهنة اللي تنجم تكون هواية، تنجم تكون حكاية شغف، حكاية مشروع حلمنا به، ذاكرة، حكاية ورثناها جيل على جيل. نكتشفوا معاكم كيفاش بديتوا أول نهار في الخدمة، شكون علمكم الخدمة، شنية أسرارها، شنو قيمتها في حياتكم اليومية، الحكاية كيفاش كانت باختيار قريتوا الخدمة اللي تخدموا فيها وإلا لا، وإلا هي صدفة بدلت مسار حياتكم كاملة. 31 376 730، هذا رقم التليفون موضوع على ذمتكم، وين زميلنا كمال حميدة في الصندر باش يأمن مداخلاتكم الهاتفية في حكايات خذوا هات.

0: حبيت نذكركم ديما برقم التليفون 31 376 730. تكلمونا في حكاية خذوهات، نحكو مع بعضنا على المهنة، على الخدمة في حياتنا، شنو تمثلنا الخدمة اللي نخدمو فيها توا، هي الخدمة اللي حلمنا بها، هي الخدمة اللي قريناها، وإلا جت في الصدفة، هي حكاية بدت معانا من الصغرى، حلمنا بها من الصغرى، وإلا تبدل هكايا نظرتنا للعمل، وإلا للخدمة اللي وللمهنة اللي نمتهنوها حاليا. المهنة هي حرفة وإلا خدمة إدارية تتغير بطبيعة مع كل شخص ومع كل اختصاص ومع كل مجال. عندكم حكاية باش نحكوها مع بعضنا في حكايات خذوهات، مازلتنا سنة تليفوناتكم 31 376 730، وإلا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، ونتلقوا المعلقة لفيش الخاص ببرنامج تبدأ الحكاية.
1: حكايات خذوهات، حكايات خذوهات.

0: شنو وعشت، ايش اللي صار. تبدا الحكايه.
1: حكايات خذوا هات، حكايات خذوا هات.
2: سهرية الليلة 32 دقيقة بعد العشرة، ما زلنا مواصلينها حتى للأحداش في تبدأ الحكاية حكايات خذوا هات. نحاول معاكم الليلة في موضوع مهم برشا، اللي هو المهنة، اللي هو الخدمة اللي نخدموها، حكاية التعب، الشغف، النجاحات، حتى الصعوبات اللي نعوشوها كل واحد بطريقتك فيش يحافظ على الخدمة نتاعها. الخدمة هذه كيفاش جت أول نهار في الخدمة، نحكو تفاصيل هذه مع أولى الاتصالات الهاتفية اللي حاضرة معنا. مرحبا، مساء النور.
3: ألو، عسلامة.
2: مرحبا، شكون معنا؟
3: معك وائل من قفصة.
2: مرحبا بيك سي وائل، شنو الأحوال؟
3: والله لاباس الحمد لله. مرحبا بيك ومرحبا بك كافة مستمعين إذاعة القفصة.
2: الله يخليك. اليوم في حكايات خذوا هات في تبدأ الحكاية نحكو على الخدمة سوائل. الخدمة هذه اللي هي يظهر لي محور حياتنا الكلها، معنى الحياة الكل تبدأ وتنطلق، وإلا الحلم نتاع كل إنسان وكل شخص فينا ويسمع فينا اللي هو العمل. الخدمة قريناها ولا لا ساقبر كل شيء وائل؟
3: كيفاش ما سمعتكش؟
2: قلت لك الخدمة اللي تخدمها توا قريتها وإلا لا؟ نتعرف عليك أكثر.
3: بالنسبة للخدمة نتاع توا، الحق لا مش هيك اللي قريتها، خدمنا في خدمة أخرى اللي قريناها دونك ما يعني ما وصلتش، دونك بدلنا الأقلام. بعد نتبدلوا مع اللي مستطيل، مع نقول احنا متطلبات الدنيا، متطلبات الواقع قاعدة تتبدل برشا برشا برشا حاجات. دونك انا مثلا تكنيسيان سوبيريور انفورماتيك وميكرو سيستم انفورماتيك في 2009 و10، وكان الحاسوب العائلي وشكون اللي كان عنده الحاسوب تعرفه. دونك وقتها على ديكلونشي معناتها الثوره، معناتها نقول احنا الرقميه ونا ايماجيني انه كل شيء معناتها بالاورديناتور، فهمتني؟ وجوست ما راعنا الا جوست بركا 3 سنين 4 سنين وبعد ولا يسيطر التليفون. ولد الناس ما عادش تستحق الاورديناتور ولا تمشي للتليفون. دونك احنا عندك قراية ما تشبعناش بها معناتها كوم الفو. قلت الناس الكل حتى في اللي نقولوا احنا في الناس اللي نسطج عندهم في الشركات الكبرى ولو ما حدش فهموا برشا خدمة. دونك حتى الشغف نتاع انك انت باش تواصل، لا تلقى الناس الكل سي بون بدت وقت التليفون شكون زاد كيف كيف عندها التليفون.
2: والله تصديقا لكلامك نتفكر في مرحلة مثلا بعد وقتها كانت الإعلامية اختصاص يتوجه لها حتى في السكور، معناها في البكالوريا كان تقوية يعني كمادة ولا كاختيار كشعبة باش تقرا.
3: احنا جربوا بينا احنا اول شعبة بدت في تونس اللي هي احنا معناتها في 2005 و2006 ديناها سنة ثانية، معناتها نقول احنا ثانوي يعني سيستم معناتها قديم ديزيام اني بدت نختاروها كاوبسيون ويجربوا فينا احنا. الحق كانت علوم التكنولوجيا الإعلامية، بعدين كي تمشي ديزيام اني معناتها وقت باش توفق المسار نتاعك كيف كيف التكنولوجيا الإعلامية، وبعد كي تمشي للباك ولا سيونس انفورماتيك جاء حتى في التسميات والمسميات تتبدلت. فما دي ماتير نحوهم وزادوهم. الحق ما كان يجرب علينا احنا من الاخر.
2: يعني وائل انت كنموذج اليوم المستمع اللي يحكي معانا، وائل اختار اللي هو يمشي مع متطلبات العصر، يعني نبدله. صحيح ساعات نوصلوا نحلموا بخدمة نقرولها وساعة لساعة طول، يعني حتى بالماجستير وبالدكتوراه، لكن نلقوا أرواحنا في مسار آخر مختلف تماما ما يقتضيه الواقع.
3: كما توا كريت الذكاء الاصطناعي يعني سيطر على نقولوا احنا برشا حاجات وبرشا دومينات تمشي كان بالذكاء الاصطناعي وبرشا حاجات معناتها يعوضوا البشريه. دونك انت واحد كيف كان ممكن تخدم في المجال هذاك، بس لازم تطور من نفسك وتتعلم تولي تسيب هذاك وتمشي تتعلم حتى كنت هذا كيف لزوتين نقولوا احنا نتاع الذكاء الاصطناعي باش تنجم انت
2: تجاري الوقت
3: تواكب حبيب ولا كرهها، فهمتني؟ وكلنا كنا كانت فكر نص ورقه وعرف بنفسك، لهذا يحب يصيب طيار، واحد يحب يكون محامي، واحد يحب يكون كذا. الله غالب الله غالب معناتها حبينا ولا كرهنا ما وصلناش. ساعتك الحلم هذاك تحب تزرعه نقول احنا في ابنائك ولا في اي انسان اخر يقول لك ناشد في الحلم
2: تقريبا. كان الحلم نتقسموه الناس الكل كنا الكل نحبوا نطلعوا طب ومهندسين وطيارين
3: وطيارين وكذا حقيقة. اي فهمت بعد كريتي معناتها مسار حتى التعليم في تونس ما مواكبش اللي شنو موجود في العصر ما عطاش معناتها لقيت نفس الحاجات.
2: نعم
3: بالعكس انت حتى كانوا في سوق الشغل مش نلقوه نفسه هو اللي قرينا دونك وانا بزوا معناتها البراتيك باش تكون اكثر حتى من تيوريك حقيقة معناتها والخدمة معناتها شغف دونك حتى كي انسان كيمشي لحاجه اخرى ماذا به يحب حاجه يحبها
2: يعطيها من روحه ويخدمها بحب وباتقان على خاطر ماذا بينا نحبوا الحاجه اللي قاعدين نخدموا فيها باش معناها باش نوصلوا سينو رانا اذا كنا نبدو نخدموا على مضض كأن مرغمين والا ما ملقيناش حتى حل ما نجموش نقدمه. شكرا ليك وائل، حبيت نشكرك برشا وحبيت اكيد نقول لك ولكل المستمعين الموعد ديما في تبدا الحكايه كل نهار اثنين على موجه اذاعه قفصه، حكايات تشبه لنا حكايات ما تبعدش علينا برشا نحكوا في تفاصيلها ساعه على ساعه لاول مره على موجه اذاعه قفصه. شكرا ليك للتكزينه، الى اللقاء. عنا اتصال موالي. الو مساء النور، مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا، مساء الخيرات، مساء النور، مرحبا، اهلا وسهلا. شكون معانا؟
4: معك رؤى.
2: مرحبا بيك، شو الاحوال يا
4: حبيبتي؟ تحيه ليك ولكامل الفريق.
2: شكرا ليك. اليوم ما في حكايه خذ وهات، نحكوا على المهنه، نحكوا على الخدمه. الإنسان اللي يحب الخدمة اللي يخدم فيها شنو ينجم يعطي، الإنسان اللي حلم بخدمة زعما خدمها ولا لا، وإلا إذا كان يبدل حاجة يحبها، حاجة كما كان المستمع من قبلك تواكب العصر ومعناها تتبدل ساعة لساعة نقروا حاجة ونخدموا حاجة أخرى، وساعة ساعة الخدمة جينا صعيبة وساعة لساعة الخدمة جينا سهلة، كل واحد كيفاش يعيش تفاصيل المهنة نتاعه. انت شنو عندك مضيفينا في الموضوع رؤى؟
4: انا عندي خدمتي كنت بكري ما عنديش خدمة هذه اما هذه جتني صدفة الخدمة هذه عملوا عندي امي قلت لي راهو بدلي الجو بري امشي اقري تكوين مشيت قريت تكوين في علم الصناعة التقليدية في مجال الحلفة.
2: حرفة
4: والله من الأول استصعبت هالخدمة بالحق، راهي جدني صعيبة برشا. قلت ثلاثة شهور شوية عالية ما نجمش نتعلم، هو التكوين هما عاملين لي مثل برقاب ثلاثة شهور باك محقق ثلاثة شهور باك. استطعبت الخدمة برشا، كانت صعيبة برشا عليا. أما قلت نمشي نعمل جو ورتح نفسيتي شوي، نفتح شوي ما تعب
2: ونبدل حاجة أخرى. أي
4: أي وأنا عارفة عبد جد
2: يا أخي
4: والله من الأول استطعبتها كما قلت لك وسناها نخدم شوي شوي مش برشا. أما ما شاء الله معناها عرفت عبد جد نحكي نعم توت اتصال بيني وبينهم بالتليفون.
2: أي
4: وترتح الخدمة شوي، ترتحك حتى من الضغط النفسي الخدمة
2: طبعا خاصة الحرفة. رو من بكري زادة في ضيفتنا كانت معانا تحكينا على علاقتها بالطين، كيفاش تصنع الحاجة معناها تولي خزف وتعمل حاجات بيرسوناليزي معناها كل شخص نوع شنو يطلب وكل، وفيها تطوير برشا الخدمة وفيها تخرجك صحيح يا ساعة لساعة الحرفة التعب، لكن تخرجك من التعب ومن الضغط النفسي وتعطيك طاقة جديدة وتعلمك الصبر وتعلمك الدقة والتحدي، وفي كل لحظة تقولي لازمني نوصل، على خاطر في كل لحظة تحسي روحك ما وصلتيش لكن أنت في النهاية وصلتي مثلا لتحقيق الهدف نتاعك. اليوم مثلا باش نخدم القطعة الفلانية، نحكوا على الحرفة، اليوم خدمتها، غدوة نعمل على تطويرها، بعد غدوة نعمل على تسويقها، ثم العجلة تدور، معناها كل نهار كيفاش يكون وكل نهار حلم جديد وطاقة جديدة وأمل جديد أهم حاجة.
4: أي بطبيعة لا قلت من الأول راني ما نجمش نعملها هذه جتني صعيبة برشا.
2: أي
4: جتني بالتصعيب تاع الخدمه هذه وقلت لها لازم
2: رؤى الناس، الناس
4: نعمل.
2: اللي تنجم تقول في لحظه ضعف تقول ما نجمش، مانيش قادره باش نخدم، الخدمه صعيبه برشا، ما نجمش نتعلمها، شنو تنجمي تقولي لها من خلال

اللي كل مستمع يكلمنا، لكن الحكاية هي بيدها تقريبا، موجودة ونعيش تفاصيلها يوميا. حكاية الخدمة حكاية مزيانة، حكاية طويلة، حكاية حلمنا بها، وحكاية حققناها وإلا ما حققناهاش. مازلتنا سنة تليفوناتكم على 31 376 730.

0: حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
1: تبدأ الحكاية. تبدأ الحكاية.
2: تبدأ
1: الحكاية.
2: تبدا الحكايه دقائق وتوفى حكايه الليله ونزلوا سيداروا على امل لقاء بكم ان شاء الله الاسبوع القادم. اليوم حكينا في حكايه خذوا هات على المهنه. صحيح المهنه ساعات نقروها وساعات نخدموها وساعات الخدمه اللي نحبوها وساعات الخدمه اللي جينا بالصدفه، لكن حبيت نحيي الناس اللي ما حبستش، الناس اللي بعثت مشاريع خاصة بها. أحيانا الحكاية مش كل مشروع راهو يبدأ برأس مال كبير، وإلا كل نجاح يبدأ بإمكانيات كبيرة. ساعات الحكاية تبدأ فكرة بشخص يقرر ويصدق الفكرة هذية قبل ما يصدقوه العباد. إنسان نختار أنه يكون صاحب مشروع خاص، اختار المسؤولية، اختار المغامرة، اختار التعب، اختار انه يصنع طريق بيدي ويشوفها كل يوم هل الحلم هذا يتحقق. ورا كل محل، كل ورشة، كل مؤسسة، كل مشروع ناجح فما حكاية انسان، فما حكاية حلم، خوف، تردد، خسارات، محاولات، ولحظة قال فيها لازم نبدأ. تبدأ الحكاية اليوم احكينا وعلى مثلا المهن حتى أصحاب المشاريع باش نفتشوا على الإنسان اللي وراها، كيفاش بدأت حكايته، شنو خلاه يواصل وقت اللي كانت الطريق صعيبة. وشوفنا نماذج من المستمعين حكوا معانا حكايات ما تتنساش وحكاية حلم اختار ما يبقاش مجرد حلم. على أمل لقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حكايات جديدة مع ضيوف جديدة في تبدأ الحكاية. نتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات. نتقابل معكم إن شاء الله نهار الأربعاء العشية في مسيكم بالخير. حبيت نسلم على كامل الفريق اللي رافقني، شكرا ليك لزهر حمد، شكرا عماد الغرز، شكرا كمال حميدة، هذه تحياتي ناس حمد الويسي، ليلتكم زينة.

0: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تم بمدينة المتلوي من ولاية قفصة تدشين وحدة جاهزة الصنع للصحة الأساسية الاستغلالية في تقديم 3 عيادات طبية في الأسبوع، في انتظار أن تتعزز قريبا الخدمة الصحية بـ4 أسرة إنعاش. قال المندوب الجهوي للسياحة بولاية توزر عادل سبيطة أن الفترة الأخيرة شهدت جملة من التدخلات تحضيرا للموسم السياحي الشتوي في الجهة، خصوصا من خلال برامج التفقد السياحي التي نفذتها مصالح المندوبية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية المعنية والحماية المدنية والهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارة الجهوية للصحة. بلغ عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بولاية القصرين نحو 750 متكونا، من جملة طاقة استيعاب جملية تنهز 1200 متكون، فيما تتواصل عمليات التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الأقبال، وفق ما أكد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بالقصرين محمد العارمي. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات البلاد، ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. قال الرئيس دونالد ترامب أن فريق التفاوض الأمريكي أجرى محادثات غير مباشرة مع طهران اليوم عبر وسطى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: برمج فرع البنك التونسي للتضامن بالجسرين تمويل 800 مشروع خلال سنة 26 والفين باعتمادات جملية قدرت ب 16 مليون دينار في إطار مواصلة دعم أصحاب أفكار المشاريع والباعثين للشبان وصغار الفلاحين، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية والخصوصية التي أقرتها الدولة وفق تصريح رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالجسرين نزين الصالحي. وجهت جمعية سفراء السلام المرورية نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية الجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. أعدت عمدة المهندسين التونسيين خريطة طريق طاقية لتونس بهدف الإسهام في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 26 و2000، وذلك وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسي. تتواصل الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تجدد القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابة نازح واستهداف مناطق سكنية ومواقع تؤوي مهجرين. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: تحية طيبة لكل مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم اللي تابعوه عبر موجة إذاعة قفصة وأيضا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. عدد جديد من المشهد اليوم فيه إطلالة على الجهات في متابعات على الصعيد الوطني وأيضا متابعة لآخر المستجدات العالمية. اليوم يرافقني تقنيا زميلي نزار الرويسي على أجهزة الكونسولات، في الإخراج الرقمي زميل علاء الدين رضواني، ومعكم ثريا بن محمد في هذا العدد من برنامج المشهد اليوم. في هذا العدد اليوم باش نتابعوا أشغال تهيئة الطريق الوطنية عدد 20 الرابطة بين ولاية قبلي والشقيقة الجزائر، باش نتطرقوا إلى أهمية هذا المشروع وأسباب بطء نسق إنجاز هذا المشروع. أيضا باش نتطرقوا إلى مبادرة اجتماعية وطنية هي مقترح الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية في تونس، ليقضي بتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. باش نتناولوا تفاصيل هذا المقترح وأبرز أهداف هذا المقترح. في الملفات العالمية إن شاء الله مع المحلل السياسي خالد كرونة باش نتحدث عن فرضية العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تمسك إيران بالمسار الدبلوماسي لإيجاد حل لصراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه فكرة على أبرز مواضيعنا اللي باش نتناولوها في المشهد اليوم، والبداية باش تكون مع عين على الجهات.
2: عين على الجهات.
3: في عين على الجهات نذكر باش نتحدثوا عن أشغال تهيئة أو متابعة لأشغال تهيئة الطريق الوطني عدد 20 الرابطة بين ولاية قبلي والشقيقة الجزائر. هذه الطريق حققت نسب متقدمة في الأشغال وكانت انطلقت منذ 15 جويلية 2025. بأكثر تفاصيل عن أهمية هذا المشروع معنا نستقبل زميلتنا ماجدة عمارة مباشرة من ولاية قبلي. مرحبا بك ماجدة.
4: مرحبا بك ثريا، تحية لك وإلى كافة المستمعين.
3: شكرا ماجدة. إذن هذه الطريق الحيوية، الطريق الوطنية عدد 20، هي يعني بلغت نسب متقدمة فيما يخص الجزء الرابط بين معتمديتي الفوار ورجي معتوق، وهي تعتبر حيوية لأنها تربط بين ولاية قبلي والشقيقة الجزائر. نأخذ معك أكثر تفاصيل ماجدة عن هذا المشروع.
4: بالفعل ثريا، الطريقة هي طريق مهمة جدا بالنسبة لولاية قبلي، وين يعتبر المشروع هذا الطريق الوطنية عدد 20 مثل ما ذكرتي من المشاريع الهامة اللي أذن بها السيد رئيس الجمهورية عليه، باعتباره يمثل شريانا اقتصاديا ومشروعا حيويا للجهة. المشروع هذا كما قلتي يربط بين معتمدية الفوار ومعتمدية رجيم معتوق على امتداد أكثر من 80 كيلومتر وصولا إلى الحدود الجزائرية بمنطقة المطروحة.
3: نعم.
4: اعتمادات متاعها تلفت حوالي 80 مليون جنيه. هو من المشاريع الاستراتيجية الحيوية اللي طالب بها أهالي الجهة. نعرفوا خدمنا سابقا عديد الروبورتاجات اللي طالبت بإنجاز أو التسريع في إنجاز هذا المشروع والتدخل فيه، خاصة نعرفوا اللي منطقة رجيم معتوق هي المنطقة الحدودية.
3: نعم.
4: هذه تمثل قطب هام لإنتاج التمور، كذلك الطريقة ذاية بالشيء هو يستغل في جانب كبير منه للتنقل إلى كما قلنا إلى المعبر الحدودي بحزوة من ولاية توزر.
3: نعم. أيضا ماجدة هاو باش نواصل معاك. هو خلينا نستمعوا للمدير الجهوي للتجهيز بولاية قبيل سيد حمزة الحرابي اللي كنت التقيتيه مؤخرا وكانت انعقدت يعني جلسة عمل حول هذا المشروع. تو يقدمنا بعض التفاصيل ونرجع معاك نحكو على أهمية هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي في الجهة. إذا نستمعوا للمدير الجهوي للتجهيز بولاية قبيلي.
0: الطريق الوطنية 20 الرابطة ما بين الفوار ورجيم معتو هو مشروع مهم نظرا لأنه هو شريان أساسي يربط منطقة رجيم معتو وباقي الولاية اللي هو يربط زادة مع الشقيقة دولة الجزائر. هو يمر عن طريقه هو بوابة حزوة معناها طريق يستعمل من طرف المواطنين بطبيعة الحال اللي هم سكان مدينة رجيم معتو وما جاورها. كذلك يتعدوا منها الأخوة الجزائريين اللي متعدين للجزائر وفما العديد زاد من الشركات البترولية اللي هي انستالي في المناطق هذيك دونك تستعملوا فيه الطريق. هو يعتبر طريق أساسي وشريان أساسي عنده أهمية كبرى لذا احنا كدولة نسعوا اللي ننجزوا في أحسن الأجال والمواصفات الفنية اللي يستجيب للتطلبات المواطنين. هو مشروع امتد على طول حدود 81 كيلومتر انطلقت فيه الأشغال منذ 15/7/2025 وهو مقسم على قسطين. قسط الأول فيه 35 كيلومتر قسط الثاني فيه 38 كيلومتر ينجز من طرف الشركة بقيمة جملية تقدر بحوالي 80 مليون دينار. أشغال قاعدة تتقدم بنسق بطيء نوعا ما. الخميس 24 سبتمبر قمنا بزيارة للحظيرة بمعية السيد ولي قبيلي واستدعاء السيد رئيس مدير عام شركة الأشغال العامة لحث المقاولة على تسريع في إنجاز الأشغال وتدعيم الحظيرة بالآليات واللوجستية والبشرية اللازمة لتحسين نسق والتسريع في الأشغال. كانت جلسة مثمرة اللي فيها تعهد لنا السيد رئيس مدير عام الشركة بتدعيم الحظيرة بالإمكانيات اللوجستية والمالية المادية والبشرية اللازمة وفما وعود بتحسين نسق الأشغال وإتمامها على أحسن وجه وحسب القواعد الفنية اللازمة وفي الأجل التعاقدية 720 يوم ابتداء من جويلية 2025. الأجل التعاقدية مازلنا فيها والمقاولة متعهدة اللي هي تحاول تكمل الأشغال إن شاء الله في الأجل مضبوط.
3: ماجدة إذن كانت هذه بعض المعطيات أو أهم المعطيات والتفاصيل المتعلقة بهذا المشروع الحيوي. باش نواصل معاك في الحديث عن أهمية هذا المشروع بحكم أنه يربط يعني ولاية قبيلي بالشقيقة الجزائر يعني يعتبر ممر حيوي وأيضا على صعيد الاقتصادي.
4: نعم سوريا في البداية نحب نذكر إن المشروع هذا النسق متاع الإنجاز تقدم الإنجاز متاع نجم نقوله تقدم نسبي ماهوش في الإنجاز معناه المتواصل. وهذا علاش كما كان يتحدث السيد المدير الجهوي للتجهيز في حمزة الحرابي قال عقدوا جلسة يوم الخميس الفارق عفوا 24 سبتمبر في حظيرة الأشغال دي للحث على معناها إتمام والإسراع في إنجاز هذا الطريق نظرا كما حكيتي لأهميته خاصة الاقتصادية. لو كيف نقوله رجيم معتوق نقوله القطاع التمور نعرفه اللي رجيم معتوق معناها من المناطق المنزلة التمور بولاية قبيلي السيحية ولاية قبيلي ككل هي العمود الفقري نتاعها انتاج التمور لكن رجيم معتوق من المناطق معناها اللي بلغتنا نقوله التمر نتاعها من النوعية الممتازة واللي يتخرص على بكري معناها وتكون الأشغال فيها بكثافة.
3: نعم.
4: حكا علاش الطريق هذايا يعتبر مهم ومهم جدا بالنسبة ليهم وبالنسبة للأهالي اللي كانوا طالبوا عديد من المرات بإنجاز هذا الطريق والحمد لله كنا نستمع معناه اللي الأشغال إن شاء الله يا ربي باش يتم إنجازها في المواعيد المضبوطة خاصة اللي هو المشروع هذايا انطلق منذ 15 جويلية 2025 وتو نتحدثوا على أكثر من عام معناه والمدة اللي هي مدة أشغال هذا المشروع ما زلنا ما فتناش 720 يوم انطلاقا من 15 جويلية 2025 وللمقاول ولا المتعهدين اللي إن شاء الله يتم إنجاز المشروع هذا في الأجال المشروع هذا كما قلنا هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي للجميع، معناه للفلاح، الأهالي رجيم معتوق، الأهالي الفوار، وخاصة اللي هو في جانب منا يربط مدينة الشقيقة الجزائر، وين يتم معناها استغلاله في جانب كبير للتنقل عبر المعبر، يوصل إلى المعبر الحدودي بحزوة.
3: نعم.
4: يستغلوا أخوتنا الجزائريين وكذلك التوانسة اللي ماشيين للجزائر.
3: نعم.
4: أيضا الطريقة ذي يتم استغلالها من قبل الشركات البترولية المنتصبة بالصحراء، واللي تقبلي نعرفوا اللي تم في الفوار معناها عديد من الشركات البترولية، وفي ولاية تقبلي ككل معناها كي نحكوا على الصحراء، صحراء ولاية تقبلي فما عديد الشركات البترولية اللي يتعدوا من الطريقة ذاك، فذاك علاش معناها لابد من الإسراع في
3: إنجاز هذا
4: في إنجاز
3: المشروع
4: هذا الطريق، وهكا علاش نشوفوا اللي السلطة الجهوية حارسة معنا على إنجاز هذا المشروع، وخير بلين معنا الجلسة اللي انعقدت في حظيرة البناء غادي لدراسة مدى تقدم إنجاز هذا المشروع والبحث في السبل الكفيلة بتسريع وتيرة العمل، وانتم الاتفاق ثريا خلال الجلسة هذه على ضرورة الرفع من نسق الإنجاز لتجاوز التأخير النسبي المسجل، وكذلك عبر تعزيز حظيرة المشروع خلال الأيام القادمة بالموارد البشرية والمعدات والوسائل المادية واللوجستية اللي من شأنها معناها
3: تسهل وتسرع.
4: نعم
3: نعم نعم، مشكورة جدا زميلتنا ماجدة. عندك مضيفي ماجدة؟
4: هو في نفس الإطار.
3: نعم.
4: ما يتعلق بالإدارة الجهوية للتجهيز وليس بمشروع الطريق الوطني.
3: نعم.
4: على
3: نعم.
4: تربط مدينة فوار ورجل معتوب.
3: نعم.
4: نذكروا لهني ثورية اللي الإدارة الجهوية للتجهيز تقوم بالتدخل من خلال معناها الاستعداد لموسم الأمطار من خلال في عديد المنشآت المائية بالتنظيف وإعادة التهيئة. كذلك الإدارة الجهوية للتجهيز قامت مؤخرا بالتشوير الأفقي والعمودي للحرص على السلامة المرورية، خاصة بالتزامن مع العودة المدرسية قاموا بدهن مخفضات
3: السرعة
4: والعديد من الأعمال. ما ننسوش أيضا برنامج تدعيم المسالك الريفية اللي تقوم به الإدارة الجهوية للتجهيز، ونذكر من بينهم أهم المسالك دي مسلك غيد ما نويل اللي الأشغال شارفت على النهاية في المسلك في هذا المسلك.
3: نعم.
4: أيضا أما برنامج البرنامج 2026 لأشغال التغليف السطحي للطرقات المرقمة، على سبيل المثال التغليف السطحي للطريق المحلية 796 في طول 20 كيلومتر اللي انطلقت فيه الأشغال منذ 15 مايو 2026، وحاليا بصدد القبول الوقتي للأشغال اللي إن شاء الله معناها تتم الأشغال هذه.
3: نعم.
4: على خير، وتكون هالمشاريع هذه كلك سوات وهي نقولوا مسالك فلاحية أو طرقات، هي راهي دعم للبنية التحتية ودعم كذلك للجانب الاقتصادي.
3: نعم.
4: في ولاية قبلي راهو كي نتحدث. نعم، رانا كي نتحدثوا على ولاية قبلي نتحدثوا على خاصة الاقتصاد نتاعنا يرتكز على التمور، كي نقولوا تمور نقولوا طرقات شاحنات تتنقل.
3: نعم. نعم. ومستثمرين يجوا للجهة
4: بالفعل، وخاصة نعرفوا ان الفترة هذه ان رانا نتحدثوا على عرس ولاية قبلي.
3: نعم.
4: نعرفوا ان احنا رانا باش ندخلوا على موسم الخريف، وهذه من اهم المواسم اللي تبدا تستنى فيها
3: يرتكز عليها الاقتصاد في الجهة. نعم، شكرا لك زميلتي ماجدة عمارة، كنت معنا مباشرة من ولاية قبلي، تحياتي لك ماجدة والى اللقاء. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا في المشهد اليوم، والان باش نمر الى فقرة عين على الاحداث.
2: عين على الأحداث.
3: في عين على الأحداث اليوم باش نتطرق إلى مبادرة اجتماعية وطنية، وهي مقترح الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية في تونس. هذا المقترح يقضي بتمكين 1,000,000 عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية، وباش نتحدث عن تفاصيل هذا المقترح وأبرز أهداف هذا المقترح. معنا مباشرة سي علي كنزاري، خبير أول في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية. مرحبا بك سي علي. سي علي تسمع فينا؟
5: فيك تسمع فيا توما.
3: مرحبا مرحبا بيك سعلي معنا على موجود إذاعة قفصة في برنامج المشهد اليوم. إذن هذا المقترح هذه المبادرة الاجتماعية الوطنية معاك باش نتعرفوا على تفاصيل هذا المقترح سعلي وبعد باش نحكوا على أهدافه.
5: نذكروا ساعة اليوم مشكورة الأخت احنا باش نخوضوا في الأسبوع هذا ياخر الأسبوع الخميس والجمعة والسبت المعرض الدولي أو الصالون الدولي للانتقال الطاقي ومش نتناقشوا فيها المقترح هذه المبادرة اللي جات من غرفة نتاعنا الوطنية للفطور ضوئية وقدمناها لوزارة المسؤولة على القطاع هذه وزارة الطاقة والصناعة وال سموها المنتري انرجي مين فهمتني ووصلت سيد الوزير ومش نحطوها في بانيل باش تلقى المناقشة نتاعها. هي لقات كما نقولوا مريحية للمواطنين. علاش المقترح هذا نبداو علاش المقترح؟ احنا كما تعرفوا العجز الاقتصادي والمالي في الكهرباء. الكهرباء هنا في تونس الانتاج نتاعو تقريبا التكلفة 500 مليم الكيلواتر وقاعد يمشي البيعان نتاعو للمواطنين والصناعيين معدل 290 مليم. معناها ثم الدعم الموين تاع الدعم تقريب 210 مليمات للكيلواتر.
3: نعم.
5: لكن الدعم الكبير ماشي للشريحة تاع المواطن اللي استهلك أقل من 100 كيلواتر في الشهر لأنه سعر متوسط تقريب 80-100 مليم الكيلواتر. معناها الدعم نتاعو تقريب أكثر من 80% 400 مليم ندعموا الكيلواتر تاع الشريحة اللي هي تمثل تقريب مليون مستهلك. مش نذكروا المواطنين اللي في تونس عنا ما يقارب يكون 4 مليون دفامية ولا 4 مليون أبوني تاع ستريك. ثم شريحتي الشريحة الأولانية هي الشريحة الاجتماعية نسموها فيها مليون عائلة تستهلك 100 كيلو في الشهر معناها 1000 كيلواتر في السنة. هذه تأخذ في دعم تقريب ما يقارب على الكيلواتر 400 مليم معناها 400 دينار دعم سنويا. قلنا كي نعملوا احنا برنامج هو سنوات عديدة بدينا بالمقترح وسناء عملناه طوى باللي جاتنا المشكلة تاع الصيف قلنا اون باس على فيتيس سوبيريور وقدمنا الحكومة قلنا المواطنين هذو ما عندهمش امكانيات باش يقتنوا منظومة للطاقة الشمسية اللي تخول له باش يعمل اقتصاد. يا خويا كي نعملوا دراسة اقتصادية ماكرو ايكونوميك الدولة رابحة والمواطن رابح قلنا المنظومة هذه نعطوها بلاش معناها يركبها المواطن بلاش وبعد نشوفوا طرق التمويل نتاعها. دونك هي عبارة على لوحة شمسية فيها تقريب 600 واط لوحة اللي توفر له الحاجيات نتاعو 1000 كيلواتر هذه في السنة معناها تقفيل الحاجيات نتاعو هذه. دونك هي فيها عبارة على لوحة فيها عكس او اونديلور ميكرو انفرتر يجي لاصق في اللوحة بالتالي ولا يحطوا حتى الدار وتربط بال 220 فولت في المنزل نتاعو. هذا يمكنه تنتج له 1000 كيلواتر كان يخو فيها مستيك. الكلفة نتاعها هذه تاع اللوحة مركبة 2000 دينار هو ما عندوش باش يخلصها. قلنا يتدخل سواء ناخذ قرض دولة تقترض
3: نعم
5: قرض ميسر ولا يتدخل الصندوق الانتقال الطاقي باش يخلص المنظومة هذه. المنظومة هذه كما قلت لك المواطن الدولة تصرف عليه 400 دينار في السنة في الخمس سنين تصرف عليه 2000 دينار. ريتها معناها المنظومة تخلص في 5 سنوات.
3: نعم.
5: هو يقتنيها مش بش يقتنيها مش يخلصها سومة 2000 دينار. الاقتصاد باش تعمله الدولة 400 دينار، نعملوها في 5 سنين يقول 2000 دينار. دونك معناها السيستيم هذايا يخلص منه فيه نقصه في الدعم، نقصه في العجز نتاعنا تاع تاع السموم هما لو ديفيسيت تاع الخساره اللي موجوده في الدعم.
3: نعم.
5: هذايا واللي تدفعها عن طريق الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، مش هي باش تدفعها، تدفعها الدوله عن صندوق الانتقال.
3: نعم.
5: الطاقي اللي تسير فيه الوكاله التحكم بالطاقه.
3: نعم.
5: وهذايا
3: نعم سي علي. نعم سي علي تبقى
5: المنظوم.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد. عين على الأحداث.
3: مازلنا مواصلين معاكم المشوار في المشهد اليوم مستمعينا، ومع ضيفنا سي علي كنزاري الخبير الأول في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية. مرحبا بك من جديد سي علي.
5: مرحبا بكم، مرحبا مستمعين إذا أرقبت.
3: نعم.
5: احنا كنا نفسر للمواطنين على البرنامج هذايا اللي نسميناها المواطنة الفولتوضوئية ولا الستوانيتي الفولتوضوئية
3: المواطنة الطاقية. نعم.
5: الغرفة الطاقية ولا دونك هذايا البرنامج اللي مش يشمل ان شاء الله يحظى بالموافقة 1,000,000 عائلة، اللي كما قلت تتكلف على الدولة دعم 400,000 دينار في السنة، والكلفة الجملية تاع المشروع هذايا 2 مليار من الدينارات، اللي معناها ينجم يخلص في 5 سنين. معناها الدولة ترجع الفلوس تاع الاستثمار هذايا 5 سنين، مش في خسارة، الدولة عطتهم مش ترجعهم، وبعد الدعم يوقف. معناها يقف ايش معناها؟ طيب المواطن اللي يستهلك 1,000 كيلو ما عنده ستيك باش يولي يستهلكهم بالطاقة الشمسية، وبعد يقع تعديل الفاتورة يتعدى للترونش الأخرانية، الترونش هذية تاع 80 مليم تتنحى، يولي يخلص الفاتورة عادية كان مش يستهلك زيادة على القسط هذية الأولاني اللي باش تخوله له باش ياخذه مجانيا.
3: نعم.
5: دونك هنا معناها تو الموند غانيون، العجز ينقص على الضغط على السياق وعلى الدوله، والمواطن يتمتع بالطاقه الشمسيه اللي هي بلاش، ياخذ المنظومه تاعو بلاش، كان يستهلك اكثر ولا شي يزيد استهلاك يولي يخلص الفاتوره العاديه، هو باش يولي يتحكم في الاستهلاك تاعو. كيفاش باش يقع التركيز نتاعهم؟ 1,000,000 عائله مش شويه، احنا تقريبا عندنا اكثر من 1,000 شركة لتركيز الطاقات هذه المتجددة. احنا خممنا ما يوقعش طلب عروض، كنا المنظومة تكون موحدة هومولوجي فيها القسط معين، معناها الطاقة نتاعها تكون في المعدل 600 واط، لونديلور كيف كيف يكون في 600 واط، الستركتور معناها كيف كيف، مش الستركتور هي معناها السيبور تاع هذه الكابلوات، كل شيء فرد طول فرد كبر، معناها المنظومة معناها إلي أومولوجي إلي يونيك في المليون هذوما، باش ما وقعش الالتجال للمقارنة والتلدف. هذا باش يتحط في كراسة عاوش تكون الوحدة.
3: أيه.
5: ولا 2000 شركة تنقسموا لهم نعملوا لهم كونترا بروغرام، فهمتني؟ كونترا بروغرام مش وتلدف، كل واحد يستهاب منطقة، كل واحد ينجم يركز، كان نقسموها معنا 5 سنين، ثم 200,000 في السنة معناها واحدة باش يقع التركيب نتاعها، كان نقسموها معنا 1,000، كل شركة تركب 200 منظومة في السنة، معناها حكاية فارغة 200 منظومة، لأنهم الوحدة تبدو بلوغ أند بلاي بالإنجليزية، مع فيسا تركب ما فيها حد شيء.
3: نعم سهلة معناها التركيب،
5: يعني ينجم واحد يركز ولا ينجم يركز في دار 4 منظومات في اليوم ولا 5.
3: نعم.
5: معناها هذا كله خممنا فيه، وقلنا كان ثم اقتراحات ولا آراء أخرى نناقشوها اليوم 1 أكتوبر، اليوم الأول باش نحكيوا عليها هذه في الاستهلاك الذاتي. عندي زميلي نائب رئيس الغرفة سي محمد السلامي هو تو يقدم تفاصيل عن المشروع هذا ويتاقع مناقشته بحضور أعلام بالطبيعة وبحضور الشركة للسوسيتي سيفيل والمسؤولين على الوكالة مسؤولين على ستيج وعلى الإدارة
3: الأطراف اللي ما نعم في علاقة بهذا المقترح
5: الأطراف المدخلة كلها تكون حاضرة. أنا حبيت نفسر اللي هذه غانيون غانيون الدولة باش تنحي الدعم وباش تربح لكن الدعم هذاك اللي كنت تعطي فيه باش يتعوض بالطاقة الشمسية ويخلص في 5 سنوات.
3: نعم هذا يدخل معناها في أهداف المشروع سي علي اللي منها العدالة الاجتماعية لإدماج العائلات الضعيفة ومحدودة الدخل في منظومة الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الانتقال الطاقي بشكل مباشر إلى جانب أهداف أخرى سي علي لهذا المقترح منها هذه تخفيف العبء عن الدولة
5: تخفيف العبء أوسي على الدولة وعلى المواطن يجب يساهم كما تقول في المسيرة الخضراء هذه لينيرجي فيرت وكل شيء والمواطن ما كانش ينجم يستثمر في الوحدة هذه 2000 دينار غالي عليه كنا خليه يتمتع بها وعندنا الآليات كما قلت لك للتمويل نتاعها وثم حتى فيها أخرى رغم ثماش كان الفئة هذه الاجتماعية ثم فيها أخرى اقتصادية تقريب فيها 800,000 ولا قريب المليون مواطن اللي تستهلك من 1100 كيلوواتور في السنة ل 1800 معناه اللي يستهلك 150-160 كيلوواتور هذوما في الشهر حتى هما مش يشملهم برنامج آخر اللي موجود تو تشرف عليه وكالة التحكم في الطاقة اللي هو عنده دعم كبير كيف كيف بداية هذه مشروع نموذجي يشمل 60,000 عائلة مش يقع التعميم نتاعهم معناه حبيت نقول اللي ما فيناش المواطن ذو الدخل الضعيف ولا المتوسط الكل مش تشملهم منظومة الفئة الأولانية الاجتماعية هذه دعم 100% والفئة الأخرى يوصل الدعم حتى 80% دونك بقات شريحة أخرى اللي تستهلك أكثر من 1800 كيلوواتور الشهر اللي فيها البرنامج الشمسي اللي تقريبا عنده أكثر من 10 سنوات بدأ كنا في الإنجاز نتاعه ركزنا أكثر من 200,000 منظومة واللي فيه هذية منظومة دعم تقريبا 500 دينار لكل منظومة وفيها مثلا فيها كريدي يخلص عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز على مدة 7 سنوات والمواطن كان شفت يخلص تقريبا في الفاتورة نتاعه 150 دينار معناها البرنامج بتاع الشمسي شمل جميع شرائح المجتمع.
3: نعم نعم باش نختموا بالمشروع مدة تنفيذ هذا المشروع وقتاش يتواصل تنفيذ هذا المشروع سي علي؟
5: هذا المشروع مازال راهو مقترح ما قلناش يلزموا يحظى بالموافقة.
3: نعم
5: واحنا باش نناقشوه نهار 1 أكتوبر.
3: نعم
5: توا هنا ما نصورش اللي مش يقع الرفض نتاعو من الستاج ولا من الوزارة كلهم رحبوا به لأنه فيها عدالة اجتماعية وما يتكلفش على الدولة معناها تنجم تقترض كما قلنا يخلص في 5 سنين قرض ديديتو دانتيري تريفيابل ينجم المولوه عن طريق صندوق الانتقال الطاقي.
3: نعم.
5: معناها هذا المشروع اللي تري رونتابل واللي تري سوسيابل وعنده كما تقول انت انا امباكت على البيئه اللي مش يكون معناها شيء كبير هذا الكل مش يوفر لنا ما قدرته 400 ولا 500 ميجا في قوه مركزه 500 ميجا معناها محطه توليد كهرباء تاع ستيج العادي اللي تمشي بالغاز.
3: نعم مشكور جدا سي علي كنزاري الخبير الأول في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية شكرا لك على كل هذه المعطيات وهذه التفاصيل المتعلقة بمقترح الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية في تونس. نذكر به هذا المقترح يقضي بتمكين 1,000,000 عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. تحياتي لك سي علي وإلى اللقاء ما زلنا مواصلين المشوار في المشهد اليوم.
2: عين على الأحداث.
3: في عين الأحداث من الجهوي والوطني إلى الأخبار العالمية وإطلال على آخر المستجدات العالمية، سعيدة باستقبال الأستاذ خالد كرونة المحلل السياسي حاضر معنا في هذا العدد. تحياتي ليك أستاذ خالد.
6: أهلا وسهلا، تحياتنا ليك ولكافة مستمعاتك ومستمعيك والفريق العام معك.
3: شكرا ليك. إذن سي خالد، اليوم في ملفاتنا العالمية باش نتناولوا فرضية العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تمسك إيران بالمسار الدبلوماسي لإيجاد حل لصراعها المتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل أنه اليوم مازال المجال مفتوح للحديث عن المسار الدبلوماسي، يعني مسار المفاوضات لحل هذا الصراع؟
6: يعني هو أولا في كل النزاعات التي تحصل في العالم لابد أن تكون بعض الأعمال العسكرية، لابد أن يحصل نوع من التفاوض به يتم إنهاء النزاع، هذا أمر معلوم منه. ولكن بالنسبة إلى المثال العام، نحن رأينا يعني حلقات مختلفة من هذا الحوار والتفاوض والاتفاق وإنباء اتفاق، ثم النكوص عنه ثم التراجع. الآن المعطيات التفاوضية ترتبط بالأوضاع في الميدان، جميع من يتبعون الوضع يعرفون أن الولايات المتحدة صعدت من حصارها البحري على إيران، وأقرت في النهاية حصارا جويا أيضا على إيران. النتيجة أنهم كانوا يتوقعون أن إيران يمكن أن ترضخ لهذا الابتزاز ولهذا الذي في الحقيقة ينبغي أن نقول أن الشعب الإيراني يدفع ثمنا قاسيا نتيجة الضغوط، وهو ثمن له علاقة بمعيشة الناس وله علاقة بالتضخم وله علاقة بالأسعار وله علاقة بتجميد التنمية في البلد. وفاتورة الحرب ليست فاتورة سهلة، ليست أمرا هينا، ولكن إيران لحد الآن تظهر قدرة على الصمود، في حين نرى أن الأمريكي مضغوط بموعد تجديد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ومضغوط بانفجار الأسعار في الولايات المتحدة، أسعار الطاقة، لأن المواطن الأمريكي يشهد يعني ارتفاع جنوني للديزل. شركات الطيران الأمريكية أصبحت تشتري الكيروزان بثمن زاد حوالي 95 إلى 96% من ثمنه الأصلي. يعني هناك ضغوط متزايدة أيضا داخل المؤسسات الأمريكية في الاقتصاد الأمريكي. ورأينا منذ أيام قليلة بطبيعة الحال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورأينا الوفد الإيراني الذي كان حاضرا هناك. الرئيس الإيراني عاد إلى بلاده، ولكن ما يقال الآن أن الوفد الذي كان حاضرا في واشنطن لا يزال هناك حتى بعد غد، حتى يوم الأربعاء، في محاولة بالاستعانة بالمفاوضين الباكستانيين وخاصة بالمفاوضين القطريين الذين يبدو أنهم نشيطون ويلعبون، يحاولون لعب دور يعني تقريب وجهات النظر والبحث عن مخرج لهذا النزاع. وما زال هذا الأمر بطبيعة الحال قيد الحرب الإعلامية، لأننا عندما نسمع ترامب من الذي يصرح به كأن الحرب ستستأنف غدا. ولكن ينبغي أن ننبه الناس لأن ما يقال في الإعلام ليس ما يقال في الكواليس. في الكواليس الأمريكان هم أصحاب المصلحة الأكبر في أن يصلوا إلى حل، لأن هذا سيجنبهم مزيد يعني اهتراء صورتهم أمام العالم ومزيد ارتخاء قبضتهم على المنطقة، لأنه ميدانيا اتضح أمام الناس جميعا أن السلاح الأمريكي لا يستطيع أن يحسم المعركة، وأن إيران لن تسقط، وأن نظامها لن يسقط، وأن السلاح الباليستي سيظل سلاح إيراني ولن يتم تفكيك هذه القدرات. بل إن حتى الحديث عن التجارب عن القدرات النووية والمشروع النووي الإيراني خف الآن من الإعلام، وأصبحت القضية كأنها كلها قضية هرمز وقضية إعادة تسيير التجارة في المضيق من دون التحكم الإيراني.
3: نعم نعم.
6: على أي حال نحن سمعنا الشروط الإيرانية وهي شروط معلنة، وسمع الناس جميعا يقول عنده لخيفة،
3: يمكن أي نتحدث عليها الشروط هذه أي؟
6: لأن الإيرانيين يشترطون أولا، وحتى لا يتكرر الأمر كما حصل عندما أمضوا يعني تلك الاتفاقية التي سقطت في الماء، اشترطوا أولا قبل رفع الحصار على هرمز أن يرفع الحصار الاقتصادي على إيران، واشترطوا أن يتم الإفراج عن الأصول المالية، واشترطوا بعنوان غامض قليلا تنفيذ التعهدات السابقة. ما هي في حقيقة أمر التعهدات السابقة؟ يعني إيقاف الحرب على لبنان وإيقاف الحرب على اليمن. من هنا الشروط الإيرانية هي شروط الحقيقة إذا تمكنت إيران من فرضها هي شروط ستغير بقدر ما وبقدر كبير من التوازنات في العالم، لأن إيقاف الحرب في لبنان يعني فرض تراجع الصهاينة وإيقاف عملياتهم العسكرية بجنوب لبنان وتحطم مشروعهم في السيطرة عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المهم هو أن الإفراج عن الأصول الإيرانية وهي أصول بمليارات الدولارات يعني عمليا أنه بإمكان الاقتصاد الإيراني أن يستعيد عافيته بسرعة.
3: نعم.
6: الأمر أيضا يمكن أن يغير في واقع الناس. يعني باختصار تسألتني يعني المسار التفاوضي، من جهة المسار التفاوضي حتمي ولكنه في ذات الوقت متعثر. نضيف لهذا معلومة مهمة، أن الوفد الإيراني قبل أن يذهب إلى واشنطن، وهذا الوفد كما قلت ما زال عناصر كثيرة وأعضاء كثيرون منهم لحد الآن في واشنطن، كان سبق ذلك المرشد العام للثورة يعني مجتبى خامنئي بلقاء دام حسب ما تقول بعض الأخبار وبعض التقارير الصحفية، لقاء دام 10 ساعات بينه وبين الرئيس بلشكيان قبل أن يذهب إلى واشنطن، بما يعني أن هناك في الجهة الإيرانية هناك تصور كامل لإدارة هذه المعركة الدبلوماسية مثل ما هو استمرار للمعركة العسكرية التي في الحقيقة لم تتوقف، لأن الأعمال العسكرية لم تتوقف. ومنذ يومين فقط رأينا الإيرانيين وقد استطاعوا مرة أخرى والمرة الثانية أن يسحبوا غواصة غير مأهولة من مضيق هرمز، وهي من الغواصات التي تعتبر فخر الصناعة العسكرية الأمريكية.
3: نعم.
6: من جهة ثالثة بالنسبة للأمريكي الحصار البحري قد يكون كيف سأقول يعني فعالا بقدر ما بالنسبة على الإيرانيين، ولكن كلفته أيضا عالية، لأن الجمهوريين الذين بدأوا ينزعجون من رئيس ترامب أصبحوا يتحدثون عالمية عن كلفة توصل إلى 45 مليار دولار كلفة استمرار الحصار الأمريكي البحري على إيران. يعني نحن في وضعية كما شرحنا في لقاء سابق، وضعية عن أصابع، من يستطيع أن يصمد أكثر وأن يتحمل الضغوط أكثر. هناك ضغوطات على إيران وهناك ضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية.
3: نعم.
6: وهناك تاريخ اسمه انتخابات تجديد النصف بالنسبة لترامب والجمهورية. نعم.
3: نرجع للحديث عن دور الوسطاء والأطراف اللي عندها دور في هذا الملف أستاذ خالد. هل الأطراف اللي معنا تتحرك حاليا لإيجاد حل وإلى تقريب يعني وجهات النظر للتوصل إلى حل، نتحدث عن هذه الأطراف، هل هي قادرة اليوم أنها توصل إلى حل باتجاه الحل التفاوضي، معناها الحل السلمي؟
6: الأطراف المتدخلة أو هؤلاء الوسطاء لديهم مصلحة في أن ينتهي هذا النزاع في المنطقة. يعني قطر بطبيعة الحال لديها مصالح أولا اقتصادية ولديها شراكات في مجال الغاز المسال مع إيران، وكل بلدان الحقيقة كل بلدان الخليج بلدان العربية ليس من مصلحتها استمرار احتقان الأجواء والحشود العسكرية والطائرات العسكرية وهذا التوتر في المنطقة. هناك مصلحة عامة في انتهاء هذا الصراع، ولكن بأي ثمن؟ بطبيعة الحال القطريون وحتى الباكستانيون لديهم مصلحة في أن يروا منطقتهم وقد عاد إليها الهدوء، ولكن الطرفان الرئيسيان في الصراع يعني الولايات المتحدة والصهاينة من جهة وإيران من جهة ثانية، كل منهما يعني كل من الطرفين يحاول أن يفرض الشروط التي يراها مناسبة له في تسويق سياسته الداخلية. وهذا الأمر يرتبط بالقدرة على الانفاق. الآن الأمريكي يعرف أن قدراته التسليحية في مواصلة الحرب غير ممكنة، هذه أسطورة، يعني الأمريكان لا يستطيعون الآن العودة إلى الحرب، وكأنهم فشلوا الآن، لا يستطيعون الاستمرار في القتال ولا يستطيعون الوصول إلى سلام. يعني هم في ورطة في مأزق. الإيرانيون يبدون وكأنهم في وضع أفضل نسبيا، لديهم ضغوطات اقتصادية كبيرة ولديهم يعني حصار بحري وحصار جوي وحصار إعلامي وضخ في كل فضائيات العالم ضدهم، ولكنهم مع ذلك يظهرون حالة من الوحدة الوطنية وقدرة على استيعاب هذه الضربة وعلى الاستمرار في فرض شروطهم بعد أن استطاعوا أن يستفيدوا من صورة أمريكا المهتزة عندما أمضت مع مؤامرة رئيس ترامب شخصيا على مذكرة التفاهم قبل أشهر ولكنه لم يلتزم بها.
3: نعم.
6: يعني كأن هذا منح الإيرانيين رصيدا معنويا يقدمونه لجمهورهم ويقدمونه لأبناء شعبهم، مما يدل على أنهم كانوا يريدون الوصول إلى سلام، وكانوا أمضوا هذه الاتفاقية وكانوا مستعدين لتنفيذها، ولكن الطرف الآخر هو الذي تراجع عنها وتخلى عنها. من هنا اكتسبت إيران أسبقية نسبية في التفاوض، وأسبقية تجعلها تمنحها مصداقية أكثر، وتمنح حتى الوسطاء قدرة على محاولة فرض الأمر على الأمريكان، لأن الأمريكان متورطون في هذا الأمر، واتضح بالكاشف أنهم عجزوا عن ترويض الصهاينة ولم يستطيعوا أن يفرضوا نقطة الملف اللبناني في الاتفاق، وهي النقطة التي أفسدت في حقيقة الأمر تنفيذ الاتفاق في ذلك الوقت.
3: نعم أستاذ خالد، يعني مع هذا المسار، البحث عن مسار تفاوضي يعني يمكن ينهي هذه الأزمة وهذا الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يعود الحديث طبعا عن نقطة مهمة هي متعلقة بمضيق هرمز، أنه دائما نجد أنه الوضع يعني فيما يتعلق بمضيق هرمز كأنه هو نقطة الضغط، يعني تبقى دائما هي نقطة الضغط لدى إيران في كل المسارات التفاوضية، يعني دائما حاضرة مسألة مضيق هرمز ووضعية الملاحة في هذا المضيق، لأن نعرف الدور الحيوي لهذا المضيق.
6: يعني نحن في منطقة الآن فيها ممران مائيان مهمان، مضيق هرمز وباب
3: المندب.
6: الوضع الحالي جعل أن إيران وحلفائها في المنطقة يستفيدون من هذا الواقع الجيوسياسي، واتضح بعد وهو الأهم، اتضح أن الموقف الإيراني قوي لدرجة ما، لأنه من وجهة نظر القانون الدولي لا يمكن محاسبة إيران، لأن مضيق هرمز هو مضيق لا يدخل ضمن المياه الدولية، لا يعتبر من المياه الدولية في القانون الدولي، ولا يمكن، وليس هناك صيغة معينة، وليس هناك يعني فتوى بين الظفرين قانونية يمكن أن يقدمها الأمريكي لتدخله. هذا المضيق تتحكم به دولتان هما سلطنة عمان وإيران، واستطاعت إيران أن تستبق

0: كافة دول الخليج الذي يودون نفسهم المستدى وحتى العراق إلى ذلك الاجتماع، كان يمكن للأمريكان أن يستفيدوا وأن يقولوا أن هذا الاتفاق الإقليمي ما دام محل إجماع فإن بينهم يمكن أن نقبله وتزول مسألة هرمز من قضية الصراع. ولكن الأمريكي يريد أن يتهرب من هذا الموضوع لأن لب القضية في أولا في لبنان وثانيا في اليمن، وما زال الأمريكي ليس قادرا على وليس من مصلحته أن يوقف العدوان على لبنان وليس من مصلحة السعودي أن يوقف عدوانه على اليمن، فالملفات كلها متداخلة وينبغي أن يحصل حل شائن في المنطقة، والأمريكي ليس جاهزا لهذا الحل، وحتى إذا وافق على جانب أو كان هذا أحد الجوانب مناسبا له فهو لا يناسب حلفائه، ومن هنا ما زلنا في مازق وقد يطول هذا المازق.
1: نعم.
0: ينبغي أن ننتظر حلا سريعا يعني يحصل بعد أيام قليلة.
1: نقطة أخرى أستاذ خالد، يعني الصين في الصورة يعني في هذه الأزمة، خلينا نحكو على زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل أنه هذه الزيارة تفتح المجال أنه الصين يكون لها دور في حل هذا الصراع؟
0: الصين لا تريد أن تتدخل بشكل مباشر حتى إن كانت مصالحها مرتبطة ارتباطا شديدا بالمشكلة الإيرانية. زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت لا ننسى أنها كانت بعد زيارة ترامب في ماي الماضي إلى إلى إلى بكين. زيارة الرئيس الصيني مرتبطة بقضايا ربما ذات طابع أبعد، مرتبطة خاصة بمسائل تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأن هذا الأمر بدأ الآن يحدث ثورة جديدة وينشئ سباق تسلح جديد في العالم ويغير معادلات جيوسياسية. يعني لأن يمكن أن نفترض وهذا سيظهر خلال بضع سنوات أو حتى أقل ربما خلال أشهر، أن فكرة القوة العسكرية المستندة إلى قواعد عائمة يعني إلى حاملات طائرات باتت من الماضي، أن فكرة القواعد العسكرية الثابتة باتت من الماضي، أن القدرة الصاروخية المواجهة الآن بالذكاء الاصطناعي التي تفوق فيها الصينيون والإيرانيون وحلفائهم انشأت الآن وضعا جديدا ورؤية جديدة للتسلح ورؤية جديدة لموازين القوى العسكرية في العالم. هذا من بين النقاط الأساسية التي نوقشت ونوقش معها بطبيعة الحال مسألة الإعفاءات الجمركية. لأن هناك كان هناك اتفاق والاتفاق ينتهي مفعوله بعد أسابيع قليلة، وأظن أن الصيني ذهب ليبحث عن تمديد هذه الهدنة التجارية بين الطرفين وتمديد الاتفاق المؤقت القائم، وإلا فإن الصيني سوف يجد نفسه في مأزق والأمريكي في مأزق. وأظن أن هذه هي كانت الغاية، وهو ما يفسر الاستقبال الاستثنائي الذي حظي به الرئيس الصيني في الولايات المتحدة. ليس من عادات الرئيس الأمريكي أن يذهب إلى مدرج الطائرة لاستقبال ضيوفه ولا أن يعزف النشيد الرسمي على السجاد الأحمر في المطار. هذا كله حصل هذه المرة بشكل استثنائي مع الرئيس الصيني، بما يعني أن هناك إقرارا واعترافا من الأمريكي بأن دور الصين بات غير الدور الذي كانت تلعبه خلال السنوات الماضية، وبأنها صارت لاعبا رئيسيا في العالم، وعلى الأمريكي أن يحسب حسابا لإدارة علاقة بها، خاصة أنها من وجهة نظر ترامب ومن وجهة نظر الجمهوريين ومن وجهة نظر الاقتصاديين الأمريكيين العدو الأكبر والخصم الأكبر في العالم بالنسبة إليهم هو الصين، لأن القوة الاقتصادية الصاعدة الآن هي الصين، وهي الذي يهدد وهي العدو بين الظفرين الذي يهدد يعني الهيمنة الأمريكية في العالم. وقد رأينا بعد في مناطق كثيرة من العالم أن قبضة الأمريكي ارتخت، وأن الأمريكي رغم ما زال يملك قوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة سياسية وقوة إعلامية، ولكنه مع ذلك قد بدأ طريق الانحدار وبدأت ملامح عالم جديد تتشكل، وهذه نقطة مزعجة جدا بالنسبة للأمريكان، ويحاولون أن يتفادوا السقوط المدوي والسقوط الحر، ويحاولون التشبث بمنزلة تحفظ لهم تاريخهم، ومن خاصة من خلال الاحتفاظ بالدولار كعملة أساسية للمبادلات. فهذا الأمر الذي بدأ يخرج من أيديهم ومن منظومة سويفت التي أقاموها بإقامة علاقات أخرى بين الدول، تبادل بالعملات المحلية وإنشاء يعني أسواق مالية مختلفة. هذا رأيناه مع الصين، رأيناه مع روسيا، رأيناه مع إيران، رأيناه مع مجموعة دول البريكس. يعني نحن في عالم يغلي الآن كالمرجل، ويحاول فيه كل جهة أو كل طرف أن يثبت أقدامه على أرض صلبة جديدة وضمن مقاييس جديدة.

0: يعني ما يجري الان في العالم، يمكن ان نلخصها بكلمه، هي
1: نعم
0: اجواء تشبه الاجواء التي اعقبت الحرب العالميه الثانيه، والتي انتجت ما يسمونه نظاما دوليا استمرت او سارت عليه البشريه بحلوه ومره خلال عقود ماضيه. الان هناك نظام اخر بسبب النشوء وملامحه وما زالت لم تكتمله، لكن هذا النظام هو نظام ينهي الهيمنه الامريكيه وينشئ قطبا جديدا مهما وقويا. وربما دولنا نحن عليها ان تستفيد من هذه اللحظه التاريخيه، ليس لتخرج من جلباب الهيمنه الامريكيه وتدخل في جلباب الهيمنه الصينيه، بل لتستفيد من هذه اللحظه لكي تنشئ جزء من قدراتها السياديه ولتبني
1: نعم.
0: اقتصاديات
1: وعلاقات
0: تتنوع.
1: اخرى استاذ خالد، يعني فما على نعم تغيير حتى في نوعيه العلاقات اللي تربطها بقيه العالم دول العالم.
0: يمكنها ان تنوع شراكات بحيث تتجه الى في هذه اللحظه التي تتهاوى فيها العولمه الاقتصاديه ودخلت ازمتها التي سوف تنهيها، هذا امر يعني يكاد يكون محل اجماع كل الباحثين وكل الخبراء. هذا الفراغ الذي سيحدث سيملاه نظام عالمي جديد، علينا ان نعرف كيف نتموقع فيه وكيف نجد لانفسنا تحت الشمس في بلداننا التي ما زالت حتى لقاراتنا لافريقيا التي ما زالت مصدر الثروات ولكنها تعيش مؤشرات
1: نعم.
0: الفقر ومؤشرات الاميه ومؤشرات التعاسه كلها. يعني هذا كله من هذه يعني كيف ساسميها اوجاع ولاده نظام عالمي جديد.
1: نعم، مشكور جدا الاستاذ خالد كرونة المحلل السياسي، تحياتي ليك، شكرا لك على مشاركتك معنا في برنامج المشهد اليوم. نجدد شكري لزميلتي ماجد عمارة اللي كانت حاضرة معنا في بداية الحصة في عين على الجهات، وسي علي الكنزاري خبير أول في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية. جد شكري زميلي نزار الرويسي اللي رافقني تقنيا، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، وكانت معاكم اليوم ثريا بن محمد في برنامج المشهد اليوم. إلى اللقاء.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: إذاعة جفصة معاك وين ما كنت.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة. ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار ترانيم, ترانيم مع سمية رجب.
2: تحية رائقة, جولة رقيقة مع شذى الكلمات وأطواق الألحان الجميلة, أساور بديعة من الحروف والألحان, درر المعاني تتزاحم في مساحات الطرب. رحلة جديدة مع ترانيم نتجول فيها اليوم معكم أصدقائي المستمعين أينما كنتم.

نتجول اليوم في عمل أدبي عالمي افتك صدارة المتابعة وصمد لسنوات طويلة. صاحب الظل الطويل هي رواية رسائلية صدرت عام 1912 للكاتبة الأمريكية جين بوستر، وتقص الرواية حكاية جورجيشا أبوت أو جودي أبوت كما اشتهرت هذه الشخصية البطلة. عاشت طفولة ومراهقة غير جيدة في دار الأيتام التي كانت بمثابة سجن لها ولحلمها. أرادت أن تصبح كاتبة وأصبحت، كما أرادت الرواية أن تسوق لنا من حيث لم تشعر. ثم بعد ذلك يأتي اليوم الأسعد في حياتها عندما أخبرتها صاحبة دار الأيتام أن شخصا من الأوصياء تكفل بتعليمها حتى تخرجها، وكل ما عليها هو كتابة رسائل له بشكل شهري. ثم تنتقل الرواية حتى النهاية من جودي إلى الرسائل التي تكتبها إلى ولي أمرها، ذلك الرجل الذي لم تلتقي به يوما ولا تعرف عنه شيئا سوى أن اسمه المستعار هو جون سميث. تحكي له عن أفكارها ومشاعرها ويومياتها، تحكي كل تفاصيل ما تشعر وتتحدث له كما أنها تعرفه منذ زمن بعيد. وقد وضحت الكاتبة كيف تطورت شخصية الفتاة من شخصية لا تتمتع بالاستقلالية المادية والمعنوية لأن حياتها في الملجأ وتعتمد بشكل كبير على تبرعات قد تكون غير منتظمة، إلى فتاة ناضجة ومستقلة فكريا وماديا، محتفظة بتلقائيتها المندفعة الذكية العنيدة، صاحبة كبرياء تغيرت أفكارها، معتقداتها الاجتماعية والسياسية.